0: حتى المكان متاعه مقابلنا من غادي جبل إيجري، مجموعة من الجبال أكيد والقصر على جنبنا. في مقهى استقبلنا أخونا لطفي. لطفي مرحبا بيك، أهلا وسهلا
1: وبيك عايشك. لطفي المساوي، أصيل قرية شنني، أزول في اللون.
0: أزول في اللون،
1: أزول في اللون. مرحبا بكم باللغة الأمازيغية، وإن شاء الله دامزر، يعني إن شاء الله لغاية النفع.
0: أزول في اللون،
1: أزول في اللون،
0: إن شاء الله دامزر،
1: إن شاء الله دامزر. نعيش في القرية هذه.
0: القرية ما عادش تتكلم برشا باللغة الأمازيغية.
1: القرية التوى ما زلنا نتكلموا باللغة الأمازيغية.
0: جيل اليوم، يعني
1: جيل التوى، إحنا صغارنا أول ما نعلموهم اللغة الأمازيغية.
0: أيوة.
1: وبعدك شنازوهم يقرأوا في الكتاب، يتعلموا القرآن، وبعد في المدرسة يتعلموا اللغة الفرنسية والعربية.
0: أيوة.
1: العربية والفرنسية.
0: أنت مرافق سياحي، وإحنا في السياحة الأصيلة نتحدث على السياحة البديلة وأهمية دور القرية هذه اللي برزت برشا، وحتى اليوم تقابلنا بعض السياح.
1: إيش نني بدأت في السياحة عام 61.
0: أيوة.
1: كانت سياحة يستغلوا في القرية كتصاور كرستورونات، يجي الحريف يجي من جربة يفطر يصور يستغل القرية ويمشي على روحه. 2013 بدينا نخدموا على السياحة البديلة، اللي الحريف يجي من فرنسا ولا يجي من إيطاليا يحب يعيش مع القرية، مع سكان القرية، كيفاش يأكل، كيفاش يمشي للحصيدة نتاع الزرع، كيفاش يمشي يخرط معهم الزيتون، كيفاش يدخل للمرأة الريفية في وسط دارها، كيفاش تخدم في النسيج نتاع المرقوم اللي شنني معروفة بالبخنوق وبالمرقوم وبالفراشية. النوعية هذه نتاع السياحة يحبوا يقعد جمعة لنا ويصرف برشا فلوس، يعاونوا، يحبوا يعاونوا السكان نتاع القرية. القرية هذه فيها تو حاليا فيها 90 عائلة ما يقارب 320 ساكن. برشا عائلات هبطوا لشنن جديد.
0: أيوة.
1: نهادهم قاعدوا مكبشين في القرية هذه، حبوا مسقط الراس نتاعهم.
0: 90 عائلة
1: قاعدين. أيوة. تول هنا. أيوة. وقاعدين يرجعوا من تونس.
0: أيوة.
1: ليأخذ انتريت يرجع توا 87، دخل الماء، دخل الضوء، قاعدين مكبشين في القرية هذه. السياحة موجودة برشا في شنني، احنا نجيو شنني يجيو بالـ 400-500 تحريف يوميا،
0: يعني في كل الفصول،
1: كل
0: حتى في الصيف،
1: حتى في الصيف يجي جربة شنني لابد يتعدى عليها. هذه يسموها باب الصحراء، معناتها اللي يجي من قصر غيلان يتعدى على شنني، واللي باش يمشي لقصر غيلان يتعدى على شنني. عندنا
0: فما سر في المنطقة هذه.
1: السر شنو هو السر؟ السر اللغة الأمازيغية، والقرية قاعدة حاركة، معناتها السياحة معناتها توا فما قريب 12-13 مرافق سياحي، نقولوا احنا دليل سياحي. فما ثلاثة تابعين ديستيناسيون الظاهر للوجهة السياحية بالظاهر، عملونا فورماسيون، عملونا في السوكوريزم، كيفاش كيتيح لك حريف، كيفاش تهزو يوجعوا راسه، كيفاش معناتها كيفاش تخرج من تعاون الحريف، تستحفظ عليه كيما يجيك كيما يروح. عندنا الارتيزانة المرأة الريفية تخدم أكل مرقوم وتخدم صناعة تقليدية، ما تنجمش تسوق وحدها. تهز الارتيزانة وكيجيوا السياحة هذوما اللي نحكيوا عليهم يعاونوا. كي تحكي له أنت الحريف تقول له راو الارتيزانة هذه برودوي تروار، معناتها متاع القرية، يولي يشري يعاون. وعندنا المعصرة،
0: يعني السياح يحبوها برشا،
1: يحبوها مش برشا،
0: معناتها أكيد فما عشرة، فما اللي يجي ويرجع ويجي بشكون معاه.
1: أنا عندي صحابي كل عام يجيوا.
0: أيوة.
1: ما يجيش هو من فرنسا، من إيطاليا، من سويسرا، يجيوا برشا صحابي.
0: يعرفوا لطفي،
1: يعرفوا لطفي، يجيوا أنا معناتها بالتليفون. أيوة. بالفيسبوك، بالإيميل، يبعث لك يجي تستناه. أيوة. يجي ويفطر. وأنا آخر مرة فطرت السفارة الفرنسية.
0: أيوة.
1: عملت لهم فطور ماكلة تيبيك، عملت لهم كسكسي بالقديد، كسكسي نوادر.
0: إيش معناتها؟
1: كسكسي نادر. نوادر احنا كان عندنا نادر، بعد ما تصب المطر نحرثوا. الزرع والشعير، نستنى اولادنا لين يصلعوا، نهبطوا للتشر نتاعنا ونتلمدوا مع بعضنا، نحصدوا هاك الزرع وهاك القمح، وبعد نجيبوها هاك هذوك النوادر نتاع شنني، نجيبوا ندرسوها غاديك.
0: النوادر يعني
1: نادر،
0: نقولوا نادر. بحذا الجبل تحت شوي هيك
1: هيك في في الجبل فما بلاصه رصفه نقولوا احنا ندرسوه بالجمولات
0: وهذا مازال ولا لا
1: مازال مازال
0: لازم نحضروا معاكم وانتم تقوموا بالعمليه
1: احنا نعملوا النوادر وما نعملوش خدامه وما نعملوش بالفلوس نعملوا الفزعه اللي هي رغاته
0: رغاته
1: موجوده عند الامازيغ برشا الرغاته نفزعوا لبعضنا اليوم
0: كيما رغاته تحوش الحفر
1: صحيح
0: كيما نتعلمنا احنا في الحلقه الاقرانيه تو تعلمنا كل شيء
1: انا تو عندي نادر مثلا يفزعوا لي 20 من شنني ولاد عمي وخوالي ونسابي يفزعوا مع بعضهم يعملوا هكا النادر النساء المراه الريفيه اللي نحكيوا عليها يعملوا كسكسي بالقديد وعظم مقلي فوق ويقولوا له كسكسي نوادر وبطاطا
0: كسكسي نوادر هذا اللي ذوقتوه للسفارة
1: الفرنسية وعجبتهم على الاخر بالبن متاع المعيز
0: معناتها البن المعيز كيفاش تحضروه
1: حضروا في الدار كيف كيف بالشكوى بكل شيء
0: بالشكوى بكل شيء
1: ما تقعد باهت الحريف قال لي أنا من اليوم افطرت ماكلة جديدة في حياتي أول مرة نفطر الفطور هذا أنا فما أنت نمشي الوتلة ناكل في الرستوران بيفيه معناتها نزحوت كذا هذه الماكلة ما أنت شيخوا عليها وبش يرجعوا إن شاء الله نهار 27 أكتوبر عندي بحول الله جروبات برشا
0: إن شاء الله نكون معكم نصوروا
1: إن شاء الله
0: لطفي مع وانت حليت قوس الأكلة الأمازيغية لهنا في شنني مع كسكس النوادر بش معروفة القرية أيضا في
1: احنا
0: كي نحكوا على الماكلة كي نحكوا على النفش
1: باه احنا توا في شنني كي تصب المطر نحرثه نعملوا القمح نعملوا الشعير نعملوا العدس الفول كل شيء نعملوه واحد بيو كل شيء بيو
0: أيوة.
1: الغربوز موجود عندنا الكرموس التمر كل شيء موجود عندنا القصر الفوق اللي هو للخزين نعملوه للعولة علاش الأمطار احنا في شنني وفي تطاوين صبنا مرة في الخمس سنين مثلا السنة تصب تقعد عام عامين فماش مطر
0: باه
1: احنا السنة كنصور انا برشا شعير برشا قمح برشا عدس برشا فول ما نبيعش ما نجمش نبيعه شوية يقعد في الدار نستغلوه للماكلة والاخر يقعد معناتها ريزيرف يقعد كيفاش يقعد المولة مولة نتاع
0: مونة
1: مونة
0: مونة
1: كل عائلة عندها أربعة خمسة غرف تخبي فيها الشعير والقمح وفما حاجة أخرى اللحم احنا ما نطيبوش باللحم في شنني علاش ما عندناش مرشي ما عندناش مرشي بكل يوم باش تمشي تطاب تشري اللحم باش تمشي تاخذ دجاج لا عندنا العيد الكبير الناس كل تعيد في علوش الضحي في علوش احنا نذبحوا في أربعة وخمسة علالش مش لاباس علينا ولا احنا نقراو حساب العام كامل نعملوا القديم نهار الاول نعملوا عيدنا كيما المسلمين الكل نحتفلوا بالعيد وبعد اللحم هذاك نحطوه نشيخوه نعملوه نخلطوا له بالهروس بالزيت ونخبيوه في القصر في الخابيه بتاع الزيت بهذاك
0: يعني القصر ما زلت تخبوا فيه
1: مازلنا هذاك هذاك المونه نتاع شنني كل عائله عندها غرفه فيها القديد فيها البزارات الكل الوزف فيها كل شيء محطوط غادي المراه الراجل يخدم على روحه ديما يبعد كيف انا مثلا قيد نمشي للدورات نمشي للقرمسه نمشي لطمزر نمشي للمطماطه المراه هي عندها المفتاح هي رب العائله معناتها هي اللي تقيم بالعائله وفات المونه تطلع هي القصر للغرفه تجبد تمشي تطيب فطور صغار
0: هذه فكره حلوه برشا بعد شوي ان شاء الله نعملوا طلعه اكيد نطلعوا للقصر
1: ان شاء الله
0: جينا لشنني نطلعوا للقصر نتاعكم نواصلوا مع معناتها نوعيه السياح يجيكم من الاكثر اللي يتعاودوا اللي يربوا العشره على المكان هذايا وايضا حدثنا على السياح العرب فما ولا لا
1: احنا كما قلت لك من 2013 تبدلت السياحة تقلبت ما سي محمد دبابي بارك الله فيه قلب البارتين تاع السياحة الكل أول حاجة حضر مش تعمل دار يزمك تعمل بلاتفورم هو عمل حضر برنامج حضر لطفي وحضر أبو بكر وحضر إسماعيل وحضر ناس خورين في مطماطة وناس خورين في تمزرط حضر لها عبادها فهمت كيفاش يستقبلوا السياح هذا محضر برودوي مرأة ريفية كيفاش تحضر الرب وكيفاش تحضر الغربوز والشريحة وكيفاش تحضر تو باش يجيو السياحة كل شيء حاضر وعاونت ناس أخرين باش يحلوا مشاريع كما ديار ضيافة كما مخيمات كما جيت ريرال هذوما كل خدمة عليهم ديستيناسيون الظهر حاضرين توا معناتها احنا
0: في جيول فما برشا خدمه
1: فما برشا خدمه من 2013 بدات بلانصات وفما اللي بدا يخدم وفما اللي مازال ما بداش
0: برشا.
1: فهمت علاش السياحه هذوما يلزمك تحضر لهم في اللغه مع كيفاش تكلم الناس كيفاش تستقبلهم كيفاش تبعت بالايميل كيفاش تقبل الايميل هذوما كل خدمه عليهم ديستيناسيون الظهر مع سويس كونتاكت ديما ما ننساو سويس كونتاكت هي البايار ديفون
0: به برشا ان شاء الله بالتوفيق ليك
1: ان شاء الله انا مرافق دليل سياحي في الرحلات الجبليه ونفطر في العباد اون بلانير معناتها في العقله في الصحراء انا توا مثلا عندي جروب نتاع 20 واحد نطيب لهم الماكله اللي نحكيوا عليها كما الكسكسي نتاع النوادر كما الملثوث كما الهريسة نقولوا احنا في مغضل كما تكربزت اللي هي المقطعة يقولوا لها في باللغة العربية المقطعة احنا نقولوا لها تكربزت
0: مقطعة
1: معناتها كما الرشتة نخدموها في الدار تخدمها المرأة تحضرها
0: عجينة
1: وتعملها كما الخبز وبعد تتقص كما الرشتة وعندنا برشا أكلات تقليدية وانا ان شاء الله كي يجيوني جروبات ما نحبش نوكلهم الماكلة نتاع اللي يعرفوها انا نحب نحب نعرف بالأكلة التقليدية وان شاء الله تعاونونا في التوثيق
0: اكيد البرنامج هذايا اكيد نوثقوا فيه برشا حاجات ويعطيك الصحة لطفي
1: ومرحبا بكم
0: انت باش تواصل معانا طبعا رحلتنا اليوم بلا نواصلوا الجولة في

0: شنيني زادة معروفة بالمعصرة التقليدية وأكيد تحرك برشا المعصرة هذه خاصة في يبدأ وقت الزيتون. سي محمد العلوي مرحبا. سي محمد
1: عليك رحم والديك.
0: ربي عينك إن شاء الله. الله
1: عليك رحم والديك. محمد العلوي من شنيني. المعصرة هذه
0: سنين توا فيها
1: موجود فيها
0: قديش تقريبا
1: هي تنجم تقول وراثي أهل شنين يقول تخدم المعصرة.
0: أيوة.
1: مش كلمة محمد العلوي أي واحد من شنين يخدم المعصرة نجيب لك توا حتى 10 سنين و 15 سنة يجب يخدم المعصرة.
0: أيوة. يعني الحرفة
1: أي
0: واحد من الدولة
1: موروثة.
0: أيوة.
1: لأن احنا ما نخدمه كان المعصرة هد.
0: أيوة.
1: زيتون ندرسوه المعصرة تقليدية وكان نخدموش معنا حتى باش يمشي يهز معصرة تو عصرية.
0: أيه.
1: معناها باش يبيع ولا باش يعمل مش للمونة نتاعو كان المعصرة هذه.
0: ندخلوا للمعصرة مالا سي محمد. هذه هي المعصرة التقليدية اللي عمرها قلت تقريبا
1: يفوت 300 عام.
0: عايز بسم الله وندخلوا من الأولى وفما باب. أيه. ما شاء الله على الباب هذا. ها؟
1: أيوة. هذا الصنور كل.
0: الصنور والمفتاح
1: العربي.
0: العربي.
1: أيه.
0: أيه. به. هذه هي المعصرة التقليدية مع غياب الجمل. جمل في راحة.
1: جمل في كونجي.
0: في كونجي ميسالش هل يرتاح.
1: هذه المعصرة جمل نربطه لهنا. أول بداية هذه هنا. هذا نربطه للجمل. هو اللي باش يجبد الحجرة هذه.
0: باهي.
1: الزيتون نحطوه منا في هذا. هذا بلايص الزيتون
0: عادة
1: ديما. هذا مش شوامي.
0: شوامي هذا مش شوامي اللي تصنعوهم
1: بالحلفة.
0: بالحلفة.
1: أي.
0: يتعبوا بالزيتون.
1: يتعبوا لا يتعبوا بالعجين بعد.
0: بالعجين.
1: الزيتون حطوه في الجوابي هذا. نحطوه هذي. وقت الجمل يبدأ يدور وإحنا نرمي الزيتون بشوي بشوي كمية صغيرة معنا مش برشا.
0: هذه من حجرة.
1: حجر.
0: هذه
1: حجرة وهذه حجرة
0: توا عندها سنين الحجرة هذه.
1: عمر تم الأخرى 30 عام بالنسبة لها.
0: 30 عام.
1: أيه. تتبدل.
0: أيه.
1: هاك أختها قديمة خرجت البراسة.
0: أيه. الحجرة العادية
1: تعالي. أيه. حجر من جبل نجيبوها من جبل وينقشوها تم ناس مختصين.
0: أيه. بجمل إذا الحجرة هذه تدور على الشوامي.
1: يبدأ يدور على الزيتون.
0: بيه؟
1: الزيتون يبدأ مفروشة لهنا هذه حجرة كيف كيف.
0: ايه؟
1: ديما الزيتون موجود وجمال يدور.
0: ايه؟
1: والعجين اللي تطيب تخرج جاي بطبيعتها وحدها.
0: بيه؟
1: هي الحجرة هذه.
0: ايه؟
1: معنى اللي يخدمها يخدم جهة ترحي وجهة تخرج. أي. ايه؟ جهة ترحي وجهة اللي طايبة العجينة اللي طايبة تخرجها جاي.
0: تخرج جاي.
1: بيه؟ بيه؟ بعد ما نكملوا نرحيه الزيتون.
0: ايه؟
1: عندنا الشوامي. هذا الشوامي نعبي والعجين من هنا نحطوه في هذه في وسط الشامية هذه يتحط بتتعبش برشة من زماش تتعبى برشة ومن هنا الشوامي نحطوهم في الغد. هاو البن. هذا البن بالنسبة لهنا يجيوا الشوامي كل هنا
0: بيه؟
1: هذا البن. البن هذا شامية فوق شامية يتحط اللي يخرج
0: تقريبا لهنا. قداش من واحدة
1: كما تقريبا 30 32 توصل حتى 35 شامية
0: بيه؟
1: بيه. بعد ما نحطوا الشوامي نهبطوا عليهم هذا المعصر.
0: المعصر.
1: المعصر. هذا هو المعصر هو دوره انه باش يتحط فوق الشوامي ينزل عليهم باش الزيت يخرج.
0: هي الجذر نتاع شجره كبيره.
1: نتاع شجره هي. اما الاغلب ديما الصنور تلقى نخله ولا زيتون فهمت.
0: يتعصر الزيت وضح لي
1: الكيفيه نتاع العصران نهبطوا المعصر فوق الشوامي. نجيو لهنا بعد ما نهبطوا المعصار فوق الشوامي. اي نجيو لهنا هذا هو مثل المثقال.
0: المثقال.
1: المثقال هذا دوره هو اللي باش يضغط باش ينزل يجبد المعصار ويضغط على الشوامي يولي الزيت يخرج.
0: ايوه
1: فهمت. هاو كيفاش بالطريقه هذه شفتها طابت هذا المفتاح.
0: مجهود كبير.
1: اي لا مش مجهود برشا انا ديما تم.
0: اي
1: المفتاح ما يلزمش يسيبه يلزم يعرف كيفاش يحطها
0: باهي برشا. ونشوفوا في معناتها خدمه كبيره برشا فيها وساع بال سي محمد.
1: اي كل شيء تقليدي ما ثماش لا لا كورون لا هز طلع بالكريك لا حتى شيء.
0: وقديش تبقى معتاد هل تبقى برشة؟
1: لا تبقى على طول العام مدام تم الزيتون ديما المعصرة تخدم ما تسكر لما يوفى الزيتون كل الناس كل تدري الزيتون وقتها يسكر
0: يعني معها. الويبة قديش تقعد فيها الجمل يدور لأنه الخدمة متعبة ظهر ولا متعبة
1: لا ممتعة ومتعبة في نفس الوقت في البداية متعبة أما كي يأخذ عليها واحد علاش نعلموهم أولادنا احنا ملي صغار يتعلم عليها باش من بعد في رزقه هو في ملكه في ما يحسهاش متعبة يعمل هو يعمل كيف كي يدخل المعصر أنا ولدي توا 12 عام كان نحل المعصرة ماذا بيه حب يكون بحدي هاي ماذا بيه ديما بحدي يحب يخدمها
0: فما متعة فما
1: لقاء فما عنده كيف هو الكيف بتاعه هذي هذيك ملي هو صغير يشوف يتعلم كيف
0: ساعات وساعات وجمال يدور سي محمد يخدم في صمت ولا يخدم يغني ولا يخدم يدندن ولا
1: هو
0: يخدم يقول هو وكيف
1: هو كيف يبدأ واحد ساعات تسرح ساعات يسرح يبدأ يغني
0: نسرح ومال شوية نسرح شوية سي محمد
1: لا مو مغني كلا
0: خنعيش معاك الجو متاع المعصرة كان نسرح شوية حتى بالكلمات
1: والله ما نحفظش بالضبط تم رجال كبار هي يبدأ يهيلم وحده كيكا يبدأ يغني
0: هكت هيليم
1: يبدأ يغني وحده أما تولى احنا معاش نغنوا ما عاد عندنا غناء فهمت يدرس جاع جاع وكا ويحط الزيتون
0: للي كلمه
1: اي جاع كلمه جاع يسوق الجمل باش ما يحبسش
0: وجمل يفهم اكيد وربيت عشرة معاه
1: الجمل
0: قديش عنده من عام تو الجمل
1: الجمل عادي ساعات عادي حتى 20 عام في وسط المعصرة عادي وتم لي 4-5 سنين ثم
0: هو مكمل
1: ساعات يمرض ساعات يعمى ساعات
0: ساعات يعمى هو عاملي له كمامة الجمل
1: يعملوا له غمضات على عينيه هو عش عن ضرب باش ما ينضربوش عينيه
0: من الدوران يعني
1: باش ما يدوخش وكي يخرج البر يضرب الهواء ينظر هذا كي
0: شوف كيف
1: ياخذ هواء على عينيه ينظر ينضرب عينيه ماشي يشوف هذاك كله فيها فيها برشا خبره زاد يلزمو يرتاح الجمل غادي يشيح من العرق وكيما العبد
0: يعني الجمل امور نفسيه
1: اي كيما البشر يدخل سخون يخرج من المحل سخون ياخذ هواء ياخذ هو كيف كيف كيف كيف تخرجوا من المعصره ديريكتك و كيف بدا الزيتون
0: شوف في السقف هذا تحكي لنا عليها السقف هذا هي مشهوره في
1: غار في جبل
0: غار في جبل
1: اي غار في جبل بالنسبه لي رصفه حجر
0: يعني الجدود
1: نحت اي
0: نحتوه جدود
1: اي جدود مخدوم قديم برشا معناها والتو قاعدين يخدموا فيه تو برشا عندنا جهه شباب تو يحفر ينجم يحفر يحفروا في الغبار
0: مازال تنجموا تزيدوا تحفروا تكبروا فيه
1: يحفر
0: اه من غادي خاصه كان
1: من غادي اي من غادي ينجم يوسع ياخذوا فهمت اي ديما هي موجود بالنسبه لشنني موروث متمسكين به الناس الكل انسان او رجال والكل حتى صغارنا متمسكين به الزيتون ما نجمعوهش اخضر احنا بالنسبه لنا احنا شنني يجيبوه خلوه يطير في أمه وحده ويطير ومن بعد نجمعوه ونجيبوه ننظفوه المرأة تنظف في الدار وهو ينظف شوية زادة غادي قبل ما يجيبه نجي المعصرة لهنا كان نظيف ومروط ويتدرس والزيت يخرج زادة زيت طبيعي ما نعصروش بالماء سخون ولا ماكينة وكوران وهي الماء كل ماء بارد وعاد وشوامي وأكتشوف الخوابي مغادي كيف كيف ويصبر بطبيعة يتحمل أكثر من الزيت له
0: أعطينا الفرق ما بين الزيت هذا والزيت النضوح
1: زيت النضوح هو اللي ما يخلطش لا للشامية ولا للخابية ولا حتى شيء زيت النضوح هو يتلم من هنا هاي
0: لهنا
1: هاي هذايا بعد ما تخرج العجينة لهنا يخر الزيت واحد ويخرج واحد
0: يعني الزيت الأولاني
1: هاي العين الأولانية تخرج واحد
0: ايش عنده قيمة فايدة
1: عنده قيمة كبيرة برشا هذاك يخرج وحده معناها فيه ما نعرفش يبدا فيه حتى الكحوليه نتاع المرجين تكون معناها شاده شويه في الزيت
0: حسب تجربتكم الفائده نتاعو لشنو هو الزيت النضوح
1: والله احنا نخليوه معناها نستعملوه للكحه لكل شيء للدهن كل شيء
0: الدواء
1: الدواء خلوه ديما ينحيه كليتر ترتين في كل درس ناحيه راهي ترتين ديما يخلوا دواء. شفت المعصره هذه هي مولود هي ملك الشنين الكل.
0: ايوه
1: مش المحمد ولا مولاه، هو مولاه اسمه سعيد بغرار. لكن هي محلوله مجعوله للشنين الكل. اللي عنده زيتون تفضل ما يجي يدرس ويمشي على روحه، ما عندوش حتى قلق.
0: معناتها للقريه الكل،
1: القريه الكل معاصر عندنا تقريبا 11 معصره الكل كل فيهم توا ثلاثه اللي مازالوا يخدموا والاخرين مفكرين
0: وكلهم يخدموا نفس الطريقه هي.
1: نفس الطريقه.
0: ايوه
1: نفس الطريقه ونفس الواحد
0: زعما الجيل الصغار يتوارثوا الحرفه هذه ولا
1: بطبيعه. لا يتوارثوها بطبيعه كيما خديتها انا من بابا ومن عمي ومن كيف كيف
0: خاطر هزم الفيسبوك والانترنت
1: لا لا فيسبوك لا شيء، فيسبوك حاجة والخدمة هذه حاجة.
0: يعطيك الصحة.
1: القراية وحدها وهذه وحدها
0: والله هذه حاجة في الدم.
1: تم بالنسبة لهذه المعصرة ولا حاجات اللي تخص البلاد ما تمش ما تدخلش فيسبوك.
0: والسياح يجوك لهنا ياخذوا فكرة،
1: يجوا السياح يجوا يتفرجوا ويصوروا عني كيف عليهم بالكدا وياخذوا حتى في الزيت.
0: تعملوا لهم معرض صغير من الزيت لهنا؟
1: لا لا يجي وياخذوا في الزيت وحدهم هكاك
0: على المعرض.
1: يذوق يحصر يذوق يحصر ياخذ بالحق يذوق والله يذوق ويشري.
0: يعطيك الصحة ان شاء الله ربي يعينك واكيد قادمين على موسم ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار.
1: ان شاء الله ربي ان شاء الله تجيونا في وقت الزيت وذوقوا زيت نضوح وتلقوا كل شيء جمال يدور وخدمه
0: ان شاء الله ربي يعينك يا سيدي.

0: شنين اليوم منوعة فيها طبعا السياحة، ونحكو ديما على السياحة من الخارج. عدينا من سويسرا، من فرنسا، من إيطاليا، من أمريكا. اليوم السياحة الداخلية، اليوم في لمة من الشباب، من الأطباء أكيد حاضرين لهنا في راحة واستجمام إن شاء الله. معانا صاحب الفكرة أخونا
1: محمد أمين بركاوي.
0: محمد أمين بركاوي، مرحبا بيك. ومعانا زادة ولاية سوسة ولاية صفاقس، طبعا تعرف عليهم. محمد أمين مرحبا، أنت أصيل؟
1: أنا أصيل تطاوين. بالضبط بالضبط، من بني بركة.
0: أيوه.
1: الحق ما سكنتش في تطاوين، اما معناها ديما نحاول اني في الوقت واتي فرصه كيما هيك. انا نخدم في تونس، معناها عندي كابيني في تونس، وقت واتي فرصه نحب نروح تطاوين. الواحد يرتاح مخه، معناها بلاصه هادي على الاخر، بعيد على ضغوطات الحياه، بعيد على
0: الجوجمة.
1: هذيك هي
0: بعيد على الجوجمة والستريس. دكتور معانا زاد اللي جبته، اكيد الفكره منك.
2: مره ثانيه
0: هو محمد امين اللي
2: جينا مره الاولى مع بعضنا، وجينا المره الثانيه 2020 جينا المره
1: الاولى.
0: والفكره
2: فكره امين.
0: امين هو اللي
2: لا امين ديما الحقيقه البلايص هذوما نعولوا عليه، سيرتو في الخارجيه هذوما تسكي، معنا الجنوب، جربة، جرجيس، مدنين، تطاوين، دي سيركوي ديما نعملوهم كل عام في كل راحة عامة. انت نجيو البلايس نحب نرتاحوا فيها، معاش ناس معو سيرتو كراه بلا سيرتو جوجمة العباد، لا كاو نحب نرجعوا بون فورم بون ايتا، ومام تا نعرفوا بلادنا. فما بالحق انا مثلا بكري كلمت مرتي، قلت لها شنين، قلت لي وين في جابس،
0: فما شنين فما في
2: جابس، فما شنين راهو شنين في تطاوين،
0: حتى شنين جابس ايضا حلوه ياسر. ولكن لهنا قريه جبليه فيها روح الامازيغ، رائعه جدا القريه هذه، واكيد حسيتوا بهذا.
2: هو تدي تشوف معناتها كل مرة ترى مثلا قصر ولا حكاية، تحس كل واحد يحكي في حكاية، كل قصر يحكي في حكاية، كل لو سيرتو لومبلاسمون ديما نتاع قصر ديما فوق الجبل، فما حكاية علاش مثلا كان غاديك، علاش ما كانش اللوطة، اللي تراساج مثلا في الجبل ترى فما حكاية كانت قبل، فهمت؟ مثلا يحكيو قبل يقول لك نيفو نتاع الماء كان غاديك، يعني كانت البلاصة هذه كل ما ثم برشا تجي تشوفهم على أرض الواقع حاجة أخرى، معناتها مش كما تسمع عليهم، مش كما تشوفهم في التصور، في كي تعيش اللحظة معها بالحق حاجة روعة. أما الحقيقة معناتها بلاصة ناقصة برشا، ناقصة برشا. مثلا تجي تشوف تبع جمهورية تونسية، تجي تشوف العاصمة كيفاش، الساحل كيفاش، الشمال بتاع الجنوب سيرتو صفاقس كيفاش، تجي تشوف شنين بلاصتكم هكا كيفاش، تنجم تتطور، تنجم يخدموا عليها سيرتو السياحة الداخلية. بالحق فما عباد نعرف عباد كان تعرف بلاصتكم هكا، نتصور في العام أكيد فما جاية لهنا، فهمت؟ فما عباد تحب تخرج، تحب تشوف، تحب احنا شنو استنسناي على الساحل، برا الساحل، برا العاصمة، برا لي بون ليو، فما حاجة أخرى تنجم ترتاح بها أكثر، تنجم سيرتو
0: في مكان للعلاج
2: لهنا. يعني راه مثلا بقعة نتاع بالحق علاج نتاع مرض نفسي، بالحق اللي يحب يرتاح نفسانيا يجي لهنا، حتى 3-4 أيام تنحى كل شيء، فهمت؟ والله
0: متعرف زادة. شكرا، يعطيك الصحة دكتور رقم 3.
1: أشرف عاودني
0: أشرف، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا. أي سي أشرف. بالنسبة لي أول مرة
0: قابل الجبل.
1: قابل الجبل. فما سنساسيون.
0: في لحظة تأمل.
1: لحظة تأمل.
0: شنو يوحي لك؟
1: برشا تأقلم مع الجغرافيا. تلاحظ اللي العباد اللي هنا معناها تأقلم مع التضاريس هذه.
0: أنت من صفاقس.
1: هاي. بالنسبة لي أول مرة.
0: أول مرة.
1: هاي.
0: أول مرة.
1: عجبتني البلاصة سمحة. هيك تحس روحك مرتاح وكل فمش حس ومتنفس البلاصة. هما كيما قلت لك ناقص
0: معناه يرحبوا
1: بال لا السكان ان شاء الله يروحوا على الاخر
0: بطبيعتهم بحياتهم اليوميه
1: بالبساطه نتاعهم وبكل شيء معناه باللي مويا اللي موجودين يحاولوا يوفروا لك احسن حاجه، فهمتني؟
2: ديجا طبعا
1: والكلام الباهي هكا والمنطق والترحاب وبرشا راحه بعيد على الحس والجوج ما والكراه بي بي بي بي سبين بعيد شيء بعيد وترقد مرتاح معناها تسمعش فيه في عقلك
2: ديجا على الطابع يحكي على الطابع متاع معناها الترحاب الواحد هو ديجا هذي من خصال أهل الجنوب يعني مش أول مرة نشوف أهل الجنوب بالحق عبيد ياسر متربية عبيد ياسر متخلقة تحس فمك كل هيبة متاع العائلة مازالت موجودة القدر متاع العائلة مشكوا برشا بلايص اخرين صحيح عباد ولات تعيش في ليفل اخر معناتها. اما لهنا برشا تربي عباد ياسر محلاها حقنا نشجع ننصح كل واحد بالحق يحب يرتاح يحب معناتها يتنفس شوي معناتها مثال تعمل جمعه في الجنوب جرب الجنوب في شيء فما دي سيركويت نجم تتبعها تنجم تتبع سيركويت جربه ولا تنجم تجي من سيركويت توزر ما دي سيركويت اعمل تنقل معناتها الجنوب مش كل كان أنا تعمل كل نهارين في بلاصة أصلاً تروحوا بونيتا ونشارج بوزيتيف معناتها عندك قول للحياة أكثر باش نجم تقاوم خاطر بالحق أنا احنا وصلنا جينا لهنا كان معناتها بعض الضغوطات كبيرة على الأخر دونك معناتها نحاول احنا باش كي نرجعوا دي شارج بوزيتيف معناها هذا لازم يشارجينا عام هو ما ظهر لي ما ظهر لي ستة شهور علق نحاولوا ستة شهور لا بعد ستة شهور الاخرين عملهم ديما سيركوي الشمال الغربي الشمال الغربي
0: هو حتى كي تشوفوا الصوره هذه كيما معناتها المواطن اللي يخدم توا واللي يطلع في الماء معناتها صوره توحي برشا تقول ما زلنا هكا بالطريقه هذه بالصبر
2: والله محلاه لا محلاه حاجه محلاه معناتها عبد مسد فما عبد مازال عندها صبر فما عبد مازال عندها بحق تحب تعيش
3: فما
2: ايدونتيتي للبلاصه فما ايدونتيتي
0: اي سي امين اي سي امين انت اللي جبت زملائك لهنا ومش اول مره وظهر لي المره الجايه الجروب باش يكبر اكثر واكثر قديش الاقامه ولخصنا الرحله
1: احنا
0: وين هزيتهم بخلاف شنو
1: خاطر دارنا في جربه اصلي من تطاوين وتوا نخدم في تونس دونك حتى المروحات مش برشا معناها مره مرتين في العام دونك جي بروفيتي اني نروح جربه بيان سور جربه زاده فيها بيان سور فيها برشا بلايص مي جوست بحر ديجا dernièrement مازال كي تزيد في التراث العالمي اليونسكو معناها اللي هي حاجه كبيره برشا كنا في زربه بعد اللي جينا لتطاوين جينا لتطاوين بيان سور انا كي نجي نهبط لهنا لازم نجي لتطاوين معناها ما فيهاش مشينا القصر بني بركه القصر نتاعنا هذا قصر جدودي معناها قبل اللي هو زاد يعطيك الصحه اللي هو معلم زاد تاريخي كبير برشا حتى هو زاد قاعدين يخدموا عليه باش يدخلوه للتراث العالمي بلاصه مزيانه برشا زاد ما زالت مش معروفه خدموها معناها اللي قبل كذا سنه عملوا لها ترميم وكل شيء وهيئوها ثم جامع زاد قديم غديكا زاد عاودوا هيئوه ننصحكم زاد باش تمشوا تعملوا برنامج غديكا في بني بركه
0: ان شاء الله
1: هزيتهم غديكا بلاصه فيها كوشي تسولي معناها مزيان برشا فيها برشا تاريخ برشا حكايات زاد كما كان يحكي اسكندر كهو بيتنا غديكا بيتنا في دار جدي معناها قديمة دار حوش معناها حتى هما زادا ما يعرفوش الحكاية هذوما فهمت معناها حبيت يعيشوا تجربة معناها اوتنتيك فهمت زينا لهنا توا نعملوا في قهوة
0: كلو تكسير للروتين
1: يعطيك الصحة ما اون شيرش با معناها حاجة لوكس ولا حاجة فهمت كيفاش معناها نحبوا جست نخرجوا من الكوتيديان بتاعنا معناها توا انت تسمع تقول بلاصة ما فيهاش ماء وما فيهاش درجة وكذا فيها برشا غبرة وفيها عرفت دار عندها بريست برشا من
0: هو تورست جاي لهنا يعطيك الصحة يعطيك الصحة من برشا بلدان من فرنسا
1: يعطيك الصحة يحبوا الاكسبيريونس هذوما
0: في وجهة الظاهر اكتشفنا حتى يدخلوا مع الناس ويجنوا الزيتون
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: كله تسويق لل
1: يعطيك الصحة
0: معناتها للصورة الثقافية
1: فوالا اللي لازمنا نثمنوه لازمنا نثمنوه من الحاجات هذوما ونعرفوا كيفاش نسوقوا لهم نعرفوا كيفاش نخرجوهم باش نجموا احنا نخلقوا سياحة معناها داخليه ولا كسوة داخليه ولا خارجيه اللي تكون سيرتو معناها تكون على طول العام ما تكونش مربوطه بديفري فهمت هذيك هي المشكله في تونس اللي معناها مازلنا مربوطين بلي سيزون الوغ كو حاجه بلاصه كيما تطاوين مثلا بالرسمي تنجم تخدم عليها على عام كامل فهمت وفيها برشا معناها جوست كيما كان يحكي اسكندر مالوغوزمون مازالوا معناها مازال فما حاجات معناها ناقصه انتهي بلايك ابسط حاجه معناها باش توري البلاصه ولا كذا لازمك بلايك معناها باللغات الكل فهم كيفاش باش تكون معناها حتى السائح كي يجي ما يكونش ضايع معناها يدوج على الحاجات ولا فهمت
0: ان شاء الله بالتوفيق
1: ان شاء الله
0: نتهنوا اول حاجه على قصر ابن بركه معناها سوقت له بالبال قصر دار جدود
1: اي بيان سور نحب نحكي عليه
0: كملوا جولتكم وين باش تكملوا
1: قصر غيلان
0: كسر غيلين.
1: أي. أنا بدي ما نعرفهاش كسر غيلين أول مرة.
0: كسر غيلين طلعت كسر شنني ولا ليه؟
1: طلعنا الكسر. احنا في 2020 كان بينا لهنا معناها في الفوق في الكسر معناها بيتنا باللي طونت نتاعنا في الجزائر. عندنا ديجا تصويرة لهنا 15 في ديسمبر.
0: إن شاء الله بالتوفيق محلى لمتكم وما شاء الله عليكم.
1: عايزك يعطيك
0: الصحة. وإن شاء الله تروحوا بشارج كبير برشا يسدكم.
1: لا لبس نروح برشا شارج.
0: شكرا لكم يلا شنو جولة.
1: عايشك يعطيك الصحة.
2: بون كوراج
0: وربي معاك. عايشك يعطيك الصحة. نطلعوا للقصر يلا.

0: وصلنا القصر شنني القصر هذا فيه حكايات برشة وتفاصيل برشة لطفي والله كأنه باش يتكلم حسيت
1: القصر يتكلم واحد
0: والله
1: هذا القصر متاع شنني هذا فما زوز أنواع متاع قصور فما قصور في أراضي منبسطة وفما قصور في الجبل هذوما القصور متاع الجبل نلقوهم عند الأمازيغ عملوهم خصيصا للمونة متاعهم
0: بيه؟
1: احنا تو داخلين القصر باش نلقوا غرف على اليسار وغرف على اليمين كل عائله عندها 4 أو 5 غرف نهار اللي يصوروا الشعير والقمح والزيت والفول والحمص والعدس والقديد نتاعهم كل يجيبوه يخلوه في الغرفه
0: يطلعوه
1: على الدواب يا دابه يا جمل يطلعوا بالغراير يتصب الشعير نتاعهم هنا يتخبى نهار اللي مفماش زمه مفماش مطر يطلعوا يهزوا بشويه
0: يعني
1: بشوي.
0: ما يتباع حتى شيء
1: الامازيغ ما يبيعوش الحاجه بيو خدموها وحدهم رزقهم بها ربي تتحط في المونه في الغرف
0: ايوه
1: حتى التو ما زلنا محافظين على
0: عندكم بيت المونه تو فيها شويه مونه ولا
1: لا عندنا فيها ولكن هذه غرفه هذه نوريو فيها للسياح ساعات يجيو جروب تاع فرنسيين ولا طلاين ندخلوهم نوريو لهم كيفاش الامازيغ قاعدين محافظين على البيوت نتاع المونه نتاعهم
0: هذه بيت مونه يعني
1: هذه بيت مونه هذه كمره علاش يعملوها كمره خاطر هنا في شنني تسخن برشا في الصيف تخلط حتى ل 50 درجه الامازيغ يسكنوا في الغيران
0: أيوة.
1: في ديار حفر والمونه نتاعهم غرفه معموله كمر الشمس كي تضرب الشمس من فوق ما تخلطش ديما بارد نطلعوا الشعير والقمح نطلعوه مع الجمال ولا على الدواب كل واحد كل عائله في شنني عندها دابه سواء بيم ولا بغل ولا جمل وكل عائله وعندها شويه معيز ونعاج وهذه معناتها العائلات الكل هذوما هما اللي يخدموا بهم في شنن نطلعوا هاك الشعير وهاك القمح ما يدخلش ديريكت الغرفه طلعوه فوق السطح وفيها نقب نصبوا الشعير يهبط لوسط الغرفه وبعد المراه كما قلت لك المراه هي اللي لا هي بالمونه بتاع العائله هي اللي طيب هي اللي شاده الكوزينه
0: المراه
1: هي معناتها هي اللي لا هي بالفطور بتاع صغار
0: محليه الموروث هذا والله محليه ونكملوا نخرجوا من بيت المونه واكيد البلاصه هذه توري فيها التوريست ديما
1: نوري فيها التوريست
0: متى اكيد باش يتعدوا
1: قد ما توري في القصر هذا وشويه قد ما توري
0: كل بلاصه تتكلم وحدها
1: صحيح كل بلاصه تتكلم وحدها.

0: العقلة بلاصة وجهة لبرشة زوار حتى من تتوين ومن خارج تتوين عائلات برشة. شنو رمزية البلاصة هذه؟
1: توا احنا من العقلة هذه في شنني شعبة، شعبة اسمها العقلة. العقلة معبية بالنخل ومعبية بالعيون. العيون خدموهم جدودنا سموهم بير البل. بير البل ايش معناتها؟
0: بير البل
1: تشرب عليها لبال متاع الوطن الكل تاع متظاهر. ما كانش فما ابار قبل. هذه اول بير تحفر مع القريه. بعدوا على طلعوا شويه للجبل لقوا عيون سموا بير البل. مسمينا يسقوا فيه اللبال ويسقوا فيه الاغنام ويسقوا فيه الزوايل الكل. وفما بارتي اسمها الحاسي، بير سموه الحاسي، بير الحاسي. بير الحاسي هذا جدودنا عملوه للغسيل للمرأة الريفية. المرأة في الشتاء تدبش البطاطن والزور والكلماوة، بعد ما يكملوا بيهم في الشتاء يهزوا يغسلوهم غادي. خاطر احنا في شنني ما كانش عندنا ماء. احنا نجيبوا الماء بتاع الشراب نجيبوه من عين الكرمة اللي جهة رقود السبعة من تالي. فما ثلاثة عيون الناس كل تمشي على الدواب بتاعها تجيب الماء باش تشرب. البير هكا مسمي بير الحاسي خصيصا للمرأة الريفية باش تغسل فيه الدبش متاعها.
0: العيون هذه مازالت
1: عندنا فيها سبع عيون وفيها نخل. وتوا نحكيو ديما على التوريزم ضراب الولات بلاصة يجيوا حتى سياح، حتى معناتها من تطاوين من جربة من زرليس عائلات يجيوا يعملوا في فطور.
0: هذه حكاية العقلة ومحليه المورث
1: نتاعكم.

0: مازلنا في جولتنا وبرشا توريست لقينا لهنا سياح وتعرفوا شنني وأهمية المكان هذايا. اليوم الجنسية هي بلغارية ومعانا أكيد ما نتقنوش اللغة البلغارية. معانا الجيد السياحي أخونا محمد. مرحبا بك محمد.
1: عايشك بارك الله فيك. وبيكم مرحبا.
0: مجموعة كبيرة من السياحين
1: هي جينا حافلة حافلة سياحية جينا في زيارة لمدينة شنني ولا القرية البربرية شنني. وهو باش نشوفوا شنني في نظر في السياح في عيون السياح لأنه يعني بالنسبة للتونسي بريستات أستا الشيمية
2: أصلا كاتيا نسبة بلغارية صوفيا.
0: كاتيا
1: هذه الأخت كاتيا جات من بلغاريا ومن مدينة صوفيا واسمها فيسكا الأخت بلغاري. كيف كيف جات من بلغاريا صوفيا زادة من صوفيا.
0: مرحبا فيسكا.
1: فيسكا مرحبا بكم كاتيا. فيسكا تبروكو جاوب
0: على حضورهم لهني على شنو يشدهم في المنطقة هذه خاصة بعيدة على جربة على البحر. هذه قرية جبلية شنو رأيهم في
1: أنيس بروسيت وام Почему здесь? Ну, здесь приехали, понятно, приехали что-то посмотреть. А что вам понравилось именно здесь?
2: Понравилось очень море.
1: Нет, и здесь, в этом месте, они имеются в виду, в Шинини, вот деревня здесь. Понравилось вам или нет? А что именно вам понравилось?
2: Мне было очень интересно, чтобы видеть ваши берберы, как они выглядят, как
1: жили. Да.
2: И это все местность, горах ваши очень интересно. Mm-hmm. Не видела такие горах. Mm-hmm. Совсем без никакой растительности. Mm-hmm. И это мне было интересно очень.
1: Спасибо. الأخت قالت لك شدني أول حاجة البيزاج هنا المناظر الطبيعية الجبل اللي بالنسبة ليهم هما الجبل جنرال مو يكون أخضر بالغابات ومغطي بالغابات. احنا الجبال اللي عندنا لهنا بالدرجة التونسية برسك عريانة ما في حد شيء عندنا هكا شوية كالك بلانت ستيبيك اللي يظهرونا توا من بعيد معناها ما يخو ما كنشوف أنا من البعيد ما يظهروش بالكل ما هذوم القراب نشوفوهم هكا شوية بدا غامق شوية سينو من بعيد ما يظهروش. وكيف كيف جات بالنسبة لي هي جات لتونس أول مرة دونك باش تكتشف الموروثنا وتاريخنا تسمع باللي بربير هذوما جات باش تعرف شكون هالبربير. قالت لك نشوفهم حتى كيفاش وجوههم معناها بالنسبة ليهم هما يشوف النجم واحد من بعيد ما يعرفش كذا نجم يطلعوا معناها وجه آخر من بلانات أخرى فهمت دونك باش يجي يكتشف شكون هما كيفاش عاشوا وديارهم كيفاش كانوا كذا. هذايا اللي جابها البقعة هذه.
0: بس كان يسألوها على هل إنه في بلغاريا فما معناتها حاجة شبيهة بالقرية هذه وهل أنا أول مرة جت ولا
1: خالتي الله سبراسيت وي بيرفي راس إزدي سلينيت أول مرة لهنا. والسؤال الثاني خاتي لي سبراسيت у вас есть что-то похожее на Шинини там в Болгарии такая также деревня старая
3: различно
1: да ما عندهم مختلف تماما ما عندهمش حاجة بالحاجة تيبيك كما هذه تيبيك نتاع افريقيا.
0: خليكم تكملوا الجولة.
1: مرحبا مرحبا لالا عايشك.
0: شكرا ليك
1: عايشك. مرحبا بكم مرحبا بكم وبذاعة التطوين وان شاء الله ديما متوفقين وديما وديما حاضرين. ومرحبا بكم
0: كدليل سياحي راكم انتوا
1: بارك الله فيك
0: نتاع المنطقه ونتاع
1: بارك الله فيك عايشك. يعني التونسي انا اللي يهمني هذوما رام دي زيترونجي اجانب ولاجنبي راه وقت يجي البقعه راه باش يكتشف معناتها انا يغيظك اللي يبدا تونسي وما يعرفهاش.
0: شكرا تكملوا جولتكم واحنا زاد نكملوا جولتنا طريقنا الى الدويرات.

0: وصلنا للدويرات وجينا الإقامة طبعا هي جمعية المحافظة على الطبيعة وصيانة المحيط بالدويرات. استقبلتنا حسنة وأيضا لطيفة التونسي. مرحبا لطيفة.
1: مرحبا بكم.
0: شنو هالهدوء هالشمال المنطقة
1: هذه جمعية المحافظة على الطبيعة وصيانة المحيط بالدويرات عاملة إقامة، والإقامة هذه ديجا نحن عنا 20 سنة نخدم فيها لهنا، أنا أختي لهنا في المقر متاع الجمعية. والجمعية هذه عام 1986 تأشيرة متاعها 20 مارس 1986،
0: من وقتها تخدم
1: أكثر من 30 سنة أكثر من 30 سنة. وهذوما بطبيعة نحن كجمعية ودخلنا فيها

0: الرياض والطبيعة والثقافة متاعنا والعادات والتقاليد مختلفة من بلاصة لبلاصة.
1: وأكيد حتى
0: ديجا هما الكيونات اللي يجيو دي شرشير يجيو دي شرشير بطبيعة الناس وناس برشا تحبوا يتعلموا اللغة الأمازيغية. عندنا لغة بطبيعة نحكيو بها الأول لغة.
1: يسألوكم على اللغة الأمازيغية أي. من السياح للبرة يحبوا
0: السياح بطبيعة كلغة ديفيرون بطبيعة يحبوا كي يتعلموها كي توانسة حتى توانسة يحبوا
1: كيف يحبوا نتعلموها
0: كيف
1: معناتها سهلة تعلميهم اللغة الأمازيغية؟
0: علمهم بطبيعة بشوي بشوي. أنا عندي ديجا عندنا صاحبتنا قاعدة بحدنا عام فرنسوية عاملة التيز نتاعها الدويرات لهنا تحكي باللغة الأمازيغية.
1: أي
0: تعرف الثقافات نتاعنا والعادات والتقاليد عروساتنا كيفاش يعني كل ما هو ثقافي وسياحي.
1: تلبس اللبسة نتاع الدويرات
0: كلها نجي الكيونات نلبسوا لهم اللبسة نتاعنا.
1: تلبسهم اللبس وزاد حتى كي تحطوا على الأكلة والموضوع
0: الأكلة وكل شيء بطبيعة.
1: شنو تقدم مثلا
0: فطور الصباح؟ قدم برشا أكلة مثال فطور الصباح شريحة زيت زيتونة رب منتوج متاع الدويرات خبز طابونة كل ما هو موروث نتاعنا نحن لهنا نتاع
1: باهي برشا. واللي شرشير معناتها الباحثين اللي جوكم لهنا من أنا هي جنسية من العرب
0: جنسية
1: ولا
0: فرنسية وحتى توانسة يجيو الطلبة يجيو الطلبة وعملت على الارشيتكت ومتاع الجيولوجيا تعرف البلاصة بوشا وغاي هي راهي كلها بوشا وغاي ويجيونا كليونات من 2002 وينجم يرجع لك 2023 عادي اللي واحد يجيب واحد كيكا ومن بعد بطبيعة هم يجيبوا عائلاتهم وصحابهم كيكا
1: نشوف زادة في السجل الذهبي
0: اي عندنا بطبيعة
1: السجل الذهبي من
0: السفراء من من الكليونات يرجعوا من جمعيات يعاونوا فينا بطبيعة يجيوا لهنا تعجبهم البلاصة يكتبوا
1: السفراء اللي يجوكم من أنا دولة
0: من فرنسا من أمريكا من الهند عجبهم البلاصة الطبيعة هيك وكل وهذه شو اسمه وزيرة الشؤون الثقافية حياة كتات جات بحدانا
1: سيدة حياة كتات زادة هاي كتبت لكم رسالة كاملة
0: وجات بحدانا لهنا
1: يعطيكم الصحة. الجو الكل يوحي بالتراث بالموروث. احنا موجودين في قصر معتها كانوا قصرة
0: طبيعي خطر كانوا ماليها كلها يسكنوا لهنا ويخزنوا سير بلاس لهنا
1: باهي كل غرفة عندها ماليها
0: مازالوا باقي
1: اليوم
0: ما زالوا باقي الماليها بطبيعة.
1: قديش من غرفة في الإقامة؟
0: تسعة.
1: تسعة غرف.
0: قاعة الاستيعاب 30 واحد.
1: فيها روح الجدود.
0: طابع متاعنا بطبيعة الطابع التقليدي.
1: التقليدي فعلا من جرة من برشا حاجات. أي
0: من البيبان. من البيبان. من البيبان صنور
1: هو الباب والمفتاح نتاعو
0: مساحة عربي
1: عربي على الاخر كيما الدار هذه الغرفة هذه غرفة
0: عائلة
1: عائلة ومازالوا جوها للعائلات
0: مازالوا عائلات يجيوها عائلات الجلد بطبيعة هذاك والجرة وحجرة اللي فوسيل هذوكم اللي موجودين نلقاو فيهم في الطبيعة لهنا في الجبل البنتير بطبيعة من التربة من القرية من الجبل نتاعنا كل كل ما هو يعني طبيعة
1: وهكذا حافظ على الطبيعة الغرف ما عادش فيه
0: المخزن قبل يخزنوا فيها بطبيعة
1: تخيل باش نتسلقوا نشوفوا اش فما غادية
0: قبل يخزنوا فيهم توا صحيح يعني
1: خاطر انتم حاطين كيفاش التسلق يصير
0: تسلق بطبيعة من الحجر والحجر هذوكم عملوهم تكنيك بطبيعة من جدودنا الأولانيين كل تلقاها 90 سنة راهو ينجم يتسلق خاطر هذيك المونة نتاعو باش
1: يجيب المونة باش
0: يجيب المونة يهبط المونة بطبيعة
1: وانت زادة لطيفة ظهر لي تعمل فيها
0: انا نجم ابار الخدمة نتاعي هنا نتاع الإقامة وكل شيء اللي يعني لهنا نخدمه كل نعمل في الروندوني نعمل في روندوني نهز الكليونات من الدويرات اللي شنين على ساقيهم
1: قداش من كيلومتر؟
0: 7 كيلومتر نجم نعملها حتى 10 كيلومتر خاطر انت سادي بونتي وترافيرسي نتاع المونتاني نتاع الجبال ومن بعد نجم نعمل فيزيت هنا في القريه انا بنت القريه ديجا وسكنت هنا
1: وانت مجموعه كتهزيها 7 كيلومتر
0: اي نحكي على العادات والتقاليد على لي بلونت على الجبال على التربه على انواع كل ما هو نتوارثوه على الجداد والاباء
1: حتى مع ظهر العادات والتقاليد والموروث مخزون الكل للتوريس للسياح
0: طبيعة الصحة هما يجيوا ويرجعوا لي ويجيبوا أصحابهم
1: الكاريزما عندك التبسيمة عندك
0: الكاريزما موجودة
1: القبول عندك ما شاء الله إن شاء الله موفقة
0: عايشك
1: وباش نمشوا للمتحف نشوف شنو فيه
0: فما عندنا متحف عملوا ديجا واحد إيطالي

0: يتبرع بالجمعية بينيفولا ايه؟ عامله هو ديجا ممبر متاع الجمعية ويجي ديما يطلع علينا ويشوف النواقص وكل شيء وما شاء الله عليه يعني يحب يعاوننا وكل لك علاش حبينا هو يعني حللنا حاجة يعملنا مشروع في القرية لهنا شجعناه نحن وكاو هذاك هو علاش عملنا
1: المتحف
0: هذا والمتحف هذا بطبيعة على تاريخ يعني على الإنسان والبيئة والحيوانات والنباتات الموجودة في الجنوب التونسي
1: أيوة.
0: كله الجنوب الشرقي
1: إن شاء الله بالتوفيق ليكم ما شاء الله عليكم
0: عايشك مرحبا بكم
1: أنت وحسنة
0: أنا وحسنة أخوة
1: أخوة
0: ونشكر زادة ديستيناسيون ضاها

مزرط، مطماطة القديمة، تيجمة، توجان، زمرتن، بني خداش، زمور، قصر الحلوف، قصر الجوامع، وادي الخيل، غمراسن، إنسفري، شنني، والدويرات. هذه رحلاتنا في وجهة الظاهر، كل رحلة اكتشفنا فيها جمالا آخر لبلادنا. رافقتنا فيها جبال الظاهر الشامخة، وحاولنا أن ننبش في تفاصيل مخزون تراثها الضارب في القدم. هذه وجهة الظاهر التي توجد للسنة الثانية على التوالي من بين 100 وجهة للسياحة العالمية الخضراء. وجهة الظاهر، قصة من قصص السياحة المستدامة.

ودعنا المكان رغم التعلق به، ودعنا جبال الظاهر وديار الحفر والحوش والكسور، ووعدنا بالعودة في جزء ثاني. شكرا لكامل الفريق، وشعارنا يبقى دائما السياحة الأصيلة.

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البال.

0: الفرح الود.
1: أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشري دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالم نوطي راس للكلام.
4: هذا سيف إرميتا، ارمي سيف يا أبو زيد، وجود لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم هيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: هذه عاملة كبيرة، مستحيل يسكت عليها سيدنا. أنا نعرفه يقلب الدنيا. خليفة زناتي ما هوش باش يقبل الخسارة، خصوصي وعسكرنا أكثر من رجال بوسيد الهلالي بعشرين برا.
2: علام يا علام، إجاني يا علام.
1: حاضر حاضر سيدنا.
2: إجاني قل لي يا علام، شكون قائد العسكر اللي تهزمت في حرب المقطع؟ شكونه؟
1: سيدنا علي شان قهر البدو والعربان خليفة الزناتي المصاب.
2: قل لي يا علام، قل لي شكونه قائد العسكر اللي تهزم في حرب المقبرة؟ شكونه؟
1: القائد عمران سيدنا.
2: وينه توا؟
1: في الحبس سيدنا.
2: حبس؟ حبس شنو؟ لازم تعدموه. اتحرك، جيبوا لي راسهم بين ساقين.
1: يا سيدنا راهو مسكين ما عنده حتى دخل، هما اللي طلعوا علينا كيف الشواطن.
2: أنا الزناتي يا علام، أنا نؤمر وانت تنفذ. أعدموه معناها أعدموه.
1: سيدنا سمعني، راي ما يشغطوا وحده سيدنا يعيش.
2: أعدموه أعدموه.
1: الله يرحمه.

0: ذياب ذياب سارح قرب الغدير. سارح في الزازية يا ذياب.
1: اوه يا نافلة مقوى نارها قوية تلهب من غير حطب. يا ويلي يا ويلي من صهضان الهيبة.
0: انا والله حايل كيف كل هالسنين ما قدرت تنساها يا ذياب. كيف جرحك ما طاب حتى زينها مع جدة.
1: لا لا يا نافلة الزازية زينة محفوظ في كتاب. الزازية معدن معدن ما يوسخ تراب.
2: والدي يا والدي وينك يا ذياب؟
3: والدك ذياب سارح في ملك الله يا واصفة.
2: ايش تقولي يا عمتي؟ انا ظنيت جرح يطيب وفي حروب ولاد هلال كل شي يغيب. ارض تونس ميعادنا وصلنا لها وهالشي المفروض يفرح كل حبيب.
0: زين القول يا بنت خوي ما عدتي صغيرة صرتي فهامة.

0: الناس سموني زازية مخبلة في شعورها، ونا شعري حبال مكتفتني وعلى عيب مسكتتني، ماني قادرة نفكها. حاسة براسي مرهون وسط ذفاير شعري جودها مجنون. ساعات يدق بيا الخاطر، ما نفكر في زيني، شعوري وعيوني، فرحة الناس وقت تشوفني، عيون راصدة وتحبني، وعيون حاسدة وتسبني، ونا على كتافي حمل كل يوم يزيد، يبرك الجمال ويقطع السلاسل.
1: يا زازية يا زازية يا قمرة ولاد هلال.
0: هذا صوت نافلة أخت ذياب، إيش اللي جابها في هالوقت؟ يا رب ما يكون ذياب انضر ولا انصاب. نام كابرة، ماني قادرة نبين محبتي، في داخلي كل ما نسمع اسمه يصيبني اللي يصيب.
1: ايش اخبارك يا زازية؟
2: قربي قربي يا نافلة، نافذ ريبة قربي.

0: قد ما أنا جادي علام واخذ حذري من عرب هلال بزح ولا تراب تونس. قد ما أنا متقلق إذا أعطيت الأمر للعسكر باش يخرجوا لهم يحتمل المضرة تكون كبيرة، يحضروا لهم كمين ويقضيوا عليهم.
1: البر القبلي هو الحل.
0: وين سرعت يا علام؟
1: نسمع فيك سيدنا، نسمع فيك.
0: شنو رأيك؟
1: أنا خممت في اللي قاعد تخمم فيه بالضبط. عسكرنا يقرب من خط الجنوب ويتمركز غديكا ويحضروا لهم كمين كما يلزم،
0: صحيح،
1: ويستناوا أولاد هلال حتى يقربوا لهم ونبعثوا لهم أسرع الخيال اللي عنا. بعد هكا يستدرجوهم ويلقاونا محاصرينهم من كل شيرة وجانب.
0: هايل هايل يا علام، أنت توا طمنتني
1: يا أخي. كنت قلق أنت سيدنا؟
0: ما نخبيش عليك يا علام، أنا قاعد نستخير في أهالي الجنوب وهم يقولوا تخلى علينا سيدنا، عرب هلال يأكلوا في لحمنا، يحرقوا في عشيشنا، يخطوا في صغارنا، يدمروا في أرزاقنا، وسيدنا الزناتي نسينا ما هوش حامينا.
1: هدي أعصابك يا سيدنا، أتوا يعرفوا الحقيقة وقت اللي نقضيوا على أولاد هلال وننفوا تونس من وسخهم.
0: فكر عبك

0: ليش ما نخبروا بوزيد وذياب يا زازية؟
1: خبرين يا نفلة خبرين.
0: صدقيني القول يا زازية، ما زال في قلبك محبة لخوي ذياب؟
1: ذياب؟ إيش جاب سيرة ذياب يا نفلة؟
0: ليش صرتي مذعورة؟ زازية كيف تسمع اسم ذياب أحمر خدودها.
1: ذياب صار ماضي يا نفلة. قولي إيش رأيك في نجعة تونس؟
0: لا تغيري الكلام يا زازية. ذياب ما انساك، ذياب العشقك ضحية.
1: ما عندي ذنب يا نافلة، ما هي أول قصة عشق في سيرة العرب وجاي على القلب ما يقدروا يصفوها. خلي القوال يقول.

0: قل لي يا رمال.
1: شورى شورتك يا زعزع.
0: تقدر تعيد هالكلام قدام السلطان؟ خوي ما يصدق تخريف القول، كلام العرافين يخطى ويصيب.
1: إلا كلامي يا زازيا، لا رمال البخت، الكذب عندي ما هو حبيب.
0: حتى النفس مولاها طبيب.
1: إلا نفس الذئب تغدر، ما تفرقش بين العدو وبين الحبيب.

0: محل ركب السلطان يا رمال. ايش تقول هالوقت؟ ما زلت مكسح راسك؟
1: سيدنا السلطان
2: يا صراحتك يا زازيا، الرمال ما يخافش.
0: على سلامتك خوي.
3: الله يسلمك يا زازيا.
2: سيدنا السلطان، يا سيدنا السلطان، الرمال مزروع في برور تونس وراضى حليب بقرها، وانت سيد اولاد هلال جيت ناوي تنحرها.
3: ايش تقول يا رمال؟ اولاد هلال ما يعرفوا محال، جانا الخير بالكرم لميناه، وجانا الشر بالدم تخطيناه. سيوفنا لفوق مرفوعة، واصواتنا في البرور مسموعة.
2: الشيء ما هو قصدي يا سيدنا، تونس فيها عتب تتعدى منها قبائل وعروش كبيرة وتطورخ في كتب السيرة والتاريخ يا سيدنا، ركيزة وساس فيها تعيش ناس وتموت ناس.
3: هذا والله كلام مقبول وعز القول. فكوا عباله يا رجال وخلوه يقرى الرمل.
4: أمرك يا سيدنا.
3: الحين يا سيدنا.
2: ربي يطول في عمرك يا سيدنا السلطان حسن. إيدك بالخير تمد وتمن، وكل دابة تخاف وهرتك وتكن. سيدنا السلطان حسن، نهاني قربت القدس الرمل. نطرحه بيتي ونذرذر عليه بخور جدودي. كان خطوطها تشابكت المغزى حرب صعيبة، وكان خطوطها تفرقت نصركم على خيول قريبة.
3: تحرك يا رمال، ما توخر، عجل عجل، قول قول. كان اخبار زينة، خذ بشارتك وبشارة الاصحاب. وكان اخبار شينة، سيفنا يقطع على رجال.
2: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا.

0: تفضل تفضل يا رمال تونس كلها. اقعد اقعد.
1: بارك الله فيك يا افلا يا اخت ذياب، جيانكم لتونس يخوف.
0: ايش تقول يا رمال؟ هذه ارضنا، ارض مبروكه خضراء ما نسلم فيها.
1: ارضكم تونس؟ ارضكم يا ولاد هلال؟ من وقتاش؟ من وقتاش؟
0: من هالوقت يا رمال، وهذا شيء ما يخصك.
1: ولاد هلال تريقهم صعيب في تونس، في بعضهم يضاربوا يتفارقوا سيادهم ما يتقاربوا وتضعف قوتهم.
0: حيرتني يا رمال، قل لي ايش السبب في شوم هالترحال؟
1: الغيرة، الغيرة نرى حراقة، كل قوة تردها للضعف.
0: كيف عرفت يا رمال؟
1: شوفي هذه حفنة رمال قدامنا، هذه قربة الماء،
0: خذ هذه القربة
1: صبي صبي على الرمال. هذا يا رمال مبلول، هات رمال شايح.
0: خذ خذ.
1: رشينا رمال الشايح فوق المبلول. خذي خذي العود وحركي.
0: ايش ايش هالعجب، صار كله رمل شايح، الرمل ما عاد مبلول. المفروض يصير العكس، كيف كيف صار شايح كله يا رمال؟
1: قولي لسيد ولاد هلال، كل من عمات الغيرة قتال، كل من عمات الغيرة قتال، كل من عمات الغيرة قتال.

0: لازم تفيكي خوك بوزيت يا شيحة، ما تخلي غافل واستغفل واحد نذل وسافل. فرسان نجد صاروا يتنافسوا على سلطان تونس. لا لا، خويا بوزيد أشتر، خويا بوزيد أشتر. بوزيد، ليش يا خوي ما تكون انت السلطان وتعدينا البرلمان؟
1: ها؟ ايش تقولي يا شيحة؟ بوزيد الهلالي بعد ما صار في أرض تونس يطمع يكون سلطانها؟
0: بوزيد يا خوي، وين العجب؟ انت يدك من حديد وتقدر تحقق كل ما تريد.
1: ما هو صعيب يا شيحة بعد ما حصرت سوار تونس برجالي؟
0: باين عليها حرب قوية.
1: وكيف عرفتي؟
0: فرسان ماشيين جايين زي النمل يا خوي، يعبوا في سلاحهم.
2: بوزيد يا بوزيد، غزونا لتونس يوم عيد يا بوزيد.
1: هذه الزازية رافعة سيفها وتصيح. ايش تقول للفهام؟ وايش المطلوب من عيون ما تنام؟
2: تتحدى وتعلي راية أولاد حلال، تتحدى وتغير مطراح لحديث أفعال.
1: ونا عند الوعد والقول يا زازية، بوزيد ما يخاف الموت وما يوطي الصوت، ما يوطي الصوت يا زازية.
3: أبطال بني هلال:
4: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف:
4: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
3: شارك في التمثيل:
4: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
3: هندسة الصوت والمكساج:
4: لسعد الدريدي.
3: توظيف الإنتاج:
4: إدريس الشريف.
3: ساعد في الإخراج:
4: توفيق البحري.
3: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: في مثل هذا الموعد من كل يوم.
1: وحين نقتطف من الزمن برهة قصيرة فنحن لا ندعو للترف.
0: لم يعد التأمل ترفا إذا كان يغوص في أعماق الحياة،
1: بل هو ضرورة في كل عصر وزمان، لأنه ينير أمامنا الطريق ونتحسس من خلاله خطواتنا.
0: فتعالوا إلى شيء من التأمل الملون.

0: أعزائنا، دعونا مرة ونؤكدها مرات بأن يكون لكل نفس لون معين يتفق مع ضمائرها ومبادئها،
1: بل من بناء الشخصية أن يكون لها لون تتميز به بين البشر، لأن لكل نفس لونا يعبر عنها، أردنا هذا أم أبينا.
0: وعلى هذا الأساس قد يكون لونك غير محبب لألوان أخرى من الناس، فهل تغير لونك حسب أهوائهم؟
1: ليس من الضرورة أن تغير لونك، أي ضميرك ومبدأك، حتى ولو اكتسبت الخصومة منهم التي قد تصل إلى حد العداء.
0: الخصوم والأعداء والمعارضون يلعبون أدوارا طبيعية جدا على مسرح الحياة، وإذا خلت أي مسرحية من عنصر الضد والصراع أصبحت مملة بلا طعم.
1: والإنسان الذي ليس له خصوم ولا أعداء ليست له أيضا قيمة أو أهمية، فإنه قد بلغ من ضآلة الشأن حدا لا يثير معه الالتفات.
0: وأعظم الناس من تثار حولهم أعظم الخصومات كما يحدثنا التاريخ.
1: وقد كان الأنبياء أكثر البشر إثارة للخصومة من حولهم، ولكنهم كانوا دائما على حق وعلى ثقة من أنفسهم ومواقفهم التي ترضي ذلك الشيء الساكن في أعماقنا ونعني به الضمير.
0: فإذا كان لك خصوم فلا تبتئس ولا تحاول أن ترضي كل الناس، لأنك إذا حاولت ذلك سوف تفقد شخصيتك وتتحول إلى لون باهت.
1: وفي هذا المعنى يقول أرسطو إن الشخص الذي يغشى الأسواق فيقبل الجميع ويربت على أكتاف الناس وعلى ظهورهم لن يكسب منهم صديقا واحدا.
0: كل ما ينبغي لك أن تقتنع به تماما وفي قرارة نفسك هو أنك على حق، وأنك تسلك في خصومتك سلوك الشرفاء.

0: أعزائي، مذ كان الإنسان وهو يبحث عن السعادة، هذا الكنز المفقود عبر الحقب، هذا السر المجهول الذي ما زال الإنسان يبحث عنه.
1: بعضهم قال بالسعادة في المال، فراح يكتنزه حتى تمرد المال على صاحبه.
0: وبعضهم قال السعادة في الجاه والمنصب، فراح يتكسب الجاه والمناصب ثم فقد السعادة التي يبحث عنها.
1: وبعضهم قال بالسعادة في امتلاك العالم، فامتلك الإمبراطوريات لكنه ذهب وظل الإنسان.
0: فأين هي السعادة؟ أين يكمن سرها الغامض المستعصي على الإنسان منذ وجد؟
1: لن يستطيع فرد أن يحدد للآخرين أين تكمن السعادة، فهي ليست وصف الطبيب يكتبها في روشته يصرفها صيدلي طيب.
0: السعادة لا تتحدد بهذا الشكل، لأنها شيء خاص ينظر لها كل فرد من زاوية معينة، هي فلسفته ورؤيته للحياة وقوانينها.
1: لكن ما نستطيع قوله في هذا الموضوع هو أن ندع السخرية من الآخرين حين يجدون السعادة فيما نجده نحن جحيما.
0: فأنت وأنا والآخرون لن نستطيع تصور سعادة الطيور وهي تعود مع المغيب إلى أعشاشها وصغارها.
2: سعيد سعيد الحب من

يختلج الحرف ينبض بالروعة ويلتقي بحرف آخر فتتفجر الكلمات ينابيع ماء للعطاشة. الكلمة قد تكون بحجم الموت أو الحياة، فتعالوا للكلمة الخضراء نستمع، ومن ألوان حروفها نغرق في الحب الكبير.

لا، دعني لا تسأل، لا تطرق بوابة هذا الركن المقفل، اتركني يحجب أسراري ستر مسدل.

إن عريت رؤى حبي وزوايا حافلة باللهفة في قلبي فستغضب مني، سوف تثور على ذنبي وسينبت تأنيبك أشواكا

وإذا ما رحت تؤنبني، هل أنسحب؟ هل يقبل ثلج عتابك قلبي الملتهب؟ أترى أتقبل؟ لا أغضب، لا أضطرب، لا، بل سأثور عليك، سيأكلني الغضب.

وإذا أنا ثرت عليك وعكرت الأجواء بمرارة لفظ جاف أو حرف مستاء، فستغضب أنت وتنهض في صمت وجفاء، وستذهب يا آدم لا تسأل عن حواء.

0: وفي الغد مع تأملات أخرى على الطريق. لكم منا أعذب المناة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إخوتي الأكارم بقية الرحلة الممتعة التي بدأناها مع أمهات المؤمنين، وكانت أول محطة في بيت خديجة رضي الله عنها وقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم سنرى لماذا وعد المولى سبحانه وتعالى وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب في الجنة. سنرى اليوم إن شاء الله وقفتها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قابله قومه بالصد ورفض دعوته عليه الصلاة والسلام، وسنرى كذلك كيف أنها يعني استمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تضعف في مواجهة القرشيين وما فعلوه وما كادوه للمسلمين من مكائد. فللسيدة خديجة رضي الله عنها أكبر فضل بالصبر على المحن ومساندة رسول الله ومواساته بالمال والكلمة الطيبة التي تخفف عنه، فقاست معه سنوات الحصار وأقامت 3 سنوات في شعب أبي طالب عندما أعلنت قريش مقاطعتها للمسلمين وهي الحسيبة الشريفة، وزاد بلاءها عدو الله أبو لهب عندما أمر ابنيه أن يطلق ابنتيها. وتمر الدعوة بمراحلها الصعبة، ويقف أهل مكة موقف العداء الشديد من محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، نالوه بالإساءة وولوه بالسخرية ورموه بكل ما يكره من بذيء القول وفاحش الكلام، نعتوه بالجنون والسفه واتهموه بالكهانة والسحر. في كل يوم كانت عقول أهل مكة تتفتق عن مزيد من رسائل المكر والخبث والحرب ضد النبي وأصحابه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجه خديجة والنفر القليل من المؤمنين معه يقابلون كل ذلك بإيمان أرسخ من جبال مكة وبعزيمة أثبت من الدنيا وما فيها، يقابلون الفظاظة بالمرحمة والطيش بالحلم والإساءة بالإحسان. كم عانت السيدة خديجة من جوار أبي لهب الذي تزعم هو وزوجه أم جميل نادي قريش في الإساءة إلى النبي، فكانت تكتفي بإزالة ما كانت تلقيه أم جميل من أقذار وأشواك تضعها في طريق النبي وأمام داره. وسارت خديجة مع زوجها العظيم في طريق الدعوة والآلام صابرة محتسبة، ردوا عليها بناتها رقية وأم كلثوم، وكانتا عقدا عليهما لعتبة وعتيبة بني أبي لهب. هاجرت ابنتها رقية مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أوائل المهاجرين إلى أرض الحبشة. كانت تحس بالألم يعتصر فؤادها على غربة بناتها، وتشتت شمل أسرتها، ولكنها الصابرة المحتسبة. وكيف يمكن أن تكون أما للمؤمنين ومثلا أعلى للمؤمنات إن لم تعطي من نفسها القدوة والمثل في التضحية والفداء؟ رأت قريش أن كل ما استعملته من وسائل مع النبي وصحبه من المسالمة والإغراء ومن السخرية والاستهزاء ومن الإرهاب والتعذيب ومن الدعاية والتهويش لم يجدها نفعا، ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام، ولم يحل بينها وبين الظهور والانتشار. ورأت أن دخول العناصر القوية فيها قد زادها ظهورا وانتشارا، فقد عز المسلمون منذ أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، واستطاعوا أن يستعلنوا بصلاتهم بعد أن كانوا يسرون بها، وأن يصلوا عيانا في حرم الكعبة بعد أن كانوا يستخفون في شعاب الجبال، واستطاعوا أن يجهروا بالقرآن على مسمع من قريش بعد أن كانوا يتخافتون به. وحارت قريش في أمرها فلجأت إلى سلاح آخر غير سلاح التخويف والتعذيب، هو سلاح المقاطعة. فاجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم، وتركت خديجة دارها وانتقلت مع محمد إلى شعب أبي طالب تقاسي ما يقاسي زوجها وما يقاسي أتباعه معه، ولم تتوان رغم تجاوزها 60 في أن تقوم لمحمد صلى الله عليه وسلم بما كانت تقوم له من قبل، فظلت هي المواسية المشجعة المؤازرة وزير الصدق الذي عاون محمد وأخذ بيده منذ بدأ دعوته. ليس هذا فقط، بل وكانت تدبر أمر إيصال بعض الطعام إلى الشعب المحاصر وتشرف بنفسها على توزيعه على المحاصرين. 3 سنوات طوال مكثها المسلمون محاصرين في الشعب حتى اشتد بهم البلاء وبلغ منهم الجهد، فأكلوا ورق الشجر وسمع صراخ أطفالهم من بعيد. وإذا استطاع الحصار أن ينال من الأجساد المتعبة إلا أنه كان يصفي المعدن الكريم فيزداد قوة وصلابة وتمسكا بالدعوة العظيمة. وما أن انقضت أيام الحصار وأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن بإمكانه استئناف دعوته حتى فقد عمه أبا طالب الحصن الحصين الذي كان يحوطه بكل أنواع الرعاية والحماية، ولم تلبث خديجة أن مرضت واشتد بها المرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبها يمرضها ويقوم على خدمتها ويقول لها بالكره مني ما يجري عليك يا خديجة، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب خديجة يخفف عنها ويذكرها بما وعدها الله به في الجنة من نعيم وما أعده لها من قصر من قصب لا نصب فيه ولا صخب، حتى فاضت روحها بين يديه صلى الله عليه وسلم. توفيت الطاهرة المجاهدة أمي وأمك، توفيت الطاهرة بمكة ودفنت فيها قبل الهجرة إلى المدينة وقبل فرض الصلاة 5 وقيل ب3 سنين، في السنة التي مات فيها أبو طالب ابن عبد المطلب، وفي كل ذلك خلاف، وكان عمرها وقت وفاتها 65 سنة، وقيل 55 في شهر رمضان 10 من النبوة، ولم يجتمع معها أحد من نسائه صلوات الله عليهن. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إذا مررتم بالحجون في مكة فألقوا التحية على أمنا الكبرى، على خديجة المرأة العظيمة عظم الدعوة وعظم الرسالة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لقد تفردت خديجة بهذا الفضل، ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها ويتهلل لمن يراه من أهلها. إذا كان إلى جانب كل رجل عظيم امرأة يعتمد عليها في كدحه وجهاده وفي الوصول إلى أهدافه، فقد كانت خديجة تلك السيدة العظيمة، فقد كانت خديجة تلك السيدة العظيمة التي ناصرت النبوة وعاونت على رفع راية الإسلام وجاهدت في سبيل الدعوة الإسلامية. لم تخذل زوجها يوما من الأيام، بل كانت الأولى في كل شيء، في سماحة الخلق وجمال الطلعة ووفاء الزوجة وشرف النسب والإيمان الثابت والنفس المخلصة والقلب السليم. لقد كانت الحضارة الإسلامية التي أضاءت الدنيا وارتقت بالإنسان من وحدة التخلف إلى أرقى مستويات الرقي ملفعة بصبر خديجة البارة بأمتها وبرسالة زوجها، لقد كانت حصيلة حب وأمانة وتضحية ورصانة وجلد وصبر وكد وعمل ودفع للباطل وتأييد للحق. أخواتي المؤمنات، فلتكن قدوتنا أمنا خديجة، فنحن بناتها لابد أن نهتدي بهديها وأن نقتدي وأن نسير على خطاها، عسى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بها في الجنة في البيت الذي وعدها به المولى سبحانه وتعالى. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. إني داعية، فأمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نلتقي بكم من جديد وفي لقاء آخر مع المعلومة المفيدة والتشويق.
0: فأهلا ومرحبا بكم ضيوفا أعزاء في مجالس المعرفة، حيث سنتعرف وإياكم إلى بعض معارف الحياة المنوعة. نأمل متابعتكم لنا وإلى بداية اللقاء.
1: في هذا اللقاء الإنسان الأول تعلم فن الرسم والنحت قبل تعلمه الكتابة.
0: أريحة أقدم مدينة في العالم.
1: النوم حاجة ضرورية لجسم الإنسان، كيف تأتي الرغبة بالنوم؟
0: العنكبوت صديقة الإنسان، من ينسج بيتها؟
1: المتنبي حكيم الشعراء،
0: ما هي الحرب البيولوجية؟
1: المرجان الأحمر من المجوهرات الثمينة التي عرفها الإنسان منذ أقدم العصور.
0: لقد تعلم الإنسان الأول فن الرسم والنحت قبل تعلمه الكتابة، وهذه حقيقة تاريخية أكدتها أبحاث العلماء على كثير من آثار الشعوب البائدة.
1: في عصور ما قبل التاريخ رسم الإنسان على جدران المغاور أشكالا مختلفة، منها حيوانية ومنها بشرية وأخرى لأشكال مبهمة. وعلى الرغم من أن هذه الرسومات كانت في غاية البساطة، إلا أنها كشفت لنا عن بعض المظاهر الحياتية وحتى الشعورية لذلك الإنسان.
0: ومع مرور الزمن وتطور فكر الإنسان، أصبح الفن عموما أداة للتواصل والحوار بين مختلف الشعوب، ولم تكن تلك الرسومات والمنحوتات التي قام بها الإنسان القديم عبثية، إنما هي جاءت تعبيرا عن انفعالات ذلك الإنسان الداخلية وعلاقته بالواقع الخارجي الذي يعيش فيه.
1: فهناك مثلا بعض الأعمال الفنية جاءت معبرة عن معتقدات دينية، كما هي الحال في رسم بعض الكواكب على جدران المغاور أو في صنع تماثيل المعابد. وثمت أعمال فنية لها أسبابها السياسية أو الاجتماعية، فهي رسمت أو نحتت من أجل التعبير عن حدث سياسي أو الاعتراض على وضع اجتماعي. والمثال على ذلك بعض اللوحات التي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو، الذي رسم فيها واقع الحرب الأهلية الإسبانية.
0: ويطلق اليوم مصطلح الفن التشكيلي على عدة فنون ابتكرها الإنسان وأبدع فيها منذ آلاف السنين. وفي مقدمة هذا الفن فن الرسم وفن النحت والفن المعماري. وهذه الفنون الثلاثة استعملها الإنسان القديم في العصور الساحقة، فهناك نماذج مختلفة تركها هذا الإنسان في العديد من مناطق العالم.
1: فالمنحوتات الأولى مثلا التي أنجزها الإنسان كانت عبارة عن تماثيل بدائية تستعمل على الأرجح في حقول الطقوس الدينية أو في السحر والشعوذة. وقد ساد الاعتقاد قديما أن تشخيص إنسان ما يسمح بالسيطرة عليه، وبعد زوال ذلك الاعتقاد ظل الإنسان الموضوع المفضل لدى النحاتين.

0: ربما تكون أريحا هي أقدم مدينة في العالم، وهي مدينة عربية فلسطينية تقع في غور الأردن على الضفة الغربية من نهر الأردن، وتقع على بعد حوالي 6 أميال إلى الشمال من البحر الميت.
1: وأريحا مدينة كنعانية عربية قديمة، ومعنى يريح في الكنعانية القمر، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري، أي إلى ما قبل 7000 سنة. وكانت أول مدينة كنعانية هاجمتها القبائل اليهودية وأخرجهم المؤابيون منها واتخذوها عاصمة لهم.
0: وترجع الأهمية التاريخية الكبيرة لأريحا إلى حقيقة أنها قدمت أدلة أثرية على وجود أقدم مستوطنات إنسانية مستمرة معروفة في العالم، وبالتالي قدمت أدلة على الخطوات الإنسانية الأولى نحو الحضارة، ربما بدءا من القرن 10 قبل الميلاد. وفيها أدلة تثبت زيارة صيادين من العصر الحجري الأوسط لها في عام 9000 قبل الميلاد، وتثبت فترة طويلة من استيطان حفدتهم فيها.
1: وكانت مساكن هؤلاء في البداية عبارة عن أكواخ مهلهلة، ثم بنيت منازل صلبة، وامتدت المستوطنة لتغطي مساحة تبلغ حوالي 40 فدانا. وبحلول عام 8000 قبل الميلاد تطور السكان إلى مجتمع منظم استطاع بناء سور حجري كبير حول المستوطنة. وهكذا فإننا نجد أن حياة أولئك المستوطنين الأوائل قد تطورت خلال 1000 سنة من حياة صيادين رحل إلى حياة مزارعين مستقرين. وخلال 2000 سنة اللاحقة قبل الميلاد مرت أريحا في العصر الحجري الحديث. وخلال 1005 قبل الميلاد بدأ الناس في أريحا يستعملون الأواني الفخارية.
0: وفي نهاية القرن 4 قبل الميلاد ظهرت ثقافة مدنية في أريحا مرة أخرى كما في بقية فلسطين، وأصبحت أريحا مسورة ثانية، وقد أعيد بناء أسوارها مرات كثيرة. وحدث انقطاع آخر في حياتها المدنية في حوالي عام 2300 قبل الميلاد، ومرت على أريحا حضارات بابلية وفارسية ورومانية، وأخيرا الحضارة الإسلامية.

0: نحن جميعا يا جمانة نعلم ما يفعله النوم لنا، إنه يعيد إلينا نشاطنا وحيويتنا ويجعلنا نشعر بالراحة والانتعاش من جديد.
1: إذن فالنوم هو ضروري لأعضاء أنسجة جسمنا المتعبة، وهو حاجة لابد منها للإنسان لمواصلة حياته.
0: مع ذلك هو حقيقة غريبة لدرجة أن العلم لا يزال عاجزا عن تفسير كيف تحدث عملية النوم بالضبط.
1: حسب اعتقاد العلماء يا فؤاد، فإن هناك في أعماق الدماغ منطقة معقدة جدا تعرف باسم مركز النوم. هذا المركز ينظم عملية النوم من خلال حركة الأعصاب والعضلات التي ترسل الكالسيوم إلى الدم، فيتم من خلاله تنبيه مركز النوم فيذهب الإنسان حينها إلى النوم.
0: ومن خلال التجربة يقول العلماء، إذا حقن الكالسيوم مباشرة في مركز النوم الموجود في المخ فالإنسان سيذهب إلى النوم في الحال، لكن إذا حقن الكالسيوم في مجرى الدم فإن هذا لن يحدث.
1: ولهذا يبدو أن مركز النوم يجب أن يتحسس أولا بواسطة عناصر كيميائية معينة نتجت لكوننا متعبين قبل أن يتفاعل مع الكالسيوم ويدعونا إلى النوم.
0: ويبقى أن نقول إن النوم حاجة ضرورية لجسم الإنسان، وهو من نعم الله علينا.

0: بيت العنكبوت من ينسجه الذكر أم الأنثى؟
1: إن مهمة بناء هذا البيت ترجع إلى الأنثى. لقد تعرف علماء الطبيعة حتى الآن إلى ما يزيد على 40,000 نوع من أنواع العناكب، وكانت النتيجة مدهشة عندما وجدوا أن أنثى جميع هذه الأنواع من العناكب هي التي تنسج الخيوط وتبني البيت. والملاحظ أن العناكب هي من أصدقاء الإنسان، إذ تقدم له خدمات بيئية عظيمة.
0: فالعنكبوت لا هم لها طيلة فترة حياتها سوى الترصد للحشرات بمختلف أنواعها واصطيادها والتهامها، ولولا ذلك لتكثرت الحشرات بسرعة مذهلة وحولت حياة الإنسان إلى ما يشبه الجحيم. والعنكبوت تنسج عدة أنواع من الخيوط وهي تكيف عملها في بناء بيتها تبعا للظروف المناخية والمكانية التي تعيش فيها. فعلى سبيل المثال، هناك خيوط تنسج خصيصا لمقاومة تسرب الماء إلى داخل البيت.
1: ويرى العلماء أنه ليس هناك مكان في العالم تقريبا لا يوجد فيه عناكب، فهي تعيش في مختلف الظروف المناخية، فوق الجبال وفي الغابات وفي المستنقعات وفي المروج وفي الصحارى وفي باطن الأرض. ومعظم العناكب لا تشكل خطرا على الإنسان، ويمكنك يا صديقي المستمع أن تشعر بالأمان مع العنكبوت إلا إذا كان من نوع الأرملة السوداء التي تتميز بلسعتها المؤلمة.
0: فالأرملة السوداء هي التي تقتل زوجها وتلتهمه بعد فترة التزاوج بقليل، وهي حتما ستلسع الإنسان حينما تتاح الفرصة لها.
1: إن أعجب شيء يا جمانة بالنسبة للعناكب هو بالطبع مقدرتها على نسج خيوطها، إذ يصنع حرير العناكب في غدد معينة موجودة في البطن، ويخرج الحرير من عدة فتحات صغيرة من أعضاء النسج عند طرف البطن، ويخرج على شكل سائل يصبح صلبا عند ملامسته للهواء. وهناك محاولات لبعض العلماء تهدف إلى الاستفادة من حرير نسيج العنكبوت، كما هي الحال عند حرير دودة القز.
0: وهل يا فؤاد سيأتي يوم نلبس حرير العنكبوت؟
1: ولم لا؟ فالإنسان يبحث دائما عن وسائل جديدة لحياته ورفاهيته.

0: ابقوا معنا لنتابع معا المتنبي حكيم الشعراء،
1: الحرب البيولوجية كيف تطورت،
0: المرجان الأحمر من أهم المجوهرات التي عرفها الإنسان.

0: العربي في فترته الذهبية. فمن هو هذا الشاعر الكبير؟
1: هو أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكندي، المعروف بأبي الطيب المتنبي. الشاعر الحكيم هو أحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة والحكم الرائعة والمعاني البيانية والبلاغية الجميلة. ولد المتنبي في الكوفة في محلة تسمى كندة وإليها نسبته، ونشأ في الشام ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس وأحوالهم.
0: قال الشعر صبيا، ولما بلغ راح ينظمه حتى ذاع صيته، وفد على سيف الدولة الحمداني صاحب حلب وزعيم الدولة الحمدانية، فمدحه وحظي عنده بمكانة مرموقة، وكان من كبار شعراء مجلسه. ثم مضى إلى مصر، وهناك قصد كافورا الأخشدي وطلب منه أن يوليه إمارة، فلم يستجب كافور لطلبه، فغضب أبو الطيب وانصرف يهجوه في قصيدة عصماء مطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، إلى أن يقول قاصدا ذم كافور الذي كان عبدا أسود: العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد.
1: ثم إن شاعرنا هذا قصد العراق وفارس، فمدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي في شيراز، وعندما أراد العودة إلى وطنه الكوفة تعرض له في الطريق فاتك الأسدي الذي كان المتنبي قد هجا أخته ضبة فاقتتلا، وكانت النتيجة مقتل المتنبي بعدما شغل الناس حقبة من تاريخ أدبنا العربي.
0: لقد اعتنى المتنبي بشعره عناية خاصة، فهو الذي نظمه وبوبه ورتبه في ديوان كبير، ويعتبر شعر المتنبي من أروع بدائع الشعر العربي، وهو يتميز بلغته القوية وبمعانيه الرصينة وبشفافية خاصة وبعذوبة اللحن والإيقاع وبفخامة المطلع. وسنحاول في هذه الدقائق القليلة أن نستمع إلى بعض المختارات الجميلة من شعر أبي الطيب المتنبي التي أصبحت من الحكم والأمثال السائرة على ألسنة الناس.
1: قال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ويقول أيضا: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ومما قال: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم.
0: وقال المتنبي أيضا: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا.
1: ويقول المتنبي أيضا: كل يوم لك احتمال جديد، ومسير للمجد فيه مقام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
0: وأخيرا يقول: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمين.

0: ما هي الحرب البيولوجية؟ تشمل الحرب البيولوجية استخدام عوامل مسببة للأمراض مثل البكتيريا والفيروسات ضد الإنسان أو الحيوان أو النبات وضد وسائل مقاومة هذه العوامل. وخلافا للانطباع العام، فإن هذا النوع من الحروب الجرثومية كما يسمى كان مستخدما طول مئات من السنين.
1: ففي العصور القديمة كانت الجيوش تلقي بجثث ضحايا الكوليرا والطاعون في آبار مياه الأعداء، بل إن جثث هؤلاء كان يلقى بها داخل مدن الأعداء. لقد باع التجار الفرنسيون لهنود أمريكا الحمر بطانيات ملوثة بالجراثيم أثناء الحروب بين الجانبين، وكانت هذه البطانيات تخص ضحايا ماتوا بمرض الجدري.
0: وجميعنا يعلم بوجود جراثيم كثيرة معدية للغاية ومقاومة لضوء الشمس والحرارة، وآثارها فورية وطويلة المدى، ومن الصعب جدا معرفة ما إذا كان مرض قد انتشر على نطاق واسع نتيجة لحرب جرثومية أم لوباء طبيعي. ولكن ما هي سبل الوقاية والدفاع أمام أي هجمة بيولوجية؟
1: إن الدفاع الفعال الوحيد ضد الحرب الجرثومية هو وجود خدمات صحية عامة كفوءة تكون قادرة ومسؤولة عن اكتشاف المرض والتحصين ضده وتوزيع الأقنعة والملابس الواقية، وقادرة على الحجر على من تعرضوا لمثل هذه الجراثيم فعلا.
0: وفي الحرب العالمية الثانية كانت هناك محاولات لإدخال الأسلحة البيولوجية في ميدان المعركة، وبعد هذه الحرب تطورت تقنية هذه الأسلحة حتى أصبحت تشكل خطرا داهما على البشرية. وفي عام 1972 وقع أكثر من 70 بلدا على معاهدة دولية تحرم إنتاج أو تخزين أو صناعة الأسلحة البيولوجية وتطلب تدمير المخزون منها.

0: مستمعين الأفاضل، نأمل في ختام حلقتنا أن تكونوا قد استأنستم برفقتنا كما استأنسنا نحن بكم.
1: نتمنى أن تظلوا دائما من المرافقين لبرنامجنا، فذلك مما يعطي الحيوية له.
0: وبإذن الله نلتقيكم في هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه

قدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

انظر كيف لننظر كيف تعملون.

هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ،

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الحارث بن يزيد قال: قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض وبيئة مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحة بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. رواه الشيخان والترمذي. هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم الشان من أبواب الإيمان، باب التوبة التي بشر الله بها عباده الضعفاء الذين يقترفون الذنوب والخطايا، وكل ذلك وارد من بني آدم إلا من عصمهم الله من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. أما من سواهم ومن هم دونهم فإن الأنفس الأمارة بالسوء تعبى إلا أن توقعهم فيما يغضب الله مما نهاهم عنه من الفواحش والذنوب التي حرمها الله عليه. إن رحمة الله أوسع من ملكه، وهي التي سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لا يقنط عباده الخطائين المذنبين الظالمين لأنفسهم من رحمته، أي من تقبله لتوبتهم إنهم اعترفوا بذنوبهم وأنابوا إليه سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم. ولم يستثني المولى سبحانه وتعالى من الذنوب القابلة للغفران والصفح إلا ذنبا واحدا، ألا وهو الشرك بالله. قال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول جل من قائل مبينا سعة رحمته بعباده المسرفين المذنبين بصيغة فيها الكثير من الرعفة والحب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتعبير بصيغة يا عبادي فيه معنى القرب والحب، ومن لعباد الله سوى خالقهم، فهو سبحانه الملجأ والملاذ. لقد حرم الله تبارك وتعالى اليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن المؤمن إذا أخطأ وارتكب ذنبا، وكل ذلك وارد من الإنسان الظلوم الجهول، ثم ينيب إلى ربه ويتوب إليه، يجد ربه قريبا منه يتقبل توبته ويغفر له ذنبه. فالمؤمن لا يغفل عن التوبة وطلب الغفران من ربه القريب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن المؤمن إذا مسه طائف من الشيطان يريد إغواءه ودفعه إلى الوقوع في معصية ربه سرعان ما يتذكر، فيتوب وينيب ويستغفر ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا الحديث في هذا الباب، باب التوبة، يتوخى فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب القصة، والقصة في القرآن وفي السنة النبوية ليست كما سبق أن بينا أسطورة أو حديثا مفترى، إنها حقيقة واقعية ويريدها الله في كتابه العزيز، أو يحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبرة والموعظة. ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من التشويق والإقناع والتركيز في الأذان لما يراد تركيزه. وهذا الأسلوب كثيرا ما يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرشاده وتوجيهه لأصحابه، ومن ورائهم أمته. هذا الحديث يروي قصة رجل كان في أرض لا حياة فيها لا يسكنها أحد، ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. نام هذا الرجل، فلما استيقظ لم يجد راحلته، فاجتهد في البحث عنها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا الحال التي آل إليها صاحب هذه الراحلة، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، ووضع رأسه على ساعده ليموت. فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه. يا له من تصوير دقيق لحال هذا الرجل الذي نام وهذا طبيعي، واستيقظ ولم يجد راحلته، واجتهد في البحث عنها إلى أن اشتد عليه الحر وأخذ منه التعب ما أخذه. هنالك قرر أن يعود إلى مكانه الذي فقد فيه راحلته لينام ولينتظر الهلاك المحقق، وقد يائس من النجاة فهو ينتظر الموت. فلما استيقظ وجد راحلته بجانبه وعليها زاده وشرابه. هنا تنتهي قصة هذا الرجل لتبدأ العبرة والموعظة والدرس. وما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركزه في أذهان أصحابه وأمته، فالجميع يسلم أن فرحة هذا الرجل براحلته التي فيها نجاته من الهلاك المحقق الزاد والشراب إنها فرحة لا توصف، إنها فرحة لا توصف. يقول عليه الصلاة والسلام مبشرا عباد الله المؤمنين المذنبين الخطائين بأن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل براحلته وزاده سبحانه وتعالى. ما أكرمه وما أحلمه وما أرأفه وما ألطفه من رب، فهو سبحانه وتعالى الغني عن عباده الذي لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، فهو أشد فرحة بتوبة عبده المؤمن من فرحة هذا الرجل بزاده ورحلته. ويشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إقبال الله على عبده التائب المنيب بقوله فيما يرويه عن ربه: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ولله المثل الأعلى، إذ المراد أن الله هو الأشد إقبالا على عبده المقبل عليه وهو الغني سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى يبسط يده في الليل وفي النهار لتوبة عبده، وينادي مناد من عنده كل ليلة في الثلث الأخير: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو الغفار: وإني لغفار لمن تاب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تلك بعض من آيات الكتاب العزيز المبشرة لعباد الله المؤمنين، والتي بينتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن الله جعل الصلاة كفارة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. لقد جعل الله تبارك وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، منها شهر رمضان المبارك، شهر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شهر الصيام والقرآن، شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، وتنطلق فيه ملائكة الرحمن تغشى عباد الله المؤمنين، هؤلاء المقبلين على ربهم تائبين منيبين مستغفرين لما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا، ليجدوا ربا غفورا توابا رحيما يفرح بتوبتهم وعودتهم إليه، وهو الغني عن أفعالهم والذي لا تضره معاصيهم. فالمحروم هو الغافل عن مثل هذه المواسم وعن هذه الأيام والليالي وعن هذه الطاعات والعبادات يؤديها، فتكون كفارة لما يمكن أن يقع فيه من الذنوب ومن الخطايا، وكلنا مذنبون، وخير المذنبين التوابين إلى الله رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلى

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا

يظهر مما ذكر بشأن استعمال كلمة ورد ومعانيها المختلفة أن العرب لم يستعملوا الورد كاسم لزهرة معروفة، وإنما استبدلوا الاسم بالصفة فسموا الأسماء بصفاتها. جاء في لسان العرب في باب ورد: ورد كل شجرة نورها. قال أبو حنيفة: الورد نور كل شجرة، وزهر كل نبتة، واحدته وردة. وقال: والورد في بلاد العرب كثير، ريفي وبري وجبلي. وورد الشجر نور، ووردت الشجرة إذا خرج نورها. وقيل للأسد ورد وللفرس ورد، وهو بين الكميت والأشقر. وقال ابن سيده: الورد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء. ووردت المرأة خدها إذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة. وعشية وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس، وكذلك عند طلوعها.

بقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور، فهناك زهور أخرى شاع ذكرها بين الناس مثل الأقحوان وشقائق النعمان. شقائق النعمان تسمية وشكلا من الزهور الأكثر نصيبا في الأساطير خاصة، فلونه الأحمر القاني وظهوره في البراري جعله رمزا للنعمانيين ملوك الحيرة، والنعمان أحد أسمائه. إلا أن المهتمين بالأسطورة قالوا إن اسم النعمان وشقائقه مشتق من النعم، ومنها تشتق كلمة الناعمة أي الروضة أو الحديقة، وبالتالي فإن للشقائق علاقة بمعنى النعمان الأخضر. وقال ابن البيطار الطبيب: شقائق النعمان صنفان، بري وبستاني، ومن البستان ما كان زهره أحمر، ومنه ما يميل إلى البياض. هناك زهور كثيرة، ومنها ما عرف بلونه الوردي مثل زهرة الدفلة أو ورد الدفلة، وهي وردة تدجن مثل بقية الورود. هذه الوردة معروفة لدى الخاص والعام، ولكنها ليست في مقام الورد.

قال ابن سينا عن الدفلة: قبل تدجينه منه بري ومنه نهري، وعند ورقه شوك وورده أحمر مر المذاق. وترجم ابن الوحشية لورد شجرة الدفلة بأنه ورد الغار، وقال إنه مليح المنظر وله منافع كثيرة. وذكر أن فلاح الدفلة رأى في منامه أنها عاتبة عليه لعدم عنايته بها مثل بقية الشجر. والدفلة من جنس الشجر كما هو معروف، نبات جبلي يعيش في المناطق الرطبة وشتوت الأنهار، فبالإضافة إلى ورده له خشب أبيض يعلو من الأرض مثل شجر التفاح، وخشبها كثير في مدينة فاس المغربية، تصنع منه الحقاق ونواعير فتل الحرير وغزل الصوف.

أما الأقحوان فقد ترجم ابن الوحشية لهذه الزهرة بقوله: الأقحوان نبات بري نقله النبط من البراري واتخذوه في البساتين، وهو نبات يحمل وردا طيب الريح، ورقه أبيض ووسط الوردة أصفر، كما قال: إن ورد الياسمين طيب الرائحة، وهو من أحسن أنواع البنفسج، هو والنسرين كالأخوين. وقال ابن سينا في الورد بصفة عامة: مركب من جوهر مائي وأرضي، وفيه حرارة ومرارة قليل الحلاوة.

فالأزهار كثيرة ولو أن أجملها الورد، فبقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور. أما زهرة السحلبية التي تحدثنا عنها سابقا والتي تعرف عند الغرب بزهرة الأوركيدي، فهي من أسرة الزهريات وتشتمل على 30,000 نوع، وهي من نوع الأزهار المأثورة في تاريخ الزهريات. عرفت زهرة السحلبية في القرن الخامس قبل الميلاد عن طريق الفيلسوف اليوناني كونفوثيوس كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وقد تم استجلابها عن طريق الباحثين البيئيين وعلماء النبات الذين حملوا مشاتل منها إلى أوروبا، حيث تم تدجينها هناك بعدما استجلبوها من آسيا. وبعد قرون من الزمان، أي في القرن الثالث قبل الميلاد، عثر على نص يذكر فيه الفيلسوف تيوفراست كلمة أوركيس، وهو يعرف بهذه الزهرة. ومنذ القرن الثامن عشر أصبحت هذه الزهرة تعرف بالأوركيدي. وثمة من كتاب القرن السادس عشر ليونار فوش ودوديونس اللذين كتبا العديد من المصنفات في وصف هذه الزهرة، ولعل أحدث الكتابات عنها هي التي جاءت في مؤلف إبراهام مونتينغ، حيث يقول: تعشق زهرة الأوركيدي الأراضي الرملية، ويستعمل لها روث الخيول كسماد، وتنبت في الأماكن المشمسة البعيدة عن الرطوبة، وفي الأماكن الباردة تحمى من الصقيع والجليد داخل مآوي مسقفة، وهذه المآوي تحميها أيضا من الرياح الغربية والشمالية. كما جلب عشاق الزهور الأوركيدي من المكسيك أيضا وغواتيمالا وكوبا في القرن التاسع عشر، وبذلك اهتم عشاق هذه الزهرة بتطويرها والإشادة بها عبر الكتابات والرسوم المصاحبة لهذه الكتابات.

وتظل زهرة الأوركيدي مبهرة لعشاقها، وهي تفوق في رونقها العديد من الزهور البرية. ومما يشيد به العارفون والمحبون لهذه الزهرة، زهرة السحلوبية، هو أنها لم تندثر رغم تغير المناخ، فقد عرفت كما أسلفنا منذ القرن الثالث قبل الميلاد في اليونان، كما ذكر المؤرخون أنها عرفت منذ أزمنة بعيدة في الصين، ومن ثم تجلبت من قبل الرحالة والمكتشفين إلى أوروبا، كما عرفت في أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا، وهي أكثر الزهور تعدادا في العالم بأسره من حيث أنواعها وفصائلها وأشكالها، وهي كما علمنا تنتمي إلى الزنبقيات.

ومثلما ألف شعراء الروضيات العرب دواوين عن الزهور، كتب الباحثون الغربيون مؤلفات كثيرة محلات بالصور عن هذه الزهرة الجميلة، زهرة الأوركيدية السحلبية التي تعشق الرمال ونور الشمس وتصمد أمام العواصف وبرد الشتاء.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق وقطع المياه والكهرباء والتنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. تحتفي تونس اليوم بعيد المرأة الموافق لثالث عشر من شهر أوت من كل سنة، وهي مناسبة توافق هذه السنة ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم إن 13 من أوت عام 56 و900 ألف، وما تضمنته من قوانين ثورية. تنطلق مساء اليوم فعالية مهرجان مدينة ثقافية دولي في دورته 46 وتتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين الساميين في اختصاصات مختلفة، وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 24 من أوت الحالي. دوليا صعد الكيان الصهيوني أمس من سياسة هدم وتفجير المنازل في محافظات الضفة الغربية المحتلة في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن خطة الناتو لنشر أسلحة جديدة في منطقة آسيا الباسيفيك تشكل تهديدا لروسيا. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

يا صباح الفل يا صباح الورد عليكم مستمعينا, اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ورود الصباح. ان شاء الله صباحكم احلى صباح. تحياتي للناس الكل اللي تابع فينا على موجات اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما كل نهار خميس نطلع عليكم في التوقيت هذا حتى يجل العشرة متاع الصباح. فقره قاره تعودتوا بها اكيد جدا, واش مازال عليها الصيف معناتها شهر اوت تبارك الله لف لف. اليوم 13 اوت 2026, ان شاء الله نهار مبارك وفي برشا اخبار ايجابيه. تحياتي لكم الناس الكل, فريق كامل باش يعمل لقاء اليوم في الاخراج التقني فتح المقبلي. صباح الفل فتحي, تحياتي ليك, اهلا وسهلا. نحيو زملائنا في غرفه الاخبار, اكيد ديما نتحدثوا على اخر الاخبار والنشرات والمواجيز الاخباريه ديما على موجاتنا. كيف كيف باش يكونوا ليكيب حاضرين ان شاء الله على راس كل ساعه, يعطيكم اخر الاخبار الجهويه الوطنيه والعالميه. تحياتنا زاد الزملاء اللي باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله في قسم الهاتف وغرفه الهاتف اللي ان شاء الله ديما يطلقوا تفاعلاتكم على 75 870 900. زملائنا في قسم الرياضه زاد باش يكونوا حاضرين مع التوقيت 7:30 ان شاء الله, يعطيكم اخر الاخبار الرياضيه. نحيو زاد الناس اللي ديما تنتظر في المستجدات اللي ان شاء الله اليوم باش نعملوا جوله الحقيقه في جديد التظاهرات الثقافيه. وكما تعرفوا شهر اوت هو يعتبر زخم المهرجانات والتظاهرات الثقافيه. في كل مره ان شاء الله باش نذكركم بموعد يخص هذه المهرجانات, وخاصه نعرف الناس الكل اليوم الانطلاق الرسمي والافتتاح الرسمي لمهرجان مدنين الدولي. تحياتنا للجميع وان شاء الله معاكم زادة باش نفكركم بمختلف الظواهر المناخية واكيد احوال الطقس. ان شاء الله بعد شوية زادة نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة لليوم الخميس ان شاء الله. كيف كيف باش نكون حاضرين معاكم في مجموعة من الاخبار صارت في نهار كما اليوم. ما ننسوش زادة السلامة المرورية, كل مرة كنا نختاروا موضوع نحاولوا قدموا فيها نصيحة, نحاولوا قدموا فيها الإضافة للناس اللي ديما هيك ممكن تنسى بعض النصائح, ولكن إن شاء الله تكون هالفقرات هذه التحسيسية توعي برشا ناس على برشا سلوكات خاطئة للأسف. على كل حال ديما نعاولوا على وعيكم مستمعين, إن شاء الله ربي يحفظكم, ربي يجيبكم في الصواب. للناس اللي توكلت على ربي شدة ثنية, إن شاء الله ثنية زينة لكم. ديما نقولوا توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا بكم.

يا رب العمل عليك وشد فيك. تحياتي لكم مستمعينا وإن شاء الله ديما معكم هكا نكونوا حاضرين بالإيقاعات بالأنغام الصباحية اللي إن شاء الله هكا تنعوشكم شوي وإن شاء الله تفيقكم شوي. للناس اللي فيقة معنا نقول لكم صباحكم فل. للناس اللي مازلت متكسلة شوي يلا نشاط حيوية نرجع في فورمة ونبدو نهارنا إن شاء الله برشا خير وبركة وسعادة. ربي يعاون الناس الكل. نعرف اللي برشا فيكم تو حاليا حتى قهوة هكا يترشى فيها وقاعد يستوعب في العالم يستوعب في روحه. على كل حال هذا طبيعي جدا راهو ديما في ساعات الصباح الاولى الواحد يفيق شوي شوي. فما شكون يفيق يبرمج نهاره طول طول يحط كل مره في كل توقيت ايش باش يعمل فيه. ولكن فما ناس زاد تقول لك خلي كل شيء يجي بطبيعته. فما ناس اليوم في راحه على اعتبار اليوم عيد المراه 13 اوت. ان شاء الله كل عام والمراه حيب الف خير وين ما كانت المراه بكل القطاعات في كل القطاعات في البيت في كل القطاعات المهنيه بطبيعه. نرجع نذكركم مستمعينا اليوم الخميس 13 اوت 2026 الموافق ل 19 من شهر صفر. بطبيعه نذكركم باوقات الصلاه. الصبح كان على الساعه 4:07، الظهر باش يكون على منتصف النهار و30 دقيقه، صلاه العصر اليوم ان شاء الله مع الساعه 4:04، صلاه المغرب اليوم ان شاء الله مع الساعه 7:10، صلاه العشاء ان شاء الله مع الساعه 8:38، الشروق كان على الساعه 5:36، الغروب ان شاء الله مع الساعه 7:12. صباح عليكم الناس الكل. اليوم وصلنا للأسبوع 32 من سنة 2026 واليوم 225 من سنة 2026. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نعاود نذكركم كيف كيف اليوم إن شاء الله بشكون برمجة خاصة على موجات إذاعة تطاوين حصة خاصة بأغاني المرأة وأكيد بشتبعوا برامج فيها مواكبة لكل التظاهرات الخاصة بالاحتفاء بعيد المرأة. إن شاء الله باش نرجع على اليوم هذا علاش تم تخصيص 13 أوت للاحتفاء بعيد المرأة. برشا تفاصيل وبرشا ممكن هيك محطات تاريخية. على كل حال نقول لكم إن شاء الله ديما المرأة والرجل بخير لأن في نهاية الأمر المرأة وحدها بتنجم تعمل حد شيء والرجل واحد ما ينجم يعمل حد شيء. إن شاء الله ديما سند واحد عائلة واحدة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نواصل معكم بالإيقاعات. خلينا نسمع إيقاعات تونسية وبعدها نرجع نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم حسب آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

صباحكم فل الناس الكل، تحياتي للجميع وين ما كنت تتابعوا فينا. اكيد نذكركم بحوال الطقس للناس اللي همها برشا ديما في ساعه الصباح الاولى، يقول لك مضبيه ناخذ فكره على حوال الطقس، زعما كيفاش باش يكون طقس اليوم. على كل حال هي سحب احيانا باش تكون كثيفه بالمرتفعات، خاصه المرتفعات الغربيه للشمال والوسط اخر النهار وبدايه الليل، ثم باش يكون طقس صافي على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا بالجنوب وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. البحر باش يكون قليل الاضطراب الى محلي مضطرب بمنطقه سراتو وبخليج الحمامات. تتراوح الحراره ليلا عامه بين 27 و 32 درجه وتوصل الى 34 درجه بالجنوب الغربي، واكيد بالجنوب الشرقي فما ارتفاع طفيف في درجات الحراره على المعدلات العاديه. على كل حال هذه تفاصيل حسب اخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn. ما ننسوش زاد نذكروا بالموعد اللي ان شاء الله بعد 8 مباشره ثاني يكون عندنا لقاء مباشر مع واحد من المهندسين من المعهد يعطينا فكرة على أحوال الطقس لليوم الأيامات القادمة، وخاصة بعد ما لاحظنا يعني بارتاج مجموعة من الصور المزيانة برشا الحقيقة على ظاهرة الكسوف اللي شهدتها تونس واللي تم رصدها من خلال معناتها مراكز خاصة، وظاهرة رصد الكسوف اللي كانت منتظمة بمختلف الجهات في تونس اللي كانت حددها وحددها المعهد الوطني للرصد الجوي طبعا بالتعاون مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، اللي شفنا رصد هذه الظاهرة وهذه التظاهرة. خلينا نتحدث اليوم على صورة مزيانة برشا الحقيقة اللي نعرفوا رصد ظاهرة الكسوف تقريبا في خمس جهات، وإن أعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي منذ الفترة السابقة وتحدث أنه باش يتم رصدها، وعمليات الرصد شملت خمس نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، وانتظمت عملية الرصد بشراكة طبعا كما قلنا مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كما شملت أيضا عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث ومحد، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدين في الإقليم الخامس. بطبيعة الحال ممكن الظاهرة هذه معناتها نقولوا نحن ظاهرة فريدة من نوعها، واللي تم فيها رصد الكسوف الجزئي للشمس تقريبا هيك بصور جميلة جدا الحقيقة. أكيد كنا أعلننا عليها في فترة سابقة، تنرجع على تفاصيل الظاهرة هذه شنية تبعاتها، وممكن في قراءة هيك من خلال ما كتب وما دونا على ممكن الظاهرة الفلكية هذه. على كل حال معاكم مستمعينا باش تتابعوا زادة مجموعة من الأخبار اللي صارت في النهار كما اليوم، باش نرجعوا بكم شوي للتاريخ، وأيضا باش نتابعوا المتحصلين على الرخص الجديدة كيفاش يتم التعامل معهم، وأصلا كيفاش نجموا نتعامل معهم في الطريق، الاحتياطات اللازمة، النصائح اللازمة، وخاصة في حالة التجاوز شنو ينجر عليها لا قدر الله التجاوزات هذه. على كل حال أنا ديما نقول لكم سيسر روحكم، خاصة للناس اللي مازالت توتو كي بدات تسوق واللي توتو تحصلت على رخصة السياقة ما عندهاش تجربة كبيرة، ديما نحاولوا في الطريق نسيسر، وحنا وحتى اللي عندها تجربة كبيرة ديما ماذا بينا تفقدوا سيارتنا قبل الخروج بكل معناتها تفاصيل السيارة، زيت، الفرامل، كل شيء نتفقدوه. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبة
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم

عودة معكم مستمعينا, توقيتنا 6:34 دقيقة. أكيد باش نرجع معكم هيك في توضيح سريع الحقيقة للظاهرة الفلكية اللي شهدتها تونس البارح, وتم رصدها كما قلنا من مختلف المواقع اللي تم تحديدها من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي, ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس ونتيجة الترتيب الهندسي الدقيق للإجرام السماوي في الفضاء. وتفسيرها العلمي يعتمد على عدة عوامل من بينهم الآلية الفلكية والظلال, فما يصير استفاف كل من الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم واحد في الفضاء, ويتم وقتها يمر القمر بدقة من المنتصف بين الأرض والشمس وهو في طور المحاقة هيك كما يسموها, وبطبيعة الحال منطقة شبه الظل لا تحجب القمر, ويصير معناتها كما نقولوا معناتها اختفاء بين القمر والشمس تماما, ويقع جزء من الأرض في منطقة شبه الظل. بطبيعة الظاهرة هذه تظهر الشمس من الأرض وكأنه قسم منها متقطع على شكل هلال, بينما يبقى القسم الآخر مضيء, معناتها كيما تأخذ شكل الهلال. هذه ظاهرة وسبب عدم حدوث الكسوف الشهري على اعتبار أنه المدار يميل حول الأرض بنحو 5 درجات مقارنة بمدار الأرض حول الشمس, ولهنا نتحدث على عدم تقاطع الأجرام الثلاث على خط واحد كل شهر, بل يحدث الكسوف فقط عندما يعبر أو يعبر القمر العقد الفلكية نقاط, أي نقاط تقاطع المدارين. لهنا توضيح أكثر لظاهرة الكسوف عند الأفق, علاش خذت شكل الهلال, لأنه في توقيت الغروب يحدث الكسوف الأخير تزامنا مع نزول الشمس نحو الغرب, ولهنا الحجب البصري اللي شفتوه واللي لاحظتوه في بعض الصور اللي تم تداولها على عدة مواقع اللي هو يبين غياب الشمس خلف الأفق الجغرافي, وهي بطبيعة ما زالت في حالة كسوف جزئي, وبالتالي تكون نهاية معناتها مراحل الكسوف ما تكونش كاملة وإنما تكون جزئية, وهيك علاش سموه بالكسوف الجزئي. ولهنا الفرق نتبين ومبينه الفرق بين الكسوف الجزئي والكسوف الكلي. على كل حالة هي ظاهرة فلكية معناتها تقريبا شهدتها تونس ومنطقة شمال إفريقيا عموما الحقيقة من أمس العشية 4/12 أوت تزامنا مع الغروب وفترة الغروب, وين بين حجم القمر ما يقارب 59.3 إلى 60% من قرص الشمس في ذروة الحدث بطبيعة عند الأفق الغربي. هيك إن شاء الله تكونوا وصلنا لكم هيك الصورة بالتدقيق في هذا الكسوف الجزئي, خلينا نقوله اللي إن شاء الله يا ربي ديما نقوله. الظاهرة والظواهر الفلكية مهم جدا متابعتها لأن فيها حسابات وفيها تغيير أقدار وفيها تغيير ممكن عوامل مناخية, وإن شاء الله ديما نقوله نحن بخير وإن شاء الله تونس بخير وإن شاء الله العالم الكل بخير, لأن كما تعرفوا معنا صحيح هم وضحونا أنه ما فماش علاقة بين ظاهرة الكسوف الجزئي والموجة الحرارية اللي عشناها في الفترة الأخيرة, ما عندهم حتى علاقة ببعضهم, ولكن تبقى ديما العوامل المناخية. يظهرني مهم جدا أن نرجع نركزوا فيهم ونرجع نفهم زادة تفاصيلهم باش نعرفوا معناتها برشا حكايات تصير هكا في الواقع, ما نبقوش معناتها الأمور غامضة شوي. على كل حال بعد شوي أنا باش نرجع بكم لعيد مهم جدا في تاريخ تونس, نتحدث على 13 أوت 2026, نتحدث على 13 أوت العيد الوطني للمرأة التونسية, وهي مناسبة وطنية تحتفل بها تونس سنويا. رمزية التاريخ هذا أهميته الاحتفالات والفعاليات, وتفاصيل أكثر بطبيعة الحال عن هذا العيد إن شاء الله باش نرجع عليها بعد النغم هذا. في انتظار زادة كيف باش نمشوا للسلامة المرورية, باش يكون حاضر معنا سي سالم ملاكي اللي باش يعطينا فكرة كبيرة كيفاش نجموا نتعاملوا مع المتحصل على رخصة سياقة جديدة, هو بيده كيفاش ينجم يحتاط زاده في الطريق والاحتياطات اللازمه, شيء ممكن القوانين اللي لازم يحترمها, شيء ممكن الحاجات اللي والاشارات وممكن المخاطر اللي قدر الله يتعرض لها في الطريق. فكل التفاصيل هذه ان شاء الله باش يكون حاضر فيها سي سالم ملاكي العاده في نفس الموعد في فقره تمشي بالسلامه وتوصل بالسلامه, وان شاء الله ديما سالمين غانمين يا رب.

شكرا زين الحداد اللي تغنى بالمرأة الفلاحة. ولكن نحن نحيي كل امرأة تسمع فينا في كل القطاعات, ربي يعاونها, حتى اللي موجودة في الدار, حتى اللي مضحية من أجل صغارها من أجل عائلتها. ونعرفوا تقريبا برشا نساء معناتها في شتى المجالات مبدعات, سواء كان معناتها نساء ريفيات, نساء كادحات, نساء اللي تخطوا عدة صعاب هكا وأثبتوا وجودهم لحقيقة المرأة التونسية حتى خارج تونس, سواء كان في الرياضة في كل المجالات. ما نحبش نقتصر على قطاع واحد, وإنما كل القطاعات. شاء الله كل مرأة تسمع فينا حي بألف خير. والمرأة هي في نهاية الأمر هي أمنا, هي أختنا, هي عمتنا, هي خالتنا, هي صديقتنا, هي صاحبتنا, هي جارتنا, هي المرأة الصنديدة اللي تكون حاضرة في المواقف. ما نحكوش من عدم, نحكو على مرأة تستاهل كل خير, مرأة تستاهل برشا كلام ما يكفيش معناتها دقائق فقط نحكو على المرأة التونسية. وقد ما نحكو على التاريخ هذا اللي هو غير مجرى ممكن حياة المرأة التونسية. طبعا اليوم 13 أوت من كل عام العيد الوطني للمرأة التونسية, هو يوم قار وعطلة رسمية بطبيعة في تونس للاحتفاء بمكاسب المرأة وبإنجازاتها تقريبا في مختلف جهاتنا في تونس. منذ يوم 11 أوت بدأت الاحتفالات بهذا العيد, وبطبيعة الحال المناسبة الوطنية هذه تخلت ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت من عام 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة, وهي تعتبر ترسانة قانونية ثورية وغير مسبوقة في العالم العربي اللي منحت المرأة التونسية حقوق أساسية رائدة. لليوم برشا نساء في العالم العربي يقول لك المرأة التونسية صح عليها, عندها مكاسب, عندها قوانين تضبط حياتها سواء كان الاجتماعية الزوجية حياتها الشخصية. ومن أهم مكاسب مجلة الأحوال الشخصية نعود نذكر بها منع تعدد الزوجات, سحب القوامة المطلقة, ومنع الطلاق بطبيعة في إلا بنقوله نحن بأحاديث وإلا بيكون حصري معناتها طلاق من بقوانين مضبوطة وبشروط مضبوطة. على كل حال نحن ديما نتمنى الحياة الزوجية السعيدة, وديما إن شاء الله الناس كل متفاهمة تحديد السن الأدنى للزواج كيف كيف لكل الجنسين بطبيعة لضمان رضا الطرفين ومنع زواج القاصرات, إلى جانب إقرار التساوي في الرعاية الأسرية والواجبات المشتركة بين الزوجين. على كل حال الاحتفالات برشة تسميات شعارات ترفعت بالمناسبة هذه, الاحتفالات معناتها ترفع تحت شعار نجاحات بلادي, إن شاء الله كل امرأة من مكانها ناجحة, حتى الامرأة ما وصلتش حقق برشة حاجات في حياتها فأكيد أنت نجحتي كونك أثبتي وجودك في وسط عائلتك في ممكن هيك في حتى مشروع صغير, حتى ببادرة صغيرة, حتى بدمثة أخلاقك, حتى بصبرك على برشة ابتلاءات, حتى بطموحك وتحديك البرشة صعاب. أنت راك امرأة كادحة بالحق, رغم ما نحكوش اليوم على أسماء ممكن هيك تسمعوا بهم برشة في الإعلام, يا ما نساء كادحات في تونس ما تذكروش ما تسموش, ولكن هم يعرفوا رواحهم. أكيد كل مرأة تسمع فيها في جنوبنا الشرقي في تونس عموما ناضلت حتى بينها بالروحة ساعة لساعة, صبرت على برشة مواقف باش توصل تحافظ على التوازن الأسري على عائلتها. بارك الله فيكم, إن شاء الله ربي يعاونكم وربي يمتعكم بالصحة والعافية, وأكيد على رأسهم هي أمهاتنا ربي يحفظهم والأموات فيهم إن شاء الله ربي يرحمهم يا رب. على كل حال نواصل معاكم بالإيقاعات, وإن شاء الله بعد شوية هيك باش نرجعوا على سلامة المرورية, ينعم النصائح والإجراءات القانونية, ومنها هي نعطوا فكرة على المتحصلين الجدد على رخصة السياقة شيء لازم يردوا بالهم منها خاصة. يلا مرحبا بكم نسكل.

0: تحياتي ليك.
1: تحية لي صباح خير أخت عفاف، تحية ليك وتحية إذاعة تطور.
0: أكيد من خلالك نرجع شوي هيك على كيفية التعامل مع المتحصلين على رخصة سياقة جديدة، سواء كان الناس اللي موجودة في الطريق أو المتحصل هو بيدا على رخصة سياقة جديدة، شنو الحاجات اللي لازم يرد بالا منها ويحتاط منها؟ تفضل.
1: صحيح أخت عفاف، خاصة مثال السائقين الأخرين، مثال معاملة الناس اللي واخدين برميات مجدي، ديما الاحترام الصبر ترك مسافة أمان، على خاطر مازال جديد، على خاطر جديد حتى في معاملته في الطريق، خاصة المعاملات اللي على الطريق ديما ساعات مثال يوقف في مرتفعات في مخفضات، مثال ما تضغطش عليه، مثال انت وراه، مثال أثناء القيادة، مثال حتى يرتكب حتى أثناء مخالفة، مثال في الطريق.
0: إيه نعم.
1: خاصة وعلاش معروف هو مثال المتربص، مثال المتربص ديما مثال البلار المثالي مكتوب عليه ميم، مثال على اليسار لكونه وهم قليل نادر أخت عفاف وين يحطوا فيهم المتربصين، خاصة مثال ياخذ الرخصة اليوم ما يدش باش يعمل مثال لكن اللاصقة اللي على اليسار،
0: ولكن هي قانونية لازم يعملها، معناتها يعمل اللاصقة حتى ينبه غيره. كيفاش باش نعرف انا اللي هو متحصل على رخصة سياقة جديدة، ولا باش معناتها رد بالي، ولا باش ننتبه، ولا نحاول اني معناتها ما نعملش هكا السرعة اللي تخلي السائق المتحصل على رخصة جديدة ديما يرتبث معناها في الطريق. فنتصور العلامة هذه مهمة جدا، راه
1: مهمة جدا، لازم اللي ناخذ رخصة السياقة اليوم نمشي نعملها اللاصقة هذه أقصى اللي صار مثال ميم ولا علامة فيها 80.
0: أيوة.
1: على الأقل حتى السائق اللي من خلف على الأقل يشوف هذا متربص، على الأقل بعد ليه
0: أيوة.
1: متربص ينجم فجأة يوقف في وسط الطريق
0: بتبيع أي بتبيع جائز جدا
1: واحد وما نعملوا لاش ارتباك، خاصة مثال المنبهات الصوتية.
0: فما سلوك غريب شوي سي سالم، وبرشا تحدثوا لي على النقطة هذه، يقول لك كي نعملوا اللاصقة على سياراتنا يعملوا علينا بالعاني معناتها في الشارع، وممكن زاد يوترونا أكثر، هك علاش نتعمدوا أن ما نعملوهاش ونسيسروا احنا وكهو.
1: موجودة الظواهر هذه، أما في القانون لازم تعملها، ما على خطر مثال في أمني ولا حاجة في الطريق يعني ثم
0: لكن احنا لهنا لازم نقدم نصيحة زادة للناس اللي موجودة عندها برشة في الطريق، معناها مثالش كي نحترموا الناس اللي حاطة اللاصقة، مش معناها حاطة اللاصقة راه ما يعرفش يسوق نهائيا، راه فقط هو في طور التجربة وفي طور معناتها الدخول للطريق بتجربة صغيرة برشة،
1: يعني قاعد جديد واحد ديما نحافظ عليه ونسيسوه بشوي بشوي ونبعد عليه اكثر.
0: اعطينا تو النصائح اللي لازم ياخذها اللي متحصل على رخصة جديدة، شنو هي قواعد التعامل الامن؟
1: الرخصة الجديدة ديما سيس اموره اكثر حاجة، مثلا يقود السيارة نتاع ترك مسافة امان، السيارة اللي امامك ربط حزام الأمان حكينا عليه عدة مرات، عدم استعمال هاتف الجوال، يعني بيبدا سائق كما السواق الأخرين في القدم يعني.
0: والسرعة لا معناها سيس روحها حاول حتى
1: السرعة السرعة محددة 50 مناطق عمران كما السواق الأخرين.
0: أيوة.
1: أما في طريق سيارة ولا خارج مناطق عمران السرعة محددة 80 كيلو متر في الساعة.
0: واضح جدا، شكرا ليك سي سالم، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، إن شاء الله الناس كل تأخذ في عين الاعتبار وبعين الاعتبار النصائح هذه، سواء كان المتحصل على رخصة جديدة وإلا اللي موجود في الطريق بطبيعة الحال، إن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا، لأن ساعة لساعة هيك يعملوا عليها بالعاني، خاصة كي تبدأ مرات سوق والله لاحظها برشا مرات مسكينة يربثوها برشا ويبدو زمر عليها وتكثرك الزمامير فسيسوا عليها، ميسالش تتعلم وتولي بالقديه بالقديه، وبرشا نساء يعرف يسوقوا بالقديه، خلينا نبعد شوي من العقليه، انا المراه ما تعرفش السوق، بالعكس فما برشا نساء بدوا شوي شوي ومن بعد ما شاء الله عليهم. ربي يحفظكم الناس الكل، انا نرجع معكم مع كامل الفريق بعد نشره الاخبار، خليكم معنا رجعينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. تونس تحتفي اليوم بالعيد الوطني للمرأة وستطلعات لتعزيز المكاسب المتحققة. اليوم افتتاح الدورة 46 لمهرجان مدينة ثقافية دولي. تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوح للروبوتيك بالصين. وفي العالم ترامب يجدد تأكيده وسيطر على هرمز، وطهران تنفي تقدم المفاوضات. إلى تفاصيل الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيل الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضراب الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى زيارة التي أداها إلى مدينة جابس حيث تم اغتيال البيئة، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد. وشدد على أن العديد من القضايا وإن تفاوتت درجات خطورتها وأثرها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربات شاملة تقوم على القضايا على أسبابها وأثرها. وأكد رئيس الجمهورية أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. تحتفي تونس اليوم بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة، وهي مناسبة توافق هذه السنة ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم من العام 56 و900 ألف، وما تضمنته من قوانين ثورية. ويمثل العيد الوطني للمرأة في تونس مناسبة الاحتفاء بالمرأة ومحطة للوقوف على ما تحقق لها من مكاسب على عدة أصعدة ووأتها مكانة هامة في المجتمع. تقرير الزميلة عفاف لونسي.
3: تتمتع المرأة التونسية بعدة حقوق مقارنة بغيرها في محيطها العربي والإفريقي، وتعتبر مجلة الأحوال الشخصية والقوانين قاطرة لتطور هذه الحقوق عبر الزمن، بعد أن كان التعليم الرافد الأول الذي بنيت عليه هذه الحقوق.
4: اليوم تونس تعتبر من الدول الرائدة في مجال حقوق المرأة.
5: المرأة في تونس عندها برشا حقوق، وليت معناها تتعلم كيف الراجل وتواصل دراستها وتتحمل مسؤوليات كبرى في الدولة.
6: أهم مكسب للمرأة التونسية هو التعليم. تو بالنسبة لتو حرة المرأة تخدم تمشي كيف الراجل. بالنسبة للمرأة في تونس مجلة الأحوال الشخصية أنصفت المرأة بشكل أو بآخر.
3: لكن هذه المكانة والحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية لا تحجب جملة النقائص المتعلقة خاصة بحقوق المرأة الريفية العاملة، وكذلك عدم تطابق بعض التشريعات مع الواقع وفق إفادة عدد ممن تحدثنا في هذا الإطار لميكروفون إذاعة تطاوين.
5: التوى 2026 المرأة في تونس سواء في القطاع الفلاحي وإلا في القطاع الخاص وإلا في الوظيفة العمومية معناها عاملة مجهودات كبرى على أرض الواقع. المرأة معناها حقوقها مش مخذتهم كما يلزم، والقوانين ماش قاعدة تتطبق.
7: المرأة ما زالت في حاجة لأكثر دعم، خاصة المرأة الفلاحة معناها يلزمها يضمنوا لها حقوقها في برشا حاجات، منها النقل، حقوقها في الأجور. معناها فما حتى العنف ضد المرأة هنا في تونس ممنوع، وفما قانون يدعم المرأة وتاخذ حقوقها كاملة، أما برشا حوادث عنف.
6: فما المرأة الريفية هذيك اللي تعبي الكاميون وتمشي تخدم الفجورات على 10,000، على لازم يشوفوا لها بعين الرحم كل مرة يتعرضوا لحادث.
8: تويك فما فجوة كبيرة معناها ما بين النص القانوني والتطبيق، خاصة فيما يتعلق يعني بالعمل وذو ظروف العمل الهشة اللي تعاني منها المرأة. نحن نذكر هني أساسا بالمرأة اللي تخدم في القطاع الفلاحي اللي هي ما هيش قاعدة تتمتع بحقوقها كما السينساس كما التنقل كما حتى ساعات العمل يعني والأجر اللي تخدم به.
3: ولمزيد تسليط الضوء على ما تحتاجه المرأة التونسية اليوم وأي دعم يمكن أن يضاف لما تحقق، تضيف رئيسة جمعية الكرامة للأسرة العربية بجابسة سيدة عرفة للأخبار.
9: أولا نهني كل مرأة بعيدها. ما تحتاجه المرأة اليوم هو أولا وقبل كل شيء أن يقع تنفيذ ما جاء في القانون 58 على أرض الواقع، ولكن على أرض الواقع قد لا نجد صداه واضح كثيرا في الممارسة. تحتاجه المرأة الحد من البيروقراطية في التعامل مع مراكز التعهد. الدعم الجديد هو أنه نترك المجال للمجتمع المدني أن يتقدم أكثر في تنفيذ القانون 58.
3: إذن تبقى المرأة التونسية اليوم رغم مكانتها داخل المجتمع وما تتمتع به من حقوق في حاجة إلى تشريعات جديدة لكي تتطابق النصوص القانونية مع الواقع. كل عام والمرأة التونسية بخير.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العام المفتوح للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية برونزية وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. ولتقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين، تتواصل بولاية مدينة المبادرات البيئية في إطار تنفيذ العقوبات البديلة لفائدة المصلحة العامة من أجل تكريس البعد الإصلاحي والتأهيلي وفق ما صرح به مشرف مكتب المصاحبة بمدينة محمد بخوشة.
10: قمنا بمبادرة بيئية حيث تم تركيز عدد 5 منتفعين بالفريق الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة بمدينة مدنين، وتم تكليف بجمع المواد البلاستيكية والمحافظة على نظافة المدينة. كما تم بالشراكة مع بلدية حمة السوق تمكين من عدد 6 منتفعين والقيام بحملة نظافة على طول الشريط الساحلي الممتد من غابة سيدي زايد في اتجاه برج غازي مصطفى، وتكليفهم بجمع المواد البلاستيكية والمحافظة على البيئة البحرية وسلامة الشواطئ بمقاربة إصلاحية في إطار أنسنة العقوبة، أنه عوضا عن إيداع الشخص بالسجن يتمتع بحكم بالعقوبة البديلة والعمل في المصلحة العامة، ويتم تركيزه بأحد المؤسسات العمومية وذلك حسب اختصاص المنتفع وحسب حاجيات المؤسسات. المبادرات اللي يقوم بها مكتب مصاحبة هي مبادرات متواصلة ومبادرات متنوعة على كامل السنة من أجل إعادة إدماج المنتفعين من جديد في المجتمع وخدمة الصالح العام.
2: تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ بنسخ حديث بمختلف المناطق والمعتمديات. أكثر تفاصيل مع مدير الوكالة بجابس عصام أتليبي.
11: نقلنا الشاطئ زركين وشاطئ عيشون وقمنا تنظيفهم في إطار تنفيذ البرنامج الدوري هذا للتدخل بالتنظيف الآلي واليدوي للشواطئ. ما زالت المجهودات متواصلة باش يكون تدخل بالزارات وعودة للغنوش ومطوية وذرف إن شاء الله في الويكاند هذية. الأشغال ما زالت باش تتواصل إلى غاية شهر سبتمبر، ونعاولوا كالعادة على مساهمة المواطنين ورواد الشاطئ باش خاصة التنظيف ورفع الفضلات اللي يجيب معها حاجة مدنية كيف يهزها معاه، وإن شاء الله تتواصل معنا الأشغال بنسق حثيث ونحافظوا على جمالية الشواطئ.
2: في دنيا ثقافة تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان مدينة ثقافية دولي في دورته 46 بشعار مدين أثر يروى بصارة فنية بالمركب الثقافي بالجهة، وتتواصل فعالياتها إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. مدير الدورة مروان عثامنة يتحدث بأكثر تفاصيل.
12: تلق غدا في سهرة افتتاحية للفنانة شيرين اللجمي، شيكون العرض هذا متزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة. اخترنا في برمجتنا في الدورة 46 برمجة مختلفة عن الدورات السابقة، متنوعة في المادة الثقافية المقدمة لجمهورنا العزيز، كافة التعبيرات الفنية وأشكالها موجودة معنا في الدورة 46 و 46 بليس ودورة 46 كيدز. تكون 6 انتاجات موجودة معنا، 3 انتاجات أدبية وشعرية، كذا كذلك الموسيقى ثلاثة انتاجات ذكرى محمود درويش في مديح الغياب. حضرت مدينة جيتك زير بسكون في ختام الدورة انتاج مشترك بين جمعية مهرجان مدينة الثقافي والمندوبية الجهوية لشؤون الثقافة.
2: في المستجدات الدولية استشهد شاب فلسطيني أمس وأصيب آخرون إثر غارة جوية صهيونية شمالي قطاع غزة، في حين زعم المحتل أنه نفذها لإزالة التهديد. وأعلن قسم الطوارئ الاستقبال في مستشفى شفاء في مدينة غزة وصول جثمان الشهيد والمصابين، بينما ذكر شاهد عيان أن الشهيد كان مع مجموعة عمال وفنيين في طريقهم إلى بيوتهم بعدما انتهوا من إصلاح بئر مياه ارتوازية متضررة بسبب القصف الصهيوني في بيت لاهيا. استمر الخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة حول الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء دائم للحرب. وقال مصدر إيراني رفيع المستوى إن المحادثات الرامية إلى حل الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جوان أو وضع جدول زمني لتنفيذه لم تشهد إحراز أي تقدم. وشكل هذا التعليق ضربة أخرى لأمل التوصل إلى حل سريع للأزمة في أعقاب هجومين على سفينتين في المنطقة الثلاثاء مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وقال المصدر الإيراني إحدى القضايا التي يجري مناقشتها عبر الوسطاء هي عودة الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت الذي انسحبت منها وتحديد إطار زمني لتنفيذ الالتزامات، ولم يحرز أي تقدم على الإطلاق بشأن هذه المسألة. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن سيطرة الولايات المتحدة على المضيق هرمز كاملة، لكن هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي وهي الجهة التي أنشأتها إيران لإدارة الممر المائي قالت إنه لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه ما لم يتم قبول شروط إيران. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ارتفاعا حادا منذ بدء الحرب في فبراير الماضي لتصل إلى ذروة بلغت 126 دولارا للبرميل، أي ما يزيد بنحو 75% من عن مستويات ما قبل الحرب، مع تقلبات في التداول تعكس المخاوف بشأن القطاع امتدادات النفط من الخليج والتباين للشرائط المتعلقة بمحادثات إنهاء الحرب. وتفاقمت هذه المخاوف جراء هجومين منفصلين استهدفا حركة الميناح البحرية الثلاثاء الماضي. قال شهود عيان إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان جددت هجومها على مدينة الأبيض أمس وكثفت حملتها بالطائرات المسيرة والهجمات البرية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب خسائر منيت بها على عدة جبهات. وتتخذ قوات الدعم السريع في الأونة الأخيرة موقفا دفاعيا في حربها مع الجيش السوداني، وصراع بدأ في أبريل 2023 وأدى إلى تدخل قوى أجنبية وتسبب فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وسط تطلعات لتعزيز المكاسب المتحققة. اليوم افتتاح الدورة 46 لمهرجان مدينة ثقافية دولي. تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوح للروبوتيك بالصين. ترامب يجدد تأكيده سيطر على هرمز، وطهران تنفي تقدم المفاوضات. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
13: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
14: مجلة الأحوال الشخصية هي من أبرز النصوص القانونية التي سنتها تونس منذ الأيام الأولى للاستقلال لتنظيم العلاقات داخل الأسرة على أسس من العدل والمساواة واحترام الحقوق والواجبات. صدرت مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 من شهر أوت 1956، تاريخ اعتمد لاحقا ليكون يوما وطنيا للمرأة في تونس. صدرت مجلة الأحوال الشخصية بقرار من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، وقد مثلت هذه المجلة ثورة حقيقية في التشريع التونسي وريادة تونسية على المستويين العربي والإسلامي. من أهم ما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق لا يتم إلا عبر القضاء، وهو ما ألغى ما يعرف بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج. كما فرضت المجلة توثيق الزواج رسميا وحددت سنا دنيا للزواج، واعتبرت رضا الزوجين شرطا أساسيا لعقد القران. تعتبر مجلة الأحوال الشخصية في تونس أحد أبرز مظاهر تحديث المجتمع التونسي، إذ عززت من مكانة المرأة وكرست مبدأ المساواة داخل الأسرة. وكان إصدار مجلة الأحوال الشخصية في وقته خطوة جريئة أثارت جدلا واسعا في المجتمع التونسي، وكانت تونس قد سبقت دولا عربية وإسلامية عديدة في إصدار تشريعات مماثلة، ما جعل من تونس نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات الاجتماعية. وشهدت المجلة تعديلات متكررة على مر السنين لتتكيف مع التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع التونسي، حيث تم توسيع حقوق المرأة في النفقة والحضانة وإدخال تعديلات على إجراءات الطلاق والنسب، بما يحقق مزيدا من الإنصاف للطرفين خاصة للأطفال. وتمثل مجلة الأحوال الشخصية في تونس اليوم إطارا قانونيا تقدميا يوازن بين الأصالة والمعاصرة ويحمي كرامة الأفراد داخل الأسرة، ويؤكد على أن النهوض بالمجتمع يبدأ من حماية الأسرة النواة الأساسية الأولى. وقد صمدت المجلة رغم كل حملات الرفض التي رافقت إصدارها.
13: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
15: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
16: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
17: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبواد والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب، وفيه تستقر تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: أكهو؟
1: ما زلنا واصلين معكم المشوار أكهو في الأغنية، ولكن ما زال برشا حديث إن شاء الله معكم في مختلف الفقرات القارة بورود الصباح. مرحبا بكم، عودة معكم جديد بعد نشرة الأخبار. أكيد نرجع معكم بالإيقاعات. هذا صوت أحمد الشريف اللي وصلنا لـ 27 دقيقة. نقول لكم صباحكم فل، صباحكم أسعد أيام، ونحاول ديما نخلوكم على باج مع مختلف المستجدات والأحداث الجهوية الوطنية العالمية إن شاء الله. كيف كيف باش نرجع الحقيقة على مجموعة من البلاغات، وأكيد نحاولوا خلوكم على باج مع شو صاير في تونس، مختلف ممكن البلاغات اللي تخص خاصة المناظرات. باش نمشي معكم مباشرة في الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية بأوروبا للسنة الدراسية القادمة 2026-2027. بطبيعة أعلمت وزارة التربية البارح في ساعات متأخرة من الليل كافة المترشحين لمناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية القادمة اللي اجتازوا الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفوية. إنه النتائج النهائية منشورة عبر الشبكة التربوية على الرابط التالي www.uginet.tn. نعاود نذكر اللي النتائج خرجت إن شاء الله يا ربي هيك، ألف مبروك لكل الناجحين. كل من يحب يعرف النتيجة متاعها أكيد تدخلوا على الموقع الإلكتروني التالي www.uginet.tn. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وأكيد معنا تابعوا آخر المستجدات. نرجع بعد شوي على أخبار الرياضة مع عمر المستيسر، مش يكون حاضر معنا مباشرة، وأكيد منها هي باش نمشوا لي أخبار البورصة المال والأعمال لشنو أحوال الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية مع الصحفي معز برجاب. كيف كيف باش نكونوا حاضرين في فقرة خاصة ومداخلة خاصة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 8. فيما بعد إن شاء الله باش نكونوا حاضرين في الأسعار الفرشكة باش نتحدثوا خاصة على أسعار الأسماك الفرشكة من السوق مباشرة، وأكيد باش نرجع معكم مستمعينا على الاحتفاء باليوم الوطني والعيد المرأة التونسية اللي إن شاء الله في مجموعة من الاحتفالات اللي صارت المدة هذه واللي باش تصير إن شاء الله غدوة واليوم، وإن شاء الله باش نذكركم بالمواعيد. ما تنسوش زادة باش يكون ضيفنا إن شاء الله المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية مدنين سي طارق محضاوي باش يعطينا فكرة زادة كيف كيف على افتتاح مهرجان مدنين الدولي، وعاود نذكروا بالسهرة اللي صارت الافتتاح وبرنامج كامل لهذا المهرجان اللي إن شاء الله نتمنى له دورة موافقة. تظاهرات ثقافية أيضا تزامنت مع عيد المرأة إن شاء الله باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل. كيف كيف في فقرة رمل الوطن اللي باش يكون حاضر فيها معنا الدكتور سي حسين بوحبيل باش تحدثنا على المناضلات التونسيات اللي عندهم واللي خاضوا مسار استثنائي في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، وإن شاء الله باش نرجع على برشا قصص وعبر قاموا بها نساء جنبا إلى جنب مع الرجل في الحراك النضالي. خليكم معنا مستمعينا، مازلنا مواصلين بالإيقاعات.

0: تحياتي للجميع. 37 دقيقة بصوت بلسي نصل بكم لتوقيت وموعد أخبار الرياضة وآخر الأخبار الرياضية مباشرة مع زميل عمر المستيسر. صباح النور عمر.
1: نهارك زين، يومك سعيد عفيف لكل السادة المستمعين والمستمعات. سلا طبعا صباحاتنا ديما مباركة وسعيدة
0: يا رب إن شاء الله.
1: مرافقة طيبة في هذا الحال معك مع بقية الفريق في ملوات ولد الصباح. بداية بعد شوية باش تكون بتبقى الحال بأخبار رياضة وآخر المستجدات على مستوى الساحة الرياضية في تونس، وخاصة طبعا الحديث على آخر تحضيرات فرق تجربة التجربة الشرقية عادية في طرف الأسبوع القادم.
0: نعم.
1: في البطولة المحترفة الأولى كرة القدم نكتشفوا تحضيرات وتدريبات فرق خاصة اتحاد بن قردان وترجي جزيز جديد بطبيعة الحال، خاصة في اتحاد التمرين في غضون الفراغ الإداري اللي يجد الفريق خلال الفترة القادمة. نهاركم زين، يومكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. قبل الحديث على كرة القدم وتحضيرات الفرق الجاية لبطولة الموسم الجديد في الرابطة الأولى وآخر تحضيرات فرق جهة الجنوب الشرقي في الرابطة الثانية، البداية ستكون بألعاب البحر الأبيض المتوسط، والبطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفلاوي قرر عدم المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرة بمدينة طالنتو الإيطالية من 20 إلى 3 سبتمبر 2026، وجاء القرار بعد اجتماع جمع ممثلي عن الجامعة التونسية للسباحة ووزارة الشباب والرياضة وممثلين عن السباح، حيث أكد الطبيب المشرف على حالته الصحية عدم جاهزيته النفسية والبدنية للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إلى كرة القدم وتحضيرات الأندية لانطلاقة البطولة، البداية بفريق اتحاد بن قردان اللي الفريق أنهى إجراءات تسجيل عقد لاعبي قيس فضيل لزوز مواسم إضافية يمتد بذلك حتى لشهر جوان 2022، وكذلك تسجيل عقد إدريس الحفي لمدة موسم واحد إضافي يمتد حتى شهر جوان 2027. نذكر أنه فريق اتحاد بن قردان كان أبرم 5 صفقات داخلية خلال الميركاتو الحالي، وليتمثل في متوسط الميدان غازي العيادي، المدافع المحوري أشرف بوراوي، متوسط الميدان أيمن العمري، الضيرايتر فؤاد التمومي، بالإضافة إلى التاجر إسلام سالم، وأزيدونهم طبعا الدولي النيجيري حمزة أبو بكر اللي كان عمنا ولامس بعقد متو زوز موسم. إلى الدرجة الرياضية جرفيسي، والفريق واصل تحضيراته طبعا لانطلاقة الموسم، نذكر الأسبوع القادم في الجولة التحية الدرجة الرياضية تستضيف الأولمبي البيجي، ثم بعد ستلق في التحضيرات لمباراة الدورة التمهيدية الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والفريق البارح نجح في ضم متوسط الميدان السينيغالي حسينو توري من خلال التوقيع بعقد متو زوز 3 مواسم. حسينو توري لاعبي عمره 18 إنسانة فقط قادم من البطولة السنغالية. فريق اتحاد تطاوين وبعد تقديم استقالة الهيئة السابقة مذكر رئيس الجمعية مختار الأسود وأمين المال تطفيق القاسر وكاتب العام محسن عديدي، الوضعية الإدارية للفريق الآن فثم فراغ إداري، بما أنه لحد الآن استقالة كما قلت هي السابقة، وثم نية تتجه نحو تعيين هيئة تسييرية شابة، وفي الإطار هذا طبعا انطلقت الأسماء في تشكيل قائمة أولية باش تتولى مهام الاتحاد خلال فترة القادمة، ويبقى هذا طبعا رهين الجلسة المنتظرة مع والي الجهة خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، يعني تنطلق الهيئة في أسرع وقت لأنه الحقيقة ما عادش برشا وقت لانطلاقة تحضيرات الفريق وانطلاقة الموسم الرياضي اللي نذكر ينطلق يوم 19 سبتمبر. إذا لحد الآن وضعية الاتحاد تطويل فراغ إداري بعد استقالة الهيئة المديرة السابقة، ثمانية تاع هيئة جديدة لتولي مهام تسيير الفريق، لكن كل هذا يبقى رهين الجلسة المنتظرة بين والي الجهة وكذلك الهيئة اللي بش تقدم لتسيير الجمعية، وبطبيعة الحال من خلال تقديم أولا هي مديرة مشروعها الرياضي الجديد، وربما السؤال يبقى مطروح أنه الآن السلطة دورها أنها تقف على هيئة المديرة هذه وتضخ وتدعم خاصة من الناحية المادية في الفترة الأولية هذه للتحضيرات بعض الدعم المادي حتى تنطلق التسيير التي تنطلق العملها في أفضل الظروف. إلى فريق الملعب اللاجيتشو هي المدير المرحلة البارح نجحت في إبرام عقد انتداب اللاعب في رأس المحضر في خطة وسط ميدان بعقد متوزوز مواسم. من ناحية ثانية الفريق يواصل تحضيراته بمدينة جيبس ومن المنتظر أنه يدخل بداية من غدوة الجمعة 15 في تربص تحضيري لمدينة عين درعم يتواصل إلى غاية يوم 22 أوت الجيري وبس تخلوا مبدئيا زوز لقاءات ودية الأولى ضد دي بسكلا الجزائري وفي انتظار تحديد اسم المنافس في المباراة الودية الثانية في تربص عين درعم. إدارة الأمانة الذي بحمام سوسة قررت تذكر بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب محمد علي نبخة بعد اختلاف في وجهات النظر وعلى إثر ذلك الهيئة المديرة انطلقت في الاتصالات بأكثر من اسم في انتظار اتخاذها القرار النهائي لمعوض المدرب محمد علي نبخة. نختم بنهائي كأس السوبر الأوروبي اللي دار البارح باريس سان جيرمان يتوج باللقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على حساب أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف. باريس سان جيرمان بهذا الانتصار وبهذا الفوز يحتفظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي. المباراة تذكر كان أدار الحكم السومالي عمر أرتان صاحب 34 عام ونتذكر كان مرشح للمشاركة في كأس العالم 2026 لكن السلطات الأمريكية منعته من دخول ترابها الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية الاتحاد باعتراف بنجامين هذا الحكم أعطاه إدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. نهاية أخبارنا الرياضية موعد القادم في 10:00 دقائق بعد شوية لقاء يتواصل من منوعة ورود الصباح مع عفاف مفتاح فتحي مع التحيات أبو محمد أمين أبو سيسن قابل إن شاء الله في موعد رياضية قادم. إلى اللقاء.

بصوت رؤوف ماهر وبأخبار الرياضة نصل بكم للسبعة 7:41 صباحكم فل الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باش نمشي بكم لتتويج، وأكيد البارح وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مدام أسماء الجابري كانت توجت بمقر الوزارة وسلمت جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 اللي تمحور موضوعه حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وقالت الجائزة إلى الباحثة خولة الخميري لتميزها بطبيعة في البحث المتاحة حول أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء في تونس، هيك عنوان البحث. وإن أكدت الوزيرة أن الواقع الأكاديمي يعكس بطبيعة ريادة المرأة التونسية، اللي أشارت المؤشرات لبلوغ الطالبات نسبة 66.8% من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي، وتسجيل المرأة التونسية حضور متفوق في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الإنسانية بمعدل 88.96% والعلوم الفيزيائية بمعدل 79.3% والصحة 72.8%، كيف علوم الإعلامية بمعدل 50.4% والهندسة 47%. كما بينت أنه التصدر الطالبات التونسيات المشهد الأكاديمي في مرحلة الدراسات العليا بنسبة 64.9% من مسجلي الدكتوراه بمعدل 72.5% في ماجستير البحث، وبمشاركة نسائية تبلغ 59% في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية. ولهنا بين جانب كبير أنه الباحثة التونسية والطالبة التونسية متصدرة طبعا الأرقام القياسية خلينا نقوله في البحث العلمي. كما بينت كيف قدرة الباحثة التونسية على تقديم حلول علمية مبتكرة أيضا لمواجهة التحديات التنموية الصحية البيئية المناخية وبأيادي وتأثير ومخابر تونسية 100%. أشارت كيف إلى أنه إحداث الجائزة السنوية الهدف منه هو تثمين الدور الريادي اللي تقوم به النساء توانسة وفي جميع المجالات بطبيعة نتحدث لهنا خاصة العلوم والتكنولوجيا البحوث والابتكار. كما أكدت التزام الوزارة بالاستثمار في المعرفة ودعم المجهود التنموي الوطني اللي يعد البحث العلمي ركيزة أساسية بطبيعة الحال. على كل حال نقوله ألف مبروك للفائزة والباحثة خولة الخميري على هذا التتويج، وبرشا متوجين الحقيقة في عدة مجالات اللي في كل مرة هيك نسلط الضوء على واحدة من الشخصيات. وإن شاء الله اليوم باش نرجعوا عبر التاريخ كيفاش كان المرأة التونسية عندها دور كبير أيضا في المسار النضالي في مختلف الأحداث الوطنية. إن شاء الله نسينا تونس كل النجاحات سواء كان في تونس خارج تونس في بيتها في كل المجال تكون حاضرة فيه إلا والمرأة التونسية تخلي بصمتها. نواصل معكم بالإيقاعات، ما تغيروش الموجة.

وتحياتي لكم مستمعينا بالإذاعات التونسية. نواصل معكم المشوار 47 دقيقة. أنا باش نقول بعد ما تحدثنا على التتويج التونسي والاعتراف بكفاءة المرأة التونسية في المجال البحثي، باش نمشي بكم لخبر إيجابي. الحقيقة تونس تتوج بالمرتبة الأولى وتحصد 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين اللي تقدمت فيها بطبيعة في المرتبة هذه. نتحدث على إحراز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك بطبيعة المرتبة الأولى وكأس في مجال برمجة الروبوتات خلال مشاركته في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، وفق ما أعلنته الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. لهنا تتويج تونسي بامتياز، وحصد الفريق التونسي 45 ميدالية ما شاء الله ما شاء الله، وتوزعت بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف مجالات البطولة بمشاركة 14 بطلة وبطل تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل للعلوم والتكنولوجيا. شارك الفريق تقريبا ب 14 روبوت و7 مشاريع. مكنت تونس من اعتلاء منصة التتويج في عدد من المنافسات. نتحدث لهنا على دول قوية الحقيقة لنفسة تونس على المرتبة هذه، وقت نتحدث على جامعات روسيا الصين اليابان الولايات المتحدة، ونلقوا أن تونس المرتبة الأولى. من نجم كان نفرحوا ونقولوا راه عدنا كفاءات، عندما نقولوا فرواحنا، وإن شاء الله زينة لكامل الفريق اللي نور هيك خارج حدود الوطن. بطبيعة الحال ممكن هيك احتراما لتقدير الفريق الكامل، حبيت نوجه شكر لكل من المشاركة التونسية: أمين أرجاني، وكنزة العوني، محمد علي بولعرس، فاطمة الساحلي، مرام بن سيدهم، أسامة المنستيري، نور بن صالح، حمر الكيلاني، بوتول النقبي، طه كحلول، عزيز القفسي، إريس بوسمة، أيوب عوين، وياسمين الطويل. نتائج وأسماء المشاركين: حصدت نتائج وارتفعت وارتفع رصيد بطبيعة الجمعية. لقداش حسب رأيكم حايزة الجمعية؟ 695 ميدالية وفق ما ورد بطبيعة في المنشور اللي نشرته، وهذه حاجة بالحق تشرف برشا. كما ثمنت أيضا الجمعية جهود المدربين والأولياء والداعمين لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. ألف مبروك لتونس، ألف مبروك لنا الكل، ألف مبروك للأولياء اللي نعرف قداش يتعبوا باش يوصلوا وليداتهم لمثل هذه التتويجات. مرة أخرى نعود نذكر اللي تونس توجت بالمرتبة الأولى وحصدت 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين. الحمد لله فما حاجة هيك إيجابية تخلينا متفائلين بالخير. نتحدث على برمجة الروبوتات الحوسبة الذكية، ونتحدث على المسابقات ومسابقة البرمجية. فنجمو أن نقوله مستقبل إن شاء الله معناتها باهي لكل الفرق اللي نعرف المجموعة هذه ديما منورتنا الحقيقة بالتتويجات، وإن شاء الله المسابقات الدولية بالحق يعرفوا قيمة المبدع والمبتكر التونسي. ربي وفقهم إن شاء الله في مسيرتهم. نواصل معكم بالإيقاعات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أستعدت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل جهاته هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تهجير الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء والتنكيل بمنظوري الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان مدينة ثقافية الدولي في دورته 46 وتتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين الساميين في اختصاصات مختلفة. استشهد شاب فلسطيني أمس وأصيب آخرون أثر غارة جوية صهيونية شمالي قطاع غزة. أحبطت قوات الحكومية اليمنية اليوم هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس جنوب حيفان في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، في وقت تسارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في محافظات عدة. قال شهود إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان جددت هجومها على مدينة الأبيض أمس، وكثفت حملتها بالطائرات المسيرة والهجمات البرية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع، وذلك في عقاب خسائر منيت بها على عدة جبهات. الموجز في أمان الله.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: وعودة معكم مستمعينا بالإقاعات التونسية صوت يسرى محنوشي. وصلنا ل 48 دقيقة. نمشي بكم مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأيامات القادمة. سعداء جدا باستقبال معنا المهندس سرحان الرحالي. صباح الورد سرحان.
1: نهارك زين. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي تطاوين.
0: كل عام والمرأة التونسية بخير سي سرحان.
1: كل عام والمرأة التونسية بألف خير
0: والرجل بألف خير
1: وكل أعيادها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. قل لي سي سرحان بالنسبة للطقس تقريبا هيك من يومين معناتها مستحب الحقيقة على مستوى ولاية تطاوين مقارنة بالفترات الماضية كانت فيها
1: وفي الحقيقة تطاوين في مثل هذه الظروف تكون ديما معنية بارتفاع درجات الحرارة في المعدلات العادية ولكن ما هيش موجة حر يعني بين 39 و 43 درجة.
0: نعم.
1: ديما نترقبوا يعني وصول تقلبات جوية قادمة من الجنوب التونسي يعني هذا اللي يخلي ولاية تطاوين تنعم بفرصة نزول الغيث النافع. لا محالة اليوم وحتى إلى غاية يوم الأحد عودة إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية خلايا الرعدية النشطة اللي تظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تشمل أحيانا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. اليوم جهات الصفاقس باش تكون معنية بنزول هذه الأمطار الرعدية. الحرارة القصوى بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 39 و 43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غدوة انخفاض طفيف مرتقب بين 32 و 36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 ببقية الجهات. نواصل مع ظهور هذه الخلايا الرعدية يوم السبت كذلك يوم الأحد.
0: نعم.
1: يعني أمطار في شكل سحب رعدية تنزل أحيانا تبقى في مكان هذه السحب أحيانا أخرى تتجه إلى الجهات الشرقية. بحر قليل الاضطراب ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة تقريبا بكافة السواحل البحورات الشمال إلى مناطق الجنوب. إن شاء الله سلام للناس الكل. إن شاء الله يعني حرارة تكون مقبولة ما هيش مرتفعة خاصة بمناطق الجنوب بالنجم نلقاو الشيلي محليا.
0: نعم.
1: مع فرص يعني تساقط البرد بأماكن محدودة في المناطق الغربية. التساقط البرد بكميات يعني أو بأحجام مختلفة إن شاء الله ربي يسترنا والسلامة للناس.
0: أمين يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سي سرحان. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. هذه تفاصيل محينة وحينية لأحوال الطقس. إن شاء الله الناس اللي تخمم في تبحيرة تحاولوا تردوا بالكم ديما خذوا فكرة على أحوال الطقس قبل ما تمشي للبحر بالحق. معناتها هذه من الحاجات المهمة جدا اللي ديما نعرفوا في شهر أغسطس ديما يكون الطقس متقلب شوي ولكن إن شاء الله يكون مناسب بالنسبة للناس اللي تستغل شهر أوت لقضاء العطلة. برشا من الناس اليوم يوم راحة بالنسبة لهم يخدموش علاش ممكن برمجوا الخرجة أي مثال شعتش بيه هكا حتى قاعد على البحر تعمل 66 كيف صحة وفرحة للناس اللي عملت بحيرة صباحية صباح بكري بكري فمش كون يخرج للبحر وهي من أكثر الحاجات المنصوح بها الحقيقة حسب هكا ما ديما نتبعوا ما ديما نسألوا على فوائد شهر أوس ويقولك أعز تبحيرة هي كي تكون صباح بكري. على كل حال صحة وفرحة للناس الكل وأنا معاكم باش نواصل بالإيقاعات وبعد شوية باش نمشوا لأسعار الأسماك لفرشكة والأسعار لفرشكة. يلا خليكم معنا بعد شوية رجعين.

تحياتي للجميع وأكيد نذكر كل الناس بتوقيتنا الآن مباشرة من استوديوهاتنا بإذاعة تطاوين 8:21 أكيد باش نرجع إن شاء الله في استضافتنا لليوم ومواكبتنا بطبيعة لمختلف التظاهرات الثقافية والتظاهرات الاحتفالية الحقيقة بعيد المرأة التونسية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية تطاوين سي محسن الرحالي اللي باش يعطينا فكرة على مختلف الاحتفالات اللي قاموا بها في الفترة الأخيرة وخاصة معرض خاص للصناعات والحرف التقليدية وبرشا ممكن أنشطة اللي تخص المرأة. وديما الحقيقة المندوبية المرأة تكون مساندة لكل النساء والحرفيات في مختلف المعارض. على كل حال باش نرجع على الموضوع بأكثر تفاصيل مساج نذكر كل الناس اللي تبع فينا بموعد خاص لليوم إن شاء الله في فقرة رمل الوطن. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بطبيعة الحال دكتور حسين بوحبيل باش تحدثنا على دور المرأة في الحراك النضالي في تونس وخاصة اللي قامت به طبعا جنبا إلى جنب مع الرجل كما يتحدث. ونعرف برشا تفاصيل تغيب الحقيقة في بعض الروايات ولكن مع الباحثين اللي ديما حاضرين في مختلف بطبيعة التفاصيل والتدقيق في البحوث متاعهم اللي تخرج دور المرأة الحقيقة في معناتها مساندتها للرجل في مختلف الحراكات النضالية. سلام عليكم الناس كل مستمعينا منسوج زدة في فقرة زين دارك أخطاء توظيف الفتوحات وأثرها في جودة الفضاء الداخلي. هذا موضوع حديثنا اليوم مع المهندسة سمية حميدة وأكيد معاكم إن شاء الله باش نتعرف على جديد عالم التكنولوجيا مع عبدالله بقير كالعادة في الفقرة القارة. وأيضا باش يكون ضيفنا لليوم إن شاء الله المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدين سي طارق محضاوي اللي باش يعطينا فكرة على انطلاقة مهرجان مدين. وأكيد المهرجان اللي ينتظروه برشا ولي فما شكون تسائل علاش وخر شوي المهرجانات ونشوفوا الأسباب ومنها هي ناخذوا فكرة على برنامج المهرجان أهم السهرات. الحقيقة هي سهرات كل مهمة ولكن ديما تبقى السهرات المنتظرة من قبل الجمهور إن شاء الله الليلة باش يكون الافتتاح المهرجان. تحياتي للناس كل ما ننسوش زادة موعد قادم إن شاء الله مع مهرجان وذرف بطبيعة الحال المهرجان هذا اللي يعتبر ذو قيمة وعند تاريخية كبيرة وعند قيمة نقول نحن التحضير وخاصة الاعتراف بالمرقوم وقيمة المرقوم اللي تتواصل فيه الاستعدادات لتنظيم الدورة 41 لمهرجان المرقوم بوذرف الفترة الممتدة من 25 إلى 30 أوت القادم. الحقيقة هيك توصلني شوي كواليس على تحضير هذا المهرجان. فما تزيين فما ممكن تصدر المشهد اللي هو المرقوم الوذرفي ونعرف قيمة المرقوم الوذرفي اللي نعرف برشا سيدات اللي نحييهم بالمناسبة هذية اللي هم مبدعات في المرقوم الوذرفي. كنقولوا مرقوم نقولوا وذرف نقولوا برشا حنكة وبرشا إبداع الحقيقة في هذا الصنعة وفي هذه الحرفة اللي تورثوها أجيال وأجيال. على كل حال إن شاء الله نواكب ونكونوا حاضرين في هذا المهرجان. نعاود نذكر بالموعد متاعها اللي هو من 25 إلى 30 أوت القادم بدار الثقافة بوذرف. وتحياتنا لجمعية مهرجان مرقوم وذرف على ممكن البدرة هذه وعلى إن شاء الله يكون في المتناول وإن شاء الله يكون في حسب انتظارات الجمهور لأن نعرف الجمهور الوذرفي متعطش برشا الحقيقة للتظاهرات الثقافية. نواصل معكم بالإيقاعات مستمعينا متغيرش الموجة ديما على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما.

0: هذا محمد جبالي الفناني اللي وصلنا ل 28 دقيقة, وأكيد توصلنا للأسعار اللي فرشكة وفكرة على مختلف الأسعار لقطاع تربية الأسماك, وخاصة نتحدث اليوم على تجارة الأسماك في بغرارة. باش نمشوا بكم مباشرة لبحيرة بغرارة مع سي علي شويخي اللي باش يعطينا فكرة على الأسعار زعما في المتناول وإلا لا. نقول لك صباح الورد سي علي, تحياتي ليك.
1: نهارك طيب, الله يرحم والديك.
0: نهارك أسعد الأيام إن شاء الله, ربي يعاونك سي علي. أعطينا فكرة ساعة قبل كل شيء على طقس في بغرارة نسيمة باهية. لا الدنيا
1: الطقس والله ولا جميل ممتاز جدا
0: ما شاء الله, بردت شوية,
1: الرياح مهناش, الكاميرا مهناش, الحوت موجود كثر زادها جم
0: ما شاء الله, معناتها ملائم للصياد لكل الناس. ها
1: ملائم للصياد وحتى للوكال حتى للشراي.
0: هاك علاش تو باش تعطوه فكرة على الأسعار. ممكن أكثر حاجة تو في المتناول شنية؟
1: كل الأسعار كلها طاحت, الأسوام وكل متاع الحوت طاحت تو.
0: أيوة
1: طبت أطلط
0: كيمة شنو؟
1: زي المعزول المدة كان يعمل في 20-25 تو اليوم انباع حتى بسوم الجملة انباع حتى 10,000 كيلو, 11 دينار 12 دينار.
0: أيوة
1: 8,000 10,000 كيلو.
0: أيوة باهي برشا
1: معزول.
0: المعزول أيوة
1: الباو حتى هو كان يعمل في 10,000 9,000 8,000 12,000
0: أي قداش ولا
1: حتى بخطة 5,000 6,000 4,000 قيد.
0: أي بالقداء باهي. شو آخر
1: المنكوس, حضرة المنكوس سمتني ولا انباع حتى ب 20 دينار يلاقي على 2000 فرنك الكيلو. هذا أيوة. المنكوس بتاع الشوربة هكا. الصبار حضرة السلطان انباعت ب 10,000 باهي.
0: ايوه
1: 10,000 فرنك معناها قبل
0: اي
1: على دينار كيلو
0: باهي برشا. هذه الاسوام لليوم موجوده معناتها ما تغيرتش
1: شويه, غالي شويه. هو الدرغال قاعد
0: ايش يعمل تو الدرغال؟
1: اخو نهار يعمل في 35-40 كذا, تو ولا يكون 26-25-24-27
0: ايوه
1: 30 واللي ينباع ب 28-30 ينباع بالتفصيل.
0: ممتاز جدا درغال. اوكي بالنسبه للاسوام الاخرى تو ما شاء الله معناتها قاعده نسمع هكا في صوت
1: هجم تهجم في زرديس وفي جربه تو ما يظلمها تهجم السردينه تحتمها.
0: ايوه
1: 4,000 3,000 5,000 توصل حتى الزوز كيلو 8,000 7,000 توصل.
0: اي هذا تحكي على الاسعار سعلي معناتها طول من التاجر معناتها بتاجر الاسماك
1: التاجر ايه من التاجر التاجر معناها نجم تاخذ
0: اي واللي يمشي للميناء من الميناء
1: يمشي الميناء هكا يدخل احدى الدلاله ثم يجيته وياخذ بالجمله ياخذ أيوة. مثلا ياخذ طاره بالجمله كان ياخذها 40-50-60-70
0: ايوه
1: ياخذ ويروح يدرها في السكان ويروح على روح العائله بتاعها.
0: واضح جدا. هي
1: في المتناول
0: في المتناول باهي برشا معناها هذه حاجه نطمنوا بها برشا ناس تسمع لا فينا
1: ينجموا المده تعمل في 15-20 دينار اليوم توصل حتى 8,000 10,000
0: ما شاء الله
1: طاح السوق عامه في كامل تراب الجمهوريه الحوت كثر وطاحت الاسعار.
0: وهذا علاش ديما نتحدثوا على الظواهر المناخيه سالي اللي عندها علاقه كبيره بصيد الاسماك معناتها
1: كما تفضل. معناها يجي الوكال والبرت ياخذ اللي عينه ياخذ يعبي الزوز اللي كان ثلاثه كان عين حوت خشين غالي شوي
0: أيوة.
1: كان حوت رقيق هكا مرفق خلاص الحوت رقيق فما طايح.
0: ممتاز هاي البرشة على كل حال
1: فترة هذه بالضبط وثيابات وما هناش ريح وما هناش وقمرة ما هناش معناها موجود كيرات حتى كان عايكم بجوم وتطويل من غادي ومن غمراس ومن قر لحمة تاكلوا الحوت تعال
0: يعطيك صحة سعلي نعرف قلبك كبير وهيك ومعطاه برشا. قول لي سعلي
1: تعالوا للكورنيش العشية باللي عينك تاخذ أنا
0: ما شاء الله
1: طرف النخلة لطرف النخلة
0: ما شاء الله
1: الكورنيش باللي عينك تاخذ قبل الصياح بعد العصر من بعد العصر حتى العشرة متاع الليل.
0: وهذه هي طبيعة الحياة حتى في
1: بغرة روحت العشرة
0: معناتها من البيعة معناها البيعان وكملت آخر بيعة العشرة متاع الليل هيك
1: ايوا عطيك إذا كملت آخر بيعة العشرة متاع الليل
0: ما شاء الله صلي على النبي صلي على النبي
1: الحمد لله.
0: وهذه حاجة بالحق معناتها يفرحوا بها
1: لما ربي قاعدة تومها 22-23
0: وزلت غالية شوي أي. هي
1: بتاع شركات
0: أيوة واضح جدا واضح جدا
1: الاخر باللي عينك تاخذ اشكال وانواع
0: اي تو انت شهيتنا هيك في قاعده برشا من الناس في عطله
1: بغراره فتاخذي باللي عينك لاصعب
0: اي واضح جدا يا سيدي سالي. انا نحييك برشا ونحيي كل التجار اللي بحذاك لانه تقريبا تبدو النشاط نتاعكم العمل نتاعكم من وقتاش سالي صباح
1: تو انا مقعمس بغراره نبيع في الحوت
0: يعني تو من وقتاش جيت معنا انت والتجار
1: انا والتجار نص النهار نروح
0: لا اعطينا وقتاش تبدو تنصبوا، وقتاش بديتوا النصبه نتاعكم، وقتاش بديتوا تحطوا في الحوت وبديتوا في البيوع اليوم؟
1: بدينا 7 غير ربع اليوم.
0: باهي باهي، معناها توقيت يعتبر مناسب جدا.
1: اي باهي، يسمى الحوت الكل يسمى ترسم الدلاله.
0: اي ترسم الدلاله. على كل حال ان شاء الله ربي يعاونكم وربي يعينكم. هذه طبعا اسعار من مباشره من شاطئ بغراره، للناس اللي يعرف الفسحه الشاطئيه ببغراره اكيد من الفسحه الشاطئيه جميله برشا، كيف كيف الجرف برشا اماكن مزيانه تنجموا اليوم تبرمجوا هكا قاعده فيها وتنجموا تهزوا العائلات الصغار خاصة يتفرهدوا شوي، ومنها هي فما برشا أنشطة وخاصة الألعاب.
1: فما برشا عائلات هونهم في البياضة في غادي ساكنين.
0: أيوة توية طبيعة. أي قل لي يا سالي، حتى أنت ذكرتني في معلومة اللي برشا عائلات ما يمشوش على عشوية كهو، فمشكون يمشي يبات غادي، معناها يعني
1: يبات غادي، لا يبات يقعدوا 15-20 يوم عدا وسط.
0: أيوة واضح يا سيدي، صحة وفرحة للناس كل، وإن شاء الله ربي يعاونكم سالي. بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل، نحييك برشا، نحيي كل الباعة كل البحارة اللي يسمعوا فينا في برت وميناء بغرارة، إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف صحة.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك. شكرا، يعطي الصحة سالي، كل ما نطلبوه لو يكون حاضر معنا يعطينا هيك فرشكة فرشكة معناها في البيوع أو في الدلالة. هذه هي الأسعار، سعر الحوت كما سمعتوا معناتها قل شوي وطاح شوي السعر كما نقوله، ففرصة باهية برشا لبرشا من الناس تستغل الفرصة هذه تشري كمية تخبيها ومنها هي تستعملها ليامات الجاية إن شاء الله. صحة وبشفاء للناس اللي تخمم هيك في خرجة وتخمم زادة في ممكن وصفة اليوم ودبارة اليوم. نوصل معكم بالإيقاعات، بعد شوية نمشي جديد التكنولوجيا، ثم باش نمشي نتحدثوا على التظاهرات الخاصة الاحتفالية بعيد المرأة التونسية.

0: خطيبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالم.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم نتابع مبادرة جديدة في مجال التكنولوجيا المواطنية في بلدية سوسة، وين تم إطلاق تطبيق جديد يهدف إلى متابعة الوضع البيئي وأنشطة النظافة وتسهيل التواصل بين المواطنين والخدمات البلدية. يهدف التطبيق التفاعل الجديد إلى إشراك متساكني مدينة سوسة في تحسين المشهد البيئي عبر التبليغ المباشر عن النقاط السوداء وتراكم الفضلات في الأحياء. تتيح المنصة للمواطنين التقاط صورة للمخالفات أو النقاط اللي تتطلب التدخل، مع تحديد المواقع الجغرافية بكل دقة وإرسال فوري إلى غرفة العمليات والفرق البلدية المختصة. يوفر النظام كيف ميزة التتبع المباشر لحالات البلاغ مع قياس سرعة الاستجابة الزمنية لفرق النظافة لضمان نجاعة المتابعة الميدانية. هذا الفكرة وهذا التطبيق مهم كونه يتم التداول والعمل به، وخاصة الأهم كونه المواطنين يتم مع التفاعل من خلاله ومن خلال الخدمات الموجودة فيه. هي فكرة جديدة باش تبدأ عملية التطبيق متاعها، وصار اللانسمون متاع الابليكاسيون كمثال نموذجي نقوله إلى أن تصير تعميمها في بعض الولايات الأخرى كنماذج باش تكون العملية أكثر سلاسة. البلدية ما هي المؤسسة عمومية ورقمنة الخدمات متاعها باش تزيد للمواطن أكثر أريحية.
1: آي تك. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصرف في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: جرة جربة وناسها وبحرها وحساس، صادتني الاشباك وخزرة من الشباك وريحة كل الورد فضح.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بعد الإيقاعات اللي هزتنا جو جربس بصوت الفنانة سونيا طنيش. نقول كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. في الإطار هذايا انطلقت مجموعة من التظاهرات والاحتفالات تزامنا مع عيد الوطني وعيد المرأة التونسية بطبيعة احتفالا بهذا العيد. من بينهم نشاطات قامت بها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية تطاوين. وسعيدة جدا باستقبال معايا السيد المندوب سي محسن رحالي حتى يعطينا فكرة على مختلف الاحتفالات اللي انطلقت في ولاية تطاوين. ونقوله صباح الورد ومرحبا بيك سي محسن، تحياتي ليك.
1: شكرا أختي، نحب نشكرك على الإتاحة هذه الفرصة بمناسبة العيد الوطني للمرأة. نحب نحيي لكل المرأة التونسية وخاصة كل المرأة ونسة صوت إذاعة تطاوين والمرأة في تطاوين. ده نحن مندوبي تطاوين، إن شاء الله المرأة بخير وكل عام وهي بخير، وإن شاء الله ربي يخليها ويحفظها للأسر وللعائلات
0: إن شاء الله يا رب.
1: نشكرك هذه المناسبة. كما تعرف السيدة الوزيرة بارك الله فيها عملت لنا برنامج وطني للناس الكل، بدأ من نهار 6 في الشهر بأنشطة وطنية، ثم نهار 10 تم تنظيم تظاهرة ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى الإنجاز. كما تعرف أن الوزارة تخدم برشا على تمكين الأسر وتمكين المرأة من الإدماج الاقتصادي،
0: نعم،
1: لدمجها اقتصاديا وتحل مشاريعها. نظم التظاهر هذه مش تتم، نظم التظاهر مش تتم كل شهر في معتمدية،
0: أيوة،
1: من معتمدية غم راسن. الهدف من التظاهر هذه أنها إحنا كل الإدارات الجهوية والفاعلة واللي تشارك فينا في الإدماج الاقتصادي للمرأة نحب نشكرهم،
0: نعم،
1: بهذه المناسبة على الخدمة اللي قدمها من البنوك والمجتمع المدني وكل الحضور اللي حضروا معنا.
0: أيوة،
1: نشكرهم في غم راسن. شنو الهدف منها؟ هو أنها بتعرف للمرأة كيفاش من فكرة المشروع،
0: نعم،
1: إلى التسويق تمر بخمس مراحل، هي الفكرة،
0: أيوة،
1: ثم الإنجاز، ثم التمويل، ثم المرافقة، ثم البيعان
0: التنفيذ
1: أو التسويق.
0: نعم،
1: التسويق. هالمراحل هذه كلها كل إدارة جهوية عندها باع الموضوع هذا، عطيناهم فكرة كذلك وكل كيفاش تنظم مشروعك، شو من الإدارات اللي يعطوك منح، شو من الإدارات اللي يعطوك التمويل، شو من الإدارات يعطوك يوقفوا معك يعملوا دراسة المشروع. فهمتني؟ بس الموضوع للمرأة بس،
0: نعم،
1: ما تحلش المرأة وتأخذ فكرة. وخاصة نحب هنا دعوة مفتوحة لكل، خاصة الشباب حتى اللي يقرأ مثالي حتى في الثانوي في الجامعة، خاطر فكرة المشروع على تبدأ من الصغر. كما تعرفي أن احنا في تطوين عندنا برشا متخرجات وعنا عدد من البطالة مرتفع شوي خاصة في النساء. دعوة راهو التمويلات موجودة ميسرة، عندنا برنامج خط متاع تمويل عملات الوزارة،
0: أيوة،
1: باش نحلها نهارات من 6 أوت حتى 6 سبتمبر. كل الرغبات في بعث مشروع يطلوا عن المندوبية،
0: أيوة،
1: نعطوهم من وثائق، يدخلوا على السيت، يدخلوا على www.raidat.an، يدخلوا يشوفوا مشاريعهم، ياخذوا. عندنا 10,000 ما غير انتريس، عندنا 15,000 زاد تشجعوا فيها الخريجين الجامعه، 15,000 ما غير حتى اي انتريس. والبنوك كلها مفتوحه وتتعاونوا، الناس كل يحبوا المرأة خاصه في تطوين في الجنوب انها تبني مشروعها وبنايه المشروع.
0: هو فقط سي محسن للتوضيح بالنسبه للي تمتعوا بالعرض هذا، هم النساء العاطلات على العمل، معناتها اللي ما عندهم الشغل، مش اللي عندهم مشروع يحب ممكن يفتح مشروع اخر مثلا.
1: اللي عنده مشروع ويحب يدعم المشروع نتاعه عنده زاد كذلك ينجم نعاونوه في المجال.
0: به ممتاز جدا، هاي البرشا.
1: هذا الهدف اللي احنا الاحتفالات كل عام نحتفلوا، اما هذا الجانب بالنسبه لي انا اعطيه قيمه كبيره. وانا في جهتنا صراحه تم عزوف على بعث المشاريع، كان مخوف البنات والنساء خوفين من بعث المشاريع، راهو بعث المشروع سهل، راهي الناس كل توقف معاك تأطرت تعطيك المنح،
0: نعم،
1: تعطيك التمويل وتوقف معاك على اساس انك تمن في الباب. أيوة، هذا الوزاره عملت سنين بوابه جديده نتاع يبيعوا فيها المنتوجات للديستانس. بوابه هذه نحب نشكر السيده الوزيره اللي خممت فيه الموضوع هذا، وعندنا شكون من تطاوين تو شارك في البوابه هذه، والباب مفتوح لجميع البقيه ان شاء الله. واحنا عندنا مجموعه نتاع النساء تنحضرون في الدوسيه نتاعهم،
0: نعم،
1: نجم التسويق ديستانس يصير ومضمون بكل الطرق العلميه جديده مع التعامل بالانترنت وغيرها. هذا كلام باب جديد، هذا حوايج اللي تبقى للمرأة العيد يتعدى لك الحويجات هذه تبقى للمرأة باش نجم.
0: وخاصة نعرفوا برشا نساء معناتها في الديار ونحييهم اللي هما بيدهم معناتها تقول لك ما عنديش مورد رزق، ما عنديش كيفاش نعاون عائلتي، عندي الصنعة ولكن ما نلقاش كيفاش شكون يمول لي، راس المال ماهوش موجود. فأكيد لهنا يظهر لي خطوة بسيطة جدا تعمل طلع على المندوبية اللي هي معناتها
1: مصلحة المرأة ونلمسوهم ونوقفوا معاهم احنا والفلاح الصناعات التقليدية، اتحاد المرأة، السياحة، التشغيل، التنمية، الكل نخدم مع بعضنا، دولة واحدة كلنا مع بعضنا، السادة المعتمدين، الإدارات المحلية، الإدارات الجوية كلهم متفتحين وكلهم يحبوا يعاونوا النساء والرجال هذا كذلك، ننصحوهم باش يحلوا مشاريع وينتصبوا للحساب الخاص ويعاونوا أسرها لأنهم رانا قادرين في تطوين باش نتميزوا. وفي الجنوب خاصة عندنا باش أفكار نتاع مشاريع ونجم نحولوا موروثنا من موروث تقليدي إلى موروث نجموا نستغلوا فيه البصرات هيك ونأطروه ونأطروا الباعثات بجمان بالناس اللي عندها خبرة وهكاك بعتين نجم نبيعوه ونسوقوا له ولا عنده فلير عجوتير كبير. هذا من ثلاث جوانب. هذا كذلك عملنا معرض دالة حبينا نخرج من الفضاءات المسكرة إلى فضاء مفتوح. جربنا الساحة بتاع تطوين جديدة اللي موجودة بحدى المستشفى.
0: أيوة.
1: وكانت نجاح لكن الغالب الإعلام ما كانش مخدمناش برشا على الجانب الإعلامي. إن شاء الله المرة الجاي باش نعاودوها في عديد الفضاءات المفتوحة وهكاك يشاركوا فيها برشا نساء في النهار ثم نجيب في جيزة نساء في الليل. هذا إن شاء الله نوعدهم أن النساء نحبوا اللي عنده منتوج يحب يبيعه. أيوة. مش حتى عنده مؤسسة، حتى في الدار عنده منتوج يحب يبيعه، حتى كان باش يجيب أي منتوج يحب يبيعه نحبوا نعاونوا النساء على أساس أنهم يخرجوا ويشوفوا أن راهم قادرين على أساس أنهم يبعثوا مشاريع. كذلك في هذا الإطار تم التكريم زاد 13 المرأة من تطوين اللي تم اختيارهم جهويا لجنة جهوية. إن شاء الله هذا الدالة المرة الجاية إن شاء الله تم شكون ما وصلناه إن شاء الله يجينا ويعرف بروحه ويعرف منتوجه وكتاباته وابتكاراته ومشاريع النجم نقترحوه العام الجاي إن شاء الله باش نكرموه. دونك زاد كذلك تم تسليم وصولات متاع مشاريع من بنك التضامن بالتعاون معنا على برنامج رايدا.

0: سميحها منه في بلادنا.
1: نعم.
0: زاد كذلك المرأة قادرة بالشكل على مش نحافظوا على البلاد هذه.
1: نعم.
0: أكيد جدا هي الأسرة وهي اللي تنجم تجمع. أكيد إحنا إيماننا كبير كمندوبية أن وزارتنا أن المرأة هي اللي تنجم تحافظ على الأسرة وتحافظ على المجتمع. هذا رأي عندها تسمى قدرة كبيرة على هذا. في الختام نحب نشكر كل السلطات الجهوية والسلطات الإدارية زملائي في المندوبيات المجتمع المدني كل النساء في تطوين والرجال على أساس أنهم يلهوا بسيراتهم وعلى أساس أن العودة المدرسية إن شاء الله تكون ناجحة. وأهم حاجة في البلاد هذه هو العلم، نقرأ على أرواحنا نتعلمه باش نجم نحل مشاريع ونجم رانا قادمين باش نعمل مشاريع في تطوين اللي تنفع البلاد وتنفع العائلات
1: إن شاء الله. على كل حال
0: كل عام والمرأة في خير.
1: شكرا الله يخليك سي محسن ويونتي
0: كل من عاولنا من بعيد ومن قريب في التظاهر هذه.
1: نعم.
0: اليوم إن شاء الله هو 13 أوت العيد متاع المرأة.
1: أي.
0: إن شاء الله مزالنا باش نطلوا على بعض العائلات اللي نحب نطلع عليهم سواء كبار السن أو اللي عندهم شوية ظروف اجتماعية قد ما نقدر نشوف الطقس شوية إن شاء الله يعاوننا نفرحوا الناس، هذا أهم حاجة. وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: عايشك شكرا لك سي محسن، أكيد كل التوفيق لكم وتحياتنا من خلالك أنت لكل النساء الكادحات، ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يعاونهم على الزمان كما قولوا، وإن شاء الله في عودة أخرى. نعرف العيد كما قلت أنت نهار ولكن المشاريع تبقى والمشاريع هي اللي تستمر إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. شكرا جزيلا لك سي محسن الرحالي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطوين.
0: يوفقكم ما فيه خير للبلاد.
1: شكرا جزيلا لك.

0: إشهار.
1: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إشهار.
2: إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحتفي تونس اليوم بعيد الوطني للمرأة الموافق 13 من شهر أوت من كل سنة، وهي مناسبة توافق هذه السنة ذكرى 70 صدور مجلة الأحوال الشخصية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن خلال موكب انتظمها بمقرها أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة والتنمية التصديرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026 حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. شنت قوات المحتلة الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات ومدهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت العشرات بينهم أفراد من عائلات شهداء وأسرى محررون، وإطلاق نار واحتجاز مواطنين وتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بقاتنيها واحتجازهم لساعات، فيما واصل المستوطنون الصهاينة اعتداداتهم في مناطق متفرقة. حذر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تصاعد العنف في السودان وما يسببه من خسائر في صفوف المدنيين ونزوح متزايد. بعد الفاصل نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
4: نبدأ المعرض بصحيفة القدس العربي، وفي مقال جاء بعنوان أي دولة يريدها اللبنانيون. أشار الكاتب أن لبنان يخوض مفاوضات شائكة تحت النار مع المحتل الصهيوني، كما أنه يشهد صراعا داخليا على السلاح والسيادة في ظل جبهات إقليمية مفتوحة ضمن معادلات رسم توازن قوي إقليمي على وقع المواجهة الأمريكية الإيرانية، وهو ما يجعل توقيت التشريع المتعلق بإقرار البرلمان قانونا مثيرا للعفو العام، وذلك بعد يوم واحد من إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون جديد الإعلام من صلب هذه القضايا السياسية الكبرى بالضرورة. الخليج الإماراتي وبعنوان أوكرانيا من عملية خاصة إلى حرب مفتوحة. يرى الكاتب أن هذه الحرب تكاد أن تدخل في مصطلح الحرب المنسية أو الحرب المفتوحة، وهي نتيجة حتمية للصراع العسكري والجيوسياسي. ويخطئ من يظن أن التأثيرات السلبية تقع على طاقة روسيا واقتصادها أو آلتها الحربية، فالاستنزاف الحاد للموارد البشرية والمادية والاقتصادية لا يقف عند حدود روسيا وأوكرانيا فقط، بل يمتد إلى كل الدول والأطراف الخارجية المتورطة والمشاركة والداعمة. يخلص الكاتب إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية التي تحولت من عملية عسكرية خاصة إلى حرب مفتوحة دون سقف زمني واضح أو وضع ميداني حاسم، تهدد بتجاوز النطاق الجغرافي للمواجهات، وتتمدد الرقعة لتشمل مناطق جديدة ولتستدرج وتستقطب أطرافا خارج خطوط المواجهة المباشرة. ندخل إلى صحيفة وول ستريت جورنال ومقال رأي كتبه ويليام غالستون بعنوان لماذا ساءت علاقة الكثير من الأمريكيين بالكيان المحتل. يستأهل الكاتب بالإشارة إلى أن حرب الأيام الستة عام 67 و 900 ألف عززت دعم الأمريكي للكيان، بينما أضرت الحرب في غزة بهذا الدعم. يلفت الكاتب إلى أن الحرب الطويلة ضد حماس فرضت ضغوطا شديدة على العلاقات الصهيونية الأمريكية، خصوصا مع تنمي الاعتقاد بأن الرد الصهيوني على هجمات 7 من أكتوبر بات غير متناسب، فيما أسهمت مشاهد مدن غزة المدمر وتقارير سقوط ضحايا المدنيين في إحداث تحول واسع في موقف رأي العام الأمريكي. ويختتم ويليام غالستون مقاله بالدعوة إلى أن يتكيف الديمقراطيون الراغبون في الحفاظ على علاقة إيجابية مع الكيان مع الواقع الجديد عبر ربط مبيعات الأسلحة بشروطه والضغط لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين للصهاينة ودعم قيام كيان فلسطيني منزوع سلاح يتمتع بالسيادة ويقر بحق الكيان في الوجود على حسب الصحيفة. نختتم بصحيفة الفاينانشال تايمز ومقراء كتبه جاكلين شنايدر بعنوان هل سيؤدي الفشل في إيران إلى تغيير طريقة خوض الولايات المتحدة للحروب؟ وتستأله الكاتب بالإشارة إلى أن المحاربين القدامى والناخبين عقبوا الإدارات السابقة على الحروب المكلفة، لكن يبدو أن العديد من الأمريكيين لا يكترثون في هذه الأيام بالأمر. وترى الكاتبة أن إيران تمثل وفقا لمختلف المقاييس حالة فشل للطريقة الأمريكية في خوض الحروب، غير أن النجاح لا يقاس أساسا بنتائج ميدان المعركة بل بمدى قدرة الحروب بعدة المدى وعالية التقنية على عزل صناع القرار عن غضب الرأي العام الأمريكي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: تحياتي لكم مستمعينا، رجعنا معكم أكيد بالإيقاعات التونسية، إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نحيي كل الناس اللي خلتوا علينا، بدينا المشوار من 6 بتاع الصباح، إن شاء الله صباحكم أحلى صباح، ومعكم إن شاء الله نصبح عليكم بالورد والياسمين وبرشة طاقة إيجابية. نعرف اللي برشة من الناس يقول لك زينة الدار كي تبدأ مساحة متاعها باهية، كي يبدأ فيها النوار، كي يبدأ فيها ناس باهيين إيجابيين، وزادة فما ما لازمناش نعمل هيك بعض الأخطاء اللي تغير شوية المقاييس في الدار وممكن ما تعطيش جمالية كبيرة. علاش اليوم موضوع حديثنا هو أخطاء توظيف الفتحات وأثرها في جودة الفضاء الداخلي. هذا الموضوع اللي اختارته اليوم المهندسة الداخلية مدام سمية حميدة. نقولك صباح الورد سمسومة، كل عام أنت بخير، كل عام أنت امرأة مجاهدة مناضلة ومتميزة إن شاء الله.
1: صباح الأنوار، كل عام أنت بخير أخت عفاف، تحية ليك لكافة مستمعين إذاعة تطاوين. مازلنا متواصلين في فقرة زين دارك، واليوم اخترنا باش نحكوا على ليزوفرتير في الانتريير ويكسبير.
0: استنيني عاد بشوي، اش بك ما رجعتليش التحية؟ قلتي لي كل عام أنت بخير،
1: قلت لك
0: ما سمعتش.
1: تحية ليك من جديد أخت عفاف.
0: هسا حبيت نضحكك شوي لأن نعرف ديما هكا الصباح واحد مع النهار كونجي يبدأ معتها واحد بالسيف فايق هكا ولا مرحبا بيك
1: للا فايقتكم
0: مرحبا للا ديما منورتنا إن شاء الله. قولي سمية، هات نفسروا للناس إيش تقصد بها الفتوحات؟
1: فتحات
0: الفتحات هي
1: البيبان وشبابك، كيفاش نجمو نختاروهم، يعني نختاروا الموقع متاعهم، نختاروا كذلك الماتريو متاعهم كيفاش يكونوا مصنوعين، المقاييس هذا ما كل عندهم يعني تأثير كبير في يعني تصميم فضاء يكون يعني مناسب. خاصة ساعات نهزوا من المهندس المعماري البلان يكون خادم معنا ليزوفرتير خاصة في الاكستريور، يكون يعني عارف يعني اتجاه نتاع الشمس، اتجاه نتاع الريح، واختيار يكون يعني مناسب.
0: اعطينا شيء الاخطاء الشائعه اللي يعملوا فيها برشا من الناس ممكن هيك في المنازل نتاعهم.
1: اوكي، ساعات مثلا يكون الخدام يخدم يقول لك انا باش نربح معنا باش نربح الحق مثل البلون ولا الحق الترواديه، يحاول يخدم هو وحده، يختار معناها المواقع نتاع ليزوفرتير وحده، ومن بعد يجون يجي يدخل مثلا المصمم الداخلي خاصة في توزيع الأثاث يلقى مشكلة كبيرة في التهوئة، في الإضاءة، في السيركيلاسيون. ساعات مثلا نعطيك إكزامبل، مثلا شومبر 4x4 يجي هو مثال في جدار واحد منهم يحاول يخلي نقوله متر ونص أزوز متر ومن متر ونص مثلا، وبعد جي يعمل باب، يعمل باب مثلا في الوسط بالضبط. معناها الجدار هذاك باش نخسروه مثلا، نجي باش تعمل مثلا
0: وما يعطي حتى جمالية زادة كيف
1: يعطيك صح، باش نخسروه في المساحة. فما معناها مساحة
0: عطينا المراحل الباهية والمراحل الدقيقة والمراحل الذكية اللي باش نستغلوا فيها، معناتها ما نخسروش حاجات نعملوها وبعد نندموا عليها. شنو التمشي الصحيح اللي لازم كل واحد يلتزم به باش تكون الامور معناتها ماخذه جماليه باهيه؟
1: اول حاجه نجم نركزوا على موقع هذه الفتوحات بالضبط،
0: اي
1: يكون معنا في اتجاه الشمس، خاصه الغرف نتاع النوم لازمها تهويه،
0: اي
1: كذلك المقاييس والمكان، مكان متاع المثال متاع النافذة بالضبط يكون عنده معناها موقع متاعه يكون مهم جدا خاطر عنده تأثير كبير. كذلك ما نجموش مثلا نستعمل نافذة كبيرة في الدبل بي سي ولا في الحمام، لازم يكون معناها الفتحة ولا تكون عالية شوي وصغيرة. هكاك باش نجم معناها يحسن عمليه.
0: اي تو بيني وبينك معناتها مش الناس الكل حقيقه معناتها ترجع للمهندس الداخلي، الاغلبيه يقول لك عملت التصميم وحدي وكلمت البني وبدالي في الدار وكذا، ومعناتها الناس اللي ممكن ما عندهاش كلفه انها باش تجيب مهندس داخلي يصممها وكذا وتبدا الامور معناتها مضبوطه، كيفاش يتصرف واحده ما يعملش اخطاء اللي تنجم معناتها ممكن بعد تخليه يندم شوي وتعطي هيك جمالية مش ما فما جمالية وما تعطيه جمالية نقولوا نحن شيء لازم يعمله.
1: كما قلنا نحن ساعات اصطناعي واللي يخدم وما يركزش في الحاجات هذه
0: خطر، ممكن ما يعطيهش اهتمام صحيح.
1: لكن حاولوا مثلا البيبان يكونوا ديما في الكوان، ما نحاولش نحطهم في الوسط بالضبط وهكذا نتفادوا. أهم حاجة دي معنا حاجة سهلة، الباب ما تخطيش مثلا في الوسط، حاول تحطها في الكوان وهكذا تربح مساحة أكثر، والدار تكون تنجم مثل تعمل لها ديكور أكثر وفما شواء أكثر إنك تنجم معنا تستغل الصدار داخلية.
0: واضح جدا. به على كل حال الحاجات اللي ممكن ناخذ فيها خاصة الكوجينة المطبخ.
1: المطبخ أكثر المطبخ كان حاولوا نبعدوا مثال على النواس العمودية، نحاول نستعملوا نواس أفقية وهكذا باش نجم مثال تعمل الديزاين متاع الكوزينة متاعك في راحتك.
0: أي فمشكون يقول لك لازم نختار هيك شباك يكون كبير برشا، معناتها باش حتى كي يبدا طقس بزيان تبدا معناها مشرها نقولوا نحن الكوجينة. صحيح التبشي هذا ولا ممكن فيه جانب من الخطأ من الجمالية؟ ممكن يقول لك أنا معناتها يساعدني هيك لكن من بعد في شتين تقلق شوي باعتبار يدخل منكم برشا نسمة هيك فما الأتربة كذا، لكن ديما يتسألوا يقول لك معناتها كل ساعات الشباك تلقاها صغير يقول لك تخنقنا شوي هيك مع حكم تكون مثلا عائلة كبيرة ولا كذا. لهنا شنو تنصح الناس؟ شنو هي الاستراتيجية ولا الطريقة الذكية برشا والمدروسة؟
1: الشباك نتاع الكوجينة تمام اكثريا نستعملوا فيه افقيه هكاك عند جانب جميل وجانب وظيفي ينجم مثل يخرج الدخان ونجم كذلك يعطينا بيو باهيه.
0: اي
1: واكثر حاجه ديما الشباك يكون بحذا لبابو هكاك تنجم تكون معناها التواصل بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي. الأهم الآخر لازم يكون مدروس، خاصة كما نقولوا الجاد لازم يكون يشعل. ما عندهش تأثير كبير يعني على اللي يكون معنا شباك محلول ما يأثرش على الجاد كي وليش
0: ما تقولش نسمة. أي صحيح به جميل جدا واضح جدا.
1: هذه أهم حاجة كما قلنا نحاول معناها نزيد ركز على أهم النقاط هي اختيار المقاييس المناسبة، الموقع متاع الزوفرتير هذوما كذلك الماتريو ساعات عنده أهمية كبيرة لكن في المناطق الصحراوية لو تشوف انتشار كبير خاصة النواف بالألمنيوم.
0: أي
1: لكن هذاك الكل يكلف برشا حاجات، مثلا لازم ريدو باهي، لازم كليماتيزر، حين نستعمل هو مثل بالبوا عنده يعني عزل كبير للحراره.
0: واضح جدا.
1: مش كما دار تلقاها مثال على الليزوفرتير نتاعها بالبوا، كيما مثال دار خاصه النواف نتاعها يكونوا بالالمنيوم وهكاك يكلف برشا، لازم يستهلك برشا طاقه. حاجة أخرى لازم نركزوا عليها اللي هي أنواع، ثم معناها الزوفرتير اللي هما ما تكسي ما يتحلوش، معناها جزء إنهم ما بيستعملوهم للإضاءة فقط، ثم مثل العاديين اللي هما يتحلوا مانويل، ثم الإلكتريك، كل معناها إصطاص عنده يعني نوعية معينة نجمو نستعملوها فيه.
0: واضح جدا وما فيها بس ساعة كي نهزوا البلوم تاعنا المهندس يعطينا رأيه خير من اللي نخسره لا قدر الله، مثلا حيط ترسينا نكسره فيه ونعاوده. ديما تصير الحاجات هذه.
1: ديك أهم حاجة ديما مستحيل يعني إذا كان حاجة مخدومة يعني عشوائيا إن ما يدخلش المهندس الداخلي ويحاول يكسر من جديد باش يصلح اللي بأقل تكاليف نحاولوا اللي إحنا من نكسروش برشا حيوط وممتون ما نخلوش حاجة غلطة.
0: واضح جدا بقى. على كل حال يعطيك صحة سمسوم، إن شاء الله نهارك أسعد ليام، إن شاء الله نرجع لك في أستيس أخرى وفي هيك نصيحة أخرى، لأن هذوما كل نصايح راهو باش واحد كيبدا يخمم في المرمى ديما يقرا في حساب الدنيا هذه الكل، علاش على خاطر من بعد معناتها الله لي خسركم إن شاء الله ديما رابحين، ولكن باش ما تقعش في هالأخطاء اللي تنجم لا قدر الله تخسرك باقي فلوس إضافية. شكرا ليك سمية، إن شاء الله نهارك أسعد ليام يا لله، إن شاء الله نهارك زين، وتحياتنا لكل المبدعات حتى في المجال الهندسي، ربي معاهم ربي يوفقهم ان شاء الله. يلا نواصل معكم بالايقاعات وبعد شويه حديثنا باش يكون ثقافه، ما تغيرش من مجرجين.

0: تحياتي لكم الناس الكل أكيد بصوت المرحومة والرحلة فايزة المحرسي. نوصلوا بكم لتسعة وخمسة وعشرين دقيقة ونوصلوا بكم لحديث خاص بمهرجان مدنين الثقافي الدولي في دورته 46 وأكيد بشمشم مباشرة مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح ضيف الصباح
0: كان نتحدث على المهرجان والتظاهرات الثقافية أكيد نتحدث على المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدينة سيطارق محضاوي لحاضر معنا مباشرة. نقول لك صباح الورد سيطارق وتحياتي ليك ولكل السهرين على الانطلاقة الفعلية والأولى والافتتاح إن شاء الله ليلة لمهرجان مدنين الدولي.
2: صباح الخير صباح الورد لكلنا صباح الورد لكل امرأة تونسية لكل أم زوجة أخت بنت لكل النشطات في الحقل الثقافي بربوع ولاية مدنين وربوع كافة ولايات الجمهورية. صباح الورد لك عفاف البرهومي.
0: شكرا
2: لكل المستمعات إذاعة تطاوين إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام والمرأة التونسية بخير.
0: شكرا جزيلا ليك سيطارق وأكيد كنتوا حاضرين في عدة تظاهرات خاصة بالاحتفاء بعيد المرأة. ساعة قبل كل شيء خلينا ناخذ هيك لمحة سريعة على الاحتفالات هذه ومنها هي نمشوا لمهرجان مدنين الثقافي الدولي اللي برشا من الناس تستنى الحقيقة في هذا المهرجان والانطلاقة الفعلية لهذا المهرجان.
2: أكيد أكيد المناسبة هذه وتحت شرف ولاية مدنين السيد والي مدنين تمت مجموعة من التظاهرات بالتنسيق والتعاون مع المندوبية الجهوية للمرأة والطفولة أيضا الاتحاد الجهوي للمرأة أيضا جمعية مهرجان مدنين الثقافي الدولي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية طبعا وجمعية هي جمعية فتية جمعية خمسة.
0: أيوة.
2: حاولنا نحضروا برنامج يليق بالمناسبة هذه تكريما للمرأة وتكريما لكل نساء تونس.
0: نعم.
2: انطلق منذ يوم 11 أوت ببرنامج ناجحات بلادي وتكريم ثلة من النساء الناجحات في ولاية مدنين في السنة هذه. رافقته مجموعة مداخلات موسيقية لمجموعة الأستاذ أكرم سلي.
0: نعم.
2: ثم بالأمس في الاتحاد الجهوي للمرأة أيضا صباحية تنشيطية وتكريم مجموعة من نساء الناشطات ومداخلات موسيقى أيضا لأصوات نسائية بقيادة فرقة الأستاذ مراد بوغارس.
0: نعم.
2: اليوم وتكريما للمرأة مهرجان مدنين الثقافي اختار الافتتاح بتاعه يوم عيد المرأة والسهرة طبعا مش تأسسها الفنانة المتألقة شيرين اللجمي إلى جانب عديد التظاهرات الأخرى اللي قبل بها مجموعة من الهياكل.
0: نعم.
2: تكريما للمرأة واحتفالا بهذا العيد الوطني.
0: أكيد نعرف اللي برشا من الناس متشوقين برشا الحقيقة لانطلاقة المهرجان. مهرجان عنده تبارك الله معناتها 46 عام من التواجد وخلينا نتحدث على سهرات متنوعة أبناء الجهة ضيوف باش يكونوا حاضرين. خلينا هيك نعطوا فكرة وبسطة للناس اللي ممكن ما خلطتش باش تاخذ فكرة على تفاصيل هذا المهرجان ومختلف السهرات المبرمجة سواء كان من مبدعية الجهة ولاية مدنين وإلا زاد ضيوف باش يكونوا حاضرين في هذا المهرجان.
2: بالفعل هو هيئة المهرجان ومعروفة بها هيئة مهرجان مدنين ومهرجان مدنين يحضر برنامج الدورة 46 يحضر مثلا برنامج آخر ثقافي 46 بيس.
0: أيوة.
2: كان انطلق منذ أيام قبل حتى انطلاق المهرجان.
0: نعم.
2: مشكورين هيئة المهرجان وبالتعاون أيضا مع المندوبية الدعم أيام الثقافية بكوتين بعروض.
0: نعم.
2: أيضا تم الندوة اللي صارت حول الاستثمار السياحي في تسجيل الحديقة الجيولوجية بالظاهر أيضا ندوة أنجزها مهرجان منذ يوم 6 أوت. واليوم ينطلق في البرنامج الفعلي للمهرجان من خلال سهرة الفنانة شيرين اللجمي يليها إن شاء الله سهرة لتكريم روح الشاعر الكبير.
0: نعم.
2: محمود درويش ينجزها ويشرف عليها شاعر الجهة والمخرج جلال حمودي. يوم 15 باش يكون عرض دولي في إطار التعاون الدولي مشكورة وزارة الشؤون الثقافية منحتنا هذا العرض الدولي من مصر.
0: هو فقط بعد إذنك ستارق باش نكمل معك بقية الأسماء فقط ومضى إشارية ثم نرجع معك مباشرة.
1: إشهار
3: مليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتوافي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: يلا عودة معك طبعا سيد المندوب يعطيك ألف صحة هيك في مختلف الأسماء. نكملوا معك بقية البرنامج وبقية الأسماء اللي كانت حاضرة في هذه التظاهرة.
2: طبعا بس نسموها ممكن البرمجة اللي بس نستحضروا في ذهني نهار كنا وصلنا لليوم 15 العرض المصري عرض في إطار التعاون الدولي. المجموعة هذه كانت نشطت البارح في توزر وكانت نشطت قبلها ليلة في العرض الدولي المشترك في مهرجان قرطاج الدولي.
0: نعم.
2: إن شاء الله باش تجيب حدانا نهار 15. وإن شاء الله عاشقة الورد للأستاذ مراد بوغارس ولد متنين عرض متميز باش يكون إن شاء الله.
0: جميل جدا اختيار الاسم عاشقة الورد هيك جميل جدا. هو برشا من الناس يقول لك ممكن شي الحاجة اللي خلتكم تختاروا الورد بالذات علاش شو هو التوجه اللي ممكن ماشي فيه العرض؟
2: ممكن الأستاذ مراد بوغارس باش يعملنا كوكتيل أغاني الورد. طبعا عديد الشعراء والفنانين تغنوا بالورد
0: أكيد
2: وجمالية الورد. أيضا الأستاذ أيضا ابن الجهة أكرم سليم باش يكون في عرض لي تانيت تحت اسمية تانيت.
0: أيوة
2: إن شاء الله يوم 22 باش اللي نستحضرهم 22 صبر باعي أيضا الفنان نوردو.
0: أي جيتك زير زاد الحضرة بأصوات أولاد مدنين اللي هو عرض
2: أولاد مدنين عرض الاختتام. جيتك زير للأستاذ والميستر عماد العلاقي هو كان الباكورة الإنتاج بتاعه كنا نفذناها في أيام الرمضانية في مدنين.
0: نعم.
2: ثم طورنا فيه العرض تيراك مع جمعية مهرجان.
0: أيه.
2: وإن شاء الله ندعو كل متسكنين
0: مدين سيدي مخلوف بن خداش بن قردان جرجيس كل الناس
2: يجوا يحضروا عرض في تكزاير أعلاف وحتى تطاويل.
0: أيوة.
2: لأنه فيه جمع للتراث الصوفي والزوايا.
0: أيه.
2: في كل ربوع ولايات الجنوب الشرقي فيه مزج جميل لكل هذه الطرق الصوفية الموجودة.
0: جميل جدا
2: في ولايات مدنين وتطاوين وجاد.
0: يعطيك ألف صحة ستارق هيك دعوة موجهة لكل جمهورنا الزايرين اللي بحذانا اللي معدين الصيف في جربة في جرجيس في جابس في مدنين في تطاوين. يا سيدي مرحبا بكم اليوم الانطلاقة الفعلية لمهرجان مدينة الثقافي الدولي إن شاء الله بداية موفقة إن شاء الله ستارق. شكرا جزيلا لك لقبول الدعوة وكديمة معكم إن شاء الله.
2: أيضا عفاف بشرى الأهلين في سيدي مخلوف.
0: أيوة.
2: نحن بتضد إعداد البرج مجاء بالاشتراك مع جمعية المهرجان.
0: أيوة.
2: ونا نشكر السيدة وزيرة الشؤون الثقافية
0: على تفاعلها لأن فما شوية هيك احتراز نوعا ما على هذا المهرجان.
2: سهلت لنا عديد الإجراءات بس ترجع الجمعية تنشط وإن شاء الله بالتعاون مع دار الثقافة المكان ومندوبية الجهوية الشؤون الثقافية.
0: يا سيدي ألف مبروك ليهم لأن نعرف معتمدي سيدي مخلوف متعطشين جدا الحقيقة للثقافة وفزعين راه في المهرجانات نلقوا ما شاء الله حضور كبير
2: حضور
0: كبير
2: جميل.
0: برشا للسهرات وللمختلف ممكن الأسماء اللي تكون حاضرة سواء كان من الشعر أكيد. وإلا من الأصوات فنية. على كل حال
2: كنا نشطنا في عملنا مهرجان السلام بالتعاون مع مندوبية الشباب ودار الشباب سيدي مخلوف في الأفلاف لمدة 4 أيام.
0: نعم.
2: بالأمس في الجرين كانت أنا اشتغلت في الجرين اللي تتبع سيدي مخلوف.
0: أيوة.
2: وإن شاء الله مهرجان
0: وما ننسوش زادة بربي نوجه تحية لمهرجان المريسة بجرجيس اللي كان البارح اليوم الختامي واللي هما بيدهم زادة فما تحدي هيك في مستوى هذا المهرجان في دورته الثانية اللي تزامن معناتها مباشرة بعد اختتام مهرجان جرجيس الاسفنج اللي بطبيعة الحال نعرفه معناتها المريسة زاد من منطقة فلاحية ومنطقة تعرفت بالمرسى متاحها وتعرفت بممكن طبيعة هذه المنطقة اللي خذيت برشا من البحر ومن جمالية البحر، وكانت مرسى معناتها في قديما للبحارة، واليوم أحيوها ماليها وأحيوها أهلها أن بشكون حاضرة ومحلاها راوكي برشا مناطق. احنا بيدنا ساعات نقولوا يا أخي المنطقة هذه وين موجودة، برغم أبناء الجهة ونعرفوا معناها بالكدا، ولكن ساعة لساعة تكتشف
2: المهرجانات ساعة تعرفت بعديد المناطق.
0: بالضبط.
2: المهرجانات
0: بالضبط.
2: هي تساهم المهرجانات الثقافية في التعريف وإشهار عديد المناطق اللي ممكن احنا كأولاد جهة ما نعرفوهاش، لكن بالمهرجانات بالفعل الثقافي تتعرف وتتشهر.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكل المهرجانات، بارك الله فيك سي طارق، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وأكيد انطلاق السهرة الليلة العشرة متاع الليل هكا ولا؟ توقيت المتفق عليه ان شاء الله.
2: المركب الثقافي نديل في المسرح الخارجي.
0: واضح جدا، شكرا جزيلا ليك. اكيد بالايقاعات نوصلوا معكم للمشوار، بعد شويه باش نمشوا لفقره رمل الوطن اللي فيها باش نرجعوا على شخصيات وطنيه نسائيه المره هذه، ونتحدثوا على دور المراه في الحراك النضالي على امتداد سنوات وتاريخ تونس، اكيد حافل بعده محطات تاريخيه بالنسبه للمراه التونسيه. يلا نغم ونرجعوا.

0: يلا عودة معكم بصوت الفنانة عفيف سالم. ناسك رحالة وصلنا ل 49 دقيقة. توصلنا لفقرة رمل الوطن واللي فيها برشا نساء كانت رحلات وكانوا عندهم دور كبير في الحركة الوطنية التونسية ضد الاستعمار. أكيد باش نرجع بالذاكرة شوي مع الدكتور سي حسين بوحبيل، منورني برشا في صبحية اليوم. صباح الورد سي حسين.
1: صباح النور سيدة عفاف وكل مستمعي إذاعة تسوين في هذا اليوم الذي نهنئ فيه المرأة التونسية بمختلف أعمارها وأجيالها ومواقعها الاجتماعية من البيت إلى الوظيفة إلى كل مشاغلها.
0: أكيد جدا يعطيك صحة دكتورنا. ومنها هي باش نرجع بالذاكرة ونرجع للتاريخ ونشوفوا دور المرأة كيفاش كان مع رجال اللي كانوا ناضنوا مع شهدائنا اللي بطبيعة الحال اللي فيهم توفى الله يرحمهم واللي فيهم مازال عايش ربي متعب الصحة والعافية إن شاء الله. ولكن منين باش نبدو زعمة بالتاريخ وبأهم المحطات اللي كانت بالحق أثبتت أنه للمرأة دور كبير في المسار النضالي خلينا نقوله.
1: سيدة عفاف والسادة المستمعين، أقول جيدا أن تاريخ تونس العريق 3000 سنة حضارة ارتبط بشكل مميز جدا بين بقية الدول في العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية بالمرأة. وهذا مميز جدا. منذ سنة 814 قبل الميلاد كانت عليسة وراء تأسيس قرطاج. كانت عدد من النساء الملكات الأمازيغيات وراء الأبطال والقادة الأمازيغ ضد الرومان وغيرهم.
0: نعم.
1: في العصر الحديث برزت شخصية عزيزة عثمانة في القرن 17، من بداية القرن 17 في التاريخ الحديث، في منتصف أو الربع الأول أو الثاني من القرن العشرين برزت شخصية المرأة بشيرة بن مراد.
0: أيوة.
1: في التاريخ الراهن إن صح التعبير وبداية الاستقلال برزت رابية حداد.
0: نعم.
1: في تاريخ الحركة الوطنية،
0: نعم،
1: المشكل الذي يصطدم به المؤرخ هو الموازنة بين الرواية الشفوية والوثائق الأرشيفية.
0: يعني فما تفاوت في المعطيات والمعلومات، فما ممكن حاجات مؤكدة حاجات لا.
1: ليس فقط مؤكدة، هناك تغييب كامل لدور المرأة، بل أن حتى العنصر الرجالي من بعض الأحيان ما نجدوش الوثائق الدقيقة. لكن اليوم انتقيت مثال نموذج نعتز به، موثق وموثق ليس عن طريق الرواية الشفوية، بل الرواية الشفوية أثرته.
0: أيوة.
1: وليس من التاريخ التوثيقي من الأناء يعني من التونسيين، بل هو توثيق لمرأة بطلة من القادة الفرنسيين في منطقة رمسة.
0: أيوة.
1: حصار رمسة كان في 25-26 سبتمبر 1915.
0: نعم.
1: في ظل ثورة الجنوب. وكان حضور المرأة مؤكد لكن غير موثق كما ذكرت.
0: نعم.
1: لكن هذه الحادثة التي خاضها شيوخ قبائل تطاوين، كان الشيخ مبروك بن سعد بن عون، يقال أنه ليس له أولاد من الذكور وكانت له من البنات.
0: نعم.
1: وكانت مبروكة بنته أقرب البنات إليه وكان يتمنى أنه تكون ولد لغير ذلك. أتقنت تعمير المقحلة الصوان المعروفة القديمة إلى غير ذلك.
0: أيوة.
1: ولما اتفق مشايخ تطاوين على خوض معركة ضد الحامية العسكرية التي أقيمت في رمسة، يعني يقال أنه هذا من الرواية الشفوية، أنه شيخ سعد قال شعر أنه
0: نعم.
1: كان يتمنى أن يكون عنده ولد باش يكون بجنبه يعمر له المقحلة إلى غير ذلك.
0: أيوة.
1: بنعته بنته، وعند الموعد وهو فجر خرج الشيخ سعد على حصانه والتحقت بابنته مبروكة متنكرة في زي رجالي، وكانت حذوه وكانت تضرب وتستهدف المستعمر بشكل دقيق جدا. حتى أنه والدها سعد استغرب الدقة وسرعة الإنجاز.
0: أيوة.
1: لما التفت أصيب بطلقة نارية في عنقه أردته قتيلا. تقول الرواية الشفوية الآن هذا موثق، تقول الرواية الشفوية أو زادت الرواية الشفوية أن مبروكة نزعت عمامة والدها الشيخ سعد دون أن تتأثر باستشهاده ووضعتها في مكان مرئي إلى حد ما للسلطة أو الجنود الفرنسيين، فانهالوا على تلك العمامة بالكرتوش. وقتها هي تسلمت السلاح متاعها ومتاع والدها وبدأت تصيب الجنود الفرنسيين في الحامية العسكرية رمتها، حتى أن القائد العسكري ومعروف اسمه هو الذي وثق هذه الحكاية،
0: نعم،
1: أشار على جنود بأن يتجهوا بكل قواهم تجاه الذي يطلق النار، وكانت الرماية قوية جدا،
0: نعم،
1: بصورة أنه غادرت موقعه ووقعت في الأسر.
0: نعم.
1: لما أزاح القائد العسكري اللسان وجدها امرأة، ولما سألها عن اسمها أجابت بشجاعة، قالت له مبروكة بنت سعد، قال لها مبروكة لليون، مبروكة اللبة.
0: أيوة،
1: نعرف جيدا لماذا شبهها باللبة، لأنه
0: بالفعل هي كانت لبؤة، معناها كيفاش واجهت، نعم، وكيفاش تحملت استشهاد والدها.
1: اللبؤة معروفة في علوم الحيوان أنها الأشرس،
0: نعم،
1: عن الدفاع عن أبنائها،
0: نعم،
1: ومبروكة كانت الأشرس عن دفاع عن والدها وعن منطقتها وعن وطنها وعن تاريخها، فلك الخلد أيتها المبروكة اللبة.
0: ربي يرحمها، بالفعل يعطيك صحة شهيدة الله يرحمها، وقصة مؤثرة جدا، معناتها
1: نعم.
0: اليوم نتحدث على نساء مناضلات بالفعل، راهو كي نتحدث زادا نتذكر في بعض المعارك دكتورنا اللي حتى نساء كانت تزود الفلاقة وتزود المناضلين بمعناتها ممكن الكسرة والمؤونة اللي كانت قليلة وبسيطة جدا، ولكن كانت بطريقة ذكية برشا أنا كيفاش كانوا يجتهدوا ويجاهدوا أنهم باش يمدوهم بالمؤونة وبالأكل وبالغذاء، ولكن ما يتشافوش، معناتها كانت معناتها صورة وصور نقلت وحكاية تنقل لنا من خلال أجدادنا بطبيعة. تفضل.
1: من الروايات الشفوية ولكن لا نجد لها توثيق.
0: نعم.
1: استخلصت من هذه الرواية التي رواها لي بعض الشيوخ من بني خداش، استضيف مصباح الجربوع أثناء الثورة مع زوج من رفاقه في منطقة جمامة،
0: أيوة،
1: معروفة في بني خداش كضيف، ولكن يبدو أن أعين فرنسا أذاعت الخبر وحوصر المكان. لما أبلغ مصباح جربوع إلى غير ذلك حاول الفرار، حاولت مرأة المضيف أن تنزل من العلو إلى السطح حيث الجسور متاع الكرم والزيتون إلى غير ذلك، ورفعت نسموه نحن في مناطقنا وغير ومعروفة جدا نسموه الخياز، هي الخشبة وقت اللي غلفها ملابس إلى غير ذلك،
0: يعني كأن يهموا بها العدو،
1: نعم، ورفعت هذه الخيالات في الجسر.
0: أيوة.
1: تخيل وكان الوقت ظلام شوية، معناها انطلقت الحيلة على الجنود الصبايحية الذين كانوا يرافقونهم، فحاصروا ذلك المكان مما سهل عملية الهروب.
0: أيوة.
1: والتسرب بالنسبة لمصباح الجربوع ورفاقه بسلام، وانطلقت الحيلة. هذا صنف من أصناف المرأة، علما وأن قدمت المساندة، ونزيد في حصار رمثة وأم سويغ كانت النسوة الجدار الثاني وراء القادة وراء المناضلين، تسعف الجرحى، تمدهم بالماء، تمدهم بالمخدن الكرتوش، بحيث حضورها كان مميز جدا.
0: نعم، وبالفعل
1: مع الأسف أننا لا نجد وثائق دقيقة تؤكد هذه، والرواية الشفوية نستغلها في حدودها إن أمكن.
0: أكيد جدا، هو أنت لهنا رجعتنا لبرشة أسماء، وممكن معناتها أبانا وأمهاتنا ربي فضلها يحكوا لهم وتواترت الحكايات، وبرشة أسماء ممكن الآن ما نستحضرهاش برشة، ولكن هذه هو المسار، وخلينا نقوله اللعبة الكبيرة اللي كان عندها دور مفصل كبير جدا في مسار النضال المسلح. وأنت يعطيك صحة دكتور، من اللي بديت في المداخلة ذكرت اللي تغيبت شوية المرأة، وممكن أنتم بيتكم كم باحثين معناتها ما فماش الأدلة الكبيرة كبيرة على الاعتراف المباشر بوجود برشا نساء. أكيد فما برشا نساء بخلف شهيدة مبروكة الله يرحمها وبرشا سيدات معناتها كانوا مناضلات. أنا أتذكر قبل يحكولي على إخفاء المؤونة حتى في العشايش والعشة اللي هي خلينا نقول الخيام البدائية اللي بطبيعة عندها دور كبير في نقل وتخزين السلاح. وفما مراوغات كبيرة في مستوى معناتها مراوغة المستعمل.
1: إذا كان نزال الوقت
0: دقيقتين دكتور تفضل.
1: دكتور في أقل من دقيقة. في أم التمر تأسست أول شعبة دستورية سنة 35 الحزب الحر الدستوري الجديد. وكان بالاختيار أو الانتخاب رئيس الشعبة تم تنصيبه المرحوم علي الحجان.
0: أيوة.
1: والد الشريف أستاذ التاريخ وكاتب عام العلوم الإنسانية في تأسيسه. لما ذاع الخبر لدى السلطة الاستعمارية هاجموا بيته وتم وثائق وتم انخراطات وتم اشتراكات وتم أسرار.
0: نعم.
1: فخبتهم زوجة علي الحجان وأنا خلطت على هاو نعرفها في ما يسمى عند النساء سرة السراير. السرة هذه هي الخاصة. سرة السراير هي الخاصة جدا بالمرأة.
0: أيوة.
1: وكانت تعلق في سقف البيت.
0: أيوة.
1: حتى إذا كانوا ما كونش مبني من الحجر اللائحة وإلا العشة تلقاها في الوسط. فخبتهم في سرة السراير. لما هاجموا ولفت الانتباه للجنود الاستعماريين تلك السرة تخوفت مرحومة ناهية وخطفت السرة هذيك وقلت لهم حتى سرة السراير الخاصة بالنساء تريد تفتشها. فابتعد عنها الجندي الاستعمار الذي أمره قائد الفرقة وتمكنت من انصح التعبير حماية تلك الأسرار للشعبة وحماية زوجها المرحوم والمرحومين الكل في علي الحجان.
0: أيوة. على كل حال يعطيك صحة. هي شهادة سمحة برشا. وحنا اليوم نتحدث زادة دكتور على معناتها دور النساء زادة اللي تحملوا برشا تعذيب للأمانة وأسر نفي ضرب قاسي جدا نتيجة بطبيعة مساندتهم لأن فما نساء تكشفوا في عملية المقاومة ومساندتهم ممكن ونعرفوا زادة الجانب الآخر اللي هو بين قوسين اغتصاب بعض النساء اللي بطبيعة كانت صورة مؤلمة برشا الحقيقة. ولليوم فما شكون يقول لك ما تفكرنيش التاريخ هذاك لأن تاريخ مؤلم برشا. صحيحة تحملت الحقيقة وهيك علاش ديما نعتزوا أن عندنا مناضلات تونسيات كانوا ند بند مع الرجل وكانوا سند كبير للرجل. وبالمناسبة هذه نترحموا على كل النساء اللي توفوا الله يرحمهم واللي كانوا شهداء واللي يعتبروا اليوم صورة حقيقية على المرأة وصورة المرأة التونسية في التاريخ النضالي الكبير اللي عاشته تونس عبر حقبات زمنية كانت قاسية جدا الحقيقة. ورغم الظروف الكل لكن معناتها الحمد لله عندنا نساء صنديدات معناتها كانوا حاضرات وكانوا ومنهم حتى جداتنا اليوم بعض الأسماء ما زالت عايشة. وأنا بالمناسبة هذه أن ما زالوا على قيد الحياة وصلهم تحية من المنبر هذا تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا لأنهم يستحقون.

0: خاصة التاريخي، ولما لا إنجاز ملتقى مؤتمر وطني نحاول فيه من خلال مؤلف إبراز هل الخصوصيات للمرأة التونسية ومشاركتها في الحركة الوطنية.
1: واضح جدا. على كل حال نحييك برشا دكتور، شكرا على كل هذه التفاصيل والاجتهاد الكبير الحقيقة من أجل تأمين هذه الفقرة اللي ديما نرجع فيها لاجتهادنا الشخصي الحقيقة، بخلاف المراجع الموجودة ممكن في بعض الكتب والمراجع والإنترنت وغيرها، لكن الحاجة المميزة معاك دكتور أن أنت تعتمد أبحاثك الذاتية والشخصية، فنحييك برشا، شكرا جزيلا ليك. هذوما السنديدات لليوم.
0: نهنيك أنت بدورك.
1: أحييك شكرا. الله يخليك، بارك الله فيك دكتور، تحياتي ليك وتحية لكل امرأة مناضلة. أنا نخليكم على الأغنية هذه ونقولكم إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا، لأن وصلنا لختام المشوار. شكرا لكل السنديدات، لكل النساء، لكل رائدات بلادي، نساء بلادي نساء ونصف. بطبيعة الحال برشا حب لكم وبرشا محبة لكم، كل عام وانتم حيين بألف خير. أجمل تحياتي عفيف البرهومي وكامل فريق البرنامج اليوم. شكرا لمستمعينا في تونس الكبرى، إذاعة بانوراما، إذاعة تطاوين، في الأمان، نهاركم أسعد الأيام.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. أتلقى

0: وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال موكب انتظمها بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. تمكنت المصالح الرقمية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ منتصف النصف الثاني من شهر جوليا وبداية شهر أوت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيكا المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيكا المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. دوليا، حذرت أو واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وتفجير منازل واستهداف مراكز وخيام النازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين الفلسطينيين. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تصاعد العنف في السودان وما يسببه من خسائر في صفوف المدنيين ومن تزايد موجة النزوح. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخبارية قادمة بعد قليل. فقرة الرياضة وموجز أخبار الرياضة مع الزميل عمر المستيسر.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: انفاسبور،
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني مواعيد رياضيه معكم. البدايه بالبطل الاولمبي التونسي احمد ايوب الحفنوي اللي قرر عدم المشاركه في دوره العاب البحر الابيض المتوسط المقرر بمدينه تارنتو الايطاليه من 20 اوت الى 3 سبتمبر 2026. والقرار هذا جاء بعد اجتماع مع ممثلين عن الجامعه التونسيه للسباحه ووزاره الشباب والرياضه وممثلين عن السباح، حيث اكد الطبيب المشرف على حالته وعدم جاهزيته النفسيه والبدنيه للمشاركه في الالعاب الأولمبية البحر الأبيض المتوسط. إلى أخبار الأندية والفرق وتحضيراتها للموسم الجديد، الاتحاد الرياضي ببنغردان أنهى إجراءات تجديد عقد اللاعب قيس صفدي لجوز مواسم إضافية ودريس المحيسي لمدة موسم واحد إضافي يمتد حتى شهر جوان 2027. ترجي جرجيس أعلن عن ضم متوسط الميدان السنغالي حسين توري من خلال التوقيع بعقد مدة 3 مواسم. فريق ترجي جرجيس يتحول اليوم للعاصمة للقيام بالتلقيح الضرورية الخاصة بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدها يشد رحال إلى مدينة صفاقس لمواصلة التحضيرات وخوض مباراة ودية أمام نادي ساقية الدير ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد والاستحقاقات الرياضية القادمة. الملعب الجيبسي هي المديرة نجحت في إبرام عقد انتداب اللاعب في رأس محظوي في خطة متوسط ميدان هجومي بعقد متوزوز مواسم. اتحاد تطاوين، وبعد تقديم استقالة الهيئة المديرة السابقة الفريق حاليا يمكن القول أنه يعيش فراغ إداري في انتظار الإعلان الرسمي من طرف السلطة الجهوية بتطاوين عن قرارها بخصوص قبول أو رفض استقالة الهيئة السابقة، وبالتالي تعيين هيئة تسييرية تتولى مهام تسيير الفريق للفترة القادمة، لأن النية تتجه نحو تعيين هيئة تسيرية يقودها الثنائي معز النصري ويوسف الحمزي، زوز أشخاص هادم اللي عبروا في الفترة الأخيرة عن رغبتهم واستعدادهم للتولي المهمة، لكن هذا يبقى الجلسة المنتظرة مع والي الجهة خلال الأيام القليلة القادمة. نهاية أخبارنا الرياضية معكم، نجدد لقاءاتنا الرياضية في الفترة المسائية 3 و17. إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تطوير.
2: إذاعة تطوير.
1: صباح الألحان.

ولكي يظل نصف هذا المجتمع نابض، ولكي يمضي إلى الأمام أقوى وأعتى وأجمل، لو الندى دمع سكيبة لو الندى دمع سكيبة تكوني أنت نبض القلوب، يا أمي يا أختي يا حبيبة يا رفيقة العمر والدروب.

0: مرحبا بكم مستمعينا في موجز لأهم وآخر الأخبار. تحيي تونس اليوم العيد الوطني للمرأة التونسية الذي يتزامن هذه السنة مع ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها القطع لدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه قالت إنه ماضوي ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ 70 عاما. تقرر اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار لما يحمله هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأبي سدود. وسيمثل هذا اليوم وفق وزارة الفلاحة موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطط التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من خاطر الفيضانات. أكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدنين رحوم المحضوي تطور قيمة الاستثمارات بالجهة إلى حدود شهر جويلية الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية. في الشأن الدولي أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول شهيد وسبع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة أولية تضم بريطانيا وإيطاليا سويسرا وإندونيسيا كدول محتملة للمشاركة في آلية دولية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله في لبنان. وفي إيران أفاد مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن الخلافات بين طهران وواشنطن لا تزال قائمة مؤكدا عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات بشأن إحياء مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذها. بعد الفاصل فقرة البلاغات.
1: بلاغات.
0: أهلا بكم من جديد. في إطار حسن تنظيم حركة المرور بالمدينة تعلن بلدية بنكردان أنه سيتم اعتماد نظام الكبالات لصبو وذلك بالنسبة للمخالفين بداية من يوم الجمعة 14 من شهر أوت الجارية. يعلم ديوان الخدمة الجامعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي ويدعو الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استمرار للاطلاع على آخر المسجلات وضمن عدم تفويت المواعيد المحددة. وأكد الديوان أنه سيتم قريبا الإعلان عن موعد انطلاق هذه المنصة وقربة الولوج إليها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والإجراءات والأجال الخاصة بتقديم الطلبات. تعلم وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية وتدعو الأولياء إلى المبادرة من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابهم الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائهم دون تأخير. انتهى الموجز. نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة بعد قليل لامعة في منتصف الأسبوع.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: شبيك الطو؟ مش نجر تحت موك صحيح؟
4: محنش حاكم ضيخين ولا يميتيد مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربشك هاو اش بش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لا يميتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صحابك انت عندي سين تبرنا بيع بيه وطلع فرح بيه ايه هاي انطلق اليوم اخر بروفة، لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
1: لازمنا نجيبوا البرومي بري.
5: اي ولاد الفم يا بي.
6: طيب يا ولاد طيب بوكو راسي.
5: هي شاش المهرجان، شاش المهرجان.
4: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة. والله ما خيبها بلاصك والله.
7: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟
7: ايش هي؟
4: مهبول؟ تحب بصينة؟
6: ايش هي الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
4: مسيو مين؟
6: مسيو ولا لاني ولا لاني مسيو هو سمعت تقول في الزطلة؟
4: ما تقولش ما تقولش
6: مسيو ولا لاني أنا
4: تكلم فيه
6: مسيو ولا لاني أنا مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
4: يا مالك كتا
8: لا للمخدرات، نعم للحياة. منتصف الأسبوع،
9: منتصف الأسبوع.
8: منتصف الأسبوع مع

0: مرحبا بكم في منتصف الأسبوع. شكرا لكم دائما على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين في فضانا المباشر هذه ديما ينطلق معكم انت وحتى الماضي ساعة. وأكيد تعودتوا بجملة الفقرة القارة اللي من خلالها نسلط الضوء على كل المواضيع اللي تهم الرأي العام وكل المستجدات اللي نعيشوا على وقعها. واليوم بطبيعة نعيشوا على وقع العيد الوطني للمرأة التونسية المناسبة التاريخية هذه اللي تقترن بذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية لعام 1956 واللي بتبيع ناس كل تعرف انها مثلت نقطة فارقة في ترسيخ حقوق المرأة في تونس. اكيد باش نرجع للحدث هذا من بين فقراتنا القارة ان شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا، ولكن في بداية حصتنا ديما نعطيكم فكرة على ابرز عناوين حصتنا لليوم. بعد شوية نقطة انطلاق نرجع فيها على زوز احداث رئيسية من بينها كثرة حوادث المرور وخاصة في ظل تواجد بعض وسائل النقل اللي تفتقد في بعض الاحيان للصيانة وللحماية وتكون سبب في تسجيل عدد كبير من حوادث الطرقات. نتحدث عن وسيلة النقل الفورزة بالتحديد، وتو نعرفوا بعد شوية علاش اخترنا الموضوع هذايا. كيف نتحدث عن أهمية أو المطالبة باستقلالية جهة تطاوين على مستوى شركة النقل الجهوية. برشا نقاط استفهام في الموضوع هذايا، إن شاء الله تكون بعد شوية نقطة انطلاق مع زميل عمر المستيسر. فقرتنا التربوية جرس اليوم نقدموا فيها ونرجع فيها على تجربة استثنائية تعتبر في المجال التربوي قامت بها التلميذة صاحبة المرتبة الأولى في شعبة الإعلامية على مستوى معتمدية بنجردان. التلميذة هذه هي تسنيم شندول اللي باش تكون ضيفتنا اليوم في فقرة جرس. نكرموها ونتحدث معها عن إنشائها لمنصة تعليمية خاصة بتلاميذ البكالوريا. نعرف تفاصيل المنصة المجانية هذه إن شاء الله في فقرة جرس، خليكم معنا باش تابعوا كل التفاصيل هذه. بعدها مباشرة نكون في الجزء الثاني من حصتنا وفيه ننطلق في فقرة الصورة الكاملة، نطرح فيها زوز مواضيع بطبيعة عندها أهمية عند الرأي العام ولقات صدى في الفترة هذه بالذات، من بينها وأولها زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية جابس الزيارة الأخيرة، وتم طرح ملف التلوث في الجهة. نرجع على القرارات المتخذة إثر هذه الزيارة ومتابعة نواب الجهة للمسألة المهمة هذه اللي تهم جهة جابس وهي ملف وطني بامتياز. البارح زاد تابعنا بلاغ رئاسة الجمهورية في السياق هذية وبرشا نقاط مطروحة على مستوى استضافة رئيس الجمهورية لعدد من المسؤولين. ضيفنا إن شاء الله يكون النائب عن جهة جابس ثامر مزهود. كذلك نواصل ديما في الصور الكاملة ونتحدث كما ذكرنا في بداية حصتنا عن العيد الوطني للمرأة، نتحدث عن واقع المرأة التونسية بين الأمس واليوم في ظل الاحتفالية هذية. ضيفتنا إن شاء الله تكون المديرة العامة لمركز البحوث دراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف سونيا بن جميع. تابعوا تفاصيل الفقرات هذه تباعا بحضور ضيوفنا والقراءة التحليلية.
1: منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
0: مش واحد اليوم في العادة تكون حاضرة معنا زميلتنا بروكس ديري في القراءة التحليلية، اليوم يعوضها زميلنا عمر المستيسر من الكورة. نجيبوه البرشة مواضيع من بينها مواضيع الاجتماعية الثقافية التربوية وكذلك السياسية. عمر مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك لا مع مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، وتحياتنا ديما كالعادة لصديقتنا زميلتنا مبروكة اللي أكيد تتمتع بالإجازة الصيفية السنوية بتاعها.
0: العقبة ليك وليا
2: إن شاء الله. طبعا اليوم 13
0: هاي على الأقل ما نسيتش، أنا في بالي عمر نساء باش يحيي المرأة التونسية على موجاتنا.
2: بالنسبة طبعا فيها هي عيد المرأة التونسية، بالنسبة طبعا نحيي كل مرأة تونسية بالمناسبة هذه.
0: شكرا.
2: عيد وطني يخلد ذكر في دور مجلة الأحوال الشخصية في تونس اللي وافق كما قلت نهار 13 و56، وبالتالي تهدف المناسبة الوطنية هذه إلى الاحتفال بمكاسب المرأة التونسية ودورها الحقيقة يبقى محور دائما في بناء المجتمع وتطويره، ولو أنه في بعض الهنات ولو أنه الحقيقة تغيرت الشاكلة تاع زاوية الرؤية للمرأة التونسية.
0: صحيح.
2: في السنوات الأخيرة
0: من النقاط المهمة اللي باش نطرحها
2: المرأة بصفة عامة يعني التوابت نتاعنا، أن المرأة التونسية هي حقيقة المحرار الحقيقي لبناء
0: المجتمع
2: بناء مجتمع بتاع غدوة في من خلال طبعا دورها المهم والرئيسي في التكوين.
0: هيك علاش باش نطرح سؤال رئيسي اليوم، مكتسبات المرأة بين الأمس واليوم تغيرت شوية، شنية الصورة الحقيقية لحضور المرأة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسية في بلادنا؟ هذا سؤال محوري إن شاء الله يكون الإجابة عليه في الجزء الثاني من حصتنا كما ذكرنا، من خلال حضور المديرة العامة للكريديف سونيا بن جميع. بعد شوية عمر نلتقي معاك في نقطة انطلاق والغوص في أبرز الملفات المطروحة اليوم، اخترنا على مستوى جهوي بعد الأغنية هذه تكون معكم نقطة انطلاق. تحياتنا لرشيد بوزاخر على مستوى الهندسة الصوتية، شكرا رشيد على حضورك، وكذلك زملائنا في اللوحة الهاتفية.

0: نقطة انطلاق.
1: نقطة انطلاق.
2: ونبدأ معاكم مباشرة مع زميل عمر المستيسر. مرة أخرى رحبوا بك عمر، وننطلق معاك أبرز المواضيع اللي شفتها مهمة واللي بتبيعة يهتم بها اليوم الرأي العام في جهة تطاوين، وخلينا نقوله في جهة الجنوب الشرقي، وتنجم تكون ملف وطني بامتياز. تفضل الكلمة لك.
3: نقطة انطلاق دراجات فورزا في تونس هي دراجة خفيفة وسريعة، لكنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى غول الطريق، ومجرني الحديث عليها هو الحادث الأليم اللي جد ليلة البارحة في وسط مدينة تطاوين، وكاد يكون ضحيته شاب في مقتبل العمر، ومن ألطف الله أنه حالته الصحية لباس وفي تحسن. في السنوات الأخيرة انتشرت في تونس دراجات الفرزة بشكل مهول وغير مسبوق، بالتوازي أيضا مع ارتفاع مخيف في عدد الحوادث القاتلة اللي تسبت فيها، حتى تحولت من وسيلة نقل عادية إلى قضية رأي عام ومصدر قلق حقيقي لأسرة تونسية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى تسجيل أكثر من 2500 حادث سنويا تكون الدراجة النارية طرف فيها، من بينها حوالي 300 حالة نتاع وفاة وأكثر من 1200 إصابة بليغة، ونصيب هام من الحوادث هذه مرتبط بالأساس بدراجات الفرزة. وتعرف الفرزة بأنها دراجة نارية خفيفة وسريعة جدا، وهو ما يجعلها مغرية للشباب والمراهقين، لكن هذه الخفة والسرعة تتحول في الواقع إلى عامل خطر مضاعف، خاصة في ظل رداءة البنية التحتية لطرقات وغياب الخبرة والتكوين لدى أغلب مستعمليها. الغريب أن هذه الدراجات هذه مصنعة في الصين، ويقوم موردون خواص تونسيون باقتنائها بحوالي 300 دولار، أي ما يقارب مليون مليم تونسي، ثم يتم بيعها في السوق المحلية بحوالي 300 مليم تونسية، أي 3 أضعاف سعرها الحقيقي. الأغرب من ذلك أن أغلب شركات التأمين في تونس ترفض تأمين هالنوع من الدراجات، ما يطرح سؤال خطير ومحرج: كيف تسمح الدولة بتوريد وسيلة نقل خطيرة وفي الوقت نفسه تسمح لشركات التأمين برفض تأمينها؟
2: واضح مهم جدا الموضوع اللي طرحته، وظهر لي تكلمت على لسان برشا مواطنين ربما أطلقوا في بعض الأحيان صيحات فزع عمر بخصوص هذه الوسيلة بالذات، وخاصة عدم تلقي تكوين لها لسياقتها ولاستعمالها في الطرقات،
3: خاصة استعمالها نتاعها، لأنه هي إذا كان إنسان ما يكونش ما يعرفهاش إنها خفيفة،
2: سريعة وخفيفة برشا،
3: خفيفة برشا، بالتالي اللي يسوقها لازم يكون متمكن ويعرف ويكون زاد راشد في مخه.
2: صحيح.
3: الخطر تبدا بحذاك شفتها انت واقف بسرعه،
2: لا وساعات يعني تعمل لمشاهد بفعل صادمه يا عمر، تدخل بين السيارات وقت اللي يكون فما اكتظاظ شديد على الطريق، فالمساله فعلا تخليهم يعرضوا انفسهم للخطر الشديد.
3: ان شاء الله ان شاء الله يقولوا احنا نعملوا ديما على وعي تاع شبابنا، وعي المواطنين تاعنا،
2: خاصة وعي الأولياء وقت اللي يقتني الصغير ولا يرضخ الرغبة الصغير في أنه يعتمد الوسيلة هذه، على الأقل يأطره، على الأقل يعطيه التقنيات اللي يلزم تخليه متمكن من سياقتها ومن حماية نفسه أولا.
3: بالفعل وعي الأولياء مهم جدا، أنك اليوم زاد ولدك ما تلبيلوش رغباته في كل شيء، فبالتالي هي جعلت بالأساس العمل والاستغلال الشخصي الإنسان راشد في مخه، ونجمش نعطيه اليوم ولد صغير
2: ماهيش وسيلة ترفيه بقدر ما هي وسيلة نقل فعلا، لكن يلزم ناخذه بعين الاعتبار كل المحاذير اللي تنجم تخلي الصغير اللي يستعملها ولا الشخص اللي يستعملها لقدر الله يكون ضحية حوادث الطرقات، وربي يحمي الناس الكل. بالمناسبة تحية الناس اللي تسمع فينا وهي في الطريق، طريق السلامة للجميع. تقريبا في نفس السياق، مش باش نبعد برشا على وسائل النقل وحاجة المواطن إلى وجود وسائل نقل عمومية. اليوم في السياق هذية اخترت باش تحدثنا على أهمية استقلالية جهة تطاوين على مستوى شركة النقل. تفضل.
3: الموضوع الثاني كما كنت تحكي لا مع باش نتطرقوا، موضوع يهم النقل في تطاوين، وطرح سؤال قديم جديد: وقتاش يتم إحداث شركة جهوية مستقلة للنقل البري بتطاوين؟ الحديث عن هذا الموضوع كان تذكروا جميعا انطلق منذ سنة 2019، بعد ما أطلق نشطاء مدنيون بتطاوين بمؤازرة من أهالي الجهة حملة الشركة الجهوية للنقل بتطاوين استحقاق، وذلك في إشارة إلى ضرورة تركيز فرع الشركة الوطنية للنقل بالجهة وعدم الاكتفاء بمكتب تابع لولاية مدنين. تأتي الدعوة هذه طبعا لتعدد مشاكل النقل بحكم ارتفاع عدد سكان الولاية وأيضا لشساعة مساحتها. وقد سجلت الجهة مؤخرا تشكيات كبيرة وعديدة بسبب النقص الكبير في عدد الحافلات والرحلات خاصة بين المعتمديات، إضافة إلى الحالة الغير مريحة لأغلب الحافلات خاصة في فصل الصيف، وبعد أيضا وبعد المسافة بين مركز الولاية وبقية المعتمديات، هذا إضافة إلى قرب العودة المدرسية وصعوبة تأمين سفرات منتظمة ومريحة لتلمذتنا بكامل جهات الولاية، الأمر اللي تسبب في تعثر العودة المدرسية للعديد منهم في السنوات الفارطة وتشكيات بالجملة من الأولياء أو من المؤسسات التربوية بسبب تأخير أو الغياب، إضافة إلى عجز وسائل النقل الخاصة على تقليد كافة طلبات أهل الجهة خاصة في المناسبات. نختم ونعاود نطرح السؤال هو نفسه، وقتاش باش يتم إحداث شركة جهوية مستقلة للنقل البري بالولايات المتحدة؟
2: على كل إن شاء الله تكون فما مساعي فعلا في الاتجاه هذايا عمر، ولكن أنت تحدثت على في بعض الأحيان وسائل النقل الخاصة ما تستوعبش طلبات الجهة، ولكن أكثر من هذا نمشوا فما إمكانيات مادية ما ينجمش يصرفها المواطن اليوم في ظل غلاء المقدرة الشرائية اللي تطالب أو اللي تنجم تكون مقابل استعمال الوسائل الخاصة. عمر
3: بالفعل المشكلة في تطوينا اليوم كما قلنا بيت كبرت،
2: نعم.
3: عدد سكانها أصبح يتجاوز 100,000 ساكن، وسائل النقل الخاصة والعمومية الشركة تشوف أنها غير قادرة على طبعا الاكتفاء بطلبات المواطن،
2: تغطية طلباتها بصفة عامة وحتى عدم وجودها في كل الأوقات تقريبا، فما تشكيات كبيرة برشا حتى بين الولاية وباقي المعتمديات، بينهم معتمدية غمراس
3: أقرب معتمدية غمراس باللحمة،
2: وفما نقص فادح في وسائل النقل خاصة في الصائفة، يعني فما تشكيات كبيرة في السياق.
3: اليوم لابد أنه استقلالية الشركة هذه تعطي فرصة للمواطن أنه مش ينتقل بين الجهات وبين المعتمديات في أفضل الظروف، الحالات الداخلية ما بين مركز المدينة والسمار، السمار بالأحمر بالأحمر
2: ينجم يقول لك الطلبات مش كبيرة، عدد مش المواطنين مش حقيقي يعني في نهاية الأمر، حتى مواطن واحد من حقه أنه يتمتع بالخدمات،
3: هذا نقل اسمه عمومي،
2: نعم،
3: نقل عمومي، بالتالي الدولة مطالبة أنها مش توفر سبل الراحة للمواطن التونسي في مسألة النقل والتنقل بين مختلف جهات ولاية تطاوين.
2: واضح، هيك نكمل نقطة انطلاق، وما زلنا باش نواصلوا في القراءة التحليلية لبعض الأخبار اللي تخص التوانسة واللي تابعوها في 24 ساعة الأخيرة. عمر نبدأ بفوز، خلينا نبدل الموجات السلبية شوية عمر ما فيها بس، نتحدث عن فوز الفريق الوطني التونسي للريبوتيك بالمرتبة الأولى في مجال برمجة الريبوتات، هذا كان خلال بطولة العالم المفتوحة للريبوتيك المقامة في الصين، ويعني تم تتويج تقريبا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق ما أفادت به جمعية تونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ لها أمس. تابعوه برشا التوانسة ولقى استبشار وترحيب كبير برشا بكفاءاتنا التونسية. البطولة هذه شارك فيها 14 بطل وبطلة من الفريق الوطني، كان تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، خاضوا المنافسات ب 14 روبوت و7 مشاريع وتمكنوا من اعتلاء منصة التتويج في مختلف المجالات. الجمعية هذه اللي رعات النشاط عمر اعتبرت التتويج إنجاز مميز للروبوتيكا التونسي، وأشارت أنه عدد الميداليات اللي حرزتها في مختلف مشاركاتها بلغ إثر هذه البطولة تقريبا 695 ميدالية، وفما إشادة كبيرة بالمستوى اللي أظهروا جميع أعضاء الفريق الوطني، وعبرت عن اعتزازها بالنتائج اللي حققتها المشاركات والمشاركون في هذه المنافسة الدولية. شنو تعليقك على فعلا الأجيال الصاعدة هذه وغرامها بمجال الريبوت؟
3: وكتونسي من نجم يكون كان فرحاني باللي يتحقق هذا بالإنجاز هذا وبالميداليات اللي وصلت 45 ميدالية بين ذهبية وبرونزية في طبعا البطولة العالم هذه، طبعا إنجاز تاريخي استثنائي، نعم، للفريق الوطني كما قلنا التونسي للروبوتيك، مرتبة أولى وكأس بطولة في كأس بطولة العالم المفتوحة كما قلت في الصين في مجال برمجة الروبوتات في بلاد الصين للشينوا معناها، فهمتني،
2: اللي تعتبر رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتيك بصفة عامة.
3: أنا نحب نقول معناها أول نسعى نعاود نبارك لأبطالنا اللي ديتنا التوانسة هذوما نكون ان شاء الله بمزيد النجاحات والتميز والتعلق.
2: هما مستقبل تونس.
3: هما مستقبل تونس. نعم. كما تحكي توا معناها تبقى ديما بلادنا تبقى ديما تونس يعني رائدة في مجال المعرفة والعلم والتكنولوجيا الحديثة.
2: نعم.
3: والتونسي وقت توفر له الإمكانيات والظروف
2: يبرز.
3: الملائمة والمتاحة بأنه ما ينجم يكون كان متميز ومتألق ومبدع ونجح.
2: واضح ومهم جدا زاد مستقبل العلوم والتكنولوجيا عمر في المجال هذا وانه نكونوا سباقين ونكونوا مشاركين في مختلف المسابقات الدوليه هذه. ولكن زاد تطرح مساله الحوكمه كيفاش نتصرفوا في مواكبتنا للعلوم والتكنولوجيا في ظل يعني تغول الذكاء الاصطناعي وفي ظل ربما بعض السلبيات اللي تحاط او موجوده في هذا العالم بصفه عامه. الى حد الان ما وصلناش ربما مستوى بناء استراتيجية تحمي أجيالنا من التداعيات الخطيرة في العلوم والتكنولوجيا مقابل هذه الاستفادة من كل الإيجابيات الموجودة في عالم التكنولوجيا.
3: المؤسسات وإلا وزارات المعنية سواء وزارة التكنولوجيا والاتصال أو وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية كيف يمكن لنا التأثير ومتابعة يعني هالمتألقين المتميزين هذا في المجال هذا ونحميهم كما كنت من مخاطر ربما لأنه يعني تم حاجات إيجابية والأمور أخرى سلبية. لكن
2: نعم.
3: تبقى يعني دور الوزارات هذه المتداخلة في هذا الموضوع دور مهم جدا في مسألة الإحاطة والمتابعة والتأثير.
2: واضح. وبما أننا نتحدث على عالم العلوم والتكنولوجيا وإحنا من شوية بعد شوية إن شاء الله عدنا فقرة جرس عمر. وزارة التربية أعلنت أمس عن نتائج مناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء تونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2027. ودعت الوزارة في بلاغ لها كافة المترشحين للمناظرة هذه اللي اجتازوا الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفوية إلى الاطلاع على النتائج النهائية المنشورة عبر الشبكة التربوية عبر الرابط التالي اللي هو www.edinet.tn. يعني من غير تعليق فقط خبر يتبعوه السادة المستمعين واللي مهتمين بتبيعة ونجم يكون ذويهم مشاركين في هذه المناظرة. نمشي لخبر آخر وقراءة تحليلية عمر. رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة والمدير العام لمؤسسة الفانيس المختصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية يوسف شبيل قال أمس أنه من الصعب بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي من خلال زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى غاية 23% بحلول سنة 2030. وأضاف خلال حضوره أو تصريحه في الإعلامي في الإذاعة الوطنية قال إنه الأمر يتطلب عمل مسبق على مستوى شبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى مستوى اللوجستيك والبنية التحتية وكراسات الشروط والتشريعات. كيف كيف أضاف إنه التسريع في الانتقال الطاقي مرتبط بعديد الحلول من بينها إنتاج الطاقة الشمسية اللي يعتبر جزء من الحل ولكن لا يمكن الاستغناء عن الطاقة الكهربائية التقليدية وفق تعبيره. شو تعليقك بتبيع على مثل هذه المسائل اللي تعتبر حارقة ومن الملفات المهمة جدا لدى الرأي العام ولدى التوانسة؟
3: أصبح ملف مهم خاصة بعد ما عانيناه المواطن التونسي في
2: القطاعات
3: الصيفة القطاعات المتوسطة للكهرباء. تصريح رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل يمكن تلخيصه أن السياسة الطاقية في تونس يجب أن تكون مبنية على رؤية تمتد لخمس سنوات أو 15 سنة قادمة لا على حلول ظرفية مرتبطة بفترات الذروة. معتبر أن الحقيقة حسب فهم التصريح الأولوية اليوم يجب أن تكون لتطوير شبكة الكهرباء قبل التركيز فقط على زيادة الإنتاج. وبالتالي على نقول هنا أهمية تنويع مصادر الطاقة من بينها الطاقات المجددة والطاقة النووية باعتبار أن تحقيق الأمن الطاقي يتطلب يعني تعدد مصادر الانتاج وتقليص الاعتماد على مصدر واحد فقط. شيوس شبيل رئيس المنظمة للطاقة النظيفة قال الطاقة الشمسية هي جزء من الحل ولا يمكن الاستغناء عن الطاقة الكهربائية التقليدية العادية. وبالتالي هذا التصريح يعطينا لأن احنا في تونس في السنوات الفارطة والأخيرة ما فكرناش ما خدمناش ما عملناش دراسات يعني علمية معمقة مبنية على أسس علمية صحيحة تخلينا نواكب المرحلة القادمة ومتطلباتها في استغلال التونسي والتوانسة للكهرباء والطاقة الشمسية. وحتى في التصريح نتاعو يعني قال لم ننجح في تحقيق هدف إنتاج 20% من الكهرباء من الطاقة المتجددة وبالتالي تعطينا هذه صورة حقيقية وتورينا أنه يعني الأمور تدار بالشكل السيء
2: نعم.
3: في تونس في بعض المؤسسات.
2: مهم جدا فعلا يعني المضي قدما في استراتيجية خلينا نحقق الاكتفاء الذاتي على مستوى الكهرباء والتحديات المطروحة حتى على مستوى العالم في هذا الملف.
3: الاشكال هذا أنا واحد حبيت وقت قمت وقت بقص الضوء انه نقول مثلا نعمل الطاقه الشمسيه، لكن الطاقه الشمسيه انه
2: تتطلب بطاريات ووضع ترخيص حاليا في تونس انه باش يقع اقتنال البطاريات
3: هذه،
2: لكن التونسي تواجهه صعوبه او عدم التمكن من انه يشريها لانها غاليه برشا.
3: لوحات نجم تعمل لوحات الطاقه الشمسيه دي، ولكن الاشكال في البطاريات
2: فيها تقسيط على الاقل على مستوى التعامل مع الشركه.
3: غالية بالتجربة. الاستفاده تكون للشركه، ولا حتى اللي كنت تعملها في دارك ولا في المعمل ولا في العماره
2: انت اكيد فما
3: لا نسبه كبيره تمشي للستيك. لكن اليوم انا شو مين في من اذا كان هو نفس الحكايه، اذا كان انا ما استعملش بطاريات وما ترخص ليش والا ما توفر ليش
2: ما تخليش مستغنى عن استعمال الكهرباء العادي يعني.
3: العادي صح.
2: اهم حاجه اني انا تحل لي اشكاليتي وقت اللي لا قدر الله الدوله تلقى روحها عاجزه على انها توفر لي الكهرباء.
3: نلقى انا البديل نتاع الطاقه الشمسيه وقت تترني الصعوبات هذه، انه نجم اليوم نعمل اللوحات الشمسيه هذيك وما نجمش ناخذ البطاريات اللي مكلفه. فبالتالي هنا يعني الشركه التونسيه للكهرباء والغاز مطالبه ان تلقى الحلول الممكنه لتجاوز هذا الاشكال خاصه بالنسبه للمواطنين.
2: واضح. هذوما زوز خبيرات بتبيعها على مستوى وطني. نختم بخبر عالمي، وليبيا مش بعيد علينا اللي يقع على الارض الشقيقه ليبيا. نرجع في بيان على وزاره الدفاع الليبيه اللي اصدر البارح، قال فيه من أو قيل فيه من المهم الوقوف عند الفترة يعني اللي ربما تشير إلى ثم دور محتمل لأطراف خارجية عمر في استهداف المنشآت النفطية في مدينة الزاوية. البيان شدد على أنه استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية وغيرها هو من مقدرات الدولة، وهو عمل عدائي ممنهج تقف وراءه أطراف تدفع بدعم وتحريض من جهات خارجية، الهدف منه زعزعة أمن ليبيا واستقرار والتضييق على المواطن الليبي والإضرار بالاقتصاد الوطني. هذا بيان وزارة الدفاع الليبية اللي جاء بنقاط مهمة جدا، وهي نقاط المفاتيح الموجودة عليها أرض ليبيا اليوم للأسف.
3: ليبيا والصراع المتواصل الداخلي، لأنه أكبر مشكلة تعيمين ليبيا هي المشاكل الداخلية والصراعات الداخلية، لأنه تعرف اليوم ليبيا
2: اللي تتغذى بأجندات أجنبية.
3: نعم. قبل الأجندات الأجنبية نقول أن تعرف ليبيا فيها ثم الجانب الشرقي والجانب الغربي، طرابلس وثم بنغازي.
2: نعم.
3: فبالتالي أنه أولا الساعة هذه من يحكم في ليبيا، ثم زوز منصات الحكم في ليبيا على مستوى
2: حالة انقسام سياسي معلومة في العالم.
3: لكن هذا ما نجم يعطيك نتائج اللي قاعدين نشوف فيها التشكيلات العسكرية ولا اللي قاعدة توا تخوض في المعارك داخلية في في في في في في ليبيا، خاصة في شرق طرابلس. فبالتالي الوضع مؤسف محزن، لأنه ليبيا في بعضها الحقيقة هذه اللي يوجع، أنه أطراف سياسية تتنازع على ثروات تعبناها بدعم بأطراف أجنبية،
2: والثروات قاعدة تهدر ديجا اللي صار يعني في الفترة الأخيرة وحرق البئر النفطي اللي بعض الصور توثق أنه إلى حد اللحظة ما زالت النيران تشتعل. على كل حال نأمل السلامة للشقيقة ليبيا، وإن شاء الله يكون الحل ليبي لأنه في نهاية الأمر هذا هو المطلوب.
3: هو إن شاء الله يتحل الوضع في ليبيا كما قلت ليبي، لكن زاد راهو عنده تأثير حتى على تونس.
2: أكيد جدا.
3: نحن يعني بلد جوار على بعد 100 كيلومتر أو 150 كيلومتر على تونس،
2: هذا زاد يتطلب يقظة تونسية وربما طريقة التعامل اليوم كيفاش نجم يكون وتدخل دبلوماسي جيد.
3: العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين تونس وليبيا لابد أنه تم مصالح مشتركة الحفاظ عليها. كيف يمكن اليوم زاد تطرح الأسئلة، كيف يمكن تونس اليوم تدعم يعني ليبيا بالخروج من الأزمة اللي تعيشها والانقسامات الداخلية هذه اليوم؟ يعني مصالحنا مشتركة في التبادل الاقتصادي والتجاري. اليوم الشاحنات بالمئات تدخل وتعبر الطراب التونسي باتجاه ليبيا، ما عندناش مزية. ولكن زاد وقت نسمعوا أن مشاكل توانسة تعاني منها في ليبيا في دخولها نتاعهم يطرح أكثر من سؤال. فبالتالي اليوم الدورة الدبلوماسية التونسية في حل الإشكاليات المتعلقة خاصة في علاقة في موضوع يهم المواطن التونسي الموجود في ليبيا.
2: واضح. شكرا عمر باش يوصل معنا إن شاء الله في القراءة التحليلية لبقية مواضيعنا، وبعد ما استقبل ضيوفنا بعد شوية الانطلاقة تكون تربوية في فقرة جرس. خليكم معنا بعد شوية نستقبل

0: وإن شاء الله بيوت التوانسة الكل بيوت عز ودلال ونجاح, وفعلا بيت العزرة وينجم ينتج كان النجاح والفرحة والتميز. التميز اللي بعد شوية باش نعيشوا تفاصيله من خلال تلميذة تونسية بنت الجنوب التونسي.
1: جرس جرس جرس
0: جرس, الفقرة اللي تعنى بكل ما هو تربوي بطبيعة كما تبعته في الحلقات السابقة, ولكن اليوم حبينا نحتفي ديما في المجال التربوي, نحتفي بتجربة ملهمة, تجربة تعتبر استثنائية تابعوا فيها ليامات هذه, قامت بها التلميذة صاحبة المرتبة الأولى في شعبة العالمية على مستوى معتمدية بنجردين في البكالوريا. التلميذة هذه اسمها تسنيم شندول, ضيفتنا اليوم على خط البرنامج. تسنيم مرحبا, أهلا وسهلا.
2: عايشك, شكرا طبعا على الاستضافة.
0: شكرا,
2: شكركم برشا على الاهتمام وعلى الدعوة,
0: وانت اللي خليتنا نهتم بمثل المسائل هذه. انت تعتبر من شباب تونس الملهم تسنيم, اللي حولتي نجاحك في البكالوريا الى منارة علم مجانية لزملائك, وهو يعني محور حديثنا, المنصة التربوية المجانية اللي باش تكون متاحة للتلاميذ البكالوريا. ولكن قبلها خلينا نتعرفوا على تسنيم اللي هي صاحبة معدل 18.59 من 20, ما شاء الله معدل بتميز وبتفوق كبير برشا في شعبة الإعلامية بكالوريا 2026. نتعرف عليك أكثر تسنيم.
2: عسلامة, نعرفكم بروحي, تسنيم شندول, أصيلة معتمدية بنجردين, نجحت السنة في باك 2026 شعبة علوم إعلامية معدل 18.59.
0: بارك الله.
2: فرحانة برشا اللي قدرت معناها نفيد التلامذة والكل, عملت بلاتفورم تعاونهم في قرايتهم.
0: بيه. قبل ما تحكينا على البلاتفورم, كيفاش جاتك الفكرة وعلاش؟ لأنه حسب ما تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فما بعض الصعوبات اللي اعترضت مسيرة تسنيم خلال مراجعتها لامتحان البكالوريا, صحيح هذية وإلا لا؟ وبعضهم بشرة نتعرف أكثر على المنصة. تفضل تسنيم.
2: أي صحيح, معناها ما كانتش الرحلة سهلة, معناها في التحضير وكل حسيت هيك بصعوبات, بطبيعة يحس بها أي تلميذ. أما أنا حبيت الصعوبات هيك نيسرها على غيري ونحولها هيك, إني نفسا نحولها الفكرة تقدر معناها تسهل على اللي بعدي.
0: يعني شنو الصعوبة اللي لقيتها على مستوى المراجعة؟ ما لقيتش مواقع تنجم تعاونك شوية؟ شنية بالضبط الصعوبات؟
2: صعوبات لقيتها واني راجع عم لول في الصيف, معناها بديت الراجع في الماتير سيكوندير وبديت نحضر معناها كيف باش نتعامل مع الماتير برينسيبال وكل. بديت وقتها نخمم معناها كيفاش باش نلخص, كيفاش باش نعمل ديرزي مباهين هكا وسهلين, معناها حتى في تحضيرهم يكونوا ما همش طوال وما همش معقدين ويشرروا. حسيت بديت معناها نحضر
0: في يشرروا, هو فعلا راهو يلزم الفضاء يكون مشرح باش نحققوا النتائج الايجابيه. عندك الحق يا تسنيم.
2: وبديت نحضر, ياخي لقيتها معناها مش سهلة انك هيك تعمل ديريزيمي باهيين وكل كيف يبدا ما عندك برشا برشا مصادر معناها تحضر منهم الكل. بديت نلوج ونلمد معناها في برشا معناها مصادر وكل ونقرا فيهم, كنت نقرا برشا معناها باش في الاخر نكتب ديريزيمي هاكم معناها نقرا الليل مأخر وكل هيك نختار هيك الافكار الباهيين ونحطهم عشان بعد في وسط العام ما نبقاش نضيع في وقت وما عنديش باش نحضر وكل. خطرت على بالي واني نلخص اني نعمل اني علاش معناها ما نعملش حاجه هيك تسهل على التلاميذ اللي بعدي.
0: يعني المجهود هذا حبيت تستثمره في منصه تنجم تكون سند لبقيه التلاميذ.
2: اي اكيد بالضبط, هذا هو اللي حبيت عليه. بديت نفكر فيها معناها فكرة أول مرة هيك خطر على بالي درايف, بعدها طول الحكاية معناها نحيتها من مخي. قلت مثلا وكنت أتفرج على فيديوهات وينفعوني الفيديوهات هكم كيفاش بنحطهم في درايف. بعد خطرت على بالي طول البلاتفورم. عجبتني برشا الفكرة وبديت أخمم فيها ليل من بعد, قلت هيا لو ركزي في القراية البلاتفورم تيجي وقتها.
0: بالضبط,
2: جيت لقراية وبديت معناها نخدم ونحضر في الريزيمي ونخدم في الاكسيرسيز ونلوج ديما وكل وكل ديما ضيع وقتي باش نلوج بحكم ما قريتش معناها في بلاتفورم بالفلوس, وحتى اللي كيديت ما قريتش برشا معناها.
0: ما شاء الله عليك. شنو كان معدلك يعني في وسط العام؟
2: معدل الترمستر الأولى 14.97 وفي الثانية 18.44 وفي الثالثة 18.96.
0: ما شاء الله تقريبا في نفس المستوى، بقيت حتى تميزت بمعدل 18.59 في مناظرة البكالوريا. الحلم بقى يراود في تسنيم انها ما تضيعش شوية، كما ما تخليش الزملاء متاحة ولا تلامذة البكالوريا في السنوات القادمة ضايعين شوية كما ضاعت هي، وتلوج شنية المصادر اللي تعتمد عليها في المراجعة. بقات مكبشة في الحلم متاحة تسنيم
2: تزيد، معناها شنوة اللي خلاني أكثر نزيد أشد فيها الحكاية إن شعبتنا نحن العالمية معناها ما كانتش كما الشعب الأخرى.
0: كيفاش؟
2: الشعب الأخرى كانت المصادر ديما متوفرة وكثرة
0: يعني البكا مفو ديما يلقوا صعوبة على مستوى المنصات المتوفرة هكا؟
2: اللي معناها اللي واجهتها أني إنهم مثلاً البكان فوق كان سنية تتوجد حتى في الليسيفيلوت معناها حتى المصادر دي اللي كانوا أقل
0: قليلة.
2: أي مش كما في السنوات الأخرين معناها ديما موجودة السريات وبكثرة دوب ما تلوج تلقى بارسة معناها
0: صحيح.
2: لقيت صعوبة معناها أني نلقى هيك السريات بهين ويتخدموا ساعات معناها ليش معهم كوركسيون جملة معناها نحاول وحدي نهز البروفات يصلحولي نفس البرشة.
0: ما اعتمدتش على تشات جي بي تي اللي بن ظفرين هبل التلامذة؟
2: لا لا
0: مكش من نوع هذا. أكيد التميز متاعك يخليك تعتمد كان على ذاتك وعلى قدراتك ما شاء الله، اللي إن شاء الله ديما تواصل في نفس التميز به. نواصل في الفكرة هذه، كيفاش رات النور؟ يعني هل أنه حبست التفكير في المنصة حتى لنتكمل من امتحانات البكالوريا وبعد تخصص الحيز الزمني المهم لإنشاء المنصة، ولا كيفاش تسنين؟
2: لحقيقة ما نجم في عطلة ديسمبر جات العطلة وبديت ورجعت خمّة فيها من جديد. طيبة القلاية على جنب تطور جمعة كاملة وأنا أصحابي ريفزو يقولوا لي هنا نحضروا فيها وأنا أحضر في المطير هيك.
0: تسنيم في عالم آخر.
2: أي في عالم آخر.
0: لا بالعكس، أنت في العالم اللي يلزمك تكون فيه لأنك أنت تنحت في التميز متاعك تسنيم في نهاية الأمر.
2: أنا في وقت معنا يمكن هيك يكون سنسيبل شوي.
0: أي صحيح.
3: هو في صباحنا.
0: تحدي كبير عمر. هذا يا عمر معنا في القراءة التحليلية دخل مباشرة.
3: تسنيم صباحنا تسنيم الساعة ربي يفرحك وربي يهنيك الحقيقة، ونسمع فيك أنك ثابتة في الحديث نتاعك.
0: ما شاء الله
3: عندك شخصية تبارك الله واضح مليانة متكون، لكن في النقطة هذه أنا واضح لا مع في جوابك في عود تسنيم إنه كده إنسان عربي متمكن من نفسه ومن المادة ومن المواد اللي في شعادية ولا في حضرة منها صحيح منها
0: عنده هدف باش يوصلوا،
3: فبالتالي يعني تحس انه برشا اريحيه عندها ثقه في نفسها
0: انها خلتها تتميز
3: صح بالفعل. هي معناتها تحس انه برشا الهدوء هذا حتى الحديد نتاعها معناها مهم جدا انه تسليم تحسها واثقه من نفسها ومتمكنه من الحاجه اللي تحب تعملها.
0: نعم، هو اكيد مسار تربوي ينطلق من تحضيري حتى للبكالوريا، اكيد باش ينحط شخصيه التلميذ وباش يكون الشخصيه على اسس ومبادئ صحيحه برشا.
3: هذا السؤال لازم يوقت في الاطار هذا باش اللي يسمعوا فينا الامهات ولا الاولياء ولا التلامذه ولا حتى البابا، دور حكينا قبيله دور الام ودور الباب خاصة الأم معاش تسنين في الإطار هذا.
0: أي صحيح،
3: يعني في الصغرة من اللي بيكون صغيرة شكون لا يهبك أكثر.
0: أي أكيد باش نجول الحاجات الخاصة هذه
3: فقط. هذا ما باش تعطيك فكرة أنه مش اعتباطي،
0: مش اعتباطي. أكيد فما خدمة، فما لهوة، فما تأطير من قبل عائلتها ونحيبوها الهادي اللي توصلنا معاه برشا مرات، وفرحان برشا بأنه بنتها وصلت للمرحلة هذه، وإن شاء الله يشوفك في أعلى المراتب يا تسنيم. بعد شوية نرجع معاك للأسرار هذه وكيفاش وصلت تسنيم الحلم إنها تكون متميزة فعلا. لكن خلينا توا في المنصة، وصلنا لمرحلة إنه ناس أو تلامذة يحضروا لامتحان البكالوريا، وتسنيم تفكر في المنصة شنو تنجم تحط فيها وشنو المصادر اللي تنجم تعتمدها. نوصل معاك
2: بالضبط. بديت معناها في قلت لك أسبوع كامل وصحابي معناها يريدوا كل يعني سد المنصة خمم كيفاش باش نعمل باش نحط فيها معناها في عالم موازي.
0: أي موازي متميز إن شاء الله. أي
2: وبديت أخمم أشبه نحط فيها لماسير لفيديو، خطرت على بالي حتى عمل فوريم أول مرة وأني معناها وري خمم هيك ونجرب وكل في الأسبوع الأول. بعدين قلت هيا ثق على وضعك، ثورة العطلة نزل جمعة واحدة أنجزتها على الأقل فقرات.
0: بالضبط، خذيت القرار الحاسم تو.
2: أي
0: وأجلنا المنصة لما بعد امتحان البكالوري.
2: بالضبط.
0: به.
2: وراني على فكرة حتى كي أجلتها كلي حبيت إذا كان العطل
0: بقالك الهاجس. وتنجم أي حكاية تمر أمامك تفكرك بالمنصة هذه تنجم تكون في المنصة متاعي وإلا لا؟ أكيد جدا يعني التفاصيل هذه كانت حاضرة في ذهنك تسنين.
2: بطبيعة حتى بعدها كي رجعت نقرأ هيك والكل ليها تديما تدور في رأسي، ما نقول إن شاء الله نهار من النهايات بعد ما نكمل الباك بالباهي بس نرجع نخدم البلاتفورم هذه وبس نعاون بها بلانزا. معناها أصريت إني أخلي الفكرة هذه ملموسة على أرض الواقع. أصريت إني نحولها، معناها الحاجة هيك بالحق تنفع، معناها مش جيس كود على البي سي ولا حاجة. والحمد لله ربي وفقني معناها ونزمت إني عاونته.
0: بعد ما كملت امتحان البكالوريا بتبيعة مباشرة مشيت في تحضير الملخصات الشاملة، سلسلة التمارين، شنو بالضبط حطيت وكانت الانطلاقة تسنيم؟
2: بعد ما كملت الباك خليت هيك فوز صغيرة معناها ومن بعد بديت أخمم على فكرة معناها لريزيمي عندي جيست هيك لسيري كنت اللوج وكل معناها على السيرياتي خطر بحكم كنت هيك معلوماتها في الديو سي وكل على البي سي وبرشة معناها كانوا برشة برسمي برشة.
0: يعني التلخيص اللي عملتهم انت يعني باستعمالك اللي تقرأ بيه ولا كيفاش ولا جبتهم من مواقع أخرى ربما؟
2: برشا قريتي لابليبار من تلخيص عملتها ماني وحدي معناها
0: واضح الكل المواد
2: اي وثم تلخيص عطوهم لي مثلا بروفاتي معناها اما الاغلبيه ملخصتها ماني
0: به اي
2: وكان معناها بالحق معناها كان اني خطر قلبت فيها برشا حاجات المنصه سجانا حيت حتى للفورين فكنت صعبه شوي اني معناها هيك باش ننظمها معناها باش تبقى هيك ليتوش كلها وباش ندخل نصور هكا لي ريزيمي وننظمهم وكل ويكونوا واضحين ونلوج على دي سيري وكل اللي خدمت بيهم على طيلة العام وكل كانت صعبة شوية الحقيقة.
0: صعبة شوية أكيد اعتمدت شوية على الأستاذة متاعك ولا وصلت في نفس التحدي وحاولت تحل إشكاليات الكل وحدك تسنيم؟
2: والله الحقيقة معناها كنت مثلا هيك بروجراماسيون وكل خدمتها وحدي
0: استثمرت كل التعلمات اللي خذيتها خلال مسيرتك التعليمية في الانفورماتيك.
2: وفما حاجات ما أنا حبيت أني نعملها مثلا هيك كي نحب مثلا كي نحسن فيها أكثر ونبدأ ما عنديش فكرة كيف نعملها نسد الصحيف وندخل معناها على اليوتيوب ولا نسأل اي اي ولا حاجة نقول لك كيفاش نعمل حاجة هيك يفسرها لي أول مرة وبعدين كي نفهمهاني وكل نطبقها في التوجيه هذا.
0: واضح، هذا هو التمشيك.
2: ومعناها ونشكر زادة برشا عاونوني اللي ريزيمي وكل بطبيعة بروفات وكل ونشكر زادة طالب في الانسات نصحني وقتها على التوجيه وكل ربي بارك له معناها قيداني على الاخر وقتاني كنت حايرة سنعمل
0: هاي بالمناسبة قول لنا شنو الشعبة اللي كانت من نصيبك بعد الاعلان عن نتائج التوجيه؟
2: قبلت في الانسات
0: ما شاء الله
2: من
0: أكثر المؤسسات التعليمية يعني نجاح وتميز تسنيم المؤسسة هذه
2: وعاوني معنا هيك شوي في الأخر.
0: أنت شاركت في دورة المتفوقين طبعا؟
2: لا ما شاركت فيها
0: الدورة الثانية يعني تعتبر واضح
2: عاوني هيك في الديزاين في الأخر بالرغم معناها نيلي كنت معناها عاملة هيك ديزاين وكلها من بعد هيك قال لي هيا شرايك نبدلوها هيك وعاوني هيك في شوية تنظيمات كل نشكر برسة خطر عمل معايا مجهود كبير نشكر زيدا بروفاتي هما فيهم برشا معناها ساندوني هيك ديريزيمي وكل شيء

0: بارتاجي تاني وبارتاجيه برشا باجات ان شاء الله بيانتو باش يكون ديسبونيبل.
1: اللي هو تسنيم شندول؟
0: لا لا اللي هو بكانفو.
1: بكانفو واضح.
0: بكانفو بعدها نسيت بعدين فيرسول بوان اب.
1: اها اي
0: تجاو بارتاجيو برشا باجات ان شاء الله بيانتو باش يكون موجود حتى على النافيغاتير معناها كي يتلوج عليه.
2: يبدا متاح.
1: متاح.
0: اي بالطبيعه. وتو ما كي حتى كي تعمل لك كوبي كلي في البارد ريسيرش
1: بالطبيعه
0: على ريسيرش تلقاه.
1: اي واضح. يعني جمله المواد الكل موجوده. شنو هي المعطيات تنجم تمدها للتلامذه اللي باش يستفيدوا من الخدمات الموجوده في المنصه تسنيم؟
0: والله نقول لكم معناها جبت ادخل للبلاتفورم وتفرجوا راهي بالرسمي راني حطيت فيها مجهودي الكل. راني معناها نظمتها هيك بكل ماتير كل ماتير معناها عطيت لهم اللي نجم يعاونهم فيها. جيت هما يعملوا عليها طلة ويبدوا يحضروا بالطبيعة خاطر ما عادش وقت. هما برشا في جا برشا تلامذة معناها بدوا يحضروا بها وقالوا لي معناها ميرسي بوكو راهي حاجة طيارة على الأخر.
1: أي باهي.
0: جيت دخلوا لها هيك وكل شيء عملوا عليها طلة راهي ما شاء الله راني حطيت فيها تعبي كله وإن شاء الله يا ربي يستفاد.
1: واضح
2: أكيد. شقة تحيين تسنيم في وسط العام ولا؟ ينجم يكون ثم تحيين ولا؟
0: اي ان شاء الله انا في الجامعة بنعمل تحيين الايامات هذه باش نزيدهم ايطاليا والمو معناها
1: تحيين يعني على مستوى الاضافات باش تضيف مواد اخرى للمراجعه والاستفاده
2: حتى في نفس المواد من
1: تحيين. عمر يقصد هل انه تنجمي في كل مره تضيف نفس الماتير اللي هي موجوده مثلا تضيف معطيات اخرى تضيف تلخيص اخرى؟
0: اي ان شاء الله
1: ممكن
0: تربي معاك كل ما
1: ان شاء الله تلقى الوقت فقط انه تثري المنصة هذه وفي نهاية الامر هي مكسب كبير برشا. نشكرك برشا على المجهود هذايا. فقط نحب نعرف شكون وراء هذا النجاح وهذا التأطير.
0: والله نحب نشكر برشا عائلتي
1: ربي فضلهم.
0: حاجة الفضل كله يعود الربي بالطبيعة الحمد لله.
1: اكيد الحمد لله
0: توفيق ربي معنا ما كنتش باش نوصل للحاجة هذه.
1: اكيد
0: نشكر عائلتي خاطر ديما كانوا مسانديني على فكره المنصه ما كانوش بالهم بها انا معناها كي سمعوا بها وكل فرحوا برشا.
1: اها صار تخدم في الخفاء زاده امك ما لاحظتش اللي انت غلطت شويه عندي ثم موضوع هيك سري تشتغل عليها؟
0: لا لا في العطله ما فاقوش وفي القرايه وفي الصيف معناها كفي أول مرة ما فهموش شو نعمل من بعد قلت لهم راني هيك ننظم الريزومي وكل جماعة البرد هما ما وصلوش بالها برشا هيك
1: وبعد ما لاقت النجاح هذا ولا الترحيب خلينا نقوله فما فرحة كبيرة برشا بنية من بنات الجنوب وتلميذة هيك متميزة عملت منصة وبش تكون مجانية 100% وبش تعاون آلاف آلاف تلامذة إن شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك تسنيم يعطيك صحه. عمر نخلي لك كلمه للختام معك.
2: يعطيك الصحه ربي يفرحها ربي ومبروك لوالديها بتسنيم. هذوما ولاداتها هذوما التلامذه تاعنا وطلبتنا المتميزين والاضافات نتاعهم في مجال تستغلوا التكنولوجيا لتقديم واعانه زملائهم التلامذه.
1: ان شاء الله بالطبيعه نشوفوك في اعلى المراتب تسنيم شندول صاحبه المنصه التعليميه المجانيه لبكنفو. بارك الله فيك على الحضور معنا وان شاء الله مميزه وتحياتنا لكل عائلتك واكيد ان شاء الله اذاعه طويل تكون ديما في متابعه لصيقه لكل التميز اللي تقوم به انت ويقوم به تلامذه توانسه بصفه عامه. شكرا تسنيم بالتوفيق ليك ان شاء الله. هيك نكمل فقرة الجرس. خليكم معنا منتصف الأسبوع ما زلنا مواصل إن شاء الله حتى الماضي ساعة ما زلنا مواصلين في تناول المواضيع اللي تهم الرأي العام. خليكم معنا الآن نشرة أخبار الظهيرة رفقة زميلة فاطمة رعاشة.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة المنتصف الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. في عيدها الوطني المرأة التونسية بين مكتسبات تحققت وطموح إلى تدعيمها. رئيس الجمهورية يؤكد أن الوحدة الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. وزارة التجارة تؤكد حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة. ودوليا واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما المتباينة بشأن مضيق هرمز الحيوي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري الموسع. تحتفي تونس اليوم بعيد المرأة الموافق ل 13 من شهر أوت من كل عام، وهي مناسبة توافق هذه السنة ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم 13 من شهر أوت عام 56 و900 وألف وما تضمنته من قوانين ثورية. ويمثل العيد الوطني للمرأة في تونس مناسبة للاحتفاء بالمرأة ومحطة للوقوف على ما تحقق لها من مكاسب على عدة أصعدة بوأتها مكانة هامة في المجتمع. تقرير للزميلة عفاف لونيسية.
1: تتمتع المرأة التونسية بعدة حقوق مقارنة بغيرها في محيطها العربي والإفريقي، وتعتبر مجلة الأحوال الشخصية والقوانين قاطرة لتطور هذه الحقوق عبر الزمن بعد أن كان تعليم الرافد الأول الذي بنيت عليه هذه الحقوق.
2: المرأة في تونس عندها برشا حقوق، ولات تتعلم كيف الراجل، تواصل دراستها وتتحمل مسؤوليات كبرى في الدولة.
3: أهم مكسب للمرأة التونسية هو التعليم. تو بالنسبة لتو حرة المرأة تخدم تمشي كيفها كيف الراجل. بالنسبة للمرأة في تونس مجلة الأحوال الشخصية أنصفت المرأة بشكل أو بآخر.
1: لكن هذه المكانة والحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية لا تحجب جملة النقائص المتعلقة خاصة بحقوق المرأة الريفية العاملة، وكذلك عدم تطابق بعض التشريعات مع الواقع وفق إفادة عدد ممن تحدثنا في هذا الإطار.
2: على أرض الواقع المرأة مع حقوقها مش مخذتهم كما يلزم، والقوانين ماش قاعدة تتطبق.
4: المرأة ما زالت في حاجة لأكثر دعم، خاصة المرأة الفلاحة، معناها يلزمها يضمنوا لها حقوقها في برشا حاجات. فما حتى العنف ضد المرأة ممنوع، وفما قانون يدعم المرأة وتاخذ حقوقها كاملة.
3: فما المرأة الريفية هذيك اللي تعبي الكاميون وتمشي تخدم الفجورات على 10,000، على لازم يشوفوا لها بعين الرحم كل مرة يتعرضوا لحادث.
5: تويك فما فجوة كبيرة معناها ما بين النص القانوني والتطبيق، خاصة فيما يتعلق يعني بالعمل وظروف العمل الهش اللي تعاني منه المرأة.
1: ولمزيد تسليط الضوء على ما تحتاجه المرأة التونسية اليوم، تضيف رئيسة جمعية الكرامة للأسرة العربية بجابسة سيدة عرفة.
6: ما تحتاجه المرأة اليوم هو أولا وقبل كل شيء أن يقع تنفيذ ما جاء في القانون 58 على أرض الواقع، ولكن على أرض الواقع قد لا نجد صداه واضح كثيرا في الممارسة. تحتاجه المرأة الحد من البيروقراطية في التعامل مع مراكز التعهد. الدعم الجديد هو أنه نترك المجال للمجتمع المدني أن يتقدم أكثر في تنفيذ القانون 58.
1: إذن تبقى المرأة التونسية اليوم رغم مكانتها داخل المجتمع وما تتمتع به من حقوق في حاجة إلى تشريعات جديدة لكي تتطابق النصوص القانونية مع الواقع. كل عام والمرأة التونسية بخير.
0: وفي سياق الريبورتاج التالي بولاية مدنين، ترصد الزميل عفاف الوذرني اهتمامات المرأة التونسية بهذه المناسبة.
4: نهني المرأة التونسية بعيدها، والحمد لله احنا في تونس هنا ميزت المرأة في برشا مجالات السياسية، في مجال العمل منذ القدم، معناها تول المرأة التونسية تتميز معناها على بقية الدول، ونبدأها بمجلة الأحوال الشخصية اللي كانت أكثر ضمن للمرأة في من ضمنها البنود اللي هي ضمان حقوق المرأة في العمل، التعليم، منع عدد الزوجات. الحمد لله يا ربي هذا يراه يعطي توازن حتى في العائلة. والمرأة هي في تونس مبجلة ومكرمة على مر العقود، وهذا ما ينفيش لأن المرأة ما زالت في حاجة لأكثر دعم، خاصة المرأة الفلاحة يلزمها يضمنوا لها حقوقها في برشا حاجات، منها النقل، حقوقها في الأجور، في برشا حاجات. فما حتى العنف ضد المرأة هنا في تونس ممنوع، وفما قانون يدعم المرأة وتاخذ حقوقها كاملة. برشا حوادث عنف قانون هنا ما كان صارم.
7: نشوف المرأة التونسية عندها امتيازات كبيرة برشا، قانون يحماها ومعها عندها برشا امتيازات، مثلا مجلة الأحوال الشخصية. بالنسبة للحياة السياسية، المرأة عندها الحق في المشاركة كيما الرجل بالضبط.
0: وفي عيدها الوطني تطمح المرأة التونسية إلى تعزيز ما تحقق لها من مكاسب على المستوى التشريعي منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، وعبرت عن أملها في تحين بعض القوانين وتطبيقها على أرض الواقع بما يستجيب لتطلعاتها، حسب ما رصدته الزميلة هند رزق في مدينة جبس.
5: اللي قاعدين نشوفوا فيه تويكة، فما فجوة كبيرة ما بين النص القانوني والتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالعمل وظروف العمل الهش اللي تعاني منها المرأة. أذكر هني أساسا بالمرأة اللي تخدم في القطاع الفلاحي اللي هي ما هيش قاعدة تتمتع بحقوقها، حتى ساعات العمل يعني والأجر اللي تخدم به مقارنة يعني بالرجل. ذاك في فنسال يخدموا في البلدية، يخدموا في الطرقات، يعني في القطاعات أخرى. توا وقيت باش نتلفوا حول المجلة هذه ونحينوا القوانين الموجودة وتراعي بالحق كرامة المرأة اللي تساهم في استقرار العائلة واستقرار المجتمع.
8: واقع المرأة التونسية أفضل من غيرها في المنطقة العربية، ولكن إذا ما قارناها بنظرائها في الدول المتقدمة أظن أنه مازال أشواط من العمل على مستوى التشريعي لضمان هذا التمييز الإيجابي للمرأة.
9: المرأة تعيش تحديات ذاتية قبل ما تكون تحديات قانونية. صحيح فما قانون يحمي المرأة، ولكن ديما فما فجوة بين التشريع والواقع اللي تعيش فيه. اليوم المرأة لازمها ترتب الأولويات متاعها، تفهم أدوارها جيدا حتى تنجم تعدل كفها بين روحها أول حاجة، بين عائلتها، بين خدمتها، وبين طموحاتها.
0: أوضحت مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي اليوم أن الهدف من إطلاق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية هو دعم الحرفيات وتسهيل تسويق منتجهن رقميا. وأفادت أن المنصة تشمل عديد المتاجر التي تخص النساء المنتفعات من برامج ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي، وأبرزت أن المنصة تضم حاليا 34 يشمل أكثر من 70 منتوجا، وبينت أنه تم اختيار المنتفعات من طرف لجان مختصة وفق معايير مضبوطة تتعلق خاصة بمدى جاهزية صاحبة المشروع لتلبية طلبات حرفائها. ومن جهة أخرى أوضحت مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي بأن برنامج رائدات ساهم في إحداث 6000 مشروع في مختلف المجالات، ومكن من توفير أكثر من 10,000 موطن شغل مباشر، وصرحت بأن تمويل المشاريع يصل إلى 300,000 دينار. ولفتت إلى أن برنامج الإدماج الاقتصادي الذي تسهر على تنفيذه وزارة الأسرة مكن من خلق أكثر من 10,000 مورد رزق. أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه قالت إنه ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ 70 سنة. نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الجهوية، كدا رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي بجابس ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. جاء ذلك في لقاء جمعه يوم أمس بكل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم طاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. وتعرض فيه رئيس الدولة إلى الزيارة التي أداها إلى مدينة جابس. وشدد رئيس الدولة على أن العديد من القضايا وإن تفاوت درجات خطورتها وأثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وأثارها. وأكد أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لأحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع وفقا لتعبيره. في بقية المستجدات الجهوية، أكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية مدنين رحوم المحضاوية في تصريح للزميل عفاف الودرني أن قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جويلية الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الفارطة، وبلغت 14 مليون دينار وشملت 71 عملية استثمار بين توسعة وإحداث بفضل محضنة المؤسسة المؤسسات وفقا لتعبيره.
10: قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى حد شهر جويلية 2026 14 مليون دينار، أي بتطور في حدود 15% مع ما كانت عليه خلال نفس الفترة من السنة الفارقة. وشملت تقريبا 71 عملية استثمار بين توسعة وإحداث، وكانت هذه المشاريع تهم خاصة المشاريع الكلاسيكية من تربية الماشية سمية الخرفان وكذلك غرس الزيتين والميكنة الفلاحية، بالإضافة إلى عدة مشاريع في مجال الصيد البحري. كما عرفت بعض المشاريع المجددة بفضل المجهود اللي تقوم به محطة مؤسسات التأمين الفلاحي بمدين تطور هام خاصة على المستوى النوعي، حيث عرفت بعض الاستثمارات على مستوى غرس أشجار المورينجا أو بعض الخدمات الفلاحية.
0: نبقى في ولاية مدنين، حيث تتواصل فعالية البرنامج الوطني للمدن الشاطئية بمشاركة شباب من مختلف معتمدية الجهة. منسق البرنامج بمدنين عبد الناصر رزين يقدم التفاصيل في استضافة أمنتها الزميلة تبرى الشبانية.
11: البرنامج الوطني للمدن الشاطئية اهتم يعني باحتضان شباب مختلف المناطق الريفية من مختلف معتمديات ولاية مدنين بمشاركة كل يوم عندنا 50 شاب. البرنامج يتضمن فقرة متاع سباحة من 9 حتى 11 بالمسبح المغطى وأنشطة رياضية داخل المسبح، ثم ننتقل في مرحلة ثانية للمركب الشعبي للدين وأنشطة ورشات حياة المواطنة وعلى ألعاب حلقات حوار مع الشباب حسب خصوصية كل جهة. هذا هو البرنامج تقريبا من 7 إلى 16 شهود فيشمل في المجمل 500 شاب.
0: في بقية المستجدات الوطنية، تقرر اعتماد يوم 5 أوت من كل عام يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار لما يحمله هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأبي السدود تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وسيمثل هذا اليوم موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطة التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات. ويأتي القرار خلال جلسة عمل انتظمت يوم أمس بمقر وزارة الفلاحة خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الجاري من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت وزارة التجارة بأن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2026 نقصا في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي سجلت خلال تلك الفترة أعاقت عمل عدد من وحدات الإنتاج ما أثر على نسق التزويد بالسوق. إلى شأن الدولي، وصل شهيد وسبع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية جراء استمرار الهجمات الصهيونية، حيث تعرض محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى قصف مدفعي صهيوني وإطلاق نار مكثف من الدبابات. وضمن تطورات المنطقة، يتواصل الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين وسط تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يضع حدا دائما للحرب. وميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل 3 سفن فيما صعدت قوتها على متن ساعدت قواتها على متن سفينتين أخريين في إطار ما قالت إنه لضمان الالتزام الكامل بالحصار المفروض على إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف واشنطن قوي للغاية وإنها تتحكم في المضيق. أما المتحدث باسم الحرس الثوري فأكد قوله إن مئات ألاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية جانب البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت ستكون مهددة في حال تجدد التصعيد العسكري. وفي المقابل أكدت إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا وأن إعادة فتحه مرتبطة بقبول الشروط التي تطرحها طهران. وقالت إن التصريحات والمنشورات المتكررة لمسؤولين أمريكيين بشأن رفع الحصار لم تغير الوضع القائم على أرض الواقع، وأكدت أن المضيق سيبقى مغلقا إلى حين قبول الشروط التي تطرحها طهران. وموازاة مع ذلك تكثف باكستان تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين كل من واشنطن وطهران وإعادتهما إلى طاولة المفاوضات. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
12: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
13: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبواد والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار. مرحبا بكم، شكرا لكم دائما على اختياركم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. هذايا منتصف الأسبوع معاكم اللي من خلاله نرجع لكل المستجدات، كل الأحداث اللي عاشوها توانسة في الفترة هذية، ونعمل ربما إطلالة على المواضيع اللي تطرح عدة أسئلة. أكيد في الجزء الأول من حصتنا كنا اهتمينا بالمجال التربوي، تحدثنا على نجاح تلميذة وتنجموا. حبيت نذكر أنه باكانفو هذية منصة مجانية تربوية أنشأتها التلميذة تسنيم مشندول اللي أحرزت على نتائج جيدة جدا في مناظرة البكالوريا السنة. فمهم جدا أنكم تستثمروا النجاح هذية وهذا العمل الجيد اللي هو باكانفو، فيها كل التفاصيل، المنصة هذية فيها كل المواد اللي تنجموا تستفيدوا منها. وإن شاء الله بالتوفيق لتلاميذنا اللي مقبلين على البكالوريا في السنة الدراسية 26-27. مرحبا بكم ديما، بعد شوية نتلقى معكم في الصورة الكاملة. نذكركم زوز مواضيع رئيسية باش نرجع فيها في الجزء هذية. بعد شوية نطرح ملف جابس، ملف البيئي اللي تطرح مرة أخرى بقوة بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للجهة. ثم نتحدث عن المناسبة اليوم، العيد الوطني للمرأة، ماذا تحقق أو واقع المرأة بين الأمس واليوم. خليكم معنا للمتابعة.
1: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث، ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
0: نواصل معاكم مستمعينا، يوصل معنا عمر في القراءة التحليلية. عمر مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك لنا، مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات.
0: نرجع على أبرز الأخبار اللي تبعوها التوانسة في الـ 24 ساعة الأخيرة تقريبا. من أول أمس تحدثنا وتابعنا زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية جابس وطرح الملف البيئي من جديد بعد شرط الركن.

0: نتلقى معك عمر نتحدث عن الملف البيئي في جابس، ملف يتجدد وطرح من جديد بطبيعة الانتظار لبعض المقترحات أو بعض الحلول اللي تنجم تنقص شوية من تلوث البيئي في جهة جابس، وبرشا أمال كانت معلقة على زيارة رئيس الجمهورية. بالمناسبة بلاغ إعلامي البارح لرئاسة الجمهورية تحدث وجمع كل من وزير الصحة وزير التجهيز والإسكان وطبعا وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة أيضا كانت حاضرة في اللقاء هذا، وتم التأكيد على أنه فعلا تم اغتيال البيئة في جهة جابس، هذا حسب توصيف رئيس الجمهورية بعد زيارته الأخيرة واللي هي مش أول زيارة، ولكن بعد طرح الملف هذا بقوة ومطالبة أهالي جهة جابس بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي. الكلمة ليك عمر.
1: بتحالي زيارة جيت على خلفية الاحتجاجات الأخيرة اللي كانت صدرت من أهالي ولاية جابس وطبعا تشكيهم وتظلمهم من المشكل البيئي اللي يعانيوا منه من سنوات، وخاصة تزايد وتفاقم الأزمة البيئية في جهة جابس في السنوات الأخيرة، وبالتالي حالة اختناق كبيرة خلال الأشهر الفارطة من تلامذة والمواطنين. الوضعية هذه أصبحت محرجة للسلطة المحلية، للسلطة الجهوية، وأيضا حتى على مستوى رئاسة الجمهورية، وزيارة رئيس الجمهورية تدخل في هذا الإطار، يعني من خلال طبعا عن معينة المشاكل البيئية في هذه الولاية والإنصات والاستماع إلى مشاغل المواطنين، لأنه كان الهدف الوحيد بالنسبة لأهالي مدينة وولاية جابس هو طبعا تفكيك الوحدات الصناعية الموجودة واللي تأثر على حياة المواطنين هناك، واللي كانت سبب أيضا في تفشي أمراض مزمنة وأصبحت مقلقة، والمواطن في جابس يعيش في وضعية حقيقة صعبة برشا، ما تنجمش تكون يعني سليمة في ظل الوضع البيئي الصعب. مخرجات تاع زيارة الرئيس الجمهورية هي اللي الحقيقة باش نحكيو فيها بعد شوية.
0: بعد شوية وبعد ما نستقبل ضيفنا النائب عن جهة جابس ثامر مزهود، بعد شوية يكون حاضر معنا ونعطيك الكلمة سي ثامر. فقط نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة الآن لمنتصف الأسبوع. نستقبل ضيفنا النائب عن جهة جابس ثامر مزهود. سيد النائب مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك أخت لامعة ولضيوفك الكرام ولكافة السادة والسيدات المستمعين.
0: شكرا، يعطيك صحة. معنا في الاستوديو زميل عمر في القراءة التحليلية. ننطلق معك ضيفنا الكريم، نتحدث عن قرارات رئيس الجمهورية واللي قال بارح مع مجموعة من المسؤولين، تحدث فيه رئيس الدولة على أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. بطبيعة هذا هو تقريبا أبرز نقطة خلصت، يعني تبينها بلاغ رئاسة الجمهورية بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية واطلاعه على الملف البيئي من جديد. تفضل سيد النائب.
1: شكرا، وهو فعلا هذا هو المطلب الرئيسي والمطلب الأساسي والمطلب معناها اللي عليه إجماع على جهة كاملة، ونعرفه معناها شنه المسار لأخذه
0: الملف
1: هذا الطلب من سنوات طويلة وطويلة جدا، ونشني حجم التحركات الشعبية السلمية اللي صارت، وهذا اللي كان طلبات الجهة. وأنا كانت نعرفه أن راهو عملية التفكيك هي عملية معقدة وتتقضي سنوات، ولابد من استراتيجية واضحة ورزنامة محددة وخريطة طريق واضحة في كيفية التعامل مع هذا الموضوع. هذا فقط اللي كان مطلوب، وهذا اللي كان طالبت به الجهة، وهذا اللي كنا نستنى أن يكون مترجم كما قلت في خريطة طريق واضحة، لأن نعرف أن العملية تأخذ سنوات وعندها مفعول مالي وعندها ارتدادات اجتماعية وارتدادات اقتصادية، وهذا الكل متفاهمين، ولا واحد طلب ولا واحد ماشي في ذهنه أن عملية التفكيك هي عملية بسيطة وتنتهي يوما ليلة. بالتالي ما على بعد هذا التوضيح اللي نعتبره أنا حاسم من السيد الرئيس، لأن صار برشة معنا تأويلات ومرة
0: صار جدل كبير برشة
1: جدل. الآن أصبحت الصورة واضحة، ما المطلوب الآن هو هذه الاستراتيجية الواضحة في كيفية تنزيلها إجرائيا في المستقبل.
0: ممكن يعني تحديد سقف الزمني واضح، ونجم نفهم من سيادتك المؤسسات والمنشآت العمومية اللي باش تستمر أكدت عليها رئاسة الجمهورية، هل إنه المجمع الكيميائي يعني سيظل كمؤسسة ورافد اقتصادي في نهاية الأمر للبلاد المجمع؟
1: طبعا، ولا واحد طالب بالتخلي على المجمع الكيميائي كإحدى الأعمدة الاقتصادية في البلاد، ولا واحد ماشي معناها طلب المسألة هذه أو طرحت أصلا. فقط اللي طلبت الناس هو كما قلنا نقل الوحدات إلى مكان آخر نظرا لحجم الأضرار للحق بالجهة هذه. ونعرف أن كان ثم قرار في 2017، وهذا القرار راه وقت اللي تحدث على نقل الوحدات راه حدد معناها خارطة معينة وحدد مدة زمنية معينة أن العملية النقل بشتم تقريبا على 10 سنوات. وعلاش الناس تحركت في بداية 2026 باعتبار أن 10 سنوات انتهت ولم تتحرك الحكومة في تنفيذ هذا القرار اللي وعدت به أو اللي التزمت به واللي كان في محضر جلسة متاع مجلس الوزراء في 2017، كانت تقتضي وقت العملية أو البرنامج اللي كان مسطر أو خارج الطريق اللي كانت محددة أن تقريبا في كل عامين بشقة نقل وحدة معينة، لا يقع استيفاء نقل الوحدات. وكان معنا وقتها وقع الاتفاق على مكان معين وقدرت معنا وصارت التقديرات المالية وصارت الدراسات، ولكن في الأخر معناها ما صار حد شيء. هذاك علاش الناس عاودت مسكت بهذا المطلب، لأنها تشوف فيه هو الحل الوحيد لإنقاذ هذه الجهة مما تعرضت له على امتداد 50 عام، هو في إبعاد الوحدات المفكة على وسط المدينة دون التخلي على المركب الكيميائي كمنشأة عمومية مع التمسك بها نظرا لدورها الاقتصادي الهام كإحدى روافد معناها المالية العمومية وقت روافد الاقتصاد الوطن. ثم حتى تفكير أو نية أو مطالبة بالتخلي على أي منشعة عمومية وعلى رأسها المجمع الكيميائي والتوني.
0: بالضبط كمكسب للجهة.
2: هو عموما معناها كما كان يحكي توا السيد نائب اللي مثل طبعا المواطن الجيبسي يعرف انه اهميه هذا
0: المنشاه
2: العمومية، لكن يقول لك اعطيني انا سقف زمني واضح اليوم تحركنا بعد 10 سنين لانك انت كحكومه ما عملتي حتى شيء.
0: نقاط واضحه الاستراتيجيه شنو هي
2: واضح وشفاف، معناها شفاف معايا في التعامل معايا في ازاله هالمساله هذه.
0: وعندي المواطن ينجم يصبر ينجم يتفهم قرارات الدوله،
2: ما نمشي معك بس ما نصبر معك انا. اما اخويا ابدا اخدم وفكك واعمل استراتيجيه كما كنت تحكي توا كما كنا نحكي سيد نائب وبكون معايا واضح وين راني معك
0: واضح. اذا سيد النائب اليوم وفق الاستراتيجيه هذه اللي تحطت عليها رئاسه الدوله شنو ربما العمل اللي تنجموا تقوموا به انتم كنواب عن جهه جابس ونعرفوا فما بعض التحركات اللي تنجم تظهر من وقت الى اخر فمهم جدا انه يكون فما وعي وانه يكون فما احاطه منكم انتم كمؤسسه تشريعيه في هذا الموضوع.
1: شوف من أجل أن تكون الرسالة رسالة واضحة ورسالة طمأنة حقيقية وفي العمق، المطلوب الآن من مؤسسة الدولة من رئاسة الجمهورية من وزارة الصناعة كيفية ترجمة كما قلت هالاستراتيجية هذه اللي بشكل عظمتها من طرف الدولة في كيفية معناها ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع كيف ومتى وأين وبأي اعتمادات وبأي ارتدادات اللي تبدا فيه شفافيه وتسترد المواطن ثقته فعلا في مؤسسات الدوله في قرارات الدوله. هذه النقطه الاولى. كذلك ما ننساش ان هذا الخيار اللي تحط في الجهه منذ اواخر السبعينات ونعرف شنو اللي جرى عليه من امراض ومن معناها وضع صحي معناها منخرط بشكل كبير ياسر في جابس ومن عديد الاضرار والامراض اللي لحقت بالناس تقتضي كذلك حتى بمنطق جبر الضرر ان يصبح فيه مرفق صحي متطور يكون ملجأ للناس ويلبي حاجية الناس واستحقاقات الناس ويعفاها من معاناة التنقل لمعالجة معناها مجموعة كبيرة من الأمراض اللي تسبب فيها المركب الكيميائي نظرا لمعناها انعكاسات المواد اللي المنبعث عليه والتلوث من أمراض كما قلت معناها جديدة مستجدة وانتشرت بشكل كبير ياسر تقتضي وجود مرفق صحي متطور يعفي الناس ويرتح الناس من معاناة التنقل من أجل المعالجة من الأمراض المتعددة اللي أصيبت بها من جراء التلوث. بالتالي فما زوز معناها زوز قرارات أعتقد أنهم قرارات هامة وهامة جدا ومن أهم التحقيقات التي تضرب الجهة هو تدخل ناجع في تطوير المرفق الصحي وعلى رأس هذا التدخل يكون قرار بإحداث مستشفى جامعي متع فيه كل الاختصاصات تلبي حاجيات الجهة وتمشي واضح وضبط خارج الطريق أو استراتيجية أو برنامج سميه من سميه في كيفية تفكيك الوحدات ونقلها خارج مدينة جابس كما قلت تكون مفصلة وتجسد وترجع المصداقية وترجع الثقة بين الدولة وشعبها.
0: واضح إن شاء الله يتم هذا وأكيد يبقى ملف للمتابعة. سي ثامر مزهود النائب عن جهة جابس بارك الله فيك على الحضور معنا. عمر نختم موضوعنا في انتظار أنه فعلا يتم الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية اللي من خلالها باش يتم تفكيك الوحدات في المجمع الكيميائي والحفاظ على هذه المؤسسة.
2: ويبقى دور كما سي ثامر باعتباره أنه مثل نائب على الشعب اليوم المتابع وطبعا متابعة القرارات هذه وجدولة الجدولة الزمنية اللي يقع اعتمادها من رئاسة الحكومة لفك الوحدات هذه وبالتالي يعني المواطن اليوم في جابس ينتظر تفعيل القرارات المحدثة سواء من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة في جدولة وفي وضع خريطة طريق واضحة استراتيجية واضحة وصحيحة لإزالة الوحدات هذه في مرحلة أولى ثم ثانيا المطالبة بإحداث أهلي جابس كيف كان يحكي توسيد مرفق صحي متطور مستشفى جامعي يعني الحد من خطورة الأمراض المزمنة التي تعاني منها المواطن في جابس جراء التلوث البيئي من المجمع الكيميائي في جابس.
0: والاستراتيجية هذه تنجم تخفف شوية وتنقص من التلوث البيئي اللي فعلا لعقود تعاني منها جهة جابس وأيضا بعض الجهات الأخرى. هيك نكمل موضوعنا الأول ونوصل معكم الآن نتحدث ونرجع مرة أخرى للعيد الوطني للمرأة نتحدث عن واقع المرأة التونسية بين الأمس واليوم. بعد شوي نستقبل ضيفتنا.
3: الصورة الكاملة الصورة الكاملة.
0: هو في كل عيد يكون فما جدل يرافق هذه المناسبة اللي هي عزيزة على تاريخ تونس 13 أوت الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية المناسبة اللي اقترنت أيضا بالعيد الوطني للمرأة التونسية ونعرفون التاريخ هذا مش مجرد مناسبة احتفالية عابرة هو تذكير بحدث فارق خلينا نقوله شكل أول لبنة لترسيخ حقوق المرأة التونسية وصيانة مكتسباتها وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في بناء المجتمع. نستقبل معنا المدير العام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة المعروف بالكريديف سونيا بن جميع حاضرة معنا على خط البرنامج. سيدة سونيا مرحبا بك وكل عام وانت حية بألف خير.
4: مرحبا بك وكل عام تونسيات وتونسيين بألف خير، لأن من خلال تونسيات نحيي أيضا التونسيين. مرحبا بك وبإذاعة تتاوين
0: ويعيشك
4: تونسي من خلالكم.
0: يعطيك صحة بركة الله وفيكم. معنا في الاستوديو زميل عمر في القراءة التحليلية. بعد شوية نعطيك الكلمة ضيفتنا مدام سونيا في كلمة. رحبوا طبعا بكل المجهودات اللي تكرس وتقام بمناسبة هذه الاحتفالية، ومن بينها مركز الكريديف اللي يعمل في مجهودات كبيرة برشا حول المرأة، يعني دراسات وتوثيق فعلا ومتابعة على ثقة جدا لعالم المرأة.
2: مركز الكريديف من سنوات يتابع الحقيقة من أهم المؤسسات
0: اللي تسحب مكاسب فعلا في
2: مكسب
0: تونس.
2: حقيقي للمرأة التونسية.
0: نعم.
2: مكسب حقيقي للدفاع عن حقوق المرأة. الحقيقة الكريديف منذ سنوات معناها مجهود يشكر فيذكر، لأنه الحقيقة السند الحقيقي للمرأة وفي الحفاظ خاصة على مكتسبات المرأة التونسية.
0: وما نجموش نلقوا مؤسسة أخرى نجم تهتم بتفاصيل المناسبة هذه وبتفاصيل المرأة بصفة عامة في تونس أكثر من مؤسستكم سيدة سونيا بن جميع، وانت كمشرفة بتبيع على هذه المؤسسة. نتسائلوا وسؤال محوري وشرعي جدا، يعني ما هو واقع المرأة بين الأمس واليوم؟ وأكيد هذا تكتشفوه من خلال الدراسات والمجهودات اللي تقوموا بها. تفضل سيدة سونيا.
4: شكرا جزيلا. اسمح لي ساعة قبل من نجاوب بعد نقدم بعض العناصر التفكير ربما على إجابة على سؤال، لأنه يعني الموضوع نقعد فيه أيام، يعني هو مبحث
0: سنوات
4: مبحث لا سنوات لكن هو مبحث يتطلب إجابات متعددة الاختصاصات ويتطلب نزول إلى الميدان، لأنه احنا نستقيه يعني ما ننشره من الميدان ولا غير ولا شيء غير الميدان.
0: أكيد.
4: سمعتك نقول ميدان معناتها نعمل البحوث الميدانية ونستجوب النساء والرجال ونستجوب المجتمع نتاعنا باش نجمو نعرفوا إلى أي مدى الأمور تطورت، مش على المستوى المؤسساتي فقط والقوانين، ولكن أيضا على مستوى الممارسة الاجتماعية. اسمح لي لي احنا مع الاحتفالات هذه نحطها في إطارها مركز الكريديف كيف وكيف في المؤسسات الوطنية الأخرى يحاول أنه يسهم في يعني إنارة واقع النساء ومعيش النساء وأيضا في الاحتفاء بعيد المرأة التونسية من خلال يعني باقة من الأنشطة اللي قام بها. كنا نظرنا لقاء حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، وهذا مهم جدا. والحقيقة في اللقاء هذا علاش رجعت لوين خاطر فيه العديد من عناصر الإجابة للسؤال اللي أنت تفضلت به.
0: أي
4: فما أمور تغيرت تحولت أمور متطورة، ودايوغ احنا عنا ريادة فيها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى
0: أكيد.
4: يعني العربي ولكن على مستوى الصورة وعلى مستوى إعادة إنتاج هذه الصورة مازلنا فما العمل مازال يعني يلزم كلنا مثل الكل تشارك فيه، جميع التالين يشاركوا فيه لتغيير هذه الصورة. طبعا الواقع الاجتماعي مش للنساء كهو في حاجة تتغير على المدى المتوسط، فما حاجة يحبلها أجيال باش تتغير ولكن اللي نعرفه أنا معناتها اللي أنا متأكدة منه كمركز بحوث طبعا ناطقة باسم مركز البحوث والدراسات وتنسيق الإعلام حول المرأة أنه المرأة التونسية يعني الثقافة التونسية والإرث والمخيل التونسي فيه من الثقافي وفيه من الركائز اللي نجم تكون ملهمة لنحنا وننهل منها للدفع بالفعل النساء عامة وبتطوير أوضاع النساء. احنا فرحانين بالتميز النسائي التونسي ولكن نعرفوا اللي فما على المستوى معيشة التونسيات العديد من الحاجات اللي نطمحوها باش تتطور.
0: نتفاعل معاك سيدة سونيا، اكيد فما انجازات كبيرة، فما مشاريع ناجحة، فما كفاءات نسوية نفخر بها في تونس، لكن مقابل الواقع هذايا فما جرائم تقتيل النساء، فما عدة ملفات يلزمها تسليط الضوء بقوة حتى نشخصوا الواقع و نستشرف المستقبل باش نقللوا. في السياق هذايا تقريبا جمعية أصوات النساء من الجمعيات الناشطة في العالم النسوي بصفة عامة تحدثت على أنه سنة 2025 سجلت 30 جريمة لتقتيل النساء بزيادة جريمة تقريبا مقارنة بسنة 2024 في انتظار تنجم تكون 26 أكثر شوي، لأن تبعنا هذه الجرائم ما زالت موجودة، وربما رغم المجهودات اللي تقام من قبل المجتمع المدني في السياق هذايا فما زيادة لجريمة تقتيل النساء. سيدة سونيا هذا واقع؟
4: طبعا واقع، هو واقع على المستوى الدولي، ارجع على التقارير
0: صحيح.
4: حتى في أوروبا يعني السنوات الفارطة الكل هناك يعني يعني معناتها نقول مؤشرات تعلن اللي فما تطور على المستوى العددي لجرائم النساء في العالم كامل.
0: نعم.
4: وش يعني هو المسألة ماهيش محلية.
2: لكن في تونس يعني سيدة سونيا لكن سيدة
0: أخذت كم المداخلات ونعطيك الكلمة عمر تفضل سيدة سونيا.
4: يعني الظواهر الاجتماعية الكل بما فيهم ظاهرة العنف أيا كانت شكل هذا العنف مسلط على النساء أو تقتيل يعني العنف ما من نقشوش فيه وما نطبعوش معه طبعا
0: والقتل هو أقصى درجات العنف
4: أعنف وأشد هذه الأشكال إحنا زي ما هذه الحياة الإنسانية هي اللي معناتها اللي هي مقدسة في جميع الديانات مقدسة في جميع الأخلاقيات مانيش نناقشوا فيه ولكن جميع الظواهر الاجتماعية تتطلب أن نقراوها مليح أن ننزلوها في سياقاتها أن ننسبوا يعني النساء المؤشرات باش تكون قراءة موضوعية
0: بي أنتم انطلاقا من دراساتكم
4: مثلش نكمل من فضلك
0: أي تفضل
4: باش ناخذ مساحتي معناتها أنتم تعرفوا اللي فما القانون 58 اللي هو نحب ولا نكره رائد
0: أكيد
4: في العالم العربي رائد وتونس يعني بهو أنشأت مرصد لمناهضة العنف ضد النساء
0: صحيح
4: والمرصد هو اسمه مرصد دونك يقوم بالرصد ويقوم بالدراسات ويقوم بالدراسات الخصوصية ويلزمنا نخليه له وقته باش معناتها باش يتولي عملية هي الرصد موجود راهو وهذا كله معناتها ما يخفى على حتى حد الظاهرة موجودة الظاهرة موجودة في العالم كامل ولكن السياسات العمومية قاعدة تتماشى مع اللي يلزم يتعمل فما العديد من الحقيقة الحملات التوعوية والتحسين لأنه القتل كما قلنا احنا هو أشد هذه الأشكال ولكن هو منين يبدأ؟ يبدأ من الديني يبدأ من التنمر يبدأ من الحق من مكانة النساء معناته هذه كل نقراوها على بكري ويلزم الحقيقة أن نهضوه أنا معك تماما وهذا ما ينجم حتى حد يكون ضده ولكن الإنسان يلزم يخدم بطريقة استشرافية يلزم يمشي للأصل الشيء يلزم يوقي المجتمع عن بيعه ويلزم يخدم على التنشأة وهذا الحقيقة اللي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ماشية فيه دايور عملت برنامج كامل بتاع تدخلات اسمه في الوقاية حماية في جميع أشكال العنف على الطفولة وعلى المرأة وكبار السن معناتها العنف معناتها كيفاش نقولوا احنا سيكلون كامل يعني دائرة كاملة متعمقة متجذرة في جميع المجتمعات وتاخذ لامبلور تمتد إلى جميع الأشكال جميل أن احنا نسلط الضوء على ما يخص النساء في عيد النساء ولكن الأجمل أن نناهض المسألة من عمقها وجذورها وبصفة شاملة
0: لأنها ولد ظاهرة
4: جوانب ما تنضيئوها لك قراءتها يلزمها تكون قراءة متعددة الاختصاصات والحقيقة ويلزمها تكون شاملة
0: وكما ذكرت أنت هي ظاهرة ولد في المجتمع التونسي العنف هذايا لكن كنت حدثوا في ملف النساء ماهوش بعيد على هالظاهرة اللي فعلا تهدد المجتمع التونسي وظهرت في برشا أشكال سيدة سونيا فقط أنا نحب تعطينا توصيفكم أنتوما للواقع هذا وشنو احتمالية أنه يتغير هذا الواقع للأفضل إن شاء الله في السنوات القادمة باختصار سيدة سونيا
4: مرحبا بك الحقيقة والله أسئلتك جميلة جدا وعميقة جدا
0: عايشك.
4: وما تنجم كان تدفع بالدور اللي يحب يولي عنده الكريديف اللي هو دور استشرافي تعرف اللي الاستشراف عنده مقارباته عنده أدواته وإن نقرأوا البروجيكسيون اللي بيصير في المجتمع كيما نقرأوا البروجيكسيون ديموغرافيك اتسكرا حاجة مهمة يسر وهي اللي تخلينا نقولوا كيفاش نقرأوا أنا ربما باش نكتفي بالركائز اللي نجمو احنا نبنيو عليها احنا عنا ساعة ديموغرافيا انتي تعرف اللي فما تقريبا مناصفة ديموغرافية بين وجود النساء ووجود الرجال واللي تونس المورد الاساسي نتاعها هو مورد بشري واللي في معناتها في المسألة هذه المساهمة بتاع النساء نقولوا متناص إذا كان ماهيش أكثر لأنه حتى على مستوى توزيع وقت النساء والرجال نعرفوا اللي المرأة كلك سواء في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري يعني نهارها مليان أكثر وأنشطها متعدد
0: صحيح
4: دونك هذايا ديجا عنا احنا ان بوتنسيال عنا طاقات وقدرات كامنة وموجودة اللي هي القدرات النسائية ثانيا يعني هذايا يعني احصائيا وديموغرافيا واقع ستا معناتها حاجة فاكتور يعني عامل موضوعي نحكيو عليه وننطلقوا منه العامل الموضوعي الثاني حضور أنيسي على المستوى العلمي وعلى مستوى التعليم والتميز الدولي. تعرف اللي تونس السنة تصنفت الثانية عالميا في حضور النساء في العلوم والرياضيات والهندسة وغيرها. ثانية عالميا راهو وزن مهم جدا. الحاجة الثالثة اللي أنا الحقيقة نمن بها ياسر كأنا مختصة في علم الاجتماع ونمن جدا بالثقافة والخلفية الثقافية اللي عندنا على مستوى النساء الملهمات، ولكن أيضا الرجال الذين ساندوا النساء وناصروا النساء. راهو عنا على شنو نبنيو، ما نقولش احنا ننزلوا على فلسة سحرية ونبدلوا الواقع الكل. لا لا لا لا، الواقع عنده ميكانيزمات وعنده آليات، عنده العديد من العوامل الأخرى اللي ما تتعلقش فقط بالسياسات العمومية الراجعة للمساواة وللنساء. فما حاجات عندها علاقة بالبنية التحتية، فما حاجات عندها علاقة بالاقتصاد. يعني ما فماش حاجة عصا سحرية تغير الواقع في حتى بلاد وفي حتى سياق اجتماعي.
0: هي شبكة كاملة تكون مترابطة حتى تعطي نتيجة إيجابية.
4: أنا نكون في البناء، أنا نمشي في شو يزمنا نعمله، خلينا نقدمه. شوف المشاكل هي تقريبا راهي مشتركة في العديد من السياقات في العديد من الدول. تبقى احنا شنو الحاجات اللي نجموا الفرص المتاحة اللي نبنيوا عليها، وشنو الأرضية اللي ننطلقوا منها. لازم ننطلقوا من خصوصياتنا. وبالتالي احنا عملنا دراسة رجال ناصر ونساء، يعني ما عندكش فكرة قداش أثلي جت الصدور اللي إلى جانب الرجال المعروفين. لقينا في الجهات، وهذه هو الهدف من هذه الدراسة، إن يعني نخرج للنور بأسماء رجالية ما يعرفهم حتى حد على المستوى الجهوي. حتى في تطوين العديد من الأسماء نجم ندك بهم لاحقا لحقيق الذي نستحضرهمش، العديد من ولاية الجمهورية في جندوبة في سفاقس، العديد من الرجال اللي حتى حد ما تحدث عليهم سابقا واللي كانوا مناصرين لتعليم بناتهم وتحديوا يعني المجتمعات المحلية وتحديوا حتى الاستعمار، يعني
0: صنعوا النجاح
4: بالضبط. النماذج الملهمة هذه هي اللي باش تخلي الأشياء تتغير على الأقل على مستوى التمثلات وعلى مستوى ما نحمله من تصورات اللي فيها جزء من الناس عندهم تصورات عنيفة. أنت كيفاش قبل ما يولي ممارسة عنيفة يلزمك أنت تستأصلها كتصور. باش تستأصلها بالإعلام وبالدراما واللي هي لازمها توري النماذج هذه اللي هي
0: زلطوا عليها الضوء
4: اللي تبدا من التنشئه صغرى.
2: كيفاش التربيه في الدار يا مدام؟ التربيه الامور هذه تبدا من صغيرنا ونربيه في الدار بالعائله معناها.
4: بالضبط. دونك انا نرجعكم اسمحوا لي، نعرف اللي الظواهر موجوده ولكن راهو اذا كان ما نبداوش بالحلول يفو كومونسي كلكو باغ. واحنا اعلناها في الوقايه حمايه، وديما في الوقايه المجتمعات حمايه لها. وكل مجتمع يفرز وسائل الوقايه نتاعو. سبحان الله، يعني احنا هنا بعنا مجتمعات كيفنا ومغاربيه وعربيه، لكن كل مجتمع عنده وسائل الوقايه اللي تمشي مع ثقافته الفرعيه، مع ثقافته الجهويه، مع معناتها
0: فما خصوصيه تتحكم فينا في بعض الأحيان.

0: يعني تقوم بدراسات ممكن تحكي توا طمنتني شويه المدام على اساس انه ثم سعي وثم بحث جداً. وثم دراسات معمقه للحد من خطوره الموضوع هذا للحفاظ على امنا على اختنا على زميلتنا نعم. على زوجتنا. في الحقيقه موضوع لازم نختم عليه اليوم ان احنا في تونس في سنوات الفارطه وفي سنوات
1: وعشنا هو ثم خدمه ولكن تتطلب مجهودات اخرى ربما ومعمقه
0: لازم مضاعفه الجهد حتى نحد من خطوره العنف على المرأة
1: نعم.
0: وبالتالي نؤسس يعني لمجتمع في السنوات القادمة يكون خالي وبعيد كل البعد عن تعنيف المرأة والتقتيل المرأة.
1: إذن هذا صوت رجالي
2: اسمح لي يكون مثمن للمنجز خاطر إذا أنا معاك إذا كان on focalise que sur les problèmes رانا ننسيو البوتنسيال اللي عندنا باش نقاوموا به البروبليم هذايا. ندعوكم بكل معناتها محبة وود إنكم تطلعوا على ما ينشره مرصد العنف المسلط على النساء العنف مرصد من هاتلاند اللي هو مؤسسة موجودة واللي عندها دراساتها وعندها دراساتها الخصوصية وربما عندها عناصر الإجابة هي غيرها من الفاعلين الآخرين في الحقل الحكومي وغير الحكومي في المراكز البحوث يعني يعني كل شيء متوفر تبقى يلزم الفعل زد أيضا يتوجه. احنا في عيد وطني للمرأة التونسية ونحب نثمنوا ما أنجزته النساء. كيقول ما أنجزته النساء احنا سنك رانا بوزارة المرأة قامت بتكريم كل النساء عندها برنامج شمل جميع الولايات والعديد من المعتمديات اسمه ناجحات ببلادي. ناجحات ببلادي هو برنامج ما كرمش كان النساء اللي عندهم شهائد واللي عملوا حاجات على المستوى
1: كرم المرأة التونسية بصفة
2: كرم الفلاحات كرم الحرفيات كرم الأمهات اللي يعني عملوا حاجات في عائلاتهم اللي أنقذت أولادهم. يعني ما فميش أجمل من هذا الاعتراف والعرفان اللي خلينا في الشق الآخر زادا en rend hommage à toutes les tunisiennes. Le crédit كيف كيف البارحة أنا كنت متخيل باش تخلي لي شوية مجال
1: نحكي
2: فيه على
1: ما عادش وقت للأسف الشديد يعني في ربع دقيقة نختم معك في كلمة وإن شاء الله في فرصة قادمة نتوسع أكثر وناخذ فكرة على كل الدراسات اللي تقوموا بها في الكريديف
2: المرأة التونسية والبارح الكريديف احتفل بعيد المرأة التونسية 12
1: تبعنا الاحتفالية
2: من خلال إسناد جائزة زبيدة بشير وتكريم النساء وافتتاح معرض توثيقي حول مجالات الحماية الشخصية إلى جانب إصدار ديوان تعرفيني قل الرائدة زبيدة بشير بكتابة براي وهذه أول مرة يصدر نشر منشور بكتابة براي وهي تقليد باش نرسيوه في جميع إصداراتنا سنويا باش يكون عنا إصدار بكتابة براي.
1: ما شاء الله إن شاء الله موافقين وبالتوفيق لكم في كل الدراسات بتبيع اللي تقوموا بها من أجل أنه تكون صورة المرأة ناصعة ومستقبلها يكون أفضل. شكرا لك المدير العام لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة سونيا بن جميع على حضورك معنا. بارك الله فيك مرة أخرى. نشكرك عمر يعطيك صحة. شكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في الموعد وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة مع تحيات كل الفريق اللي أمن حصة اليوم. بعد شوية موجز الأخبار مع الزميلة بثينة في أمان الله.

0: طويل.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة تطوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا المعود الإخباري. أكد رئيس الجمهورية أن الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي بجبس تفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الدولة بكل من وزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الاجتماعية، وتعرض فيه إلى الزيارة التي أداها مؤخرا إلى مدينة جابس. في مدينة تتواصل فعاليات البرنامج

0: الوطني للمدن الشاطئية بمشاركة شباب من مختلف المعتمديات، تقرر اعتماد يوم الخامس من أوتا من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار، ويمثل هذا اليوم موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطط التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الحرب على إيران تمثل أحد أخطاء واشنطن في تقديراتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترتكب حاليا خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز. أكد وزير الدفاع في الكيان الصهيوني خلال زيارة إلى جنوب لبنان عزم الكيان الصهيوني الإبقاء على قواته في المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب، إلى جانب المواقع التي تسيطر عليها في كل من سوريا وقطاع غزة. وفي شأن متصل، أعلنت وزارة الأمن في الكيان الصهيوني اليوم وصول شحنة عسكرية جديدة إلى ميناء حيفا تضم آلاف الأطنان من المعدات العسكرية ووسائل قتالية ومركبات مخصصة لقوات الاحتلال البرية. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادمة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
1: في زمن كان فيه الفعل السياسي حكرا على الرجال وكانت الجرأة تحسب على النساء خطيئة لا بطولة، خرجت من الظل أسماء صنعت التاريخ بصمت. من بين تلك الأسماء تبرز آسيا غلاب، مناضلة من الرعيل الأول، امرأة اختارت الوطن قبل ذاتها والنضال قبل السلامة. وقد تحدثنا مع المؤرخة البارزة المتخصصة في تاريخ العصر الحديث وقضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية، الأستاذة الجامعية أستاذة التاريخ في جامعة منوبة وتونس، الأستاذة دلندا لارجش، التي تولت إدارة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف، حيث سعت إلى دعم الدراسات النسوية وتوثيق تجارب النساء في تونس، وتحصلت على جائزة أفضل بحث علمي حول المرأة والنوع الاجتماعي.
2: أنا أول حاجة نحب نقولها أن فرحانة باللفتة للنساء المناضلات، وبالأخص النساء، معنى هي النساء بصفة عامة اللي قاموا بأدوار في التاريخ كانوا مغمورات كلهم، لأنه التاريخ ما أنصفش تاريخنا أحنا في الحقيقة، مش كان أحنا، معناها التاريخ المجتمعات الكل ديما ما ينصفش النساء، لأنه التاريخ كتب أو صور دائما بأقلام وبعدسات ذكورية. وفي إطار هالمناضلات هذه السيدة المناضلة هي بيونيغ، راهي من الرعيل الأول آسيا غلاب، لأنها معناها النساء هما في الهامش وهي في هامش الهامش، نجم تقول آسيا غلاب ربما لم يكتب عنها الكثير، قليل جدا، ككثير وكثير من المناضلات الوطنيات اللي ساهموا بخص توافر في النضال الوطني، وقاموا مشاركة في المظاهرات، قاموا بتنظيم المظاهرات ومشاركات معناها في الفعل السياسي وقت اللي كان الفضاء العام فضاء ذكوري بامتياز. آسيا غلاب تولدت في 20 مارس 1923، هي تولدت في باطر لكن أصل عائلتها من نابل، وعلى ذلك ما بقاوش كثيرا في ماطر، بوها كان يخدم محرفي في ماطر، وكان بوها قريب للأوساط الوطنية، كان قريب للحزب الدستوري القديم بقيادة عبد العزيز الثعالبي. دونك من صغرها عاشت في جو، معناه جو فيه على الأقل الحس الوطني، كان ما نقولوش كالنضال الكبير.
1: ولدت آسيا غلاب في منطقة ماطر لكنها أصيلة الوطن القبلي، نشأت في عائلة بسيطة، والدها حرفي، حيث ستتشكل ملامح شخصية نضالية مبكرة. التحقت آسيا غلاب بمدرسة بوغدير، وهناك برز شغفها الواضح بالمطالعة وبالنقاش السياسي.
2: من بعد دخلت قرات، دخلت مدرسة سجلها وقرات في مدرسة فرنسوية وقتها في ماطر، كمل عاود معناها واصل تسجيلها في مدرسة وقتها في نابل، أول مدرسة أسست مدرسة كونكو أغا، مدرسة الفتيات المسلمات، مدرسة بوغدير، حتى تحصلت على الشهادة. دونك عندها من الزاد معناها التكويني والكل، لكن ما وصلتش المدرسة متاعها، ديما فما نقاشات في الدار وفما مجلات وفما صحف، فكانت هي بجودها على بينة وتابع مثلا التجربة الكمالية في كمال أتاتورك في تركيا، وكانت شغوفة بالقراءة الصحف وبعض المجلات. في 47 تزوجت واحد من عائلتها، لكن الأهمية متاع السيد هذا هي اختارته، معنا وقت اللي تقدم لها برشا، لأنه هو أيضا كان متسيس ومنخرط في النضال السياسي، اللي هو كان بسيط، كان حجام، نعرف منيح المسيرة متاعها، لأنه فما طالبة عملت ماجستير علم اجتماع هي من نابل أيضا وحول آسيا غلاب، دونك دايوغ عملت لها حديث وتحدثت لها وحكيت لها على المسيرة متاحة تجربة سياسية. فسي غلاب من الرحيل الأول من المناضلات معناها النسائيات راهي مش بركة مناضلات سياسيات، حتى شقت باب فك الجهة بتاع نابل للنضال النسوي النسائي النسوي. خليني نقول نسوي، أنا بالنسبة لي النسوية راهي متعدة. ففي الوقت هذاك كانت ساعة أول حاجة وقت اللي جات بشيرة بن مراد، وقتها هي في بشيرة بن مراد أسست الاتحاد الإسلامي للنساء تونس، فحضرت في الاجتماع وكلمت، كانت خطيبة وكانت تتكلم، ما عندها الجرأة وأنها تأخذ كلمة، وتكلمت على ضرورة انتقال بالمرأة التونسية من الوضعية اللي هي عليها، وكانت تتنقل في الجهة كاملة باش تلتقي بالنساء في أي مكان، في السوق، في الزوايا، تدخل للحمام، تمشي للديار باش توعي، معناها حاسة وأنه أهمية التوعية، أهمية انخراط النساء في الحراك هذا السياسي حتى يجي الاستقلال في 56، معناه في الحزب الدستوري الحر، وكونت مجموعة من نساء دخلتهم للحزب في نفس الوقت، كونت فرع نسائي، فرع الاتحاد النسائي، الاتحاد المسلمات اللي كانت عليه بشيرة بن مراد، واللي يشغلوا داخله معنا نساء دستوريات، نساء مستقلات، وبشيرة بن مراد ما عمرها ما دخلت في الدستور، لكن كانوا يشتغلوا مع بعضهم حتى تجي الاستقلال، وحتى باش يتأسس الاتحاد النسائي تولي الحكاية حكاية أخرى.
1: لم يقتصر نشاطها على التظاهر فقط، بل شمل العمل الكشفي الذي كان في تلك الفترة واجهة وطنية مقنعة للتنظيم والتأطير. وقد لعبت آسيا غلاب دورا محوريا في تأسيس الكشافة في نابل سنة 1951، معتبرة الكشفية مدرسة للوطنية والانضباط والإيمان بفكرة الاستقلال. وصرحت السيدة دلاندا لارجش:
2: النضال السياسي، النضال النسائي النسوي، وزيد على هذاك النضال أو الحركة الكشفي. خلينا سنوقف نرجع النضال السياسي، مشاركتها على الميدان في المظاهرات اللي قادتهم واللي شاركت فيهم، مظاهرة جان في 52 وعلى إثرها وقع إيقافها في مارس، ومن بعد سجنها هزوها إلى محتشد برمادة، لقات زعيم بورقيبة وشد لي بوزكرو والهادي دميرة. هي قالت، هي تقول بورقيبة قالها جابك أنت لهنا، قالت اللي جابك جابني. إيش معناها؟ معناها النضال كيفي كيفك، هذه الجملة معروفة عليها وهي اللي قالتها، اللي جابك جاب قدام بورقيبة الزعيم، هي زعيمة، راهي زعيمة سياسية باقيت في النسيان، وتوا بدينا معناها شوية هكا المؤرخات خاصة النسويات اللي من ما بينهم، ما نذكرش أنا كأستاذة التاريخ، وندفعوا بتغطية معنى تعرية الغطاء أو عن هذاك النسيان اللي تعرضوا له المناضلات في مراحل عديدة ومتعددة. آسيا غلاب لعبت دور كبير، راهي من المؤسسات للكشافة النسوي النسائي، راهي هي اللي أسست في نابل أول مجموعة تسمى مجموعة الغزال، الغزالات، هي مجموعة متاع شابات عمرهم 10 إلى 14 سنة، وكانت معروفة في نابل بالقائدة، يعيطولها القائدة.

0: احنا في الاخر خاصتنا مع نفس هي من 51 راهي بدأت في العمل الكشفي، والعمل الكشف ما خلاهاش تثني الاهتمام بالنضال من أجل تحسين وضعية المرأة، سواء بالتوعية سواء بحثهم على الحضور في الاجتماعات وفي خروج المظاهرات. العام كل شيء نقل رسائل أيواء المناضلين راهي تسجدت في نفس الوقت هي وزوجها، وعندها في الوقت ذاك ولد عمره 4 سنين وبنية عمرها 8 شهور، معناها والأم والأب مدشونين. راهي تعدات قامت بتضحيات وصعوبات، لكن كنا ما نصفهاش تاريخ. لم نجد آسيا غلاب في حتى منصب لا سياسي لا إداري. راهي أول امرأة تونسية في مؤتمر صفاقس 55، مؤتمر الحزب الدستوري الحر، يقع انتخابها في المجلس الوطني، مجلس الملي كان يسمى، أول امرأة. معناها كلهم اللي ناضلوا من أجل الوطن كان نضالهم متقاطع مع قضية المرأة، لأنه هناك تقاطع واشتراك. ولا ما تنجمش تأسس، أنت تأسس لوطن يدار سياسيا سليما إذا كان نساء منسيات على الهامش. فريت حتى اللي تشاركوا وقع تهميشهم، والمبدأ ترى وكتبت عليها إحقاقا للحق، قلت لك الطالبة هذه عملت الماجستير وليلي العبيدي في قاموس صغير، قاموس للمناضلات التونسيات فاش الإنصاف. توا أخيرا تم إذا ما بين نساء تونسيات وقع اختيارها ضمن قائمة اسمهم وصورتهم على طابع بريدي.
1: لم تكن آسيا غلاب مناضلة في العلن فقط، كانت أيضا امرأة الظل، تأوي المناضلين، تنقل الرسائل سرا، تحشد المتظاهرين، وتخفي الخوف خلف إصرار لا يلين، إلى أن جاءت مظاهرات 1951. لحظة مفصلية دفعت فيها آسيا غلاب وزوجها ثمن خيارهما. تم اعتقالها مع زوجها ونقلت بين عدة سجون، تاركة أطفالها صغارا تحت رعاية أهلها. لم يكن الفراق سهلا، لكن القناعة كانت أقسى من الألم. خاطبت لحبيب بورقيبة الند للند في لحظة تختصر شجاعة امرأة رفضت أن تكون رقما في الهامش. كانت تلقب بالقائدة في إشارة إلى إخلاصها واستمراريتها في التوعية والتحسيس وإيمانها العميق بفكرة الاستقلال والوطن. وقد توفيت آسيا غلاب بعد مسيرة حافلة من النضال يوم 28 فيفري 17 و2000. ورغم هذا المسار النضالي الحافل لم ينصفها التاريخ. بعد الاستقلال لم تتولى آسيا غلاب أي منصب رسمي، في مفارقة تعكس كيف كافأ التاريخ بعض أبنائه وتجاهل آخرين. آسيا غلاب ليست حالة معزولة، بل مثالا على جيل كامل من المناضلات كتبن التاريخ بأجسادهن، لكن أسقطت أسماؤهن من المتون الرسمية. آسيا غلاب امرأة لم تطلب مجدا ولم تنتظر منصبا، لكنها منحت الوطن ما يكفي ليظل اسمها قائما.
2: القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
3: إعداد وتقديم وصال الكسراوي. موسيقى شارت البداية والنهاية أنس الزميلي. إخراج مروان البدي.
4: حماة وطن.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
5: جي الصيف وعيونكم بحر النار، موجات تجري لاحقة الموجات، وموجة الإذاعة اليوم كيف العادة لحبابنا سافر مع النسمات، عروس الصحاري بالوفاء معتادة، وله الوفاء أشواق وسلامات، جاي من الغربة راجع لبلاده، ترحيبنا ما تبلغ الكلمات.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: أم سعد يحيى وخديجة رابح قريبتان يربكتا مستعمرا ومسيرة ألهمت نساء.
3: تونس 9 أفريل 1938. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة، ورصاص الاستعمار يحسد أرواح الشهداء ويسيل الدماء من القصبة وباب بنات إلى باب سويقة. وسط كل هذا كانت هناك امرأتان، أم سعد يحيى أو خالتي أم سعد كما تلقب، وابنتي عمها خديجة رابح، التحفتا بالسبساري وخرجتا مع المئات من طلبة الزيتونة وتلاميذ الصديقية، وقادتا مجموعة من النساء لاختراق الطوق الأمني الذي فرضه جنود الاستعمار. هدفهن تعطيل السيارة التي كانت تنقل الزعيم علي البلهوان للمحاكمة. تلك كانت شرارة إعلان التحدي وانخراط المرأة التونسية في قلب المعركة الميدانية ضد الاستعمار. وكما كتب تاريخ النضال الوطني بالدماء، فقد كتب بحبر نسجه صبر النساء وشجاعتهن. اليوم سنروي لكم سيرة امرأتين نشأتا في واحات المطوية بالجنوب التونسي، كسرتا قيود المجتمع وحولتا أنوثتهن إلى ترسانة أربكت المستعمر الفرنسي. هذه الشجاعة لم تأتي من فراغ، فخديجة رابح التي ولدت في العام 1910 نشأت على قصص جدها محمود سويلح الذي قاوم الاحتلال عام 1881 واضطر للجوء إلى طرابلس قبل عودته. أما أم سعد يحيى المولودة عام 1898 فقد تشبعت بروح التمرد والثورة من أصداء ثورة القبائل بالجنوب في العام 1915 وأعدام البطل المشهور الدغباجي بعد 9 سنوات. خالتي أم سعد وبمجرد ترملها في سن مبكرة من مبروك بن حفيظ وقبل خوضها غمار السياسة أصرت على خطوة ثورية أنذاك، استعادة لقبها العائلي يحيى رمز جرأتها واعتزازها الذاتي. فاطمة شلفوح الأستاذة المختصة في تاريخ تونس المعاصر وإحدى أهم المساهمات في صياغة وتحرير سيرة البطلتين في موسوعة مناضلات تونسيات، تعود بنا إلى جذور تشكل ملامح هذه الحركة النسائية المبكرة ضد الاستعمار واستبطان أم سعد وخديجة لروح المقاومة.
4: ثم وسط مقاوم للمستعمر مش مرتبط بميلاد الأولى أو الثانية، بل يعود إلى 1881 دخول القوات الفرنسية واحتلال البلاد التونسية ومقاومة المستعمر لها، وكانت هذه المنطقة من بين المناطق التي قاومت المستعمر وبقيت ذاكرة معناتها مجروحة فيما فعله المستعمر من استيلاء على أملاكهم والتنكيل بهم وغيرها. وبالتالي هما نشأوا في وسط وطني يكره المستعمر، في وسط يحكي وتتوارث ذاكرة العائلة ما تعرضت له المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي. التشبع بالحس الوطني والوعي الوطني كان في الوسط العائلي، كان عنده دور. ثم عناصر من قرية المتوية كانوا منخرطين في انتفاضة لودرنا ولاد دباب التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة هنا نذكر ما تنسى قاوموا مش بالمتوية لكن من مناطق أخرى، مثل معركة رمثة 1915 لقينا فيها شهيدات رفعنا السلاح في وجه المستعمر الفرنسي. بالتالي ثم جهة تستبطن الكره المستعمر وتحمل هذه المبادئ الوطنية. اختشى رابح تقول فرنسا تكرهنا ونحن نكرهوها في الدم، ما نصدق ربي نلقاه كلمة على فرنسا خايبة باش نقولها على خاطر عذبت أجدادي، عذبونا بالضرب وبالخطايا وفسدونا رزقنا وغاروا علينا وعلى ملكنا وعملوا فينا شر الشف.
3: وبالعودة إلى تاريخ 9 من أبريل 1938، كانت الشوارع يومها تضج بالهتافات وصدور وحناجر المتظاهرين تغلي بالشعارات. في قلب هذا الإعصار لم يكن الرجال وحدهم من يواجهون الرصاص، بل كانت هناك وجوه نسائية شجاعة اخترقت الصفوف لتصنع التاريخ.
4: الدور المحوري في الحقيقة كان في حوادث أفريل 38، هذاك المنعرج بالنسبة لانخراطهن الفعلي والفاعل في النضال الميداني. كان نرجع لتصاور مظاهرة 8 أفريل 38 اللي هما زوز مظاهرات، معناتها واحدة انطلقت من رحبة الغنم معقل الزعيم توا، والأخرى انطلقت من باب سويقة. تطلق في مؤخرة المظاهرة نساء، نساء هذوكم كيفاش خرجوا؟ حقيقة هناك دور محوري لخديجة رابح وأم السعد يحيى في الانتقال بين المنازل في المدينة العربية وإقناع النساء للخروج في هذه المظاهرة. في هذه المرحلة كان دورهن خاصة يقتصر على محاولة إقناع النساء في منازلهن في الزوايا في الحمام وغيرها من المناطق. ما تمشيوا البرشة بقايا باش يقنعوا النساء أنهم يخرجوا 9 أفريل محاكمة الزعيم الشاب علي البلهوان، فسمعوا الناس في تونس وثم تجمع أمام قصر العدالة، والتجمع هذيك كان فيه رجال وكان فيه زادة برشة نساء من بينهم أم السعد يحيى وخديجة رابح، وقاموا بتعب كبيرة باش نساء تتجمع. هي تقول في هذا السياق: واصطحبنا 12 امرأة وتنكرنا ووضعنا أختي على رؤوسنا باش ما يعرفهمش المستعمر. وتحول التجمع ذاك أمام قصر العدالة إلى مواجهات دامية سقط فيها تقريبا 22 قتيل و2000 جريح. شنو الدور إثر ذلك بالنسبة لأم السعد يحيى وخديجة رابح؟ الدور متاحهم هو في إجلاء الجرحى ويخبيهم في المنازل المختلفة في المدينة. فهاتي النساء قمنا بدور مهم أثناء المواجهات في إجلاء الجرحى، وأيضا في توفير يقولوا كنا نكسروا للواح، كنا نعطيه أي وسيلة باش يضربوا بها المظاهرين هذوكم اللي كانت ثم مواجهات في تلك الفترة. مثلا يقصوا القماش ويكتبوا الشعارات، هذاك كان دور النساء، هما اللي فصلوا. خديجة تكتب قرأت في الكتاب وكانت تخيط وتطرس، فكان عندها دور في أنه يقصوا اللافتات باش يقع رفعهم في المظاهرات المختلفة.
3: في العام 1943 تحول منزل خالة أم السعد في نهج سيدي العطاوي بباب سويقة إلى مأمن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد هروبه من بطش المستعمر. وفي سبتمبر 1949 عاد بورقيبة إلى تونس بعد سنوات نفيه في القاهرة، وترجل لنفس البيت شاكرا جميلها، وكلفها بتأسيس أول شعبة نسائية بمدينة تونس. وفي تلك الفترة كانت خديجة رابح تدرب 140 فتاة في منزلها وفي زوايا المدينة على الأناشيد والمبادئ الوطنية. محطة نضالية ترويها لنا الأستاذة فاطمة شلفوح بالتفاصيل.
4: إثر إطلاق سراح الزعماء من سجن سان نيكولا، بورقيبة عاد وأصدقائه وبعض زملائه من الوطنيين من القادة الوطنيين إلى تونس. تم تضييق الخناق عليه وعلى نشاطه، ففي فترة ما ما عادش يروح لداره، تخبى في دار أم السعد يحيى بشهادتها، شهادة شفوية لها. بالتالي ثم ثقة تنسجت بين شعبة الترنجة هذوما اللي متكونة من المطاوة خاصة، وما بين أهم القادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة. وبالتالي عندما لجأ إلى منزلها كان واثقا أنه في أمان، بدليل أنه عند عودته في سبتمبر 49 بعد منفاه الطويل في القاهرة، غادر 45 وعاد سنة 49، ترجل مباشرة عند عودته واستقباله في باب سويقة إلى منزل أم السعد يحيى في نهج سيدي العطاوي. المسيرة هذه ما توقفتش، تواصل النشاط متاعهم، مش كان هما بتبيعة. الاتحاد النسائي الإسلامي تأسس عام 36 بقيادة بشيرة بن مراد وفي برشا نساء، وتواصل نشاط النساء أثر الحرب العالمية العالمية الثانية، والحزب عام 49 أوعز بأنه يتم تأسيس شعب نسائية. فتأسست أول شعبة نسائية سنة 1949 بتونس، بصفاقس أيضا الشعبة النسائية متاع صفاقس كانت ناشطة جدا، وبالتالي كانت أم سعد يحيى وخديجة رابح من النساء الناشطات جدا. خديجة رابح كانت تخطب في هذه الشعب مع شدلية وسعيدة بوزكر وأم سعد من يحيى وشريف الفياج الزيدة، وكانت تدرب النساء على الأناشيد الوطنية بمنزلها من أجل تعليمهن المبادئ الوطنية، ودربت حوالي 140 فتاة في هذا المضمار. وكانت تعقد اجتماعات مرة بالزوايا بالمدينة في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي، ومرة بمقر قرب زاوية سيدي محرس. في أغلب الأحيان زادت تعقد اجتماعاتها مع النسوة في منزلها باش تهرب من أعين الاحتلال والمستعمر الفرنسي ومن وشاية المتعاونين معه، خاطر فما برشا متعاونين. وهو نفس النشاط راهو بالنسبة لأم السعد يحيى، قامت بدور مهم معتها في الشعبة هذية.
3: ديسمبر 1951 المفاوضات التونسية مع الاستعمار الفرنسي تفشل. ردة فعل أم السعد وخديجة لم تتأخر لإنجاح إضراب عام وقرى لمدة 3 أيام رفضا لمبدأ السيادة المزدوجة، إذ قادت تحركات ميدانية لإنجاح الإضراب. فقد كانت أم السعد تنزل الناس من الترامفاي وتقنعهم بغلق المقاهي، وحاذت حذوها ابنة عمها خديجة رابح.
4: هنا شنو المنعرج؟ تعرف لي احنا خضنا تجربة حوار مع فرنسا على اساس السير بالبلاد التونسية نحو الحكم الذاتي والقيام باصلاحات في اتجاه ربما الاستقلال التام فيما بعد. لكن فرنسا تمسكت بالسيادة المزدوجة من خلال اصدار مذكرة 15 ديسمبر 1951، فكانت القطيعة في المفاوضات وقررت الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها خوض غمار المقاومة والمعركة المسلحة. بل كان ثم اضراب في اثر هذه المذكرة 21 22 23 ديسمبر 1951 للدفاع عن القضية التونسية ورفض مبدأ السيادة المزدوجة. إذن شنو ساهمت أم السعد يحيى وخديجة رابح؟ ساهموا في دعم الإضراب، إنهم مشاو يقنعوا في المواطنين بمعية عدة نساء أخريات منهم شدلية بزقرو. كيفاش عملوا؟ كانوا يمشيوا للقاوي، يمشيوا للحوانت، يهبطوا في الناس من الترونفي معناتها من العربات النقل باش تقع مقاطعة إضراب عام لمدة 3 أيام حتى ينجح الإضراب. تقول أعطاونا الحزب جرايد في مقالات كانوا يوزعوا فيه مبلاش.
3: إلى تاريخ 13 جانفي في العام 1952 المكان ميناء حلق الواد. وقفت خالتي أم السعد بوجه المقيم العام الجديد ديوت كلوك رافعة شعار يسقط الاستعمار، وكادت تعتقل لولا تدخل الباي. أما خديجة رابح فقد تقدمت صفوف مظاهرة نسوية ضخمة بباجة بعد يومين أدت لاعتقالها وإيداعها السجن بمعية مجموعة من النساء المناضلات.
4: عند تعيين مقيم عام جديد قبل حتى مؤتمر الاستثنائي للحزب ذاك في 18 جانفي قدم مقيم عام جديد على متن بارجة حربية جون دوتكلوك، وهو بمثابة أعلان عن سياسة قمعية منقطعة النظير. فجمعوا وعملوا نساء مظاهرة في 13 جانفي 1952 بميناء حلق الواد إدانة، رفعوا شعارات يسقط الاستعمار يسقط يسقط إلى آخره. عنا مظاهرة نسائية في باجة شاركوا فيها برشا نساء، عنا تصويرة أم السعد يحيى في مقدمة المظاهرة معهم وسيلة بوركيبة وغيرهن وشدلية بوزقر وغيرهن، وقد وقع اعتقال هذه النساء ثم تم إطلاق سراحهن فيما بعد.
3: لم تتوقف مسيرة البطلتين هنا، بل وتصاعد نضالهن مع اندلاع شرارة المقاومة المسلحة في أوائل سنة 1952. سارعت أم السعد يحيى بجعل منزلها في باب السويقة مكانا لتخبئة الأسلحة وملجأ آمنا للمقاومين.
4: في مرحلة الكفاح المسلح تواصلت نشاط خديجة رابح وأم السعد يحيى تجميع الأسلحة في منزلها. مثلا أم السعد مش بالمعنى المخزن، ممكن تخبي سلاح، مناشير، نقل التعليمات، توزيع المناشير. كانوا زادة يقوموا بتجميع الأموال لمساندة الحزب معناتها، ومعهم شريف الفياش كانت من العناصر الفاعلة في أنهم يجمعوا مداخيل للمقاومة، وزادة كانوا يوفروا مأكولات والمؤونة للمقاومين.
3: الفترة ذاتها شهدت مظاهرة باب بحر الشهيرة بحضورها النسوي الواسع. كانت خديجة رابح في الصفوف الأولى وكسرت ساقها بضربات جندرمة الاستعمار. ما أشيع مباشرة إثر الحادثة جعل الراحل الطيب المهيري يقول إذا ماتت خديجة فستموت الحركة الوطنية النسوية معها.
4: تم مظاهرة نسائية في باب حر في جان في 52 تعرضت فيها هي للعنف خديجة رابح وتكسرت ساقها. هي تقول عنا شهادة شفوية: دسيت عندي هودي أتخبيت روحي، كان دخاخني في باب حر، الدم يشرشر من ساقي ومن كل بقع، أعطاني جرايد نشيح بيهم في الدم، قعدت عند هيك اليهودي مدسوسة للحداش متاع الليل حتى نجمت تروح لدارها من بعد. هي تذكر خديجة رابح في شهادة شفوية تقول وقت ضربت في مظاهرة باب حر، تقول مرة اللي تشديت في مظاهرة باب حر الكبيرة مشاو دعمي للطيب المهيري قال له: خديجة إما ماتت ولا خشت الحبس. يخي جاوبه قائد الوطني طيب المهيري قال له: اسمع، وقت اللي تموت هي نحن رجال نندبوا عليها، لو كانت تموتنا هي توا الحركة الوطنية متاع النساء تموت.
3: تواصلت مسيرة أم سعد يحيى وخديجة رابح الحافلة بالنضال والتضحيات إثر تحقيق النصر والاستقلال التام وخروج المستعمر، وذلك بالانخراط في معركة التنمية وبناء الدولة وتوعية المرأة بالحملات التثقيفية في مختلف جهات البلاد من خلال النشاط المكثف صلب الاتحاد القومي النسائي. في سنة 1972 غادرتنا أم سعد يحيى تاركة اسمها يزين أحد أنهج العاصمة تونس، ولحقت بها خديجة رابح سنة 1988 بعد أن قلدهما لحبيب بورقيبة وسام الاستقلال. هكذا كانت سيرة امرأتين من عمق الجنوب صنعتا بجرأتهما فجرا جديدا لتونس، وألهمتا أجيالا من النساء وتركتا خلفهما صرخة لا تمحى: اللي يموت يموت شهيد، واللي يعيش يعيش سعيد. طريق التحرير لم يصنع فقط في الغابات والجبال، بل صنع أيضا خلف أبواب نهج سيدي العطاوي وفي أكياس المصوغ التي جمعتها نساء المطوية. خالتي أم السعد وخديجة رابح اسمان لروح واحدة، روح تونسية لا تقبل الضيم ولا تعرف الخوف.
2: موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز رفيق الدريدي، إخراج إذاعي أنيس بلالونة.
0: حماة وطن
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
5: أم الإذاعات الجنوبية البية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا، وفي ليل الشتاء فيها ندفي يدي، وفي القلب تتحرك مشاعر حية، واللي بعيد يحس فيها دارة ويشوف لمة الأهل والدرية. أم الإذاعات الجنوبية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا، أم الإذاعات الجنوبية.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن،
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
0: مجيدة بوليلة، أيقونة نضال.
2: أنا اللي نحس بي كوني فخورة برشا برشا برشا بمسيرة والدتي، ونتصور كان عندها شأن كبير، واللي نفتخر به أكثر واللي هو يحسب لها أكثر. خاطر توا نجم نقول الوقت كيف ينظر الواحد يقول قويمة مسيرة نضالية متفاهمي، ولكن كيف واحد يربطها حاجتي، يربطها أولا بالعمر المتاحة في الوقت هذاك. هي بداية النضال من عمرها 15 سنة، يجي من طفلة في العمر هذاك حاجة مش باش نقول اكسبسيونيل، ماهيش استثنائية، ماهيش عادية.
0: فعلا كما ذكرت ابنتها الكبرى نجاة، مجيدة بوليلة لم تكن عادية. وطن صغير كان يسكنها منذ الطفولة، إنها حكاية نضال كتبت على عجل ثم ختمت باكرا. لم تعش أكثر من 21 عاما، لكن تلك السنوات القليلة كانت كافية لتجعل منها أيقونة للنضال التونسي ضد الاستعمار الفرنسي. في صباح 13 من نوفمبر 1931 ولدت مجيدة في بيت نصفاقسي يعرف السياسة كما يعرف الخبز اليومي، ابنة الطهر البقلوتي ومنان اللوز. فتحت عينيها على كلمة الوطن قبل أن تتعلم تهجئة اسمه. نشأت مجيدة في عائلة تعرف الحزب الحر الدستوري وتعرف الزعماء وتعرف معنى الالتزام. كانت صلة العائلة وثيقة بالهادي شاكر ومحمود كريشان. في هذا المناخ لم تتعلم مجيدة السياسة من الكتب فقط، بل من الجلسات، من النقاشات، ومن الإحساس المبكر بأن الوطن مسؤولية. مناخ تستحضره ابنتها بهذه العبارات.
2: وقت اللي عشت معاها ما عنديش الادراك والذاكره الكافيه اللي ما كان باش يكون عندي ذكريات معها، ولكن عشت احداث اللي قاعده تعالق في ذهني ليومنا هذا. معناها كي تجيني البالي ونتذكرها كانها وقعه توا، معناها بجزئيات نتذكرها بالقدا. نتذكر كون دار اللي عشنا فيها خير دار جدي، خاطر هي كانت ماخذة ولد عمتها ويعيشوا في الدار، وكانت جدي هي اللي تعتني بي بحكم أمي ما عندهاش وقتها، مش انشغالاتها وتحركاتها برشا ما كانتش الحق مرعيتني هي يوميا، ولكن كانت دارنا ديما معناها ملعبان مليانة بالعباد واجتماعات وفيها برشا تحركات. ونتذكر اللي هما معناها هكا دي فلاش تاع نقاشات، وساعات تلقى الاجتماعات تحتد وتولي شباك، هذوكم نتذكرهم.
0: من أسرة بسيطة، كل ما فعله الوالدان كان من أجلها: حب، تعليم، تربية على الاعتماد على النفس وعلى مهارات اليد، وعلى أن البيت مدرسة أولى. مجيدة بوليلة ولدت في زمن كان فيه تعليم الفتاة استثناء لا قاعدة، غير أنها نشأت في أسرة واعية مستنيرة تؤمن بأن المعرفة حق لا يفرق بين ذكر وأنثى. دخلت مدرسة سيدي سعادة ثم مدرسة الهلال بالمدينة العتيقة. هناك تعلمت العربية وأتخنت الفرنسية وتجاوزت بمستواها الكثير من فتيات جيلها. كبرت مجيدة وهي تحمل وعيا مبكرا بقضايا وطنها. سارعت إلى تقاسم ما تعلمته مع بنات مدينتها، فأسست كتابا قرب منطقة النصرية لتعليم الفتيات ومحو الأمية. لم تكن مجيدة تعلم فقط، كانت تربي، كانت الدروس تعطى بتفاني، لكن خلف الكلمات كان هناك معنى أعمق. تدرب الفتيات على الأناشيد الوطنية، أناشيد لا تغنى للزينة بل لتردد أمام الأمهات في لقاءات متكررة تتحول فيها المدرسة إلى مساحة وعي. ولأن المناضلة مجيدة نشأت في مناخ وطني مشبع بروح المقاومة، عائلة معروفة بنشاطها السياسي وانتمائها للحزب الحر الدستوري ومعاداتها الصريحة للاستعمار الفرنسي، وزوج هو أحد أهم المنخرطين صلب الحركة الوطنية بصفاقس، ابن عمتها أحمد بوليلة الذي تزوجته في نوفمبر 1947 وهي في سن 15 من عمرها. ولأنها كذلك تشكل وعيها النضالي، فكان طبيعيا أن تنخرط مبكرا في الكفاح. فجاءت الخطوة الثانية والتي تعد سابقة تاريخية، أربطت مجيدة بوليلة الصلة بين كتاب النصرية وفرع الاتحاد النسائي الإسلامي بصفاقس برئاسة السيدة ليليا الحجري لبعث شعبة نسائية دستورية لتكون أول شعبة نسائية نظامية في الإيالة التونسية، هي شعبة الربض النسائية. تم التأسيس بموافقة ودعم الهادي شاكر وبتشجيع الزوج والأب، مجيدة بوليلة رئيسة للشعبة إلى جانبها فاطمة القايد، فاطمة النملة، السيدة الدو، فاطمة براوي ومجموعة من النساء اللائي اخترن الفعل بدل الصمت. تمت تزكية الشعبة من الجامعة الدستورية وأصبحت اللقاءات منتظمة ليلا بعد ليل. شعبة الربض النسائية مثلت أول خطوة حقيقية حين أصبح الوعي فعلا. ولعل شهادة رفيقتها في النضال السيدة القايد تختزل الكثير مما ذكر عن مجيدة بوليلة.
3: مجيدة بوليلة هي صديقة الشباب وبعد شوية، لأن احنا عرفنا بعضنا في فترة الشباب عام 49 مش كوننا الشعبة الدستورية النسائية في الربط، سميناها في الربط، لكن احنا من فطوم النملة وكل من زقط بن سعيد وانا وكان من سمم القايد محمد، ولكن عملناها شعبة الربط كاملة وكون مع بعضنا وننشط جماعة واجتماعاتنا ونعمل الخطب مع بعضنا ونتناقل وشطم جديد، يعني عشنا حياة دارها هي النادي متاعنا اللي نجتمع فيه ونتلقاو فيه. أنا مجيدة هذيك أخت وصديقة وعشنا مع بعضنا، الفضل يرجع لها هي على خطر هي أول مرأة اللي تشجعت باش كونت الشعبة النسائية وشجعتنا باش كنا معها، وما لقيناش منها هكا شوية تراخي ولا حاجة، يعني امرأة عظيمة برشا.
0: إليكم شهادة الدكتور في التاريخ عبد الواحد المكني.
4: مجيدة بوليلة هي مناضلة سياسية، مناضلة نجم نقوله أيضا ثقافية، لأنها كافحت في ميدان التعليم. هي في الأصل بقلوتي، مجيدة البقلوتي، وولدها هو الطاهر البقلوتي، ثم زوجت من المناضل أحمد بوليلة اللي هو مشهور في منطقة الربط كيف وكما الهادي السوسي، ووالدها نجم نقوله كما تحرر لأنه أرسلها تقرأ في زاوية سيدي بوسعدة اللي هي موجودة في الرباط، ثم انتقلت إلى مدرسة الهلال العربية، وطبعا تزوجت كما أغلب الفتيات في الوقت هذاك في سن صغيرة، عرفت بنشاطها نسوي مع فرع الاتحاد النسائي.
0: ليلة 26 من مارس 1952 داهمت قوات الاستعمار منزلها واعتقلتها وهي حامل بابنتها الثانية، نقلت إلى معتقل برسق. ليلة فارقة في حياة المناضلة مجيدة تستحضرها السيدة القايد في هذا التسجيل.
3: ليلة 26 مارس في سنة 52 وقع القبض على 700 مناضل قيادي، من بينهم شكون؟ مجيدة بوليلة، هي رئيسة الشعبة اللي معروفة وكل شيء، وجاءوا القاوا القبض عليها.
0: لحظة الواقعة لا تملك منها ابنة 3 سنوات ونصف آنذاك نجاة بوليلة إلا هذه الصور.
2: بطبيعة ليلة الاعتقال متاعها معنا شعور متاع خوف، مانيش فيها ما حتى شيء، وما فهمش شكون اللي بمقدوره باش يفهمني، ما فهمت حتى شيء، ما فهمت حكاية من بعد شنو اللي فعل. وبالنسبة للوقت الزيارة متاع الوقت اللي زاروني احنا وقتها في المنفى متاع برسق، مشيت جدي وجدتي وبابا وانا معاهم باش يأدوا لها الزيارة. اللي نتذكروا كونوا ما قربوا لهاش، قعدوا عن بعد وشوفوا فيها هي من واحد وقت جدرني هاتني من حضن جدي باش يوصلني لها باش تحتضني تقريبا كلية طلبتها كمعنى هكا وانها تحتضني هكا. جات قالت لي قلها وقتاش قالوا لها تخرج لزوم الجزئيات نتذكرهم بالكذا.
0: وبرغم شعور الخوف الذي تسلل لقلب الصغيرة لاعتقال أمها فقد بدا العالم أكبر من قدرتها على الفهم وأقسى من أن تحتمله طفلة، فإن كلمة أمها بقيت راسخة في ذاكرتها كأنها نقشت في حجر الزمن.
2: قلت لي احتضنتني أمي قلت لها وقتاش تخرج؟ الجواب متاعها قعد راسخ في ذهني زاد كيف كيف. قالت لي نخرج وقت تولي أنت تحكم مش فرنسا. هذيك الكلمة هذيك قعدت لي في بالي. هي تقصد بطبيعة وقت اللي تتحرر تونس معناها ونولي من أخذ استقلال، لكن أنا قعدت هذيك كلمة وقت اللي تولي حاكمة غيرت لي مجرى حياتي.
0: الطفلة كبرت وهي تحمل حلم أمها، نجت بوليلة، درست ونجحت لتصبح أول امرأة تدخل سلك القضاء بصفاقس. وعادت مجيدة بوليلة من المعتقل، ذاقت قسوة السجن لكنها لم تنكسر، جسد متعب وروح صلبة، كانت تعرف أن الحرية لا تهب، الحرية تؤخذ ولو كان الثمن العمر. حين داهمها المخاض نقلت إلى المستشفى الجهوي بصفاقس، وهناك أوائل سبتمبر 1952 أسلمت روحها بعد الولادة ولم يكن عمرها قد تجاوز 21 عاما.
5: وتم القبض عليها والاعتقالها في 26 مارس 1952 ونشدت نفيت في مخت شدة بورسق في جهة تل العالي الآن من ولاية سليانة. والنفي هذا ما شملهاش هي فقط، شمل العديد، كان محتشد كامل، شمل المناضلين الرجال ومناضلة النساء منهم هي بطبيعة الحال. كانت أنا ذاك حامل ببنتها الثانية اللي هي معناها مش تكون نادرة بوليلة، ومن أثار هذا الإيقاف وهذا التنقلات وهي معناها حامل لما معناها داهمتها ألام الحمل في 3 سبتمبر 1950 تعكرت الوضعية ومعناها توفيت، توفاها الأجل في سن معناها صغيرة 21 سنة. لذلك هي مناضلة كبيرة في المجال النسوي، في المجال الوطني، في المجال الثقافي، في المجال التربوي. والمشهود أنه جنازتها كانت جنازة جماهيرية كبرى، خرجت من قرب زاوية سيدي بوسعدة في الرباط حتى الطريق الجرمدة وفيما بعد المقبرة التقليدية اللي كانت أمام السور. كانت جنازة رهيبة تدل على أنه الشخصية هذه عندها شعبية كبرى، رحمها الله هي وباقي المناضلات والمناضلين.
0: رحلت مجيدة ولكنها تركت في نفوس كل من عرفها من عائلتها وأصدقائها ورفقاء دربها في النضال محبة واعتزازا ونخوة.
2: كل واحد عنده ذكرياته معها، ما الانتبار عام هو كانت تحظى بمحبة كبيرة في الوسط العائلة الموسع وفي عند الجيران وعند الأحباب، معناها يعزوها ويقدروها برشا برشا برشا. والمحبة هذه نحب نجم نقول لك حتى تحولت لنا احنا لنا ولاختي بعد وفاتها.
0: ماتت مجيدة لكنها زرعت بذرة الحياة من جديد. لم تكن مجيدة بوليلة مجرد اسم في كتاب التاريخ، بل ظلت حية في الذاكرة الجمعية التي ترفض النسيان. ووفاء لتضحياتها وردا للاعتبار لمسيرتها البطولية، حملت شوارع عديدة في تونس اسمها، أبرزها شارع مجيدة بوليلة بصفاقس، وكرمت في عديد المناسبات، وخلد اسمها بإطلاقه على معهد ثانوي للفتاة وناد ثقافي، إضافة إلى تأسيس جمعية تحمل اسمها، جمعية مجيدة بوليلة للحادثة. لقد صارت اسما ينادى في الذاكرة فلا يشيخ. وهنا تستوقفنا منيا بوليلة من خلال هذه الشهادة. أسمح لنفسي بالحديث عن المناضلة مجيدة بوليلة، تلك التي كانت زوجة والدي أحمد بوليلة. أنا ابنة هذا المناضل وأخت نجاة ونادرة المولودتين من زواجه مع مجيدة، وكذلك أخت مجيدة بوليلة الصغرى المولودة من الزواج الثالث لوالدي.
6: أنا وارثة لذكرى عائلية وشاهدة على تاريخ جماعي. بعد 73 عاما على رحيلها تظل مجيدة بوليلة حاضرة في الذاكرة، ومع زوجته الثالثة فاطمة القايد الناشطة ورفيقة درب مجيدة في النضال. أختار والدي أن يخلد اسمها فسمى ابنتهما مجيدة المولودة في 20 مارس 1958، من بين 8 أطفال أنجبهم والدي من زيجاته الثلاث. كانت مجيدة الابنة أكثرهم حملا لإرث مجيدة المناضلة الراحلة.
7: أني نحمل اسم مجيدة بوليلة المناضلة شيء شرفني بطبيعة الحال، وأشعر معناها بامتنان عميق لانتمائي للعائلة وطنية صادقة. ما اكتفيتش برفع الشعارات بل جسدت المبدأ في الممارسة اليومية. هذا في حياتي عشته. في هذا الإطار العائلي تشكلت شخصيتي وترسخت في داخلي قيم العطاء والعمل التطوعي والتضحية، وتكون وعي أيضا بدور المرأة بوصفها فاعلة في المجتمع لا محصورة في إطار الأسرة فقط، لأن المجتمع المتوازن حياتي كاملة نعيش هكا، هو اللي المجتمع المتوازن هو اللي تقوم فيه المرأة بدورها كمواطنة كاملة للحقوق والواجبات إلى جانب الرجل بطبيعة الحال. هذه القناعة ما كانتش فكرة نظرية بل واقع عشت داخل عائلتي وتشربت كمبدأ ثابت وتوجه واضح في حياتي.
0: وبهذا بقيت المناضلة مجيدة بوليلة حاضرة اسما وقيمة ومسيرة لا تنقطع. مجيدة بوليلة أيقونة نضال. موسيقى شارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم عايشة بيار، إخراج إذاعي سمية كريشان وفاطمة خنفير.
8: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجزية ثانية ظهرا للأنباء. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الوحدة الملوثة بالمجمع الكيميائي بجبس تفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. جاء ذلك في لقاء جمعه يوم أمس بكل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزوارية ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. وتعرض فيه للزيارة التي أداها مؤخرا إلى ولاية جابس. أكد المدير الجهوي لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية مدنين رحوم المحضاوي أن قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جويليا الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الفارطة وبلغت 14 مليون دينار وشملت 71 عملية استثمار بين توسعة وإحداث. طالبت النائبة بالبرلمان عواطف أشنيتي اليوم بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بصندوق التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان وصدر بالرائد الرسمي منذ سنة 24 و2000. وأضافت أنه تم إرسال أسئلة كتابية في شأنه إلى رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية. تطلق غدا المنظمة الوطنية لرواد الأعمال برنامجا تدريبيا مجانيا لإفادة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح رئيس المنظمة أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها

0: تتحكم في المضيق. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إلى جانب البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت ستكون مهددة في حال تجدد التصعيد العسكري. شدد وزير الأمن الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم على أن الكيان الصهيوني لن ينسحب من المنطقة التي يحتلها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بتهديده. وأكد أنه أوعز للجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد هناك رغم الانتقاد الأمريكي المباشر الذي صدر غدا تصريحات مماثلة له. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: المرسلين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكد المدير الجهوي لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدنين رحوم المحضاوي أن تطور قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جويلية الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الفارطة. تقرر اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار، وسيمثل هذا اليوم موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطط التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026 من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. دوليا استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اتهمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أطرافا مدعومة من جهات خارجية بالوقوف وراء استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية غرب البلاد. نهاية الموجز، ولان أنفو سبور مع ربيع بلطرش.

0: فوسفور.
1: شكرا عمر. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الناخب الوطني المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان أعلن عن القائمة الرسمية اللي باش تخوض دورة الألعاب المتوسطية اللي باش تنطلق يوم 23 أوت جيري تتواصل 3 سبتمبر المقبل. ضمت القائمة

0: معتز الجنزولي وريان بسباس على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علالة، على الدين دربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم خضراوي، إلياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضوء، أمن الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كده. الموعد يوم الغد باش يكون مع اجتماع للمكتب الجامعي مع ناجي جويني المصادقة نهائيا على القائمة اللي باش تعمل معاه، المتكونة من بشير الحساني، مراد بن حمزة، رياض المسعي. على انه يكون الاجتماع يوم الغد، يوم الثلاثاء صباحا للنظر في لجنة التحكيم والموسم الكروي الجديد اللي باش ينطلق يوم 22 اوت الجارية. أخبار أنديتنا وتحضيرات لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. الاتحاد الرياضي بن قردان يواصل استعداداته قبل انطلاقة الموسم. أذكر في البرنامج لقاء ودي اليوم مساء يجمع فريق الاتحاد الرياضي بن قردان بالمستقبل الرياضي بحس عمر، يحتضن ملعب 7 مارس ببن قردان. ترجي جرجس، الفريق تحول اليوم للعاصمة القيام بالتلقيح الضرورية الخاصة بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن شد الرحال إلى صفاقس مواصلة التحضيرات وخوض مباراة ودية من نادي سقيط الدير ضمن البرنامج الاعدادي للموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات القادمه للفريق. الترجي الرياضي التونسي انهى اليوم التدريبات واجراءات انهى الترتيبات لاتفاقيه انتقال اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو الى الفريق، وعقد اذا صباح اليوم اجتماع جمع وفد من الترجي الرياضي التونسي برئاسة شكري الواعر ووفد من الاتحاد الليبي برئاسة المدير التنفيذي عبد المجيد صالح، تم خلاله إنهاء جميع ترتيبات هذه العملية. فريق الملعب القابس الهيئة المديرة نجحت في إبرام عقد انتداب اللعب في رأس محذاوي في خطة متوسط ميدان بعقد يمتد لزوز مواسم. الفريق من المنتظر يدخل في تربص تحذيري بمركز التربصات بعين دراهم من يوم السبت 15 أوت، يتواصل إلى غاية الأحد 23 أوت، تتخلل زوز لقاءات ودية. الاتحاد الرياضي بتطاوين وبعد تقديم الهيئة المديرة السابقة استقالتها، الفريق حاليا يمكن القول أنه يعيش فراغ إداري في انتظار الإعلان الرسمي من طرف السلطة الجهوية عن قرارها بخصوص أولا قبول أو رفض الاستقالة استقالة الهيئة السابقة، وبالتالي تعيين هيئة تسييرية تتولى مهام تسيير الفريق. ذكروا أنه تتجه الأنظار نحو تعيين هيئة تسييرية قدها ثنائي معز النصري ويوسف الحمزي، زوز أشخاص هذم اللي عبروا في الفترة الأخيرة عن رغبتهم وسعادتهم للتولي المهمة، لكن هذا يبقى رهين الجلسة المنتظرة مع والي الجهة في الأيام القليلة القادمة. وبالتوفيق لابن اتحاد بن قردان المدرب والمعد البدني لطفي رجيلي الالتحاق بأحد أعرق الفرق الليبية اتحاد طرابلس الليبي اللي دربه المدرب التونسي فوزي البنزرتي. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب. إني الدمشقي الذي احترف الهوى فاختوضرت لغنائه الأعشاب. أنا يا صديقة متعب بعروبتي، أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ أنا متعب ودفاتري تعبت معي، هل للدفاتر يا ترى أعصاب؟ فإذا صرخت بوجه من أحببتهم فلكي يعيش الحب.

0: لكل امرئ من اسمه نصيب، هكذا قالت العرب. وهي تقول أيضا ست غنى ولا ست فقر. فرغم أن تونس لا تصنف من البلدان الممطرة، ومناخها جاف وشبه صحراوي، ومواردها المائية قليلة، إلا أنها ظلت في عيون زوارها كما ساكنيها واحة غناء تؤنس من يأوي إليها.
1: سكن قريب واد مجردة اللي جينا من الجزائر، حد على غردمة وجندوبة وبوسالم صب فيه الويدان الكل، أبديها من مليك صب في مجر، وعندنا تاس يصب في مجر، وعندنا واد بوهر يصب في مجر، وحتى الواد نتاع واد كساب اللي يهبط خارج بوسالم يصب في مجر، الويدان الكل تصب في مجر،
0: كل الأودية تصب في مجردة. هكذا يقول ساكن ضفة الوادي بكل فخر، ويؤكد المؤرخون كلامه بقولهم إن مدنا وحواضر تونسية عديدة لم تكن لتؤسس لولا وجود وادي مشردة. اشتق اسم الوادي من المفردة اليونانية بوغرادا، مياهه دائمة الجريان، أضفت عليه صبغة النهر، وهو ينبع من منطقة سوق هراس شرقي الجزائر، ويصب في خليج تونس على البحر الأبيض المتوسط، قاطعا مسافة أكثر من 450 كيلومترا، أغلبها داخل الأراضي التونسية. نقتفي خطوات الزمن، تتبعوا من صاروا على ضفاف مشردة، عمروا أراضيه وبنوا حوله مدنهم وقراهم.

ذكره ابن خلدون في مقدمته إنه يجب أن يراعى في بناء المدينة وسائل الحماية وجلب المنافع وتسهيل المرافق، وأن تقام على هضبة وعرة أو يحيط بها بحر أو نهر. ويشترط في جلب المنافع وتسهيل المرافق أن يكون الماء متوفرا وقريبا من المدينة، وأن يوجد إلى جانبها المزارع والمراعي والشجر. وكأن العلامة التونسي صاحب مقولة العدل أساس العمران يقول ضمنيا والماء كذلك. وكتب التاريخ لا تخلو من ذكر سنوات الجدب وأثارها، فالرقيق القيرواني يصف سنة 95 و300 بأنها سنة شدة عظيمة انعدمت فيها الأقوات وخلت المنازل وتوقفت الأفران والحمامات وجاء معها الطاعون، فهلك الكثير من الناس، وقيل إن أهل البادية أكل بعضهم بعضا. ويصف صاحب الإتحاف أحمد ابن أبي الضياف سنة 67 و800 بالشهباء، حيث اجتمع فيها على الناس الخوف والجوع واحتباس الغيث ووباء الكوليرا. وفي العهد الروماني تسبب جفاف دام 3 سنوات باستنجاد سكان قرطاج بالإمبراطور هادريان الذي قدم إلى تونس عام 25 و100 ميلادي، ومول بناء الحنايا لنقل الماء من قرطاج إلى زغوان. تاريخيا كان الجفاف من أسباب قيام الانتفاضات، فثورة علي بن غفاهم أشعلتها سنوات من القحط وانتشار الجراد، وكذلك ثورة الفرشيش ضد الرومان. وخلال 30 القرن الماضي اضطر سكان الأرياف لأكل ظرف الهندي، وعرفت العاصمة والمدن الكبرى موجات نزوح غير مسبوقة بسبب الفقر والجوع. وبرغم وجود أودية مجرد وملاق ومليان في الشمال وزرود ومرجليل ونبهان في الوسط، تأخرت الدولة في بناء سدود التخزين إلى أواخر الأربعينات حين ازدادت حاجة مدينة تونس للمياه، وتتالت الفيضانات المدمرة لا سيما في حوض مجردة. وهكذا أقيمت سدود نبر بني مطير وسيدي سالم، وهو أكبر سدود تونس، وشيد على وادي مجردة.

التي ظهرت أيضا في حوض مشردة مدينة بوسالم التي استوطنها الإنسان منذ فجر التاريخ خلال القرن الثالث قبل الميلاد. كانت سهول المنطقة ضمن الممتلكات القرطاجية، ثم أصبحت تابعة لروما تزودها بالحبوب والزيوت وغيرها من المنتجات الفلاحية، حتى كونت مع غيرها من مناطق البلاد الخصبة ما يعرف بمطمور روما. وقد وقع العثور سنة 79 و 800 ألف على ناقشة لاتينية تعود إلى سنة 81 و 100 ميلادية، وهي عبارة عن عريضة موجهة إلى الإمبراطور الروماني يشتكي فيها المزارعون المحليون من الضرائب وظلم الجيش، وتبين النقيشة إنصاف الإمبراطور للمزارعين. خلال القرن السابع عشر تكونت سوق بوسديرا في ملتقى نهر مجردة وبوجعرين، حيث كانت تلتقي قبائل المنطقة من أولاد بوسالم ودريد والشيحية وغيرها مع قافلة الجريد ونواب المصارف الأوروبية من جنويين وفرنسيين لتبادل السلع. على بعد 20 كيلومترا من مدينة جندوبة تقع شمتو، وهي مدينة نومدية أمازيغية يمكن الوصول إليها عبر الطريق الممتدة على طول الضفة اليمنى لوادي مجردة بعد اجتيازه على مستوى وادي مليس. متحف شمتو الذي أحدث سنة 97 و 900 ألف بمناسبة الاحتفال بتونس عاصمة ثقافية شاهد على التاريخ العريق. تبدأ نقطة الانطلاق من الماضي السحيق، أي منذ 650 مليون سنة، عندما كانت تونس توجد في الموقع الحالي لنيويورك. حركة القارات هذه تفسر كيفية تكون التركيبة الجيولوجية الحالية التي أعطتنا رخام شمتو العلامة المسجلة للمدينة. تنتشر آثار شمتو في سهل خصب تحف به المرتفعات ووادي مجردة الذي أقيم عليه جسر في عهد الإمبراطور الروماني تراجان. لم تكن المدينة معزولة، إذ أن طريقا عتيقة ربطتها في الماضي بتبرقة لتصدير رخامها المشهور بألوانه إلى روما، أين استعمل في تشييد القصور والمباني مثل العمود الروماني في الساحة العامة، واسطنبول حيث استعمل في بناء كنيسة آيا صوفيا. من أكثر معالم شمتو تميزا الطاحونة الرومانية المنتصبة أرجاؤها الست حذو جسر تراجان على ضفاف مجردة. لتلك الطاحونة المائية نموذج مصغر في تستور على وادي مجردة أيضا، ولا يعرف لهما نظير في الآثار المتبقية من الإمبراطورية الرومانية.

لم يخلو تاريخ تونس كما رأينا من ثورات تسبب فيها الجفاف. وإذا كان شح الماء يثير القلاقل فإن وفرته كانت ولا تزال عامل جذب وبوصلة تحدد اتجاه الناس في سعيهم للاستقرار. ضفاف مجرد الخصبة كانت الواحة التي أناخت فيها قافلتان رحالهما قادمتان من سفر بعيد، أحداهما تنشد الخلاص والأخرى تبحث عن فردوسها المفقود. في أقصى الجنوب التونسي كانت توجد قرية اسمها مطوس، أحب أهلها الحياة وعشق الأرض، فلم يكن لهم سوى خدمتها مستعينين بصبرهم على تقلب السنين بين جدب طويل ومواسم مطر قليلة. عيش أفسد صفه تسلط قبيلة المجاورة على القرية الهادئة، فتحول أهلها الفلاحون إلى خدم للفرسان والمقاتلين. كانت وطأة الظلم مع الجدب أقسى من أن يتحملها القوم، فوطنوا النفس على الرحيل وتحينوا له الفرصة. تقول الروايات الشحيحة التي نقلت تاريخ هذه القرية التي أصبحت أثرا بعد عين أن شيخ مطوس اتفق مع ولده أن يلطمه أمام الحاكم الطريف ليتظاهر بالغضب ويقسم أن لا يعيش يوما آخر في الأرض التي ضربه فيها ابنه، وهذا ما حصل. ورحل الشيخ دون أن يثير الريبة، لكنه ترك في منزله حمامتين، نزع ريش إحديها وعلق في عنقها رسالة ثم غطاهما. فلما دخل ساكن المنزل الجديد رفع الغطاء، فطارت الحمامة صاحبة الريش ورأى الرسالة مربوطة في الحمامة المنتوف ريشها، وفيها: اللي طار في أول المشوار يوصل على حد المنع ويعيش، واللي قعد في أوهام الدار له بالجبة وله بالريش. ففهم مقصد الشيخ وأخبر القبيلة بالأمر، فقرروا أن يهاجروا سرا في جوف الليل. وهكذا تركوا مطوس وحثوا الخطى يطون المسافات حتى وصلوا إلى أرض خصبة في حوض وادي مجردة تعرف اليوم بمجاز الباب، فأمنوا بعد خوف وطاب لهم المقام. أما القافلة الأخرى التي تأست بمجردة عن فردوسها المفقود فسيأتي خبرها، فالرحلة ما زالت في بدايتها.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان.
1: لا تجود قريحة شاعر بمثل هذه القصيدة إلا لأمر جلل. شكل سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس نقطة النهاية لثمانية قرون من الحكم الإسلامي بلغت فيها الحضارة أوجها. ولما كان تمام الأمور مؤذنا بذهابها كما قال أبو البقاء الرندي في مستهل مرثيته، نجح الإسبان في استعادة أرضهم، وبدأت موجة تهجير واسعة. فخرج آلاف المسلمين واليهود من الأندلس باتجاه المغرب الإسلامي فارين من محاكم التفتيش، واختار الجزء الأكبر الاستقرار في تونس التي استقبلت في تلك الفترة ما يقارب 80,000 منهم. يقول المؤرخ ابن أبي دينار في مؤنسه كتاب أخبار إفريقية وتونس، وفي هذه السنة 260,000 والتي تليها جاءت الأندلس من بلاد النصارى، نفاهم صاحب إسبانيا وكانوا خلقا كثيرا. أحسن التونسيون استقبالهم وأكرموا وفادتهم، ولقوا معاملة جيدة من السلطات العثمانية الحاكمة آنذاك. يقول الوزير السراج في كتاب الحلل السدوسية في الأخبار التونسية، وفي سنة ولاية عثمان داي والتي تليها قدم أهل الأندلس فأوسع لهم وجبر قلوبهم وأذن لهم في إنشاء بلدان، وهو ما ذهب إليه كذلك ابن أبي الضياف في كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، إذ قال: قدمت وفود الأندلس فارين بدينهم، فأحسن عثمان داي قراهم وأنس غربتهم وعظم مقدمهم وأقطعهم ما اختاروا من الأرض. وهكذا توزع الأندلسيون بين حاضرة تونس والوطن القبلي وسهول وادي مجردة، كأنهم يبحثون عما يشبه فردوسهم المفقود. وكما منحتهم تونس ملاذا آمنا، لم يبخلوا عليها بمعارفهم ومهاراتهم التي لم تنجح محاكم التفتيش في انتزاعها من وجدانهم، فجلبوا معهم خلاصة حضارتهم في الأندلس من تقنيات زراعية ووسائل الري ونواعير تدار برياح وغراسات وأنماط معمارية جديدة. وكان تأثيرهم واضحا في الحياة الفكرية والحركة الاقتصادية، وهو ما يؤكده ابن أبي الضياف بقوله: فاستأنفت المملكة عمرانا وثروة بورود هؤلاء الأندلسيين. سرعان ما تأقلم الوافدون الجدد مع المجتمع، فتصاهروا مع العائلات التونسية وكونوا المدن والقرى مثل قلعة الأندلس، جرومباليا، رأس جبل، سليمان، رفراف وتستور، التي تعد أكثر هذه المدن محافظة على الطابع الأندلسي حتى صارت بمثابة قطعة من الأندلس.

تعرف تستور التي تقع في ربوع الشمال الغربي لتونس بأنها من أعرق البلدات الأندلسية في بلدان المغرب العربي. تأسست البلدة على ضفاف وادي مجردة على أطلال مدينة تيكيلا الرومانية التي يعني اسمها العشب الأخضر. يقال إن بعض العائلات في تستور احتفظت بمفاتيح البيوت التي غادرتها في الأندلس، ويمكن لزائر المدينة أن يشعر وهو يتجول في أرجائها وكأنه في أحد أرياف جنوب إسبانيا. ومن أبرز معالم المدينة الجامع الكبير الذي بني سنة 360,000 بساعته ذات العقارب المعكوسة ومعماره الأندلسي المتفرد. تقول بعض الروايات إن دوران عقارب الساعة الأندلسية في الاتجاه المعكوس يعود إلى رغبة الأندلسيين الدفينة في العودة إلى الزمن الماضي ورفض التسليم بالحاضر.

من الحرف التي جلبها الأندلسيون معهم إلى تونس صناعة الشاشية، وينتمي الحرفيون الذين يتعاطون هذه الصناعة إلى جمعية مهنية تتمتع بسمعة رفيعة جدا، ويتولى أمين الشواشين السهر على التطبيق الصارم لطريقة ومراحل صنع الشاشية. ينفف الصوف جيدا ويبلل بزيت الزيتون، ثم ينفش ويسلم فيما بعد إلى الغزل ليتحول إلى خيوط تتفاوت من حيث رقتها بحسب رغبة المعلم الشواشي. تسلم الخيوط إلى الكباسة الذين يتولون حبك الشاشية. ترسل الشاشية البيضاء لكي تلبد بمعمل البطان الذي يوجد بتبربة على حافة وادي مجردة. في سنة 95 و800 ألف وقع تعويض اللبادات الخشبية بمعمل البطان بلبادات عصرية ذات مردود أكبر، وقد عارضت جمعية الشواشين نقل عملية التلبيد إلى تونس العاصمة بذريعة أن التلبيد بماء مجردة له مزايا خاصة، وهذه مسلمة لا تقبل النقاش في نظر الجمعية. كانت صناعة الشاشية في القرنين 18 و19 للميلاد دعامة من دعائم الاقتصاد التونسي، وعد الشواشون من أعيان البلاد لما تدره عليهم هذه المهنة من خير عميم، فيما كان أمين الشاشية واحدا من أهل الحل والعقد. وبعد الاستقلال والتحولات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع التونسي، اقتصر لباس الشاشية على بعض المناسبات الدينية والاجتماعية، لكنها ظلت على الدوام رمزا من رموز الأصالة والهوية التونسية.

0: نهر الحضارة
1: يعتبر كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان من أهم مصادر تاريخ تونس الحديث. ألفه ابن أبي الضياف الذي عاش في القرن 19 للميلاد. حياة ابن أبي الضياف وحصيلة مشاهداته شكلت موضوع كتاب ألف حديثا، اخترنا منه هذه الأسطر التي تتكلم بلسان حال صاحب الإتحاف. الأرض والأنهار والوديان الصغيرة والربوع المخضرة بسنابل القمح والزيتون والمشمش والبرتقال ترتبط أسماؤها بتاريخ هؤلاء الرعاة عرب البوادي من جلاص

ينامون في خيمة واحدة مع معزهم خوفا عليها من البرد، لأنها إذا ماتت ماتوا جوعا. فاكتب إذن كل أنات الفلاحين، كل غارات البدو، كل صيحات الاستغاثة المكتومة، كل زيتونة شحت عليها السماء بقطرة مطر لأن زيتها سيذهب لابن عياد وأعوانه، كل حزن الرعية وحسراتها تغلي في قلبك كالمرجل، ولا شيء يطفئ سعيرها إلا أن تكتب. فاكتب إذن.

0: إذا كان صاحب الإتحاف وصف زمن الجدب، فإن الدبلوماسي والشاعر الكويتي فاضل خلف الذي أقام في تونس في سبعينات القرن الماضي ألهمته سهول مجرد ديوانا كاملا أسماه على زفاف مجرد، فكتب: تنزل على الخضراء درا وعسجدا، وزدها على الأيام عزا وسؤددا، وعطر ثراها من معينك بالشذا، فقد طبت في الأفاق نبعا وموردا، ففي ضفتيك اليوم للمجد ثورة بخضرتها تشتث ما كان أجردا. ليرد عليه محي الدين خريف التحية بقوله: على ضفاف مجردة قلادة منضدة، من الخليج لوحت بآهة مصعدة.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحتفي تونس اليوم بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من شهر أود من كل سنة، وهي مناسبة توافق هذه السنة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم 13 من أود عام 1956 وما تضمنته من قوانين ثورية. تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان مدينة الثقافي الدولي في دورته 46 وتتواصل إلى غاية 30 من شهر أود الجاري. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة، وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 24 من أوت الجاري. في العالم، نفى مسؤول لبناني اليوم الخميس اتفاق لبنان مع الكيان الصهيوني على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع حزب الله اللبناني، موضحا أن بيروت تتابع هذه المسألة مع واشنطن. قال متحدث باسم شرطة روتردام الهولندية اليوم الخميس أن شخصا لقي حتفه وأصيب آخرون في انفجار بميناء روتردام، مضيفا أن سبب الانفجار لم يتضح بعد ويجري التحقيق حاليا لمعرفته. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 13 أوت 2026. بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن لشمال تونس. هذه الليلة الريح تكون شمالية شمالية شرقية، تتجه شمالية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. شرق تونس، هذه الليلة هناك سحب قليلة والريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب يصبح محليا هادئ والرؤية جيدة. أما خديج كابس، هذه الليلة الريح شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. نمر الآن التوقعات الجوية الخاصة بيوم الغد في شمال تونس. الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب والرؤية جيدة. شرق تونس، يوم الغد الريح شمالية غربية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. خليج كابس، يوم الغد الريح شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب، هناك سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نسيتها.

شكرا شكرا ميرسي. أغاني في البال.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال موكب انتظم أمس بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه قالت إنه ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ 70 سنة. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026 من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. دوليا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن بقاء قواته جنوبي لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك مزيد من الحوار. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موب صحيح؟
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربشك هو شبيش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى. قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه. شوف صعب كنت عندي سين دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه. هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه برفت على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين.
5: لازمنا نجيبه لكم يا بخي.
6: هاي يولاد الباب يا بي
7: طيب يولي طيب بكو راجع.
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من ليد المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله.
4: ايش في زطلة؟
3: زطلة؟ ايش فيها؟ مهبول تحب بسينة؟
7: ايش فيها الحكاية؟ شو سمعت تو؟
3: مسيه
7: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
3: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه
3: ولا لنيان
7: كلم فيه
3: مسيه ولا لنيان
7: مسيه
3: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
6: فاكسيدة يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياة. إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب.

تونس قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة تطاوين في برنامج أصايل من الآن إن شاء الله حتى الثمانية نتاع الليل. شكرا لكم لاختيار إذاعة تطاوين، وأكيد على امتداد ثلاث ساعات عنا برشا برشا غنيات وبرشا أجواء تحاكي المساء والعشويات الصيفية. إن شاء الله نتمنى لكم الناس كل أحلى وأمتع الأوقات، أجمل وأرقى وأحلى التهاني لكل امرأة تونسية اليوم، احتفال واحتفاء بعيد المرأة التونسية اللي وافق 13 من شهر أوت من كل سنة، واللي توافق زادة أيضا الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، المجلة الثورية بقوانينها، واللي كانت كيما اليوم في 13 أوت من عام 56. إن شاء الله ربي يحفظ كل نساء بلادي وكل رجال بلادي أيضا، وإحنا شقائق الرجال، وإحنا زادة أيضا يد بيد وجنب لجنب من أجل بناء تونس أفضل. المرأة التونسية اللي حتى حد ما ينجم يزايد على نجاحاتها، على تألقها، على الحقوق اللي تتمتع بها، وعلى كفاءتها في مختلف المجالات والميادين، تونسية وأفتخر. أكيد نحييكم كما قلت دون استثناء، نحيي زاد الهادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنين، اللي أول ما دخلت قال لي كل عام وانت بخير ليلى وعيد مرأة مبارك عليك، قلت لعطيك صحة هادي. أكيد تحية لكل الرجال اللي يعطيوا بالحق قيمة المرأة ويحترموها ويعرفوا قيمتها، لأنه في نهاية الأمر المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، هي الزميلة، هي الخالة، هي العمة، هي الرفيقة، هي الكل. يعني ما نجموش نستغنوا على بعضنا النساء ولا الرجال، إن شاء الله كما قلت مع بعضنا نبني تونس أفضل. برشا غنيات اليوم مش سمعها حتى تتغنى بالمرأة احتفالا بالمناسبة هذه، وعلى مستوى وطني زاد برشا تظاهرات واحتفاليات تثمينا لهالمناسبة العزيزة هذه.

يلا نواصل معاكم وتحية لكل امرأة صنديدة تسمع فينا الآن كما قلت لمرأة تونسية اللي تألقت في مختلف المجالات. وعلى هامش رزدة أيضا المهرجان الدولي للفخار بجلالة بجربة في دورته 25 اللي انطلق من 1 حتى 18 أوت 2026. دورة الحقيقة جديدة فيها برنامج ثري ومتنوع يجمع بين الإمتاع والتوعية والثقافة والرياضة والتحسيس خاصة بقيمة التراث الجربي. جلالة اللي تفتح أبوابها لكل ضيوفها في أعرق تظاهرة وأعرق مهرجان يحتفي بالفخار والتراث والإبداع. بعد شوية باش تكون معنا رئيسة الجمعية النسائية بجلالة السيدة راضية بن عمر واللي على هامش المهرجان اليوم 13 أوت عندهم تظاهرة المرأة والفخار إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل. اليوم برنامج هذية اللي في العشوية إن شاء الله ينطلقها كي يبرد الدنيا شوية مع 7 إن شاء الله. وفي كما قلنا تعريف بدور المرأة في فن الفخار والمحافظة على التراث وفي زادة ورشات وتجارب حية في تشكيل الفخار وهذه فرصة للتعلم للاستكشاف ولتبادل الخبرات. بالفعل يعني هي مهارة جميلة جدا ومتهنوها زادة أيضا نساء جلالة اللي يمتهنوا صناعة الفخار وبرشا حرفيات في المجال هذية. أكيد كما قلت يعني المناسبة هي الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وتنظمها الجمعية النسائية بجلالة في إطار المهرجان الدولي للفخار بجلالة في دورته 25. بعد شوية إن شاء الله تكون معنا مدام رضية بن عمر على خط البرنامج.

22 دقيقة بعد السابعة. الحقيقة ما نجمناش نتحصلوا على مدام راضية بن عمر إن شاء الله المانع خير، وإذا كانت متاحة أكيد خلال الحصة نتواصلوا معها بإذن الله وقت ما تكون جاهزة تظاهر على هامش العيد الوطني للمرأة التونسية. تستحق أن نشجعوهم ونواكبوا معهم مختلف الأنشطة والتظاهرات. نمشي معكم الفقرة ريكاب. ريكاب. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان مدنين الثقافي الدولي، والدورة متاع سنين إن شاء الله بشكون عندها مسار مختلف عن الدورات السابقة من خلال تركيز أكبر على العروض المسرحية إلى جانب برمجة عدد من العروض الفنية والسهرات والندوات الفكرية. أطلقت وزارة المرأة والطفولة وكبار السن موكب يوم أمس للإعلان عن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بتبيعة على هامش الاحتفال بعيد المرأة. أيضا في منطقة الرقوبة الشرقية من معتمدية سيدي مخلوف تم الإعلان عن مولود جديد مجمع النجاح للتنمية الفلاحية والصيد البحري اللي يضم 180 منخرطة من أبناء المنطقة، وتحصل المجمع مؤخرا على منحة بقيمة 70,000 دينار من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لاقتناء تجهيزات ومعدات مخصصة لإنتاج مشتقات الحبوب والدواجن والتبريد إلى جانب أنشطة مرتبطة بالفلاحة الصيد البحري. كما قلت اليوم تظاهرة على هامش المهرجان بطبيعة قلالة للفخار في دورة 25، إن شاء الله كما قلت ضيفتنا تكون حاضرة معنا على خط البرنامج السيدة راضية بن عمر رئيسة جمعية قلالة بجربة. بمناسبة أيضا ذكرى 70 لمجلة الأحوال الشخصية تنظم الجمعية التونسية للنساء ديمقراطيات ندوة دولية تحت شعار أين نحن من المساواة، وتتناول الندوة هذه تقييم لمجلة الأحوال الشخصية وتقاسم لتجارب بلدان أخرى وبلورة أفاق للمستقبل من أجل دعم أكثر لحقوق النساء. أيضا تمكنت مصالح المراقبة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتعاون أيضا من المصالح الأمنية خاصة في النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت من حاجز 147,000 لتر من المياه المعلبة إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه، واللي فما أزمة الحقيقة الفترة الفارتة، يا إما الماء مش موجود وإلا الأسعار متاعه غالية الحقيقة مقارنة بالأسوام العادية. نختم أيضا بالوكالة الوطنية لتصرف في النفايات اللي تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين التقنيين السامين في اختصاصات مختلفة. آخر أجل لتقديم الترشحات بشكون يوم 24 أوت الجاري. هذه فقرة ريكاب. نواصل الإيقاعات والأنغام وبعدها وجهتنا البنجردين احتفاء بالنساء الكادحات زادة ونساء اللي يخدموا شاء الله ربي يعينهم الكل. فقرتنا اليوم باش تكون في فقرة على الطريق مع محمد نبهان مع إحدى الضيفات في إحدى المجالات.

0: وأكيد في حياتنا الناس الكل ناس مهمين ووجودهم وتأثيرهم في حياتنا ما عندوش حتى ثمن يقدر به. نواصلوا معاكم توقيتنا الآن 5:30 كالعادة التوقيت الأسبوعي والقار لفقرة على الطريق اللي في كل مرة هكا يختارنا محمد نبهان مهنة من المهن. شوفوا شكون اختارنا اليوم والأكيد أنها ما تكون كان امرأة احتفالا بعيد المرأة التونسية.
1: على الطريق
0: محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير ليلى، وعيدكم مبارك عند المرأة التونسية إن شاء الله كل عام وهي حي بخير. والمرأة التونسية مرأة سواء كانت عاملة بالسكر وبالسعادة راهي كادحة
0: كادحة وتخدم حتى في عيدها
2: وفعلا وحتى في عيدها تخدم.
0: يلا انت عارف على ضيفتك محمد شكون اخترت لنا اليوم؟
2: هو ما هو بين دفرين ليلى. المرة فاتت الأسبوع اللي فات اخترنا يعني كراك ساوي الأفراح ولكن نوع رجالي. لقيت بعض الانتقادات من بعض الخيات بلطف طبعا. قالوا لي يا أخي احنا علاش النساء ما عندك كيف راهو بوتيكات
0: وأكثر من رجال زادة معنا
2: وأكثر ايه بالضبط أكثر. قالوا لي بصراحة العبارة احنا أكثر. قلت علاش لا اليوم مرة ترضينا رجال مرة هذه في عيد المرأة نحاول نرضى المرأة
0: ونحبوها ديما هيك حافلة ومزيانة ومتأنقة وفي أحلى صورة إن شاء الله
2: وهي قادرة على ذلك
0: طبعا. يلا نتعرف على ضيفة.
2: نتعرف على أختنا كريمة.
3: أهلا بكم، تشرفت بزيارتكم المحل متاعنا إيزي حامد من بن قردان بوتيك سجود. نهني كل مرأة بعيد، المرأة تستاهل باش يكون لها عيد، هي الأم هي الأخوة هي كل شيء. ومرحبا بكم،
2: يعطيك الصحة أختي. أكيد في المناسبات هذه في الصيف يعني يكثر الإقبال على مثل هذه الأشياء، كراء فساتين الأفراح وفساتين هنا بنوعيها، ثم اللبس العربي في الأفراح نعم في بن قردان يخصوا في ليلة العربي.
3: موجود
2: كم شوية تراعى المنتجات عندك؟
3: عندنا بوتيك للكراء، نكرو الفوتة، نكرو الحولي، نكرو الروبا، كل شيء موجود عندنا تقليدي الأول السعيفة الحولي نقوله كله موجود للجيتة والصاري والدونتال والحاجات هذه خدمة يدوي.
2: أكيد هذا تفهم فيه ملاك أكثر مني
3: بالطبيعة يعني مع كل مرأة اليوم عيدها وموجود عندنا الشواك كله موجود. ومرحبا بكم.
2: والفساتين
3: عندنا، حتى الفساتين عندنا، عندنا الكويتي، عندنا جبة تونسية، تورجعنا ياسر للتقليدي التونسي
0: جميل
3: نجولة تونسي، رجعنا لعقيق دس تل، كل شيء موجود. خدمة ليد التونسية مدة 3-4 سنين رجعنا للإنتاج التونسي بالحق،
0: وهذاك هوية متاعنا وهذاك أصلتنا وتراثنا وتاريخنا،
3: ورجعنا نحيو فيه بنمط جديد ريتي متطور مضخم. السيفة اللي هي السيفة اللي بتتها جداي وجداك سنين تطور، رجعنا للسيفة بحلة جديدة ريتي، دخلنا عليها المغربي، دخلنا الدونتال الحمد لله. تقليدنا وتاريخنا ما ضاعش، فهمتي؟
0: نعم.
3: يعني ما ضيعناها
2: يعني مش كل في عينك خلال من برا جاه هيك
3: بالطبيعة. انتاج تونسي والمرأة التونسية الكافحة ريتي اللي تخيط بالماكينة
2: واللي تلبس تونسية
3: اللي تطرز بالعقيق اللي وتفتل الحول يراهو انتاج القطعة هيك باش توصل تتعدى على 6-7 نسوين يخدموا راها.
0: وعلى هذاك يجز اللبسة التونسية عزيزة وغالية أولا في قيمتها يعني المعنوية
3: وغلى من لبسة هيك المرأة التونسية اللي تنجتها واللي لبستها
0: نعم هذاك اللي يعطيها قيمة أكثر
3: وظروفها. ثم ليك يجي تلبس أختي وثم لي تخدم بسويبعاتها ما شاء الله. المرأة التونسية نشجع كل مرأة ونحيي كل مرأة ونعاود نبارك لهم في عيدهم اليوم.
0: قديش ليك في المجال يجز؟ يزة
2: عندك برشا يزة في الدومانات في الميدان هذا؟
3: عندي تقريبا 2012-14 عام.
0: كيفاش اخترتيه المجال؟
3: نعم
0: كيفاش اخترتي المجال هذا؟ معناها ندولي من
3: كتبة سبحان الله هو
2: وحرمك به.
3: كنت خياطة متاع موس متاع نشاف، أول ما بديت مع نورة قرفال نحيها زادة، وبدينا في النشاف صار اللي كسر في إيدي دوب الفطير ما عادش نتحمل باش نخيط الحاجات هيك. تبدلت شوي المجال البيوع، تبدلت شوي المجال الكري، وقسم من ربي سبحانه هكا. وكيفاش
2: استوى الحرفاء والحرفات بالاحرى يتعاملوا معك تم مرونة في المعاملة تم كيفاش؟
3: والله هي توسع بالك شوي أي مجال نقول لهم ساعات حتى طبيب تمشي له ساعات يجيك مريض ينرفك ساعات يجيك مريض يوسع بالك ما لا بال هي تختار وتوسع بالها وتوري وممكن تغير رأيها في دقيقة ثلاثة أربع مرات أخوتها زوج حماتها أما هني لازمنا نوسع البال لازمنا كوز
2: الحاجة كي كروها ترجع منظمة مريقلة ولا ساعات تجي هيك ولا هيك
3: ثم هذا ثم هذا ثم لي بارك الله فيه يرحم والديه وثم لي الله يهديه لازم يوسع باله شوي في الحاجة
0: ثم الميز تحفظوش هنا ميساج نفتحوه قوس رجاء يعني الناس تهز حاجة العباد ميساج ترجعها بطريقة كما خديتها
3: بين قوسين باش نفتح في عيد المرأة اليوم هم فرحانين ثم برسا نقاط ما ذا بيتتحسن شوي أما مش وقت عريتيه ان شاء الله يكون لقاء اخر نحكوا فيه شويه
0: لا نحكوا معنا حتى مشكله عزيزه مدام يزه نحكوا في كل شيء عادي لانه كما قلت راهو في الدنيا فما ناس تعرف قيمه القطعه وفما اللي تلقاها ماهم لما تلوجش معناها تقول لك انا كريتها امورها معناها هي ثاني عليها من بعد تغسلها تنظفها
3: موجود
0: هات نرجعوا شويه للمساله الذوقيه وانت تو مختصر بما في المجال وعندك في عليه فكره تعطي رايك معناها توجهي تعطي مقترحات تقول راهي هذه تخرج عليك اكثر يسمع كلامك
3: يبدا ياخذ يعطيك وزنه خمسين منطقنا هي يجي يقول لك انه طول النسق لهذه مع هذه مع هذه نعطيه راي مش نفرض عليه اما نعطيه راي وثم لي اختي لا من اللي نحكي معاه نلقاها فاض
0: يختار شي يحب
3: يختار نقول اختي الله راحتك شوفي وهاني معاك
2: انا المره فاتت ليله ما يعطيت راي في العروس لكن المره هذه ما عندي حتى راي يقول لك عفوا يجيو لك ليونات يشريوا واختاروا ويزة تعطي في رأيها لكن أنا ما عندي حتى رأي في المراه
0: قول لي يزة صارت لك شي طرائفك مع بعض الحريفات في المجال متاعك
3: وما تصير لك يا أخوتي
0: كما شنو مثلا شنو تستحضر
3: زي نستحضر تو أمس عندي كرية مش هني في بنقردان فهمتي بعثتها لبلاصة أخرى ولامت الواش
2: مش يرجي سميه ولو عادي وخيها نحن معنا ونحيوها بالمناسبة
3: نحييها هيك اليوم عزيزة ياسم مطلع عليها متأدبة ومتربية ما شاء الله نحييها من منبري هذا بعثت الكارية الزربة فهمتي ماشي سبالها ني في الفيسبوك
0: كارية
3: لكونيني من زرزي بعثت اللبسة مع الواجيسي تعرفي للعشية نمشوا للمحطة ونروثوا ونمشي
0: وهي تقول لك بعثتها بعثتها الجرزيز
3: تقول لي أخوتي راني بعثتها
0: يا رسول
3: واجيتي وهي من جماعة الخارج حتى اللغة مش أخذتك نرجع رازلك يشوف لي الواجيس كرجع قال راني حطيتها في جرزيز
0: يا والله حال مشت المحطة الجرزيز اللبسة معنا
3: لا والله شت الجرزيز كلمنا الواجيسي آخر صاحبة شكون غادي جابها معناها الأمانة ما
0: الأمانة ديما موجودة ديما توصل فقط يعني ما معرفتش البلاصة وين بالضبط وكهو
3: أيوة تصير معنا حاجات أخطاء على حسن نية
0: وتصير زادة غسرات في خدمتكم وقت تبقى طبطة مثلا عليك حريفة ما ترجع لك شوفها ما شكون بشي خذها بعدها
3: في أخي بحاجة في خدمتنا في تبدأ الحاجة مكرية لحد آخر
0: بعدك يعني
3: تبدأ مكرية لتطوين بالأخص تطوين لوجات يخرجوا بكري لازمها القطعة تنبعث ماكس لحداش وتبدأ الأخرى أختي نكلم تهزش تجيني مع ماي سحب
0: والله لك احراج
3: نوصلها بكرهبتنا الخاصه صيلك اليوم عطيتي وعرس ولازمها تلبس نوصلها تصير معناها ضغوطات في الخدمه اي خدمه فيها ضغوطات
0: صحيح نجيب شويه الاسعار يزم يسيرش تعطينا من الى الاسعار اللي عندك
3: مرحبا بك الاسعار والله كل قطعه واش متكلفه ريتي الماكس راني يعني نقول المويام تاع العامه الناس من 30 ل 150 فهمتي ثمن تاع العروس هكا اغلى شوي ثمن اللي مطروز بالليل اما الشوا راهو اللي بيلبس
0: موجود
3: 30 دينار موجود
0: نعم حسب ميزانيه كل امراه
2: انا ليلى باش نغير السؤال بشكل اخر اغلى حاجه عندك هنا اللي كراشني ارخص حاجه
3: اغلى حاجه هو خولي الرقصه
2: اللي بقداش
3: ب 500 اللي هو ترقص به العروس هذا مطروز في الهند فهمت هاكا نتاع الرقصه وكي تجي معنا كارية حاجة أخرى السوم يتيح بالطبيعة
2: كما معاملة
3: بالطبيعة كل يوم جي وتكري السوم مش هواك ولا بيكروا ثلاثة واربعة مع بعضهم يتيح السوم
2: وأرخص حاجة عندك
3: أرخص حاجة عندي 30 دينار زي اللي طولك اللي وانا تشوفوا فيه
2: أيوة.
3: 30 دينار لبسة وعامة معناها هيك تلبس ليلتين وثلاثة ديما يمشوا لرخيص أكثر
0: ربي عاونك
2: السوم اللبسة
3: ايه السوم اللبسة
2: أيوة. يعطيك الصحة. يزم عايش ليلة كان عندك بعض الاستفسارات.
0: يعطيها الصحة الحقيقة ربي يعاونها نكتفي بهذا القدر محمد أكيد ومشكور. أنت زاد أيضا أنك توجهت لها اليوم هكا كما قلت ماخذة خاطر لأنه مجال فيه برشا نساء وسيدات يخدموا فيه ملي تطرز ملي تكري ملي تلبس زاد حريفة وتلقى الذوق متاحة فمجال يهم برشا السيدات خاصة في فصل الصيف.
3: كان راهي العالم ربي البشر كيفاش وصلها.
0: صحيح صحيح.
3: أول حاجة اختيار اللون القماش الطريزة العقيق راهي كل مرأة تكري في البشن يقولوا تكري يا حلو والله تعب عليها كل قطعة
0: أكيد
3: بتعب النوع.
0: نعم. على هذاك ديما نقولوا مثالش ما نحسبها قطعتك واستحفظوا على حوايج الناس لأنها قسم متاعهم ويخدموا بها معنا فالناس كل سايس بعضها.
3: كيف في مولاي شنو طبعا في الحيارة.
0: أكيد أكيد, أكيد. يعطيك الصحة يا يزن.
3: أيوة
0: ربي يعاونك إن شاء الله وكل عام وانت بخير مرة أخرى من خلالك وكل السيدة. شكرا شكرا سي محمد يعطيك الصحة مشكور جدا.
2: الله يخليك وكل فريق العمل معك هذا المساء.
0: الله يخليك يعطيك الصحة. مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام. شو باش سمعنا هذه

0: نمشي معاكم الآن لضيفتي مدام رابية بن عمر رئيسة جمعية قلالة النسائية. كما قلت التظاهرة حلوة برشا اليوم ومعدها هم في المسات الأخيرة طبعا قاعدين يحضروا في الكواليس لانطلاق التظاهرة متاعهم على هامش العيد الوطني للمرأة التونسية ومهرجان قلالة للفخار. مساء الخير مدام رابية, أهلا وسهلا.
1: مساء الخير, السلام عليكم, السلام على الناس الكل, ومرحبا بكم, يعطيكم الصحة اللي أتحتوا لنا هذه الفرصة.
0: بالعكس, مرحبا بكم
1: بالنشاط نتاعنا.
0: يلا, كما قلت المهرجان عريق جدا, يعني لجربة المهرجان الدولي الفخار بقلالة في دورته 25 اللي انطلق من غرة أوت حتى 18 أوت ما زال متواصل, ودورة فيها برنامج فيه الإمتاع التوعية الثقافة وفيه برشة برشة تظاهرات وسهرات, ومن بينها نشاطكم اليوم اللي تشرف عليه الجمعية متاعكم.
1: كما قاعدين نشوفي هنا توا قاعدين نحضروا في التظاهرة هذه. تبدأ الساعة 7 مساء.
0: نعم.
1: الحضور بدأ معناتها بدو الناس معناتها تتكاثر. وعندنا عملنا كما نقولوا كما ورشات كما تكوين بسيط, ونحبوا الناس تكون الهدف نتاعنا انها تجرب الطين, تمس فيه, تخدمه. جبنا حاجة كما قلت لك على شهور المرأة والفخار, هو جبنا دي تغنى حاجة جديدة, خاطر لأن قبل احنا ما نقدرش نطلع على الجرارة يلزمها يعني قوة كبيرة,
0: قوة بدنية يطلع عليها. يعني.
1: قوة بدنية كبيرة من طريق الرجال يخدم عليها. فاحنا توا جبنا هيك كما نقولوا دي تغنى إلكتريك, جرارات صغار إلكتريك
0: يسهلوا معنا
1: أي مرات نجم تخدم فيها ولا صغيرات, وهكا يشاركوا واحد يسيكي واحد ينصف الفخار ويجربه ديجا عالم اخر احساس اخر.
0: نعم, به جمعيتكم يعني فيها برشا حرفيات الحقيقة, الجمعية النسائية بقلالة عندكم يعني نساء يمتهنوا مهنة وصنعة الفخار يعني في الجمعية؟
1: اكيد, عملنا مع تونس الابداعية, خدمنا برنامج باهي يعني زوج دورات خدمنا فيه وخرجنا موديل جديد معنا دي ديزاينر, عملنا الحوش جربي وعملنا المساجد نتاع جربه في هيك عملناهم كيما قطيع صغار خدمناهم كيفاش تعمل لي كارت فيزيت البوجوار كيفاش تعمل فيهم حاجات تذكاريه, وهي كتجربه بدينا فيها قلنا نشوفوا معناتها نجربوا تاخذ معناتها ننجحوا فيها والا لا, لقينا إقبال كبير على الأخر ونساء كلها حبت تخدم فيه, خاطر حتى كمشروع صغيرة هي
0: مربح يعني
1: تبدأ بفناجن, وإحنا شفنا حتى دي إكزامبل في بلايص واحد أخرين وحتى في بلدان أخرى كيفاش نساء يتلموا يبدأ يخدموا فناجن صغار يخدموا دي بيجو بالفخار, فبدينا فيها ومعنتها لقينا أنت نجاح كبير ما تخيلناش, بعنا حتى في عرضنا في ميلانو إيطاليا وعرضنا في المعرض الكرم, وبعدين تواني نحبوا ماذا بينا معناتها تشجيع وانه نوصل في البرنامج هذا. نعم. مدى ما حسينا فيه اقبال.
0: هي صنعة وحرفة صحيح, ولكن فن زاد ايضا وابداع, لانه هو تراثنا بالاساس, ولكن احنا بيدنا كاجيال حالية واجيال قادمة كيفاش نجموا نطوروا هالصنعة هذية وهالمهارة هذية والمهنة هذية بهكا يعني نجموا نصلعوا مستقبل افضل ونجموا زاد نخلقوا موارد رزق البرشة سيدات اليوم المرأة التونسية اللي امتهنت فن الفخار هذية واللي تحافظ عليه, أكيد عندها دور مهم يعني في الحفاظ على صنعة هذية. شنو مثلا المنتوجات والمعروضات اللي موجودة وربما اللي تتخدم, أعطينا بعض الأمثلة.
1: شوفي, هو احنا كقلالة نحبها باللي ذات الليل ويخدموا فيها رجال هو مبدئيا, ولكن شوفي احنا تولي لعنا الخوف من الجديد الجديد شي واصل فيه وإلا لا, يجب نبدلو نزيدو نوعية واحدة أخرى, حاجة قطيع صغار, حاجة تذكارية, حاجة معروفة قلالة بالجدي وبالنقالي بالعبار بالزير بالشقالة بالغزالي, يعني عندنا العديد والعديد من الأنواع, سوى بدينا نحاول نعمل حاجات تذكارية صغيرة سوى حلي يجو سيح إذا بيجي مش بيأخذ لك معها فاز كبير, لا بيأخذ قطعة صغيرة, ومنه معناتها نحبوا نعملوا قاعدين نحاولوا نعملوا كإعلان وكلو هالتظاهرات هذه, هذا إعلان كما شوفوا راهي نجموا في دي تغنى 4-5 من الناس ينجموا يتلموا ياخذوا فرص صغير دو تغنى ويخدموا مع بعضهم فناجن تنجمي سيرفيس قهوة تخدميه تنجمي حاجات كما قلت لك دي بوجوار تنجمي برشا حاجات يعني قطع صغار وديمونيمو الحوش هيك الجرب يعملوه بقطعة صغيرة. أنا بالحق يعني ندعو الناس كلهم يتفضلوا بحذانا يجوا حتى الوراثات هنا اللي في قلالة تنجم تشوفوا ليزيكزامبل موجودين كدا شادي مجاهد, موجودين كدا خالد قشقوش, موجودين كدا فوزي مجاهد, العديد المخاص نسميه يعني حبيب المحمود وغيره وغيره, معناتها من الفخرية تنجم تشوفوا قطع سنتين وصغار. فنحبوا المرأة أكثر يعني تخدم صنعة هذه والصغيرات وتقعد لنا بشقعد لنا من جيل
0: ونتورثوها بالفعل جيل بعد جيل. ومن خلالك سيدة راضية نحيي ونهني كل امرأة وكل حرفية تونسية تسمع فينا. كلمة أخيرة ليك تفضلي.
1: وهي حبيت نحكي كيف على المهرجان. نحكي فيه على المهرجان في إطار المهرجان هذا اللي أتحلنا يعني شكر كبير للجنة المهرجان بالحق اللي يوقفوا عليه يعني جنود خفاء بالحق اللي خلونا معناتها كل مؤسسة ورت الإبداعات نتاعها ومنه هذا الفخفخرية معناتها الصناعية وحتى الحرفيات في العديد والعديد من الحرفيات كما قاعدين نشوفه من كل المجالات من التقصير من اللبسيس من الزيوت
0: الخيرات الكل موجودة والمهن الكل
1: موجودة المهن الكل ما شاء الله نجمش تحسب لك قداش من حرفية حرفية
0: ما شاء الله
1: يعني شكر كبير ليهم وإن شاء الله يتواصلوا ونشجعهم من يوصلوه الدورة 25 وعلاش مش 50 وغيرها وغيرها
0: بعده
1: هذا هم الحاجات اللي يجيبوا التنمية للبلاد واللي يوري ثقافتنا اللي معناتها قاعدين نجيبوا في ثقافات من برا ومخليين حاجات نتاعنا احنا اللي فيهم معنى كبير وفيهم اقتصاد وفيهم سياحة وفيهم ترفيه وفيه كل شيء وفيه معناتها جودنا ما خلولناش عني حاجة اللي ما زال باش لنا حاجات إرث كبير على الأقل احنا نحافظ عليه للجيل الجديد.
0: بالفعل هذا هو مدام راضية يعطيك الصحة إن شاء الله أمسية موفقة ليكم وإن شاء الله تظاهرة ناجحة أكيد باش تكون إن شاء الله على هامش المهرجان الفخار بجلالة في دورته 25 اليوم تزامنا مع عيد المرأة. يعطيك الصحة شكرا ليك على التدخل معنا.
1: شكرا
0: إلى اللقاء.

هذايا أيمن غزال الريفية واللي غني عليها, وأكيد نحيي كل نساء بلادي الكادحات في المجال الفلاحي رغم كل شيء ورغم النجاحات كل, ولكن مازال فما برشة تداعيات اقتصادية واجتماعية تعيشها المرأة الريفية والمرأة الفلاحة. اليوم النساء الريفيات في تونس اللي في بعض الأحيان يعني الأجر متاحها يكون أقل من الرجل في الفلاحة, الخدمة متاحها تكون خدمة موسمية, الأجور متدنية وساعات غير مهيكلة, ما فماش تغطية وضمان اجتماعي. الأحصائيات يعني تقول أنهم نسبة قليلة منهم منخرطين في منظومة الضمان الاجتماعي, ولهنا يعني الدولة التونسية مساعي كبيرة برشا في إدماجهم وفي الحفاظ على حقوقهم وحفظ كرامتهم. 33% بركة منخرطين, وهذه النسبة الحقيقة ماهيش معناها كبيرة مقارنة بالعاملات في القطاع الفلاحي. ونعرف الفلاحة اللي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد التونسي, وعدد كبير منهم من النساء فهما بالذات يعني هما ركيزة الاقتصاد التونسي. اليوم الفلاحة اللي تقوم برشا على قوة العمل النسائية, النقل زاد متاع النساء الفلاحيات اللي للأسف يعني في كل مرة تصير حوادث وترهق وتزهق أرواح الكادحات هذوما, ما شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. كما قلت يعني رغم النجاحات الكبيرة برشا والحقوق الكبيرة برشا التونس, ولكن على مر عقود مش سنة ولا عام ناول ولا العام الجاي, لا هذه معناها وضع المرأة الريفية كان مهمش منذ قديم الزمان. فالإصلاح والتحسين الحقيقة تحب لبرشة مجهودات, وكما قلت يعني مساعي كبيرة برشا في الإطار هذايا من أجل أولا ضمان استمرارية العمل متاعهم, كيف كيف يعني حفظ كرامتهم وحقهم بالأساس يعني في أجر محترم, في تغطية اجتماعية, في برشا حقوق الحقيقة قاعدة دولة تونسية تشتغل عليها, وخاصة وزارة المرأة. إن شاء الله ربي يحفظ كل نساء بلادي في مختلف المجالات والميادين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السادسة مساء من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. في عيدها الوطني المرأة التونسية بين مكتسبات محققة وطموح إلى تدعيمها. اليوم افتتاح الدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافي الدولي. في العالم طهران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، وترامب يراهن على الحصار البحري. إلى تفاصيل النشرة. تحتفي تونس اليوم بعيد المرأة الموافق لثالث عشر من شهر أوت من كل سنة، وهي مناسبة توافق هذه السنة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية في مثل هذا اليوم 13 من أوت عام 1956 وما تضمنته من قوانين ثورية. ويمثل العيد الوطني للمرأة في تونس مناسبة للاحتفاء بالمرأة ومحطة للوقوف على ما تحقق لها من مكاسب على عدة أصعدة بوأتها مكانة هامة في المجتمع. تقرير للزميلة عفاف لونيسي.
3: تتمتع المرأة التونسية بعدة حقوق مقارنة بغيرها في محيطها العربي والإفريقي، وتعتبر مجلة الأحوال الشخصية والقوانين قاطرة لتطور هذه الحقوق عبر الزمن، بعد أن كان التعليم الرافد الأول الذي بنيت عليه هذه الحقوق.
4: المرأة في تونس عندها برشا حقوق، ولات تتعلم كيف الراجل، تواصل دراستها وتتحمل مسؤوليات كبرى في الدولة.
5: أهم مكسب المرأة التونسية هو التعليم. تو بالنسبة لتو حرة المرأة تخدم تمشي كيف الراجل. بالنسبة للمرأة في تونس مجلة الأحوال الشخصية أنصفت المرأة بشكل أو بآخر.
3: لكن هذه المكانة والحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية لا تحجب جملة النقائص المتعلقة خاصة بحقوق المرأة الريفية العاملة، وكذلك عدم تطابق بعض التشريعات مع الواقع، وفق إفادة عدد ممن تحدثنا في هذا الإطار.
4: على أرض الواقع المرأة مع حقوقها مش مخذتهم كما يلزم، والقوانين ماش قاعدة تتطبق.
6: المرأة ما زالت في حاجة لأكثر دعم، خاصة المرأة الفلاحة، معناها يلزمها يضمنوا لها حقوقها في برشا حاجات. فما حتى العنف ضد المرأة ممنوع، وفما قانون يدعم المرأة وتاخذ حقوقها كاملة.
5: فما المرأة الريفية هذيك اللي تعبي الكاميون وتمشي تخدم الفجورات على 10,000، على لازم يشوفوا لها بعين الرحب كل مرة يتعرضوا لحادث.
7: تويك فما فجوة كبيرة معناها ما بين النص القانوني والتطبيق، خاصة فيما يتعلق يعني بالعمل وظروف العمل الهش اللي تعاني منه المرأة.
3: ولمزيد تسليط الضوء على ما تحتاجه المرأة التونسية اليوم، تضيف رئيسة جمعية الكرامة للأسرة العربية بجابسة سيدة عرفة.
8: ما تحتاجه المرأة اليوم هو أولا وقبل كل شيء أن يقع تنفيذ ما جاء في القانون 58 على أرض الواقع، ولكن على أرض الواقع قد لا نجد صداه واضح كثيرا في الممارسة. تحتاجه المرأة الحد من البيروقراطية في التعامل مع مراكز التعهد. الدعم الجديد هو أنه نترك المجال للمجتمع المدني أن يتقدم أكثر في تنفيذ القانون 58.
3: إذن تبقى المرأة التونسية اليوم رغم مكانتها داخل المجتمع وما تتمتع به من حقوق في حاجة إلى تشريعات جديدة لكي تتطابق النصوص القانونية مع الواقع. كل عام والمرأة التونسية بخير.
2: وفي سياق الريبورتاج التالي بولاية مدنين، ترصد الزميلة عفاف الودرني اهتمامات المرأة بهذه المناسبة.
6: هني المرأة التونسية بعيدها، والحمد لله احنا في تونس هنا ميزت المرأة في برشا مجالات السياسية، في مجال العمل منذ القدم، معناها تو المرأة التونسية تتميز معناها على بقية الدول. ونبدأها بمجلة الأحوال الشخصية اللي كانت أكثر ضمن للمرأة، من ضمنها البنود اللي هي ضمان حقوق المرأة في العمل، التعليم، منع تعدد الزوجات. الحمد لله يا ربي هذا يراه يعطي توازن حتى في العائلة. والمرأة هي في تونس مبجلة ومكرمة على مر العقود، وهذا ما ينفيش لأن المرأة ما زالت في حاجة.

0: لأكثر دعم خاصة المرأة الفلاحة، يلزم يضمنوا لها حقوقها في برشا حاجات، منها النقل، حقوقها في الأجور، في برشا حاجات. فما حتى العنف ضد المرأة هنا في تونس ممنوع، وفما قانون يدعم المرأة وتاخذ حقوقها كاملة. برشا حوادث عنف قانون هنا ما كان الصارم.
1: نشوف المرأة التونسية عندها امتيازات كبيرة برشا، قانون يحماها ومعها عندها برشا امتيازات، مثلا مجلة الحوايج الشخصية. بالنسبة للحياة السياسية، المرأة عندها الحق في المشاركة كيما الرجل بالضبط.
2: نبقى في ولاية مدين، حيث وجه عدد من المواطنين رسالة للمرأة في عيدها في متابعة أمنتها الزميلة هادية قري.
3: المرأة التونسية اللي عندها تاريخ كبير في النضال والعطاء، كانت ديما حاضرة في مختلف المجالات، في التعليم، في الصحة، في الإدارة وغيرها من المجالات. اليوم المرأة التونسية ما عادش تستنى في الفرصة، أما قاعدة تصنع فيها بداها، قاعدة تتعلم، تخدم، تبدأ، توصل مراكز ونجاحات تفتخر بها الناس الكل.
4: كل عام والإمرأة التونسية بخير، فخرا وعطاء ونجاحا، وكل عام وهي شريكة أساسية وفعالة في مسيرتها المهنية والتنموية. تحية إلى كل أم وأخت وابنة وامرأة عاملة ومربية ومبدعة، وكل امرأة تواصل العطاء بإصرار وأمل. كل عام والنساء تونس بألف خير، كل عام والامرأة التونسية عنوانا للنجاح والأمل.
5: بالنسبة للمرأة، طبعا المرأة التونسية من الشروط المجتمعية تقريبا تكون يكون ثلثين المجتمع ولا المجتمع الكل. أنا عندها دور كبير ياسر ودور ريادي في الحياة اليومية والاجتماعية في تونس. والمرأة راك مرأة صنديدة، نساء بلادي نساء ونصف، راكم صنديدات وراكم أنتم واقفين على بلادكم، أنتم توقفوا البلاد على ساقيها بخدمتكم بإمكانياتكم بمساعدتكم بكل شيء.
6: في كل مناسبة وطنية ودولية تثبت المرأة التونسية تميزها في عديد الجوانب الفكرية والثقافية والمعرفية وحتى الرياضية.
3: أما رغم النجاحات هذه ديما فما تحديات، وخاصة في المناطق الداخلية والريفية. برشا نساء مازالوا يعانوا من صعوبات الوصول للتعلم، للتعليم والتكوين والتشغيل. على خاطر هيك الاحتفال بعيد المرأة ما لازمش يكون جوست مناسبة نقولوا فيها كل عام وتحية بخير. هو زاد فرصة باش نذكروا لتمكين المرأة ودعمها، مسؤولية مشتركة، وإنه كي نعطوا للمرأة فرصة احنا بالحقيقة نعطوها فرصة لعائلة كاملة ومجتمع كامل. كل مرة توصية نقولوا آمني بقدراتك وبصوتك وبأحلامك، ما تخليش أي صعوبة توقفك، وما تخليش كلام الناس يحدد قيمتك أو كل عام المرأة توصية قوية حرة ناجحة ومبدعة.
2: وفي عيدها تطمح المرأة التونسية لتعزيز ما تحقق لها من مكاسب على المستوى التشريعي منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، وعبرت عن أملها في تحيين بعض القوانين وتطبيقها على أرض الواقع بما يستجيب لتطلعات المرأة، حسب ما رصدته في مدينة جابس الزميلة هند رزق.
7: اللي قاعدين نشوفوا فيه تويكة، فما فجوة كبيرة ما بين النص القانوني والتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالعمل وظروف العمل الهش اللي تعاني منه المرأة. أذكر هني أساسا بالمرأة اللي تخدم في القطاع الفلاحي اللي هي ما هيش قاعدة تتمتع بحقوقها، حتى ساعات العمل يعني والأجر اللي تخدم به مقارنة يعني بالرجل. ذاك في نساء اللي يخدموا في البلدية، يخدموا في الطرقات، يعني في القطاعات أخرى. توا وقيت باش نتلفوا حول المجلة هذه ونحينوا القوانين الموجودة وتراعي بالحق كرامة المرأة اللي تساهم في استقرار العائلة واستقرار المجتمع.
8: واقع المرأة التونسية أفضل من غيرها في المنطقة العربية، ولكن إذا ما قارناها بنظرائها في الدول المتقدمة أظن أنه مازال أشواط من العمل على مستوى التشريعي لضمان هذا التمييز الإيجابي للمرأة.
9: المرأة تعيش تحديات ذاتية قبل ما تكون تحديات قانونية. صحيح فما قانون يحمي المرأة، ولكن ديما فما فجوة بين التشريع والواقع اللي تعيش فيه. اليوم المرأة لازمها ترتب الأولويات متاعها، تفهم أدوارها جيدا حتى تنجم تعدل الكفة بين روحها أول حاجة، بين عائلتها، بين خدمتها وبين طموحاتها.
2: من جهتها أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه قالت إنه ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي رأسها المجلة منذ 70 سنة. أكد رئيس الجمهورية أن الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. جاء ذلك في لقاء جمعه أمس بكل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وتعرض فيه إلى الزيارة التي أداها إلى مدينة جابس. إلى مدنين، حيث تتواصل بمدنين فعاليات البرنامج الوطني للمدن الشاطئية بمشاركة شباب من مختلف معتمديات الجهة. منسق البرنامج بمدنين عبد الناصر الرزيم يقدم التفاصيل.
10: البرنامج الوطني للمدن الشاطئية تم يعني باحتضان شباب مختلف المناطق الريفية من مختلف معتمديات ولاية مدنين بمشاركة كل يوم عندنا 50 شاب. البرنامج يتضمن فقرة متاع سباحة من 9 حتى 11 بالمسبح المغطى وأنشطة رياضية داخل المسبح، ثم ننتقل في مرحلة ثانية للمركب الشيء المدين وأنشطة ورشات حياة المواطنة وعلى ألعاب حلقات حوار مع الشباب حسب خصوصية كل جهة. هذا هو البرامج تقريبا من 7 أو 16 شهود في يشمل في المجمل 500 شهر.
2: تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان مدنين الثقافية الدولي في دورته 46 تحت شعار مدنين أثر يروى بسهرة فنية بالمركب الثقافي بالجهة، وتتواصل فعالياته إلى حدود 30 من شهر الأوت الجاري. مدير الدورة مروان عثامنة يتحدث عن التفاصيل هذه الدورة.
11: تلق سهرة افتتاحية للفنانة شيرين اللجمي، يكون العرض هذا متزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة. اخترنا في برمجتنا في الدورة 46 برمجة مختلفة عن الدورات السابقة، متنوعة في المادة الثقافية المقدمة لجمهورنا العزيز. كافة التعبيرات الفنية وأشكالها موجودة معنا في الدورة 46 و 46 بليس ودورة 46 كيدز. تكون 6 إنتاجات موجودة معنا، 3 إنتاجات أدبية وشعرية، كذلك الموسيقى 3 إنتاجات ذكرى محمود درويش في مديح الغياب. حضرت مدنين جيت الجزائر باش تكون في ختام الدورة إنتاج مشترك بين جمعية مهرجان مدنين الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. دورة تتميز باختيار أن يكون فما عروض مسرحية كوميدية موجهة لأهالينا، 4 عروض مسرحية كوميدية، كذلك أن عرض دولي مصري باش يكون موجود في مركب الثقافي. ندوات كذلك عادة دأبة عليها مهرجان مدنين الثقافي الدولي، كنا مع ندوة يوم 6 أوت في اختصاص البيئة، ندوة علمية مهمة جدا في التثمين الموروث الثقافي والجيولوجي، خذينا الجيوبارك الظاهر نموذجا. ونهار 14 بيكون موعد مع الندوة الوطنية في السلامة المرورية، موضوع هام جدا في بيتمثل في عنوان السلامة المرورية بين الثقافة والمسؤولية المجتمعية.
2: في العالم، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن طهران وإشرافها. وذكر أن القوات الإيرانية تراقب تحركات من سماه العدو، مؤكدا أن رد طهران على أي تهديد سيكون مدمرا وأشد قوة من ذي قبل. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك مزيد من الحوار. ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس قوة الباسيج حسين طائب أن الولايات المتحدة سعت لتنفيذ اعتداءات جديدة لكنها فشلت. في المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض أن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة وفق وكالة بلومبرغ. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية أن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام البلدين وأمنهما على المدى الطويل. من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن بقاء قواته في جنوب لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. وكان كاتس قد صرح أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى ينزع سلاح حزب الله، استدراكا لتعليقات سابقة أشار فيها إلى أن قواته ستحتل المنطقة إلى أجل غير مسمى. وثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مجلة الأحوال الشخصية هي من أبرز النصوص القانونية التي سنتها تونس منذ الأيام الأولى للاستقلال لتنظيم العلاقات داخل الأسرة على أسس من العدل والمساواة واحترام الحقوق والواجبات. صدرت مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 من شهر أوت 1956 تاريخ اعتمد لاحقا ليكون يوما وطنيا للمرأة في تونس. صدرت مجلة الأحوال الشخصية بقرار من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، وقد مثلت هذه المجلة ثورة حقيقية في التشريع التونسي وريادة تونسية على المستويين العربي والإسلامي. من أهم ما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق لا يتم إلا عبر القضاء، وهو ما ألغى ما يعرف بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج. كما فرضت المجلة توثيق الزواج رسميا وحددت سنا دنيا للزواج، واعتبرت رضا الزوجين شرطا أساسيا لعقد القران. تعتبر مجلة الأحوال الشخصية في تونس أحد أبرز مظاهر تحديث المجتمع التونسي، إذ عززت من مكانة المرأة وكرست مبدأ المساواة داخل الأسرة. وكان إصدار مجلة الأحوال الشخصية في وقته خطوة جريئة أثارت جدلا واسعا في المجتمع التونسي، وكانت تونس قد سبقت دولا عربية وإسلامية عديدة في إصدار تشريعات مماثلة، ما جعل من تونس نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات الاجتماعية. وشهدت المجلة تعديلات متكررة على مر السنين لتتكيف مع التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع التونسي، حيث تم توسيع حقوق المرأة في النفقة والحضانة وإدخال تعديلات على إجراءات الطلاق والنسب، بما يحقق مزيدا من الإنصاف للطرفين خاصة للأطفال. وتمثل مجلة الأحوال الشخصية في تونس اليوم إطارا قانونيا تقدميا يوازن بين الأصالة والمعاصرة ويحمي كرامة الأفراد داخل الأسرة، ويؤكد على أن النهوض بالمجتمع يبدأ من حماية الأسرة النواة الأساسية الأولى. وقد صمدت المجلة رغم كل حملات الرفض التي رافقت إصدارها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.

ورجعنا إذن معاكم مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين في الجزء الثاني من أصايل اليوم، اللي أصايل تتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية، العيد الوطني للمرأة التونسية. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير كل مرأة تونسية، نقولها لأمهاتنا، لأخواتنا، لزميلاتنا، لبناتنا، لصديقاتنا، للناس الكل في حياتنا. تحية لكل الرجال زادا أيضا اللي يحترموا المرأة واللي يعطوها قدرها وحقها في الدنيا. أكيد إن شاء الله ربي يبارك لهم جميعا، المرأة التونسية العزيزة والغالية اللي كما قلت يعني بالفعل عندها اسم وعندها مكانة وعندها بصمة في كل الدول العربية وفي العالم. قد ما تقول المرأة التونسية أكيد نقولها تونسية ونفتخر. مواصلين معكم في أصايل حتى الثمانية بإذن الله. بعد شوية صديقتنا عبير الصغير في فقرة حكايات التوانسة، وشني أهم الحكايات اللي تحدثوا عليها التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، وشنية اهتماماتهم، نشوفوا مع بعضنا بعد شوية التفاصيل. لكن توا باش نوصلوا بالإيقاعات والأنغام.

0: والكبير بيظلوا كبير هكا غنانا علي ديك 29 دقيقة بعد السادسة مساء. نحييكم من جديد وتلتحق بنا عبير في فقرة حكايات التوانسة.
1: حكايات التوانسة، حكايات التوانسة، حكايات التوانسة.
0: هو صحيح لمحال احنا اليوم في يوم عيد ويوم احتفالي، ولكن هذا ما يمنعش انه نتحدث على حكايات التوانسة وعلى واقع التوانسة وعلى جريمة عنف أسري هزت تونس الكل حقيقة في خلال الأسبوع الاثنين الفارت، واختارت عبير باش تتحدث عليها وعلى خطورة العنف الأسري. قبل هذية رحبوا بيك عبير، هلا وسهلا، كل عام وانتي بخير.
2: عايشك
0: كل عام وانتي بخير انتي وكل ان شاء الله النساء في بلادي. عبير كما قلت احنا ديما اختيارنا للمواضيع حسب معناها قداش تبرقداج وقداش تحكي فيه وقداش يعني شد الاهتمام، فموجع شوية الحديث اللي باش نحكو فيه، ولكن زادا ايضا باش يخلينا بالفعل يعني حتى نتحدثوا على موضوع اهم وموضوع اكبر اللي هو تقتيل النساء في تونس واطلاق اول منصه الكترونيه لرصد الجرائم هذه. نرجع لتفاصيل الجريمه والحادثه معك عبير.
2: باش نبدأ للاسف بخبر خايب شويه ومفزع وقاسي خلينا نقوله، هز التوانسه برشا وهز الشارع التونسي وصل صداه حتى العالم العربي، مش كان العالم التونسي المنطقه، مش كان في تونس للاسف. نعم. الحادثه تتمثل في انه بو في المروج في تونس رمى بناته صغار زوز من البركونة.
0: مجرد
2: تتخيلها يتحس روحك تحكي في حاجة خيالية يعني وكل، لكن مع الأسف هو هذا اللي صار. حادثة وصارت لبنية واحدة منهم عمرها 6 شهور رضيعة معناتها، والأخرى 3 سنين. للأسف لبنية متاع 6 شهور توفت على عين المكان،
0: والأخرى من الإنتاج الثالث
2: من الإنتاج الثالث ترمت، والأخرى قاعدة تصارع ولكن حالتها حرجة جدا معناتها.
0: الله يرحمهم وإن شاء الله
2: آمين يا ربي، إن شاء الله ربي يصبر ميمتهم بالحق.
0: نفس الكلمة، ربي يصبر ميمتهم بالفعل، لأنه فاجعة كبيرة برشا ولعائلتهم الكل حقيقة.
2: هو إذا إحنا تفرزنا في الفيديو كان صدمة معناتها، فما بالك بالأقارب والعائلة.
0: أنا مش شفت فيديو، أنا شفت الأخبار
2: الأخبار اللي دار، ولكن العباد اللي حكيتوا ومعناتها وشهود العيان اللي حكوا الجيران وكيفاش وصل الأخبار وكيفاش سمعوا كل شيء.
0: وعبير مهما حكينا الأسباب والمسببات
2: مانيش مبرر،
0: فما حتى مبرر يخليك تطيش كبتك راهي كبتك من متروزي ميتاج وطيشهم. قال شنو قلقوه وحسسوا عليه ويتعرفوا
2: كثرة المصادر انه هو عنده ضغوطات نفسية، وفما اللي يقول زاد انه حسهم قلقة، فما اللي قال انه مريض ومعته كيف كيف نرجع للحس تقلق منه.
0: هذه ما هيش تبريرات وانما معناها حيثيات
2: خرجت في الأخبار،
0: الحالة انهيار عصبي خلى علاش ما نلوحش روحي يا خويا تلوح في البلاد بالفعل. يعني ساعات نقول واحد مريض نفسي ولا كذا يقتل ام ولا يقتل زوجه ولا طيش صغاره، يا خويا يقتل روحك، رتح روحك من رتح الناس منك، يعني ما تؤذيش غيرك بالفعل. اليوم الشخص هذا ان شاء الله اكيد هو القانون بشيخه ومجراه، وان شاء الله ربي يصبر الميمه اللي تشوات في كبدتها في بناتها زوز اللي توفيت واللي ما زالت في حاله حرجه،
2: اللي قاعده تتلقى
0: في العلاج. برشا فرضيات كما قلنا تحكي فيها
2: وكثره الاخبار وكثرة الحيثيات، وكما تعرفي ما أي حاجة تدور برشا على السوشيال ميديا، دونك تكثر فيها الآراء وتكثر فيها التفاصيل. إن شاء الله ربي يصبرها وإن شاء الله القانون يأخذ مجراه
0: بالفعل. وهذا يخلينا ربما نتحطوا شوية عبير على تنامي مظاهر العنف في تونس وتنوعها زاد، وخاصة
2: فما برشا تنوع في الموضوع.
0: برشا باحثين في علم الاجتماع خاصة الجرائم من نوع هذية يقولوا كون عندها علاقة كبيرة برشا بالجانب الاقتصادي والجانب النفسي. واليوم طبعا العنف
2: يعني.
0: العنف الأسري راهو ظاهرة مركبة جدا، فيها برشا معناها حاجات تتفاعل مع بعضها، يعني داخل الأسرة خاصة الصحة النفسية الثقافية الظروف المعيشية برشا.
2: أصلاً هو الوعي النفسي ناقص برشا، معناتها إن إنسان يحس روحه ما لاز ولا حاجة، إنه بشي يمشي يشوف حل في الموضوع ما فماش. بالنسبة لهم يبقوا هكاك خير ونشوف النتائج اللي كما هيك معناتها مع الأسف.
0: وحاجة أخرى زاد عبير، التعليق اللي قريتها واللي يقولوا راهو الشخص هذايا معناها عز الناس، الشخص هذايا سوي، الشخص هذايا إنسان طيب، راهو
2: ولو إن اعتدنا لا ولو إن اعتدنا في الحوادث هذه ديما يقولوا إنه مضطرب نفسياً مريض نفسياً، معناتها الحالة
0: السبب الوحيد طيب
2: أيه. اللي تحكي فيه انه هو انسان سوي وما بيه حتى شيء معناتها شيء اللي اثر الاستغراب اصلا هو معناتها عاده ديما يسكت الموضوع كيقولوا مضطرب نفسيا والا مريض نفسي والا حاجه ان شاء الله ربي يفرج عليه
0: ان شاء الله كما قلت يعني هذايا يخلينا نتحدث على اطلاق اول منصه الكترونيه لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس كل سنه وكل عام بالارقام يعني مرعبه وما زالت يعني حتى الحصيله نتاع السنه في 2026 ما عندناش الارقام النهائيه ولكن ظهر لي 30 مره في 2025 قتلوا علاش والتقتيل هذايا مهما كان ومهما كانت الاسباب اليوم يعني بالفعل هي هو المنصة هذية كما قلت توثيق جرائم تقتيل ومحاولات حتى تقتيل النساء في تونس اللي أطلقته جمعية أصوات نساء يوم الأربعاء والمنصة تهدف خاصة إلى رصد الجرائم هذية وتوفير زد أيضا فضاء خاص بالباحثين للمشاركة في المنصة هذية بأعمالهم والبحوثات متاعهم الخاصة أو في علاقة بالنساء لأنه الجريمة هذية راهي مرعبة مهما كانت الدوافع ومهما كانت الحيثيات حتى شيء ما يبرر أنه إنسان يقتل إنسان آخر أو أنه رجل يقتل
2: نحكي على إزهاق أرواح ما مناش نحكي على
0: خاصة على العنف القائم على النوع الاجتماعي وإحنا نتحدث اليوم على عيد المرأة التونسية إحنا نحبوها في مجتمع سوي في أسرة مرتاحة في عايشة بأمان ومرتاحة مع شريك حياتها اليوم أتساءل يعني الزوجة هذه اللي زوجها قتل بناته أو واحدة ماتت واحدة إن شاء الله ربي يوفق في صورتها معناها اختيار الشريك في حد ذاته
2: صح يهزنا الموضوع الأهمية
0: مؤسسة الزواج في حد ذاتها اليوم هل هي مراجعة معناها يلزم مراجعتها هل الناس الكل زعما اللي يعرسوا واللي فرحين وكذا أسوياء نفسيا قادرين أنهم يكونوا أسرة أنهم يتحملوا أعباء الحياة أنهم يتشاركوا حياة زوجية سواء رجل ولا مرارة وساعات حتى المرأة تكون غير سوية نفسيا حديثنا على مؤسسة الزواج راهو مهم جدا في الإدارة
2: يعني ماهوش مجرد احتفال وتصاور وخاصة اللي دارس تو في وقتنا هذا معناتها كلها تصاور وانستغرامابل ولا ماهوش انستغرامابل
0: صحيح من بعد
2: ولا هذا هو يعني
0: والاختيار السوي
2: الكوتيديان نتاعك اسكو انت ما انت انسان سوي نفسيا والا هي زاد اسكو انسانه سويه نفسيا قادرين انكم تربوا صغار يا اخي ما تجيبوش صغار خلونا علاش هكا
0: بالضبط حرام ولا حرام اللي صار في البنيات على غالب هذاك المقدر ولكن القانون اكيد باش ياخو مجرى وهذه جريمه كما قلت راهي هزت تونس الكل على هذاك اخترنا انه نتحدثوا فيها اليوم باه نرجعوا لاجواء
2: المهرجانات والفن باش نحكوا اليوم على مهرجان صفاقس وين فما خبر زاد اثار برشا ضجه خاصه في صفاقس هو وخلينا نقولوا دار الخبر زاد في تونس الكل هو الغاء حفل الفنانه القديره امينه فاخت اللي كان مبرمج اليوم 13 أوت الإلغاء هذا أثار ضجة كبيرة وموجة من الاستياء والجدل في وسط الجمهور خاصة أنه فما برشا ناس معناتها كانت محذرة روحها أنها باش تحضر للحفلة هذه موضوع اللي تطرح ديما مع كل إلغاء ومع كل واحد على أساس شنو قاعد التسيير متاع المهرجانات على أساس شنو قاعد يصير السيليكسيون والإلغاء متاع الفنانين
0: والتنظيم خاصة بالضبط والتنسيق أي
2: هل انه ولت الاسئله تدور هل انه معناتها المتعهدين نتاع الحفلات ولوا اعلى من المديرين نتاع المهرجانات معناتها هل ولا عندهم راي معناتها اقوى والا خلينا نقولوا اكبر شيء الحق حتى في صفاقس صارت موجه كبيره قعدوا يحكوا عليها وانه خاصه امينه فاخت عندها مده ما غنتش في صفاقس
0: الديفا الديفا واللي عندها جمهور كبير واللي قصوا لي تيكي ويستناو فيها البارح على فكره مهرجان بن زرت عملت سهره ولا اروع ولا اروع
2: برشا ناس كانت تستنى ولكن هو بين ليله وضحاها تم الالغاء كيف معناتها ما صارش تبرير ما فماش اسباب واضحه حتى بحثت معناتها في الموضوع ما فماش اسباب واضحه والا بلاغات واضحه السبب انه تلغت الحفله للاسف
0: يعني كل شيء حاضر
2: كل شيء حاضر ناس قصه نورمالمون اصلا هذا هو الشيء اصلا اللي اثار الاستياء يعني لو انه الحكايه مش حاضره لكلها كان النجم يكون عادي ما حفله برمجت وتلغت لكن هو كل شيء حاضر الحفله معناتها متفاهمين متفقين كل شيء
0: مهرجان صفاقس مهرجان كبير
2: مهرجان
0: دوره
2: برشا
0: دوره 46 المهرجان صفاقس الدولي ونذكر زاد انه الهيئه نتاع المهرجان مازالت متمسكه بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونيه اللي باش تشوفها هي مناسبه وباش يتواصلوا طبعا بقيه العروض المبرمجه للدورة مع استياء كبير من الجمهور.
2: صح
0: هذا هو. يعطيك الصحة عبير. شكرا.
2: أي نوردو.
0: أي نوردو. نسينا نوردو زاد لي الحملة نوردو. تقولي نوردو يلا الجو هذا يظهر لي
2: الجو في نفس الموضوع
0: كيف كيف الحفلة نتاعو تلغت
2: كيف كيف هو ألغاها نوردو كان هو كان مبرمج الحفل نتاعو في مهرجان جابس الدولي وتلغى الحفل في آخر لحظة زاد بسبب حادث سير حسب ما تحكي عليه وهو في طريقه للجبس.
0: هي عجلة فلك يظهر لي مش حادث خاطر نقوله حادث سير نقوله إن شاء الله بنطفع على نوردو
2: كيحكوا قالوا بان فلا هي بان في الكرهبة برغم أنه معناتها الجماهير كانت موجودة في الحفلة كنا نحكوا زاد على العنف ليلى كان أصلا كيطلع الراجل الحكاية معناتها أنه الحفلة باش تتلغى وكل شيء بس الجمهور استنى
0: وموجود يعني الجمهور قسل تيكي واستنى في الفنان
2: جو بقي يستنى معناتها ما استنوش شوية متاع نص ساعة وربع ساعة لا استنوا معناتها مدة محترمة يعني الفنان وطلع قال لهم راو معناتها راو باش يتم الإلغاء زادة ترمي بدباب الراس
0: عنف زادة في وسط المسارح والمهرجان هو الحقيقة وللأمانة الفنان اللي يحترم جمهوره أنا نتصور مسبقا
2: كان لازم يمشي أبكر شوية ما يكونش يوصل في الدقيقة 90
0: يخلط شوية خاطر كانها عجلة برك راه نجموا نبدلوها العجلة ونخلطوا بإذن الله ولكن الأسباب
2: أنه حسب ما حكي متى واحد من المسؤولين على المهرجان قال انه ما تحكي حاولنا حتى اننا نبعثوا له كرهبه معناتها خاطر هو على مستوى الصخيره صار البان هذه
0: مش بعيد
2: يعني مش بعيد على جبس قال حاولنا نبعثوا له كرهبه لكن الحاله النفسيه والصحيه للفنان ما كانتش
0: مش جاهز
2: مش جاهز انه باش يطلع ولا فتت
0: هو لا شكرا صار حتى وعكه صحيه يظهر للفتره الاخيره ومرض
2: ومعناتها حقا الحق نرد خدام ماهوش من نوع الفنانين اللي يظهر
0: ولا
2: متى باش ما نظلموهش يعني هو لكن هذا هو الجمهور
0: ان شاء الله خير هو قول يتاجل العرض
2: اجل لو 26 تاجل الحفله جست الجمهور انه هو يوصل فم ويستنى وكل شيء
0: قلق وهذا يزد اندل على شيء يدل على حب الجمهور
2: حب الجمهور ليه والغنايات
0: سناعة ما كان نوردو بالفعل ما شاء الله عليه يعني الله يحقق هي. برشا نجاحات وبرشا حفلات ما شاء الله كانت ناجحه ربي يعاون ويعاون كل فنانين التوانسه في انهم يكونوا موجودين على مسارحنا انهم بيعملوا انتاجات جديده وانهم زاد ينتشروا حتى عربيا اكثر فاكثر يعطيك الصحه يا عبيد شكرا
2: نلتقي
0: معك في مواعيد اذاعيه قادمه باذن الله نواصلوا بالإيقاعات والأنغام

لبنية تونسية أحمد الشريفي. وصلنا لتسعة واربعين دقيقة بعد ستة. نحييكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. الهدي الغريبي اليوم معنا في هندسة اللقاء تقنيا، وكذلك حبيب الخراز على مستوى اللوحة الهاتفية. على أجواء المهرجانات نتحدث خاصة على الافتتاح الرسمي الليلة لمهرجان مدينة الثقافي الدولي في دورته 46، وعلى هامش الاحتفال زاد أيضا بالعيد الوطني للمرأة التونسية. تقام الليلة سهرة للفنانة شيرين اللجمي واللي محضرة عرض فني خاص. نذكر زاد شيرين كانت موجودة في مهرجان الصيفي الدولي بتطاوين. كما قلت يعني الجمهور على موعد مع سهرة شيرين اللجمي في افتتاح الدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافي الدولي تحت شعار مدنين أثر يروى. وإن شاء الله نتمنى الحظ والتوفيق للدورة متاع سنة، وأكيد إذاعة تطاوين باش تكون إن شاء الله في تغطية لمختلف البرمجة متاع المهرجان ومختلف السهرات اللي ينطلق من الليلة ويتواصل حتى 30 أوت الجاري. فسهرة طيبة للجميع.

نواصل معكم مستمعينا في أصايل على موجات إذاعة تطاوين. نحييكم دون استثناء ومرحبا بكم معنا حتى الثمانية. مازال عنا برشا أركان وفقرات واستضافات. بعد شوية باش نخلي المجال للزميل عمر بودربلة لتقديم موجز السابعة لأهم الأنباء، ورجعيني معكم لاستكمال المشوار.

71 عملية استثمار بين توسعة وإحداث. طالبت النائبة بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتية اليوم بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بصندوق التغذية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان وصدر بالرائد الرسمي منذ سنة 2024. تطلق غدا المنظمة الوطنية لرواد الأعمال برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة اليوم عن استشهاد مدير شرطة محافظة غزة في قصف صهيوني استهدف مركبته على شارع الرشيد. وفي سياق متصل أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان سابق باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين في الغارة ذاتها دون الكشف عن هويات الضحايا. قالت وسائل إعلام إيطالية إن حريقا اندلع وانفجارا وقع اليوم الخميس في مصنع كبير للذخيرة في كوليفيرو جنوب روما. نهاية الموجز والآن مع أنفوسبور مع رباب لطرش.

0: فوسفور.
1: شكرا عمر. اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. الناخب الوطني المنتخب الاولمبي انيس بوجلبان اعلن عن القائمه الرسميه باش تخوض دوره الالعاب المتوسطيه اللي باش تنطلق يوم 23 اوت جاري تتواصل 3 سبتمبر المقبل. ضمت القائمه معتز الجنزولي وريان بسباس على مستوى حراسه المرمى، محمد امين علاله، علاء الدين دربالي، ريان بوقديده، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليمه خضراوي، الياس الضاوي، ريان جبالي، حمزه العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضوء، أمن الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كدار. الموعد يوم الغد باش يكون مع اجتماع للمكتب الجامعي مع ناجي جويني للمصادقه نهائيا على القائمه اللي باش تعمل معاه المتكونه من بشير حساني، مراد بن حمزه، رياض المسعي. على انه يكون الاجتماع يوم الثلاثاء صباحا للنظر في لجنه التحكيم والموسم الكروي الجديد اللي باش ينطلق يوم 22 اوت الجاري. اخبار انديتنا والتحضيرات لانطلاقه الموسم الرياضي الجديد. الاتحاد الرياضي بن قرداني يواصل استعداداته قبل انطلاقه الموسم. ذكر في برنامج لقاء ودي اليوم مساء يجمع فريق الاتحاد الرياضي بن قردان بالمستقبل الرياضي بحس عمر، يحتضن ملعب 7 مارس بي بن قردان. ترجي جرجيس، الفريق تحول اليوم للعاصمة القيام بالتلقيح الضرورية الخاصة بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد شد الرحال إلى صفاقس لمواصلة التحضيرات وخوض مباراة ودية أمام نادي ساقية الدير ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات القادمة للفريق. الترجي الرياضي التونسي أنهى اليوم الترتيبات لاتفاقية انتقال اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو إلى الفريق، وعقد إذن صباح اليوم اجتماع جمع وفد من الترجي الرياضي التونسي برئاسة شكري الواعر ووفد من الاتحاد الليبي برئاسة المدير التنفيذي عبد المجيد صالح، تم خلاله إنهاء جميع ترتيبات هذه العملية. فريق الملعب الجيبس الهيئة المديرة نجحت في إبرام عقد انتداب اللاعب فراس محذاوي في خطة متوسط ميدان بعقد يمتد لزوز مواسم. الفريق من المنتظر يدخل في تربص تحضيري بمركز التربصات بعين دراهم من يوم السبت 15 أوت، يتواصل إلى غاية الأحد 23 أوت، تتخلل زوز لقاءات ودية. الاتحاد الرياضي بتطاوين وبعد تقديم الهيئة المديرة السابقة استقالتها، الفريق حاليا يمكن القول أنه يعيش فراغ إداري في انتظار الإعلان الرسمي من طرف السلطة الجهوية عن قرارها بخصوص أولا قبول أو رفض الاستقالة استقالة الهيئة السابقة، وبالتالي تعيين هيئة تسيرية تتولى مهام تسيير الفريق. ذكروا أنه تتجه الأنظار نحو تعيين هيئة تسيرية قدها ثنائي معز النصري ويوسف الحمزي، زوز أشخاص هذم اللي عبروا في الفترة الأخيرة عن رغبتهم وسعادتهم للتولي المهمة، لكن هذا يبقى رهين الجلسة المنتظرة مع والي الجهة في الأيام القليلة القادمة. وبالتوفيق لابن اتحاد بن قردان المدرب والمعد البدني لطفي رجيلي الالتحاق بأحد أعرق الفرق الليبية اتحاد طرابلس الليبي لدرب المدرب التونسي فوزي البنزرتية. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من أروع الأغاني رفقا لأصالة نصري الغنية هذه رجعنا بها معاكم في الجزء الثالث والأخير من أصايل على موجات إذاعة تطوين. حييكم الكل, أهلا وسهلا بكم معنا ديما في الاستماع وقايد فقرة أبليكاسيون مع سي عبد الرحمن معنت.
1: أرشي تولك
0: أرشيتولك تحت جب اليوم الفقرة مع صديقتنا هيفا سعد الله لظروف صحية أكيد نتمنى لها ألف سلامة, ونقول لك إن شاء الله أكيد ترجع معنا في الأسبوع القادم بإذن الله, وكل عام وانتي حي بخير يا هيفا. وبش نمشي الفقرة سي عبد الرحمن.
1: أبليكاسيون
0: مساء الخير, اهلا وسهلا سي عبد الرحمن.
2: مساء النور اخت ليلى, وتحياتي ليك ولتحيه لكل امراه تونسيه وام وزوجه, ونقول لهم كل عام وانتم بخير بالف خير ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه, شكرا لك سي عبد الرحمن على التحيه هذه للمراه التونسيه. وبخلاف التحيه فما زاد ابليكاسيون خاصه بالنساء هكا ولا
2: ايه؟ اليوم حاولنا نحاولوا اليوم ما اليوم مناسبه عيد ما شاء الله, وما نجموش نستغنوا عليكم دونك اليوم بحاول تكون تطبيق خاصه بالمراه وتعاون المرأة.
0: اللي هي
2: نعرف ان المراه ديما لها بروحها والرشاقه نتاعها والصحه نتاعها مهمه ياسر.
0: نعم كي نحبوا انسان نحبوهم في صحه جيده تكونوا لاباس.
2: دونك اخترنا لهم ابليكاسيون باهيه, ابليكاسيون نجموا يخدموا عليها باش حتى في التغذيه نتاعهم وفي الصحه نتاعهم في الوزن نتاعهم كل شيء. تطبيق اسمها فاتسكريت, مناسبه حتى
0: للرجال
2: ننسي خاصه ننسي. تعطيهم برشا معطيات في التغذيه نتاعهم, يعملوا فيها جدول كامل في التغذيه نتاعهم, الفطار العشاء كيفاش يحط وفي كل وقت ايش نجم يفطر بالضبط.
0: فات سيكريت
2: فيها مجموعه قاعده بيانات كبيره للوجبات, خاصه الوجبات كل وجبه تعطيك شنو قداش عندها البروتين قداش من
0: الاسرار الصحه بصفه عامه.
2: يعني انت تحدد مثلا في كل يوم ايش لازمك بالضبط من حريرات. هي وقت تفطر انت الصباح تقترح تطلب ان مثلا تفطر الصباح كيفاش, تعطيك كل حاجه
0: بتاكلها قداش فيها, وخاصه الناس اللي تعمل في حميات وتحب ربما تنقص الميزان او تحافظ على صحتها. ساعات راهو حاجه بسيطه ما نعطوهاش كعيبه بقلاوه مثلا راهي فيها 400 و500 سعره حراريه اللي هي تنجم في صحن كامل فيه سلطه فيه عظم فيه بروتين فيه كذا ما توصلهمش, فالكميه مش بالحجم على كذاك, مهم برشا احتساب السعرات الحراريه.
2: نعم حسابا ينجم الفطور كيف وقت تحط برنامج تاع الفطور تحاول تنقص في الغداء شويه يعني من الغداء
0: تنظم لك ماكلتك
2: ومنطون تحط لك جدول انك تنجم تطبق
0: فما خيارات يعطيك مقترحات
2: وتسجل كيف باش تعطيك على الوزن كل شيء. الحاجه الاخرى ان بخلاف التغذيه تنجم تاخذ حتى في النشاط البدني نتاعك قيد كل يوم ايش عملت مشي جري فهمت وهي
0: يعني.
2: تلخص لك يوميا تعمل لك ملخص نتاعك في الاستعمال التطبيقي هذه وتعطيك نتائج باهيه,
0: وخاصه انه فما علاقه كبيره برشا بين التغذيه والاكل الصحي وبين زاد النشاط البدني. وانت قلت في الفات سيكرت يعني ما يقتصرش فقط على الاكل وانما يسجل لك زاد ايضا النشاط البدني معناها
2: حكينا فيه. قلت لك في النشاط البدني تعطيها انت ديجا في الابلكيشن تحط مثلا يوميا ايش عملت
0: بالضبط
2: مع الافطار وكذا اش عملت مشيت قداش كيلومتر مشي ولا جري ولا ركوب دراجه تحسب هي قداش الاسكل النشاط هكا ساعدك وما ساعدكش وش تعطي شويه نصائح اش نجم تعمل يعني غدوه وكذا.
0: نعم ونتصور برشا ناس لقوا بها نتيجه سواء نساء ولا رجال.
2: الحاجه الباهيه ان التطبيق هذه تدعم حتى اللغه العربيه علاش اخترناه بالذات انه حتى بالعربيه نجم يكتب
0: الشيء. جميل يعطيك الصحه سي عبد الرحمن. هذه اذا الفات سيكريت اللي فيها تطبيق مجانية, فما الناس في حاجة كل شوية دعم كم تيبوسك يعاونهم يشجعهم يتبعوا به يعني بالتليفون تخليهم يلقوا نتيجة جيدة. وكما قلت يعني أحسن هدية الإنسان يهديها روحه أنه يكون في صحة جيدة يحافظ على صحة بدنه وعلى ماكلته وعلى حياة ونمط عيش صحي. أعطيك الصحة يا عبد الرحمن.
2: شكرا
0: بارك الله فيك.

0: هذه رحمة بن عفانة في إعادة لغنية النساء والله يعيش النساء. ومنجموش في عيد المرأة ما نسمعوهاش الغنية هذه، فإن شاء الله ربي يفضل كل نساء بلادي ويحفظهم يحميهم، وإن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. الحقيقة بكر شوية نسيت موعد فقرة أنا والغربة لصديقتنا سعاد شلبي، وهذا ما يمنعش أن نعديها الآن نسمعوها مع بعضنا الفقرة هذه اللي تحتفي بالجالية التونسية المقيمة بالخارج، وسعاد في حوارك قصير معهم تجربتهم مع الغربة.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا بمستمعينا الأحباء في طلتنا الصيفية الدافية. الصيف موسم اللقاءات وعودة الطيور المهاجرة إلى أعشاش. نتحدث اليوم عن الغربة ومرارة البعد وعن حنين القلوب العائدة إلى تراب الوطن. نسعد اليوم باستضافة مراد بوزنيف وهو أحد الجالية المقيمة بالخارج. مرحبا بك خويا مراد.
2: مرحبا بك أختي ومرحبا بإذاعة التطابين وجميع مستمعين إذاعة التطابين.
0: شنو النجم نعرفه على خونا مراد بوزنيف؟
2: مواطن الخارج تقريبا بعض المواطنين في تونس. أنا تربي لفرنسا في 2003 مهاجر في فرنسا والحمد لله يعني حسنت الظروف ولكن حتى قد ما نبعد أكثر لكن سبحان الله يا ربي نحن لتونس أكثر.
0: تونس هي في القلب دائما أكيد
2: أكيد أكيد ما يعني إحنا رانا سبحان الله يا ربي كيف شهر رمضان يقول لكم شهر رمضان 6 أشهر قبل رمضان استنوه 6 أشهر بعد رمضان ودوه. إحنا هكيك تونس أغلبية الشبان وقت اللي يطلعوا للخارج كنت في السياحة نخدم في السياحة وتعرفت على زوجتي الله يرحمها اللي توفت وعشت معي الحمد لله يا ربي 16 عام وليداتنا ولله الحمد. كانت هي من أصيلة معنا فرنسية وأصيلة الشمال لكن كنا نسكن في وسط فرنسا. في الأول كي خرجت أختي تعبنا كما الناس كل.
0: شنو نوعية التعب؟
2: كي تمشي أختي تمشي بباجاج محدود يعني ولو أنك تكون حتى كان تكونش طبيب ديما يبقى باجاجك محدود لأنك تدخل على دولة جديدة وعلاج جديدة وتراديسيون جديد ولازمك تتأقلم ولازمك يعني تعمل هذاك ليكيليبر بين الفالور تاعك وتراديسيون تاعك والدولة اللي دخلها.
0: أكيد أكيد
2: يعني هذا كل لازم تحاول تعمل هذاك ليكيليبر الجونجلاج بيناتهم باش بحول الله. انا تخرجت باش اطلع انا كان المستوى نتاعي مستوى بكالوريا الحمد لله يعني استأنت للظروف باش عودت رجعت قريت وعملت ايديوكاتور سبيسياليزي في توسكي انسيرسيون سوسيال في الاول يعني كما الوليدات كما احنا هنا عندنا في تونس اللي لديهم تأثير او بعض الوليدات اللي في الاصلاحية يعني ما يشابه والحمد لله
0: لحد الآن في نفس الوظيفة يعني تخدم.
2: لا لا هذا تبدلت فعلا بعد ما توفت المدام الله يرحمها 2019 يعني كانوا عندي سوليدات وهم بيت صغير يعني كان في العمر 8 سنين كان بلس يعني كان مرتبط يا سريت بما لازمني كانت لازمني حاجه جديده عشان نكون قريب لوليداتي فغيرت من اطار التربوي وليت في توسكي بيع وشراء سيارات وتصليح سيارات باش يكون عندي وقت يعني حر. الحمد لله كانت الامكانيات موجوده كان جيت بالخدمه والاصدقاء في الفتره هذيك كان عندي صديقي مغربي كان عنده شركه في الدومين هذا وقف معايا في الصحه والحمد لله. طيب. أنا حاليا في الوقت الحالي يعني كبر أولادي وكبرت المشاغل في فرنسا وليت نجي مرة لتونس. أنا في الأيامات الأولى وقت خرجت العوام الأولى نروح مرتين 3 مرات لتونس يعني ما نقدرش نعيش أكثر من 5-6 أشهر من غير ما نجي. أنا على فكرة نسكن في جربة وفي منطقة اسمها أجيم نقولها أجيم الخيري يعني هذيك أجيم الخيري سبحان الله ما نقدرش نبعدوا عليها ندورو ونرجع
0: لها
2: غربة حسيتها فريمو السنة الأولى يعني أن المنطقة الأولى اللي كانت فيها كانت اسمها لوجون غوا يعني ما عندك حتى حد بونجور مدام بونجور مسيو
0: حتى عربي
2: وفيلاج يعني ما هيش شكل كبير مدينة الكبير
0: مدينة
2: متاع 16,000 ساكن ما أكثرش يعني فريمو كنت غريب
0: تحس اكيد
2: تحس عايز على التليفون كيتوني في مثلا عامل له موسيقى اذان تفرح كيتوني.
0: اذا مراد بوزنيف كنت ضيفنا شكرا جزيلا لك
2: اختي. يعطيك الصحة وحبيت فريمون نشكر إذاعة تطاوين لأنه موصلة صوتها لنا احنا في فرنسا. إن شاء الله ديما هكاك ووصلوا صوتكم وأنتم زادة تجيبوا لنا شوية شمس كما قلنا.
0: أكيد أكيد شكرا ليك. إلى هنا نختتم لقاءنا الصيفي المعطر بعبير العودة أنا والغربة. الغربة مهما طالت تظل محطة عبور والقلب لا يهدأ إلا في حضن الوطن. نلقاكم في لقاءات قادمة ومحطات جديدة مع أجمل تحيات عبد السيد المراحي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء. أنا والغربة.

0: مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: هذايا فريد الأطرش وياك، وإحنا مازلنا وإياكم ومازلنا كذلك نعيش على وقع على أجواء الاحتفالات بعيد المرأة التونسية. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. المرأة التونسية زادة والفتاة التونسية شو تنجم تعمل. أنا حبيت الحقيقة نفرح معكم بالأنسة تسنيم شندول أصيلة معتمدية بن قردان. تسنيم اللي سنة خذات أعلى معدل في الباك انفو يعني بكالوريا إعلامية ب 18.59 ما شاء الله عليها، وأكيد تستعد لخوض تجربة جديدة وحياة جامعية في انتظارها إن شاء الله من نجاح النجاح. تسنيم ما كانتش أنانية وكانت تحب تعاون برشا زملائها وتعاون غيرها باش ينجحوا وباش يتألقوا، ففكرت أنها تعمل بلاتفورم منصة موجهة لتلاميذ البكالوريا فيها مراجعة الدروس وفيها محتوى مفيد لتلاميذ البكالوريا. حاضرة معنا تسنيم، مساء الخير. أهلا بك تسنيم، مساء الخير. ألو تسنيم، وينك يا تسنيم؟ توا كانت معايا في الكواليس، ما نعرفش هي تسمع فينا وحنا ما نسمعوش فيها. يمكن شوي موسيقى هادي نشوفوا الإشكال من وين بالضبط ونرجعوا.

0: يظهر لي توا الامور تمام. يقول لي الهادي نشوفوا تراه نسلموا عليها مره اخرى. مساء الخير تسنيم.
1: مساء الخير. يعيشك على الاستضافه.
0: يعيشك لالا ومنورتنا زاد اليوم هكا في عيد المراه التونسيه، وانت متحصله على احسن معدل على مستوى معتمديه بن قردين الكل، فانت فخر لكل تلميذ وتلميذه لعائلتك للاطار التربوي زاد الكل اللي قرووك. يعطيك الصحه يا تسنيم، بالفعل نورتنا وشرفنا زادة.
1: يعيشك ربي يخليك.
0: حكينا على تجربتك مع الباك تسنيم قبل ما نمشي للبلاتفورم، كيفاش كانت
1: تجربتي مع الباك؟ بصراحه معناها كانت هيك ميلونز، معناها ما كانش عام كامل سهل، وما كانش هذاك اللي صعيب برشا برشا.
0: وهذاك الطبيعي يعني فيها وعليها، معناها فما غسرات وفما
1: فما غسرات هيك، وفما معناها ريت بعد تتعود، فهمتني؟ اكثر العام والكل حد ما انا ما كانش عام ساهل خلاص
0: طبعا، لانه معناها شهاده مهمه جدا في تاريخ الدراسي نتاع كل انسان. يعني شهاده البكالوريا عندها قيمتها، ونعرفوا قيمه الباك التونسيه زاده حتى مقارنه برشا دول اخرى، وماهيش سهله زاده. اذا تاخذ 18.59 ما شاء الله وتبارك الله عليك، معدل مشرف جدا. لو تعطينا ليزاستيس ربما او الافكار او طريقه العمل نتاعك اللي عاوناتك هكا، خلينا نبارطاجوا معاك ربما النجاح الشخصي باش ياخذوا خاصه مستجي البكالوريا اللي سنه 2026-2027 ياخذوا معاك بعض النصائح.
1: باهي، قبل كل شيء شرفني برشا اني نشارك معناها نصايحي وكل شيء مع التلامذه باش هما يستفادوا. بالنسبه للقرايه معناها كنت معناها ما نقولكش كنت اجور ديما، اما كنت ديما نحاول نكون اجور، معناها من غيبش في الكلاس، ماذا بيا نحضر لوماكس حتى إذا كان ما فهمتش الكور هيك بالكدا بالكدا بالكدا، معناها كومي معناها نفهم والسونتاج باهي،
0: ما تضيعش الكور عليك على الأقل. نعم
1: أي، وما تخليش يتكدس من عليا كي نقرأ كور هيك ونكملوه الكل، نروح للدار معناها نراجعو نلخصو، مثلا يعطينا البروف في الكلاس دي سيري نخدمهم، نحاول ما نمشي لما خدمتهم حتى نحل في حاجة نحاول هيك فيها لماكس، من بعد نهزها معايا للكلاس ونصلح عليها نشوف غلطتي وين، معناها بس بتلفهم معناها الغلطة معاش نعودها.
0: نعم.
1: ومعناها حتى كي كنت نقرأ في اليوتيوب كنت ديما نحاول هيك نستغل الحصص بالقدام، معناها ما نخليش الحصه تضيعك ككلس اللانس اللي تاكل اي حاجه تخطر على بالك، معناها ساعات البروف يستغرب.
0: باهي، هذا كل عاونك الحقيقه، انه معناها يكون انت ما شاء الله من عند ربي متميزه ومتالقه. ولكن زاد الخدمه والقرايه هي اللي تجي، معناها ما نمنوش ياسر بالزهر وبالحظ، راهي خدمه، راهي الباك قرايه وخدمه. نحيي فيك تسنيم، اولا التميز بتاعك ساعه كما قلت هو ثمره مجهود كبير، وثانيا انك حبيت تعاون يعني التلامذه اللي بعدك وخدمت منصه كامله بلاتفورم تعاون التلاميذ. كيف جاتك الفكرة؟
1: والله جاتني الفكرة من اللي بديت الراجع معنا من الصيف اللي فات بديت الراجع. حسيت اللي معناها الريفيزيون هيك، وانك تعمل هيك ديفيس منظمين وبهين، ومعنا ما يكونش طوال برشا ومش رهين في نفس الوقت معناها، وحتى كديت الراجع بيهم لتدوار وكل حتى اللي تلقى كل شيء كفاشيل انك تحضر بيهم وكل كل شيء واضح ومش طوال وهيك، وفي ساعة أنا كل هيك تأخذ أفكار على كل فكرة كبيرة معنا. لقيت هالحكاية معنا مش سهلة لك الدرجة، وصرتواني معنا ما كنتش نقرأ هيك في بلاتفورم حاجة بفلوس، وما ضيعتش معنا برشا فلوس واني مبيليتيدات وكل عملت إفور برسونيل كبير معنا،
0: جمعت يعني لسيري ولكور اللي قريت بهم الكل جمعتهم.
1: اي ووقتها ما حسيت ان هي ماهيش سهله وحتى اصحابي ما انا حتى اصحابي كنشوفهم حتى هم يعانوا من نفس الحاجه معناها اللي ما قراوش برشا مثلا في البلاتفورم ولا كجيست شويه تيدات وكهو. كنت لاحظ معناها اللي حتى هم نفس الحاجه معناها قاعدين يمروا بها وكل، فحبيت اني نعمل هيك حاجه تعاون معناها اني عارفه اني واصحابي معناها حاولنا هيك ان نفيد بعضنا. لماكس وكل
0: معناها الصعوبات اللي تعديت بهم انت ماذا بيك تسهل الثنية على اللي بعدك.
1: بالضبط،
0: هذا هو
1: هي اللي حبيت عليه معناها. وحبيت معناها كلي نعمل هيك حاجه اللي تفيدهم.
0: نعم.
1: تفيد التلامذه اللي بعدي وكل، وستواني معناها كلي من اول العام
0: تخدمي يعني
1: من اول العام من أول عام معناها تلم يوصوا فيها وحتى هيك دي بروف وكلك عندهم صغارهم
0: بعد
1: باك معناها آه. وكل يوصوا فيها يقولوا لي معناها تسنيم إن شاء الله بعد الباك باش نهزوا لي دوكيمون بتاعك فهمت وكل هكا اللي حسيت إني يلزم معناها
0: عندك مسؤولية معناها فما
1: إيه ولا مسؤولية إيه ولا نمبر كبير معناها قداش تسمعتي لدوكيمون
0: كل عندهم فيك ثقة معناها في الـ في السيري متاعك في خدمتك في التلخيص متاعك فحبيت إنك تشاركها يعني والعلم هذايا ينتفع به بالفعل تسنيم يعني أنت شاركتي مجهودك وتعبك وخدمتك مع تلامذة بعدك وهذا رو نأكد لك أنه أولا في أجر كبير برشا وبش سهل ثنية على برشا تلامذة هكا ديما يذكرك بخير إن شاء الله. شنو اسمها البلاتفورم تسنيم؟
1: البلاتفورم اسمها باك انفو خاطر هي الحقيقة معناها موجهة تحديدا هكا لجماعة بكالوريا صالة علوم عالمية أما زادة رو نحب نوضح حاجة اللي رأي البلاتفورم هذه نجمة يستفيدوا منها لسكسيون الأخرين في دي ماتير كيما لي ماتير سيكوندير و لوبسيون اني لوبسيون تاع اسبانيول بور لو مومون انا حطيتها هي وان شاء الله بيانتو باش نحط حتى ايطاليان و المون وزاد لي سيكسيون سيانتيفيك نجمو يستفادوا من مثلا فيزيك وما تكاكيب دو شابيتر كوما والكل نجمو يستفادوا
0: باهي مجانية البلاتفورم هذه ولا بمقابل
1: جراتويت بالطبيعه معناها عملتها
0: على رحمة الوالدين
1: على رحمة الوالدين
0: هذا هو كما قلت لك يعني العلم اللي ينتفع به يعني إنسان يستفاد ويفيد غيره ويعطيك صحة قلبك كبير يا تسنيم ومش ناس كل عندها الطبيعة هذه وساعات فما كور على كور واحد لقاه يبدأ يخبي فيه يحب يبرتجي مع حد فهذه راهي ندل على شيء أولا قلبك الكبير التربية متاعك ما شاء الله عليك وعلى والديك اللي جبت لهم الرحمة من خلال بطبيعة العمل هذايا أنت متميزة خليني نمشي معك شوية في حديثنا على الحياة الجامعية توا الباك وفات وانتي خليت فيها أثر طيب وين متوجهة إن شاء الله تسنيم
1: إن شاء الله متوجهة للإنسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بتونس
0: حاضرة للتجربة حاضرة
1: أي يسمى حاضر
0: باه باه ممتاز إن شاء الله مرحلة جامعية موفقة والأكيد أنك باش تكون زادة أيضا من الأوائل ومن الأسماء اللي قريبا باش نفتخر بها كامرأة تونسية يعني أنت ما شاء الله كما قلت يعني متحصل على أحسن معدل بكالوريا في معتمديه بن قردان ولاية مدنين عملت بلاتفورم هكا مجانية حبيت تعاون بها تلامذة باش تكون إن شاء الله متألقة في الحياة الجامعية وقريبا زادة نشوفوك في موقع مهم إن شاء الله في تونس بإذن الله مهما بقالنا في تونس ما تهربش علينا
1: يمكن
0: ربي سهل إن شاء الله ربي سهل لك يا تسنيم اللي عندك فيه الخير يعطيك الصحة وانتي مثال مشرف هكا لوليداتنا وبنياتنا تلامذة وطلبة شكرا ليك نورتنا ليلة في ذاعة طوين يعطيك الصحة
1: عايشك
0: إلى اللقاء

تقريبا مستمعينا نوصل معكم إلى موفى حصتنا اليوم من أصايل اللي تحاكي أجواء الاحتفالات بعيد المرأة التونسية في مختلف الاستضافات اللي برمجناها والفقرات وكيف كيف الإيقاعات. زاد أيضا حاولنا ديما نعيش معكم أجواء الفرحة، إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما تونس بخير نساء ورجالا. شكرا لهادي الغريبي في هندسة اللقاء تقنيا، كذلك هنا حبيب الخراز على لوحة الهاتفية، كل المتدخلين معنا اليوم في أصايل. موعدنا القادم معكم إن شاء الله بشيكون في ورود السبت بإذن الله. سهرة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم غدا الجمعة 14 من أوت

0: 47 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. طلبت النائبة بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي اليوم بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بصندوق التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات في العالم. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني في غزة استشهاد مدير شرطة محافظة غزة جراء قصف صهيوني استهدف مركبته بشارع الرشيد. قتل عسكريان وأصيب 4 آخرون من القوات الحكومية اليمنية اليوم في هجوم حوثي بمسيرات استهدفت معسكرا في محافظة حضرموت شرقي البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن، حماة وطن،
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
3: في زمن كان فيه الفعل السياسي حكرا على الرجال وكانت الجرأة تحسب على النساء خطيئة لا بطولة، خرجت من الظل أسماء صنعت التاريخ بصمت. من بين تلك الأسماء تبرز آسيا غلاب، مناضلة من الرعيل الأول، امرأة اختارت الوطن قبل ذاتها والنضال قبل السلامة. وقد تحدثنا مع المؤرخة البارزة المتخصصة في تاريخ العصر الحديث وقضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية، الأستاذة الجامعية أستاذة التاريخ في جامعة منوبة وتونس، الأستاذة دلندا لارجش، التي تولت إدارة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف، حيث سعت إلى دعم الدراسات النسوية وتوثيق تجارب النساء في تونس، وتحصلت على جائزة أفضل بحث علمي حول المرأة والنوع الاجتماعي.
4: أنا أول حاجة أحب نقولها أن فرحانة بهاللفتة للنساء المناضلات، وبالأخص النساء، معنى هي النساء بصفة عامة اللي قاموا بأدوار في التاريخ كانوا مغمورات كلهم، لأنه التاريخ ما أنصفش تاريخنا أحنا في الحقيقة، مش كان أحنا، معناها تاريخ المجتمعات الكل ديما ما ينصفش النساء، لأنه التاريخ كتب أو صور دائما بأقلام وبعدسات ذكورية. وفي إطار هالمناضلات هذه السيدة المناضلة هي بيونيغ، راهي من الرعيل الأول آسيا غلاب، لأن معنى النساء هما في الهامش وهي في هامش الهامش، نجم تقول آسيا غلاب ربما لم يكتب عنها الكثير، قليل جدا، ككثير وكثير من المناضلات الوطنيات اللي ساهموا بقصة وافر في النضال الوطني وقاوموا مشاركة في المظاهرات، قاموا بتنظيم المظاهرات.

0: مشاركات معناها في الفعل السياسي، وقت اللي كان الفضاء العام فضاء ذكوري بامتياز. آسيا غلاب تولدت في 20 مارس 1923، هي تولدت في باطر لكن أصل عائلتها من نابل، وعلى ذلك ما بقاوش كثيرا في ماطر. بوها كان يخدم محرفي في ماطر، وكان بوها قريب للأوساط الوطنية، كان قريب للحزب الدستوري القديم بقيادة عبد العزيز الثعالبي. دونك من صغرها عاشت في جو معناه جو فيه على الأقل الحس الوطني، كان ما نقولوش كالنضال الكبير.
1: ولدت آسيا غلاب في منطقة ماطر لكنها أصيلة الوطن القبلي، نشأت في عائلة بسيطة، والدها حرفي، حيث ستتشكل ملامح شخصية نضالية مبكرة. التحقت آسيا غلاب بمدرسة بوغدير، وهناك برز شغفها الواضح بالمطالعة وبالنقاش السياسي.
0: من بعد دخلت قرات، دخلت مدرسة سجلها وقرات في مدرسة فرنسوية وقتها في ماطر، كمل عودت معناها واصل تسجيلها في مدرسة وقتها في نابل، أول مدرسة أسست مدرسة كونكو أغاب، مدرسة الفتيات المسلمات، مدرسة بوغدير، حتى تحصلت على الشهادة. دونك عندها من الزاد معناها التكويني والكل، لكن ما وصلتش المدرسة متاعها. ديما فما نقاشات في الدار، وفما مجلات، وفما صحف، فكانت هي بجودها على بينة، وتابع مثلا التجربة الكمالية في كمال أتاتورك في تركيا، وكانت شغوفة بالقراءة الصحف وبعض المجلات. في 47 تزوجت واحد من عائلتها، لكن الأهمية متاع السيد هذا هي اختارته معناه وقت اللي تقدم لها برشا، لأنه هو أيضا كان متسيس ومنخرط في النضال السياسي، اللي هو كان بسيط، كان حجام. نعرف منيح المسيرة متاحة، لأنه فما طالبة عملت ماجستير علم اجتماع هي من نابل أيضا، وحول آسيا غلاب دونك دايوغ عملت لها حديث وتحدثت لها وحكيت لها على المسيرة متاحة، تجربة سياسية. فآسيا غلاب من الرحيل الأول من المناضلات، معناه النسائيات راهي مش بركة مناضلات سياسيات، حتى شقت باب في كل جهة بتاع نابل للنضال النسوي، النسائي النسوي. خليني نقول نسوي، أنا بالنسبة لي النسوية راهي متعدة. فك الوقت هذاك كانت ساعة أول حاجة وقت اللي جات بشيرة بن مراد، وقتها هي في بشيرة بن مراد أسست الاتحاد الإسلامي للنساء تونس، فحضرت في الاجتماع وكلمت، كانت خطيبة وكانت تتكلم، ما عندها الجرأة وأنها تأخذ كلمة، وتكلمت على ضرورة انتقال بالمرأة التونسية من الوضعية اللي هي عليها، وكانت تتنقل في الجهة كاملة باش تلتقي بالنساء في أي مكان، في السوق، في الزوايا، تدخل الحمام، تمشي للديار باش توعي، معناها حاسة وأنه أهمية التوعية، أهمية انخراط النساء في الحراك هذا السياسي حتى يجي الاستقلال في 56، معناها في الحزب الدستوري الحر، وكونت مجموعة من نساء دخلتهم للحزب. في نفس الوقت كونت فرع نسائي، فرع الاتحاد النسائي، الاتحاد المسلمات اللي كانت عليه بشيرة بن مراد، واللي يشغلوا داخله معنا نساء دستوريات نساء مستقلات. وبشيرة بن مراد ما عمرها ما دخلت في الدستور، لكن كانوا يشتغلوا مع بعضهم حتى تجي الاستقلال، وحتى بشي تأسس الاتحاد النسائي تولي الحكاية حكاية.
1: لم يقتصر نشاطها على التظاهر فقط، بل شمل العمل الكشفي الذي كان في تلك الفترة واجهة وطنية مقنعة للتنظيم والتأطير.
2: موسيقى
1: وقد لعبت آسيا غلاب دورا محوريا في تأسيس الكشافة في نابل سنة 1951، معتبرة الكشفية مدرسة للوطنية والانضباط والإيمان بفكرة الاستقلال. وصرحت السيدة دلندا لارجش:
0: النضال السياسي، النضال النسائي النسوي، وزيد على ذلك النضال أو الحركة الكشفي. خلينا سنوقف ونرجع النضال السياسي، مشاركتها على الميدان في المظاهرات اللي قدتهم واللي شاركت فيهم. مظاهرة جان في 52 على إثرها وقع إيقافها في مارس، ومن بعد سجنها هزوها إلى محتشد برمادة، لقات زعيم بورقيبة وشد لي بوسكارو والهادي ميرا. هي قالت، هي تقول بورقيبة قالها جابك أنت لهنا؟ قالت اللي جابك جابني. إيش معناها؟ معناها النضال كيفي كيفك. هذه الجملة معروفة عليها، وهي اللي قالتها اللي جابك جاب قدام بورقيبة الزعيم. هي زعيمة، راهي زعيمة سياسية باقية في النسيان، وتوا بدينا معناها شوية هكا المؤرخات خاصة النسويات اللي من بينهم، ما نذكرش أنا كأستاذ التاريخ، وندفعوا بتغطية معنى تعرية الغطاء أو عن هذاك النسيان اللي تعرضوا له المناضلات في مراحل عديدة ومتعددة. آسيا غلاب لعبت دور كبير، راهي من المؤسسات للكشافة النسوي النسائي، راهي هي اللي أسست في نابل أول مجموعة تسمى مجموعة الغزال، الغزالات. هي مجموعة متاع شابات عمرهم 10 إلى 14 سنة، وكانت معروفة في نابل بالقائدة، يعيطولها القائدة.

0: حياتي
1: لأنها في الأخر خاصة مع نفس هي من 51 راهي بدأت في العمل الكشفي والعمل الكشف ما خلاهاش تثني الاهتمام بالنضال من أجل تحسين وضعية المرأة سواء بالتوعية سواء بحثهم على الحضور في الاجتماعات وفي خروج المظاهرات العام كل شيء نقل رسائل أيواء المناضلين راهي تسجدت في نفس الوقت هي وزوجها وعندها في الوقت هذاك ولد عمره 4 سنين وبنية عمرها 8 شهور معناها والأم والأب نتشونين راهي تعدات قامت بتضحيات وصعوبات لكن كنا ما نصفهاش تاريخ لم نجد آسيا غلاب في حتى منصب لا سياسي لا إداري راهي أول امرأة تونسية في مؤتمر صفاقس 55 مؤتمر الحزب الدستوري الحر يقع انتخابها في المجلس الوطني مجلس الملي كان يسمى أول امرأة معناها كلهم اللي ناضلوا من أجل الوطن كان نضالهم متقاطع مع قضية المرأة لأنه هناك تقاطع واشتراك ولا ما تنجمش تأسس أنت تأسس لوطن يدار سياسيا سليما إذا كان نساء منسيات على الهامش فريت حتى اللي تشاركوا وقع تهميشهم والمبدأ ترى وكتبت عليها إحقاقا للحق قلت لك الطالبة هذه عملت الماجستير وليلي العبيدي في قاموس صغير قاموس للمناضلات التونسيات فاش الإنصاف توا أخيرا تم إذن ما بين نساء تونسيات وقع اختيارها ضمن قائمة اسمهم وصورتهم على طابع بريدي.
2: لم تكن آسيا غلاب مناضلة في العلن فقط، كانت أيضا امرأة الظل تأوي المناضلين، تنقل الرسائل سرا، تحشد المتظاهرين وتخفي الخوف خلف إصرار لا يلين، إلى أن جاءت مظاهرات 1951. لحظة مفصلية دفعت فيها آسيا غلاب وزوجها ثمن خيارهما. تم اعتقالها مع زوجها ونقلت بين عدة سجون تاركة أطفالها صغارا تحت رعاية أهلها. لم يكن الفراق سهلا لكن القناعة كانت أقسى من الألم. خاطبت لحبيب بورقيبة الند للند في لحظة تختصر شجاعة امرأة رفضت أن تكون رقما في الهامش. كانت تلقب بالقائدة في إشارة إلى إخلاصها واستمراريتها في التوعية والتحسيس وإيمانها العميق بفكرة الاستقلال والوطن. وقد توفيت آسيا غلاب بعد مسيرة حافلة من النضال يوم 28 فيفري 17 و2000. ورغم هذا المسار النضالي الحافل لم ينصفها التاريخ. بعد الاستقلال لم تتولى آسيا غلاب أي منصب رسمي في مفارقة تعكس كيف كافأ التاريخ بعض أبنائه وتجاهل آخرين. آسيا غلاب ليست حالة معزولة بل مثالا على جيل كامل من المناضلات كتبن التاريخ بأجسادهن لكن أسقطت أسماؤهن من المتون الرسمية. آسيا غلاب امرأة لم تطلب مجدا ولم تنتظر منصبا لكنها منحت الوطن ما يكفي ليظل اسمها قائما.
3: القائدة الكشفية والمناضلة المنسية آسيا غلاب.
4: إعداد وتقديم وصال الكسراوي. موسيقى شارت البداية والنهاية أنس الزميلي. إخراج مروان البدو.
5: حماة وطن.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
6: جي الصيف وعيونكم بحرها النار، موجات تجري لاحدى الموجات، وموجة الإذاعة اليوم كيف العادة لحبابنا سافر مع النسمات، عروس الصحاري بالوفاء معتادة، ولها الوفاء أشواق وسلامات، جاي من الغربة راجع لبلاده، ترحيبنا متبلغ الكلمات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. أم سعد يحيى وخديجة رابح قريبتان أربكتا مستعمرا، ومسيرة ألهمت نساء.
2: تونس، 9 أفريل 1938 وتسعمائة وألف. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة، ورصاص الاستعمار يحسد أرواح الشهداء ويسيل الدماء من القصبة وباب بنات إلى باب سويقة. وسط كل هذا كانت هناك امرأتان، أم سعد يحيى أو خالتي أم سعد كما تلقب، وابنتي عمها خديجة رابح، التحفتا بالسبساري وخرجتا مع المئات من طلبة الزيتونة وتلاميذ الصديقية، وقادتا مجموعة من النساء لاختراق الطوق الأمني الذي فرضه جنود الاستعمار. هدفهن تعطيل السيارة التي كانت تنقل الزعيم علي البلهوان للمحاكمة. تلك كانت شرارة إعلان التحدي وانخراط المرأة التونسية في قلب المعركة الميدانية ضد الاستعمار. وكما كتب تاريخ النضال الوطني بالدماء، فقد كتب بحبر نسجه صبر النساء وشجاعتهن. اليوم سنروي لكم سيرة امرأتين نشأتا في واحات المطوية بالجنوب التونسي، كسرتا قيود المجتمع وحولتا أنوثتهن إلى ترسانة أربكت المستعمر الفرنسي. هذه الشجاعة لم تأتي من فراغ، فخديجة رابح التي ولدت في العام 1910 نشأت على قصص جدها محمود سويلح الذي قاوم الاحتلال عام 1881 واضطر للجوء إلى طرابلس قبل عودته. أما أم سعد يحيى المولودة عام 1898 فقد تشبعت بروح التمرد والثورة من أصداء ثورة القبائل بالجنوب في العام 1915 وأعدام البطل المشهور الدغباجي بعد 9 سنوات. خالتي أم سعد وبمجرد ترملها في سن مبكرة من مبروك من حفيظ وقبل خوضها غمار السياسة أصرت على خطوة ثورية أنذاك، استعادة لقبها العائلي يحيى رمز جرأتها واعتزازها الذاتي. فاطمة شلفوح الأستاذة المختصة في تاريخ تونس المعاصر وإحدى أهم المساهمات في صياغة وتحرير سيرة البطلتين في موسوعة مناضلات تونسيات، تعود بنا إلى جذور تشكل ملامح هذه الحركة النسائية المبكرة ضد الاستعمار واستبطان أم سعد وخديجة لروح المقاومة.
3: ثم وسط مقاوم للمستعمر مش مرتبط بميلاد الأولى أو الثانية، بل يعود إلى 1881 دخول القوات الفرنسية واحتلال البلاد التونسية ومقاومة المستعمر لها، وكانت هذه المنطقة من بين المناطق التي قاومت المستعمر وبقيت ذاكرة معناتها مجروحة فيما فعله المستعمر من استيلاء على أملاكهم والتنكيل بهم وغيرها. وبالتالي هما نشأوا في وسط وطني يكره المستعمر، في وسط يحكي وتتوارث ذاكرة العائلة ما تعرضت له المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي. التشبع بالحس الوطني والوعي الوطني كان في الوسط العائلي، كان عنده دور. ثم عناصر من قرية المطوية كانوا منخرطين في انتفاضة لودرنا ولاد دباب التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة هنا نذكر ما تنسى قاوموا مش بالمطوية لكن من مناطق أخرى، مثل معركة رمثة 1915 لقينا فيها شهيدات رفعنا السلاح في وجه المستعمر الفرنسي. بالتالي ثم جهة تستبطن الكره المستعمر وتحمل هذه المبادئ الوطنية. اختشاري بحتقول فرنسا تكرهنا ونحن نكرهوها في الدم، من صدق الرب نلقاه كلمة كلمة على فرنسا خايبة باش نقولها على خاطر عذبة أجدادي، عذبونا بالضرب وبالخطايا وفسدونا رزقنا وغاروا علينا وعلى ملكنا وعملوا فينا شر الشف.
2: وبالعودة إلى تاريخ 9 من أبريل 1938، كانت الشوارع يومها تضج بالهتافات وصدور وحناجر المتظاهرين تغلي بالشعارات. في قلب هذا الإعصار لم يكن الرجال وحدهم من يواجهون الرصاص، بل كانت هناك وجوه نسائية شجاعة اخترقت الصفوف لتصنع التاريخ.
3: الدور المحوري في الحقيقة كان في حوادث أفريل 38، هذاك المنعرج بالنسبة لانخراطهن الفعلي والفاعل في النضال الميداني. كان نرجع لتصاور مظاهرة 8 أفريل 38، اللي هما زوز مظاهرات، معناتها واحدة انطلقت من رحبة الغنم معقل الزعيم توا، والأخرى انطلقت من باب سويقة. تطلق في مؤخرة المظاهرة نساء، نساء هذوكم كيفاش خرجوا؟ حقيقة هناك دور محوري لخديجة رابح وأم السعد يحيى في الانتقال بين المنازل في المدينة العربية وإقناع النساء للخروج في هذه المظاهرة. في هذه المرحلة كان دورهن خاصة يقتصر على محاولة إقناع النساء في منازلهن، في الزوايا، في الحمام وغيرها من المناطق. ما تمشيوا البرشة بقايا مش يقنعوا النساء أنهم يخرجوا. 9 أفريل محاكمة الزعيم الشاب علي البلهوان، فسمعوا الناس في تونس وثم تجمع أمام قصر العدالة، والتجمع هذيك كان فيه رجال وكان فيه زادة برشة نساء من بينهم أم السعد يحيى وخديجة رابح، وقاموا بتعب كبيرة باش نساء تتجمع. هي تقول في هذا السياق: واصطحبنا 12 امرأة وتنكرنا ووضعنا أختي على رؤوسنا باش ما يعرفهمش المستعمر. وتحول التجمع ذاك أمام قصر العدالة إلى مواجهات دامية سقط فيها تقريبا 22 قتيل و2000 جريح. شنو الدور إثر ذلك بالنسبة لأم السعد يحيى وخديجة رابح؟ الدور متاحهم هو في إجلاء الجرحى ويخبيهم في المنازل المختلفة في المدينة. فهاتي النساء قمنا بدور مهم أثناء المواجهات في إجلاء الجرحى، وأيضا في توفير يقولوا كنا نكسروا الألواح، كنا نعطيه أي وسيلة باش يضربوا بها المظاهرين هذوكم اللي كانت ثم مواجهات في تلك الفترة. مثلا يقصوا القماش ويكتبوا الشعارات، هذاك كان دور النساء، هما اللي فصلوا. خديجة تكتب، قرأت في الكتاب وكانت تخيط وتطرس، فكان عندها دور في أنه يقصوا اللافتات باش يقع رفعهم في المظاهرات المختلفة.
2: في العام 1943 تحول منزل خالتي أم السعد في نهج سيدي العطاوي بباب سويقة إلى مأمن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد هروبه من بطش المستعمر. وفي سبتمبر 1949 عاد بورقيبة إلى تونس بعد سنوات نفيه في القاهرة، وترجل لنفس البيت شاكرا جميلها، وكلفها بتأسيس أول شعبة نسائية بمدينة تونس. وفي تلك الفترة كانت خديجة رابح تدرب 140 فتاة في منزلها وفي زوايا المدينة على الأناشيد والمبادئ الوطنية. محطة نضالية ترويها لنا الأستاذة فاطمة شلفوح بالتفاصيل.
3: إثر إطلاق سراح الزعماء من سجن سان نيكولا، بورقيبة عاد وأصدقائه وبعض زملائه من الوطنيين، من القادة الوطنيين إلى تونس. تم تضييق الخناق عليه وعلى نشاطه، ففي فترة ما ما عادش يروح لداره، تخبى في دار أم السعد يحيى بشهادتها، شهادة شفوية لها. بالتالي ثم ثقة تنسجت بين شعبة الترنجة هذوما اللي متكونة من المطاوة خاصة، وما بين أهم القادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة. وبالتالي عندما لجأ إلى منزلها كان واثقا أنه في أمان، بدليل أنه عند عودته في سبتمبر 49 بعد منفاه الطويل في القاهرة، غادر 45 وعاد سنة 49، ترجل مباشرة عند عودته واستقباله في باب سويقة إلى منزل أم السعد يحيى في نهج سيدي العطاوي. المسيرة هذه ما توقفتش، تواصل النشاط متاعهم، مش كان هما بتبيعة. الاتحاد النسائي الإسلامي تأسس عام 36 بقيادة بشيرة بن مراد وفي برشا نساء، وتواصل نشاط النساء إثر الحرب العالمية الثانية. والحزب عام 49 أوعز بأنه يتم تأسيس شعب نسائية، فتأسست أول شعبة نسائية سنة 1949 بتونس، صفاقس. أيضا الشعبة النسائية متاع صفاقس كانت ناشطة جدا، وبالتالي كانت أم السعد يحيى وخديجة رابح من النساء الناشطات جدا. خديجة رابح كانت تخطب في هذه الشعب، معها راشد ليا وسعيدة بوزكر وأم السعد من يحيى وشريف الفياج الزيدة، وكانت تدرب النساء على الأناشيد الوطنية بمنزلها من أجل تعليمهن المبادئ الوطنية، ودربت حوالي 140 فتاة في هذا المضمار، وكانت تعقد اجتماعات مرة بالزوايا بالمدينة في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي، ومرة بمقر قرب زاوية سيدي محرس. في أغلب الأحيان زيدة تعقد اجتماعاتها مع النسوة في منزلها باش تهرب من أعين الاحتلال والمستعمر الفرنسي ومن وشاية المتعاونين معه، خاطر فما برشا متعاونين. وهو نفس النشاط راهو بالنسبة لأم السعد يحيى، قامت بدور مهم معتها في الشعبة هذية.
2: ديسمبر 1951 المفاوضات التونسية مع الاستعمار الفرنسي تفشل. ردة فعل أم السعد وخديجة لم تتأخر لإنجاح إضراب عام وقرى لمدة 3 أيام رفضا لمبدأ السيادة المزدوجة، إذ قادت تحركات ميدانية لإنجاح الإضراب. فقد كانت أم السعد تنزل الناس من الترامفاي وتقنعهم بغلق المقاهي، وحاذت حذوها ابنة عمها خديجة رابح.
3: هنا شنو المنعرج؟ تعرف لي احنا خضنا تجربة حوار مع فرنسا على اساس السير بالبلاد التونسية نحو الحكم الذاتي والقيام باصلاحات في اتجاه ربما الاستقلال التام فيما بعد. لكن فرنسا تمسكت بالسيادة المزدوجة من خلال اصدار مذكرة 15 ديسمبر 1951، فكانت القطيعة في المفاوضات وقررت الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها خوض غمار المقاومة والمعركة المسلحة. بل كان ثم اضراب في اثر هذه المذكرة 21 22 23 ديسمبر 1951 للدفاع عن القضية التونسية ورفض مبدأ السيادة المزدوجة. إذن شنو ساهمت أم السعد يحيى وخديجة رابح؟ ساهموا في دعم الإضراب، إنهم مشاو يقنعوا في المواطنين بمعية عدة نساء أخريات منهم شدلية بزكرو. كيفاش عملوا؟ كانوا يمشيوا للقاوي، يمشيوا للحوانت، يهبطوا في الناس من الترونفي معناتها من عربات النقل باش تقع مقاطعة إضراب عام لمدة 3 أيام حتى ينجح الإضراب. تقول أعطاونا الحزب جرايد في مقالات كانوا يوزعوا فيه مبلاش.
2: إلى تاريخ 13 جانفي في العام 1952 المكان ميناء حلق الواد. وقفت خالتي أم السعد بوجه المقيم العام الجديد ديوت كلوك رافعة شعار يسقط الاستعمار وكادت تعتقل لولا تدخل الباي. أما خديجة رابح فقد تقدمت صفوف مظاهرة نسوية ضخمة بباجة بعد يومين أدت لاعتقالها وإيداعها السجن بمعية مجموعة من النساء المناضلات.
3: عند تعيين مقيم عام جديد قبل حتى مؤتمر الاستثنائي للحزب ذيك في 18 جانفي قدم مقيم عام جديد على متن بارجة حربية جون دوتكلوك، وهو بمثابة أعلان عن سياسة قمعية منقطعة النظير. فجمعوا وعملوا نساء مظاهرة في 13 جانفي 1952 بميناء حلق الواد إدانة، رفعوا شعارات يسقط الاستعمار يسقط يسقط إلى آخره. عنا مظاهرة نسائية في باجة شاركوا فيها برشا نساء، عنا تصويرة أم السعد يحيى في مقدمة المظاهرة معهم وسيلة بوركيبة وغيرهن وشدلية بوزقر وغيرهن، وقد وقع اعتقال هذه النساء ثم تم اطلاق سراحهن فيما بعد.
2: لم تتوقف مسيرة البطلتين هنا، بل وتصاعد نضالهن مع اندلاع شرارة المقاومة المسلحة في أوائل سنة 1952. سارعت أم السعد يحيى بجعل منزلها في باب السويقة مكانا لتخبئة الأسلحة وملجأ آمنا للمقاومين.
3: في مرحلة الكفاح المسلح تواصلت نشاط خديجة رابح وأم السعد يحيى تجميع الأسلحة في منزلها. مثلا أم السعد مش بالمعنى المخزن، ممكن تخبي سلاح، مناشير، نقل التعليمات، توزيع المناشير. كانوا زادة يقوموا بتجميع الأموال لمساندة الحزب معناتها، ومعهم شريف الفياش كانت من العناصر الفاعلة في أنهم يجمعوا مداخيل للمقاومة، وزادة كانوا يوفروا مأكولات والمؤونة للمقاومين.
2: الفترة ذاتها شهدت مظاهرة باب بحر الشهيرة بحضورها النسوي الواسع. كانت خديجة رابح في الصفوف الأولى وكسرت ساقها بضربات جندرمات الاستعمار. ما أشيع مباشرة إثر الحادثة جعل الراحل الطيب المهيري يقول إذا ماتت خديجة فستموت الحركة الوطنية النسوية معها.
3: تم مظاهرة نسائية في باب حر في جان في 52 تعرضت فيها هي للعنف اختي جارابح وتكسرت ساقها. هي تقول عنا شهادة شفوية: دسيت عندي هودي خبيت روحي كان دخاخني في باب حر الدم يشرشر من ساقي ومن كل بقعة عطاني جرايد نشيح بيهم في الدم. قعدت عند هيك اليهودي مدسوسة للحداش متاع الليل حتى نجمت تروح لدارها من بعد. هي تذكر اختي جارابح في شهادة شفوية تقول وقت ضربت في مظاهرة باب بحر تقول مرة اللي تشديت في مظاهرة باب بحر الكبيرة مشاو ولد عمي للطيب المهيري قال له خديجة إما ماتت ولا خشت الحبس. يخي جاوبوا قائد الوطني طيب المهيري قال له اسمع وقت اللي تموت هي نحن رجال نندبوا عليها لو كانت تموتنا هي توا الحركة الوطنية متاع النساء تموت.
2: تواصلت مسيرة أم سعد يحيى وخديجة رابح الحافلة بالنضال والتضحيات إثر تحقيق النصر والاستقلال التام وخروج المستعمر، وذلك بالانخراط في معركة التنمية وبناء الدولة وتوعية المرأة بالحملات التثقيفية في مختلف جهات البلاد من خلال النشاط المكثف صلب الاتحاد القومي النسائي. في سنة 1972 غادرتنا أم سعد يحيى تاركة اسمها يزين أحد أنهج العاصمة تونس، ولحقت بها خديجة رابح سنة 1988 بعد أن قلدهما لحبيب بورقيبة وسام الاستقلال. هكذا كانت سيرة امرأتين من عمق الجنوب صنعتا بجرأتهما فجرا جديدا لتونس وألهمتا أجيالا من النساء وتركتا خلفهما صرخة لا تمحى: اللي يموت يموت شهيد واللي يعيش يعيش سعيد. طريق التحرير لم يصنع فقط في الغابات والجبال، بل صنع أيضا خلف أبواب نهج سيدي العطاوي وفي أكياس المصوغ التي جمعتها نساء المطوية. خالتي أم السعد وخديجة رابح اسمان لروح واحدة، روح تونسية لا تقبل الضيم ولا تعرف الخوف.
1: موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز رفيق الدريدي، إخراج إذاعي أنيس بلالونة.
4: حماة وطن،
5: حماة وطن،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
6: أم الإذاعات الجنوبية البية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا وفي ليل الشتاء بيها ندفي لي وفي القلب تتحرك مشاعر حية واللي بعيد يحس فيها دارة ويشوف لمة الأهل والذرية. أم الإذاعات الجنوبية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا، أم الإذاعات الجنوبية.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: مجيدة بوليلة، أيقونة نضال.
2: أنا اللي نحس بي كوني فخورة برشا برشا برشا بمسيرة والدتي، ونتصور كان عندها شأن كبير، واللي نفتخر به أكثر واللي هو يحسب لها أكثر، خاطر توا نجم نقول الوقت كيف ينظر الواحد يقول مسيرة نضالية متفاهمية، ولكن كيف واحد يربطها حاجتي، يربطها أولا بالعمر نتاعها في الوقت هذاك، هي بدأت النضال من عمرها 15 سنة، يجي من طفلة في العمر هذاك حاجة مش باش نقول لك اكسبسيونيل، ماهيش استثنائية، ماهيش عادية،

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
0: مجد أبو ليلى أيقونة نضال.
2: أنا اللي نحس بيه كوني فخورة برشا برشا برشا بمسيرة والدتي ونتصور كان عندها شأن كبير واللي نفتخر به أكثر واللي هو يحسب لها أكثر خاطر توا نجم نقول الوقت كيف ينظر الواحد يقول لك ويما مسيرة نضالية متفاهمية، ولكن كيف واحد يربطها حاجتي يربطها أولا بالعمر نتاعها في الوقت هذاك، هي بدأت النضال من عمرها 15 سنة، يجي من طفلة في العمر هذاك حاجة مش باش نقول لك اكسبسيونيل، ماهيش استثنائية، ماهيش عادية.
0: فعلا كما ذكرت ابنتها الكبرى نجاة، مجد أبو ليلى لم تكن عادية. وطن صغير كان يسكنها منذ الطفولة، إنها حكاية نضال كتبت على عجل ثم ختمت باكرا. لم تعش أكثر من 21 عاما، لكن تلك السنوات القليلة كانت كافية لتجعل منها أيقونة للنضال التونسي ضد الاستعمار الفرنسي. في صباح 13 من نوفمبر 1931 ولدت مجيدة في بيت نصفاقسي يعرف السياسة كما يعرف الخبز اليومي، ابنة الطهر البقلوتي ومنان اللوز. فتحت عينيها على كلمة الوطن قبل أن تتعلم تهجئة اسمه. نشأت مجيدة في عائلة تعرف الحزب الحر الدستوري وتعرف الزعماء وتعرف معنى الالتزام. كانت صلة العائلة وثيقة بالهادي شاكر ومحمود كريشان. في هذا المناخ لم تتعلم مجيدة السياسة من الكتب فقط، بل من الجلسات، من النقاشات، ومن الإحساس المبكر بأن الوطن مسؤولية. مناخ تستحضره ابنتها بهذه العبارات.
2: وقت اللي عشت معاها ما عنديش الادراك والذاكره الكافيه اللي ما كان يبدش يكون عندي ذكريات معاها، ولكن عشت احداث اللي قاعده تعالق في ذهني ليومنا هذا. معناها كي تجيني البالي ونتذكرها كانها وقعه توا، معناها بشوف ايات نتذكرها بالقدا. نتذكر كون دار اللي عشنا فيها خير دار جدي، خاطر هي زادة كانت ناخذة ولد عمتها ويعيشوا في الدار، وكانت جدي هي اللي تعتني بيا بحكم أمي ما عندهاش وقتها مش انشغالاتها وتحركاتها برشا، ما كانتش الحق مرعيتني هي يوميا، ولكن كانت دارنا ديما معناها ملعبان مليانة بالعباد واجتماعات وفيها برشا تحركات. ونتذكر اللي هما معناها هكا دي فلاش بتاع نقاشات، وساعات تلقى الاجتماعات تحتد وتولي شباك، هذوكم نتذكرهم.
0: من أسرة بسيطة كل ما فعله الوالدان كان من أجلها، حب، تعليم، تربية على الاعتماد على النفس وعلى مهارات اليد وعلى أن البيت مدرسة أولى. مجيدة أبو ليلى ولدت في زمن كان فيه تعليم الفتاة استثناء لا قاعدة، غير أنها نشأت في أسرة واعية مستنيرة تؤمن بأن المعرفة حق لا يفرق بين ذكر وأنثى. دخلت مدرسة سيدي سعادة ثم مدرسة الهلال بالمدينة العتيقة. هناك تعلمت العربية وأتقنت الفرنسية وتجاوزت بمستواها الكثير من فتيات جيلها. كبرت مجيدة وهي تحمل وعيا مبكرا بقضايا وطنها. سارعت إلى تقاسم ما تعلمته مع بنات مدينتها، فأسست كتابا قرب منطقة النصرية لتعليم الفتيات ومحو الأمية. لم تكن مجيدة تعلم فقط، كانت تربي، كانت الدروس تعطى بتفاني، لكن خلف الكلمات كان هناك معنى أعمق. تدرب الفتيات على الأناشيد الوطنية، أناشيد لا تغنى للزينة بل لتردد أمام الأمهات في لقاءات متكررة تتحول فيها المدرسة إلى مساحة وعي. ولأن المناضلة مجيدة نشأت في مناخ وطني مشبع بروح المقاومة، عائلة معروفة بنشاطها السياسي وانتمائها للحزب الحر الدستوري ومعاداتها الصريحة للاستعمار الفرنسي، وزوج هو أحد أهم المنخرطين صلب الحركة الوطنية بصفاقس، ابن عمتها أحمد بوليلة الذي تزوجته في نوفمبر 1947 وهي في سن 15 من عمرها. ولأنها كذلك تشكل وعيها النضالي، فكان طبيعيا أن تنخرط مبكرا في الكفاح. فجاءت الخطوة الثانية والتي تعد سابقة تاريخية، ربطت مجيدة بوليلة الصلة بين كتاب النصرية وفرع الاتحاد النسائي الإسلامي بصفاقس برئاسة السيدة ليليا الحجري لبعث شعبة نسائية دستورية لتكون أول شعبة نسائية نظامية في الإيالة التونسية، هي شعبة الربض النسائية. تم التأسيس بموافقة ودعم الهادي شاكر وبتشجيع الزوج والأب، مجيدة بوليلة رئيسة للشعبة إلى جانبها فاطمة القايد، فاطمة النملة، السيدة الدو، فاطمة براوي ومجموعة من النساء اللائي اخترن الفعل بدل الصمت. تمت تزكية الشعبة من الجامعة الدستورية وأصبحت اللقاءات منتظمة ليلا بعد ليل. شعبة الربض النسائية مثلت أول خطوة حقيقية حين أصبح الوعي فعلا. ولعل شهادة رفيقتها في النضال السيدة القايد تختزل الكثير مما ذكر عن مجيدة بوليلة.
3: مجيدة بوليلة هي صديقة الشباب وبعد شوية، لأن احنا عرفنا بعضنا في فترة الشباب عام 49 باش كوننا الشعبة الدستورية النسائية في الربط، سميناها في الربط، لكن احنا من فطوم النملة وكل من زقت بن سعيد وانا وكمن تسمم القايد محمد، ولكن عملناها شعبة الربط كاملة وكون مع بعضنا وننشط جماعة واجتماعاتنا ونعمل الخطب مع بعضنا ونتناقلوا شطم جديد، يعني عشنا حياة دارها هي النادي متاعنا اللي نجتمعوا فيه ونتلقاو فيه. أنا مجيدة هذيك أخت وصديقة وعشنا مع بعضنا، الفضل يرجع لها هي على خطر هي أول امرأة اللي تشجعت باش كونت الشعبة النسائية وشجعتنا باش كنا معها، وما لقيناش منها هكا شويه تراخي ولا حاجه، يعني امراه عظيمه برشا.
0: اليكم شهاده الدكتور في التاريخ عبد الواحد المكني.
4: مجيدة بوليلة هي مناضله سياسيه، مناضله نجم نقولوا ايضا ثقافيه، لانها كافحت في ميدان التعليم. هي في الاصل بقلوتي، مجيدة البقلوتي، وولدها هو الطاهر البقلوتي، ثم تزوجت من المناضل أحمد بوليلة اللي هو مشهور في منطقة ربط كيف وكما الهادي السوسي، ووالدها نجم نقولوا كما تحرر لأنه أرسلها تقرأ في زاوية سيدي بوسعدة اللي هي موجودة في ربط، ثم انتقلت إلى مدرسة الهلال العربية، وطبعا تزوجت كما أغلب الفتيات في الوقت ذاك في سن صغيرة، عرفت بنشاطها نسوي مع فرع الاتحاد النسائي.
0: ليلة 26 من مارس 1952 داهمت قوات الاستعمار منزلها واعتقلتها وهي حامل بابنتها الثانية، نقلت إلى معتقلة بورسق. ليلة فارقة في حياة المناضلة مجيدة تستحضرها السيدة القايد في هذا التسجيل.
3: ليلة 26 مارس في سنة 52 وقع القبض على 700 مناضل قيادي، من بينهم شكون؟ مجيدة بوليلة، هي رئيسة الشعب اللي معروفة وكل شيء، وجاءوا لقوا القبض عليها.
0: لحظة الواقعة لا تملك منها ابنة 3 سنوات ونصف آنذاك نجاة بوليلة إلا هذه الصور.
2: بطبيعة ليلة الاعتقال متاعها معنا شعور متاع خوف، ما نشفي ما حتى شيء، وما فهمش شكون اللي بمقدوره باش يفهمني، ما فهمت حتى شيء، ما فهمت حكاية من بعد شنو اللي فعل. وبالنسبة للوقت الزيارة متاع الوقت اللي زاروني احنا وقتها في المنفى متاع برسق، مشيت جدي وجدي وبابا وانا معهم باش يقدموا لها الزيارة. اللي نتذكره كونه ما قربوا لهاش، قعدوا عن بعد وشوفوا فيها هي من واحد وقت جدرني هزني من حضن جدي باش يوصلني لها باش تحتضني تقريبا كنية طلبتها معناها كونها تحتضني. جاتي قالت لي قلها وقتاش قالوا لها تخرج هذوما الجزئيات نتذكرهم بالكذا.
0: وبرغم شعور الخوف الذي تسلل لقلب الصغيرة لاعتقال أمها فقد بدا العالم أكبر من قدرتها على الفهم وأقسى من أن تحتمله طفلة، فإن كلمة أمها بقيت راسخة في ذاكرتها كأنها نقشت في حجر الزمن.
2: قلت لي احتضنتني أمي قلت لها وقتاش تخرج؟ الجواب نتاعها قعد راسخ في ذهني زاد كيف كيف، قالت لي نخرج وقت تولي أنت تحكم مش فرنسا. هذيك الكلمة هذيك قعدت لي في بالي. هي تقصد بطبيعة وقت اللي تتحرر تونس معناها ونولي من أخذ استقلالي، لكن أنا قعدت هذيك كلمة وقت اللي تولي حاكمة غيرت لي مجرى حياتي.
0: الطفلة كبرت وهي تحمل حلم أمها، نجت بوليلا درست ونجحت لتصبح أول امرأة تدخل سلك القضاء بصفاقس. وعادت مجيدة بوليلا من المعتقل، ذاقت قسوة السجن لكنها لم تنكسر، جسد متعب وروح صلبة، كانت تعرف أن الحرية لا تهب، الحرية تؤخذ ولو كان الثمن العمر. حين داهمها المخاض نقلت للمستشفى الجهوي بصفاقس، وهناك أوائل سبتمبر 1952 أسلمت روحها بعد الولادة ولم يكن عمرها قد تجاوز 21 عاما.
5: وتم القبض عليها والاعتقالها في 26 مارس 1952 ونشدت نفيت في محط شدة بورسق في جهة تل العالي الآن من ولاية سليانة. والنفي هذا ما شملهاش هي فقط، شمل العديد، كان محتشد كامل، شمل المناضلين الرجال ومناضلة النساء منهم هي بطبيعة الحال. كانت آنذاك حامل ببنتها الثانية اللي هي معناها باش تكون نادرة بوليلا، ومن أثار هذا الإيقاف وهذا التنقلات وهي معناها حامل لما معناها داهمتها آلام الحمل في 3 سبتمبر 1950 تعكرت الوضعية ومعناها توفيت، توفاها الأجل في سن معناها صغيرة 21 سنة. لذلك هي مناضلة كبيرة في المجال النسوي، في المجال الوطني، في المجال الثقافي، في المجال التربوي. والمشهود أنه جنازتها كانت جنازة جماهيرية كبرى، خرجت من قرب زاوية سيدي بوسعدة في الرباط حتى الطريق الجرمدة وفيما بعد المقبرة التقليدية اللي كانت أمام السور، كانت جنازة رهيبة تدل على أنه الشخصية هذه عندها شعبية كبرى، رحمها الله هي وباقي المناضلات والمناضلين.
0: رحلت مجيدة ولكنها تركت في نفوس كل من عرفها من عائلتها وأصدقائها ورفقاء دربها في النضال محبة واعتزازا ونخوة.
2: كل واحد عنده ذكرياته معها، ما الانتباع العام هو كون كانت تحظى بمحبة كبيرة في الوسط العائلي الموسع وفي عند الجيران وعند الأحباب، معناها يعزوها ويقدروها برشا برشا برشا. والمحبة هذه نحب نجم نقول لك حتى تحولت لنا احنا من لي ولاختي بعد وفاتها.
0: ماتت مجيدة لكنها زرعت بذرة الحياة من جديد. لم تكن مجيدة بوليلا مجرد اسم في كتاب التاريخ، بل ظلت حية في الذاكرة الجماعية التي ترفض النسيان. ووفاء لتضحياتها وردا للاعتبار لمسيرتها البطولية، حملت شوارع عديدة في تونس اسمها، أبرزها شارع مجيدة بوليلا بصفاقس، وكرمت في عديد المناسبات، وخلد اسمها بإطلاقه على معهد ثانوي للفتاة وناد ثقافي، إضافة إلى تأسيس جمعية تحمل اسمها جمعية مجيدة بوليلا للحداثة. لقد صارت اسما ينادى في الذاكرة فلا يشيخ. وهنا تستوقفنا منيا بوليلا من خلال هذه الشهادة. أسمح لنفسي بالحديث عن المناضلة مجيدة بوليلا، تلك التي كانت زوجة والدي أحمد بوليلا. أنا ابنة هذا المناضل وأخت نجاة ونادرة المولودتين من زواجه مع مجيدة، وكذلك أخت مجيدة بوليلا الصغرى المولودة من الزواج الثالث لوالدي.
6: أنا وارثة لذكرى عائلية وشاهدة على تاريخ جماعي. بعد 73 عاما على رحيلها تظل مجيدة بوليلة حاضرة في الذاكرة، ومع زوجته الثالثة فاطمة القايد الناشطة ورفيقة درب مجيدة في النضال، أختار والدي أن يخلد اسمها فسمى ابنتهما مجيدة المولودة في 20 مارس 1958، من بين 8 أطفال أنجبهم والدي من زيجاته الثلاث. كانت مجيدة الابنة أكثرهم حملا لإرث مجيدة المناضلة الراحلة.
7: أني نحمل اسم مجيدة بوليلة المناضلة شيء شرفني بطبيعة الحال، وأشعر معناها بامتنان عميق لانتمائي للعائلة الوطنية صادقة. ما اكتفيتش برفع الشعارات، بل جسدت المبدأ في الممارسة اليومية. هذا في حياتي عشته. في هذا الإطار العائلي تشكلت شخصيتي وترسخت في داخلي قيم العطاء والعمل التطوعي والتضحية، وتكون وعي أيضا بدور المرأة بوصفها فاعلة في المجتمع لا محصورة في إطار الأسرة فقط، لأن المجتمع المتوازن حياتي كاملة نعيش هكا، هو اللي المجتمع المتوازن هو اللي تقوم فيه المرأة بدورها كمواطنة كاملة للحقوق والواجبات إلى جانب الرجل بطبيعة الحال. هذه القناعة ما كانتش فكرة نظرية، بل واقع عشت داخل عائلتي وتشربت كمبدأ ثابت وتوجه واضح في حياتي.
0: وبهذا بقيت المناضلة مجيدة بوليلة حاضرة اسما وقيمة ومسيرة لا تنقطع. مجيدة بوليلة أيقونة نضال. موسيقى شارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم عايشة بيار، إخراج إذاعي سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: حماة وطن. إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
12: موجز الأخبار.
13: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلن مساء اليوم مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن غدا الجمعة الموافق للرابع عشر من نوت الجاري هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية واستئناسا بالحساب. وبناء عليه فأن يوم 12 من شهر ربيع الأول 1448 هجري الموافق ليوم الثلاثاء 25 من نوت الجاري هو ذكرى مولد أو ذكرى المولد النبوي الشريف. احتضنت مساء اليوم قاعة الاجتماعات بفضاء الجنوب للمعارض بجرجيس عرضا حول مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا المياه. أعلنت وزارة الصحة نجاح

0: زيادة تعادل ضعفي العدد المسجل خلال الفترة نفسها خلال العامين الماضيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين.

سعر اطيب خلاص.

أحبك.

الفرحك عالجرحك عالصبر كان عالحب كان كتبتها وقلتها.

الفرح كان عالجرح كان عالصبر كانت عالحب كانت كتبتها أنا وقلتها

هيكل هيكل الصبر كانت الحب كانت كتبتها أنا أنا أنا وقلتها.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: غدا الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول، ويوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري هو ذكرى المولد النبوي الشريف. تونس تحتفي باليوم الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة. وفي العالم، قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. إلى تفاصيل الأخبار. أعلن مساء اليوم مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن غدا الجمعة الموافق للرابع عشر من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية واستئناسا بالحساب. وبناء عليه، فإن يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1448 هجري الموافق ليوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وذكرى المولد النبوي الشريف. تحتفي تونس اليوم بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة، وهي مناسبة توافق هذه السنة ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال.

0: حقوق.
1: المرأة في تونس عندها برشا حقوق.
0: أهم مكسب للمرأة التونسية هو التعليم. تو بالنسبة لتو حرة المرأة تخدم تمشي كيفها كيف الراجل. بالنسبة للمرأة في تونس مجلة الأحوال الشخصية أنصفت المرأة بشكل أو بآخر.
2: لكن هذه المكانة والحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية لا تحجب جملة النقائص المتعلقة خاصة بحقوق المرأة الريفية العاملة.
3: المرأة ما زالت في حاجة لأكثر دعم، خاصة المرأة الفلاحة معناها يلزم يضمنوا لها حقوقها في برشا حاجات. فما حتى العنف ضد المرأة ممنوع، وفما قانون يدعم المرأة وتاخذ حقوقها كاملة.
0: فما المرأة الريفية هذيك اللي تعبي الكاميون وتمشي تخدم الفجورات على 10,000، على لازم يشوفوا لها بعين الرحم كل مرة يتعرضوا لحادث.
4: تويك فما فجوة كبيرة معناها ما بين النص القانوني والتطبيق، خاصة فيما يتعلق يعني بالعمل وظروف العمل الهش اللي تعاني منه المرأة.
2: ولمزيد تسليط الضوء على ما تحتاجه المرأة التونسية اليوم، تضيف رئيسة جمعية الكرامة للأسرة العربية بجابسة سيدة عرفة:
5: ما تحتاجه المرأة اليوم هو أولا وقبل كل شيء أن يقع تنفيذ ما جاء في القانون 58 على أرض الواقع، ولكن على أرض الواقع قد لا نجد صداه واضح كثيرا في الممارسة.
2: إذن تبقى المرأة التونسية اليوم رغم مكانتها داخل المجتمع وما تتمتع به من حقوق في حاجة إلى تشريعات جديدة لكي تتطابق النصوص القانونية مع الواقع.
6: وبالمناسبة أصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا اعتبر فيه أن العيد الوطني للمرأة هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات المرأة التي هي شريك أساسي في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة. وجدد المجلس في بيانه التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. وأضاف أن مسيرة النهوض بواقع المرأة ما تزال متواصلة، وأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تقضي مضاعفة الجهود من أجل الحد من مظاهر الهشاشة والتمييز وتعزيز فرص أو تكافؤ الفرص وتوفير شروط العيش الكريم والعمل اللائق، وخاصة للنساء الكادحات والنساء فاقدات السند، بما يضمن لهن حماية اجتماعية واقتصادية. في بقية أخبارنا الجهوية، احتضنت مساء اليوم قاعة الاجتماعات بفضاء الجنوب للمعارض بجرجيس عرضا حول مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا المياه. الأستاذ أحمد فريعة يضيف حول هذا المشروع في استضافة منتها الزميلة شعلة مجه.
7: اجتماع يضم مجموعة من المستثمرين في الجهة، والغاية منه هو تقديم أولا المشروع، مشروع سولار تيك سود اللي هو قطب تكنولوجي. الغاية منه هو استغلال الطاقات المتجددة لعديد التطبيقات، منها تحلية مياه البحر وتحلية المياه بصفة عامة، الفلاحة البيولوجية، كذلك معناتها الصناعة الغير ملوثة. نحب نقول لهم ها هو مشروع اللي تقدم والحمد لله اليوم بفضل معناتها الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة مشكورة. المشكل العقاري في طريقه إلى الحل. تحبوا تشاركوا مرحبا بكم، وإن شاء الله يتحمسوا رخيان ويقع إنجاز هذا المشروع لصالح تونس عامة وللجنوب والجنوب الشرقي بصفة خاصة.
6: انتظمت مؤخرا زيارة ميدانية إلى منطقة شباك سمنة تابعة لمعتمدية رمادا، وخصصت للوقوف على المعطيات الأولية المتعلقة بإمكانية إحداث منطقة سقوية بالمنطقة، ينتظر أن يستفيد منها حوالي 25 فلاحا. وتندرج الزيارة التي أشرف عليها معتمد رمادا رمزي زرقان في إطار دفع التنمية الفلاحية واستكشاف الإمكانات المتاحة، وذلك لتطوير النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الإنتاج وتثمين الأراضي والموارد المتاحة. انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان مدينة الثقافية الدولي في دورته 46 تحت شعار مدنين أثر يروى، ذلك بسهرة فنية بالمركب الثقافي بالجهة. مدير دورة مروان عثامنة وأكثر تفاصيل.
8: سهرة افتتاحية للفنانة شيرين النجمي، يكون العرض هذا متى

0: من مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة اخترنا في برمجتنا في الدورة 46 برمجة مختلفة عن الدورات السابقة، متنوعة في المادة الثقافية المقدمة لجمهورنا العزيز، كافة التعبيرات الفنية وأشكالها موجودة معنا في الدورة 46 و46 بليس ودورة 46 كيدز. تكون 6 انتاجات موجودة معنا، 3 انتاجات أدبية وشعرية، كذلك الموسيقى 3 انتاجات ذكرى محمود درويش في مديح الغياب. حضرت مدنية جيتك زير باش تكون في ختام الدورة انتاج مشترك بين جمعية مهرجان المدينة الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. دورة تتميز باختيار أن يكون فما عروض مسرحية كوميدية موجهة لأهالينا، 4 عروض مسرحية كوميدية، كذلك أن عرض دولي مصري باش يكون موجود في مركب الثقافي، ندوات كذلك عادة دأبة عليها مهرجان المدينة الثقافي الدولي، ونهار 14 يكون موعد مع الندوة الوطنية في السلامة المرورية، موضوع هام جدا في يتمثل في عنوان السلامة المرورية بين الثقافة والمسؤولية المجتمعية.
1: في أخبار العالم، اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني 21 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قال مقر خاتم الأنبياء العسكرية الإيراني أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن طهران وأشرافها، وذكر أن القوات الإيرانية تراقب تحركات ما أسماه العدو، مؤكدا أن طهران أو أن رد طهران على أي تهديد سيكون مدمرا وأشد قوة من ذي قبل. في المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض أن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خوض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك مزيد من الحوار. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية أن أي وجود دائم للاحتلال في لبنان يهدد السلام في المنطقة على المدى الطويل. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الليل من إذاعة الجمهورية التونسية متطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: مجلة الأحوال الشخصية هي من أبرز النصوص القانونية التي سنتها تونس منذ الأيام الأولى للاستقلال لتنظيم العلاقات داخل الأسرة على أسس من العدل والمساواة واحترام الحقوق والواجبات. صدرت مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 من شهر أوت 1956، تاريخ اعتمد لاحقا ليكون يوما وطنيا للمرأة في تونس. صدرت مجلة الأحوال الشخصية بقرار من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، وقد مثلت هذه المجلة ثورة حقيقية في التشريع التونسي وريادة تونسية على المستويين العربي والإسلامي. من أهم ما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق لا يتم إلا عبر القضاء، وهو ما ألغى ما يعرف بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج. كما فرضت المجلة توثيق الزواج رسميا وحددت سنا دنيا للزواج، واعتبرت رضا الزوجين شرطا أساسيا لعقد القران. تعتبر مجلة الأحوال الشخصية في تونس أحد أبرز مظاهر تحديث المجتمع التونسي، إذ عززت من مكانة المرأة وكرست مبدأ المساواة داخل الأسرة. وكان إصدار مجلة الأحوال الشخصية في وقته خطوة جريئة أثارت جدلا واسعا في المجتمع التونسي، وكانت تونس قد سبقت دولا عربية وإسلامية عديدة في إصدار تشريعات مماثلة، ما جعل من تونس نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات الاجتماعية. وشهدت المجلة تعديلات متكررة على مر السنين لتتكيف مع التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع التونسي، حيث تم توسيع حقوق المرأة في النفقة والحضانة وإدخال تعديلات على إجراءات الطلاق والنسب، بما يحقق مزيدا من الإنصاف للطرفين خاصة للأطفال. وتمثل مجلة الأحوال الشخصية في تونس اليوم إطارا قانونيا تقدميا يوازن بين الأصالة والمعاصرة ويحمي كرامة الأفراد داخل الأسرة، ويؤكد على أن النهوض بالمجتمع يبدأ من حماية الأسرة النواة الأساسية الأولى. وقد صمدت المجلة رغم كل حملات الرفض التي رافقت إصدارها.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول،
4: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: السلام عليكم. مشينا مشينا. 1 2 3 4.
6: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاءات.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم بكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: مساء الفرح، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مساء الفرح الذي يظهر على إيقاع الموسيقى ويكتمل تحت صيف المهرجانات، الصيف المضيء طبعا بأنوار المهرجانات. مرحبا بمستمعينا الكرام في سهرة جديدة من أنوار المهرجانات، سهرة اللي ترافقكم سهرة كل خميس إلى منتصف الليل. نطوف معا بين أجمل المهرجانات الصيفية وننقل إليكم أصداء المسارح ونبض الجماهير وأجمل الحفلات والعروض الفنية والثقافية. سعادة جدا بلقائكم وتواصل معكم، وشكرا لكم على مرافقتكم لنا واختياركم موجة إذاعة تطاوين للرفقة والمتابعة من خلال أنوار المهرجانات التي يهندسها تقنيا هذه الليلة شكر العيدوتي ليلى بعجينا معكم من الميكروفون. سهرة رائقة للجميع.

0: طبعا هي دعوة حتى تكونوا معانا على الهواء مباشرة, وحتى تكونوا زادة في سهرة الافتتاح الليلة. نحكيوا على مهرجان هو من أبرز التظاهرات الثقافية في ولاية مدنين, ودورة جديدة أكيد تجمع بين السهرات الموسيقية والعروض المسرحية وكذلك الفنون التراثية, إلى جانب فسح المجال أمام الطاقات الإبداعية التونسية حتى تلتقي بجمهور متعطش للفن والثقافة. الليلة سهرة الافتتاح, وسهرة الافتتاح بامتياز أكيد لهذا المهرجان العريق ولذي الدورة الجديدة. وأكثر تفاصيل باش ناخذوها على الدورة الجديدة, مهرجان مدنين الثقافي الصيفي, سعيدة جدا انتظم لينا عبر موجات إذاعة تطاوين. وأكيد في سهرة أنوار المهرجانات صديقتي وزميلتي نادية سلموك موجودة على عين المكان. نادية مساء الخيرات.
1: مساء الفل ليلى,
0: اهلا
1: وسهلا ومرحبا بكم, مرحبا بكل مستمعينا. ما نعرفش الصوت واضح ولا لا؟
0: نسمع فيك, نسمع فيك بالقدا.
1: تحياتنا ليك ليلى, وتحياتي
0: مرحبا
1: اذاعه تطاوين. صلاه العام وانت حقيقه وجميله ومميزه ومتميزه, صلاه العام في حياتك.
0: شكرا لك, وانت صحه وسلامه يا ربي, من اجمل نساء العالم الدنيا.
1: عايشك ليلى وكل الزملاء وكل نساء تونس.
0: نعم,
1: تحيه لكل يسمع فينا ويتابعوا فينا يوم مدنين الليلة. مدنين تحتفي بالمرأة وبالفن والثقافة, أجواء ياسر حلوة بمناسبة افتتاح دورة 46 لمهرجان مدنين الثقافية الدولي. سهرة أكيد تكون استثنائية مع الفنانة التونسية شيرين اللجن, بعد شوية ننطلق للسهرة إن شاء الله. ونحن بنشكركم قبل كل شيء الأجواء, جماهير كبيرة حاضرة في الموعد, حاضرة مع الفنانة شيرين اللجن, وحاضرة زادة في افتتاح دورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي. سعيدة برشا بحضور تحبيب بكوبا رئيس جمعية مهرجان مدينة الثقافية الدولية, باش قدم لنا الأجواء الكل ويعطينا فكرة على المهرجان. مرحبا بك معنا تحبيب, أهلا وسهلا.
2: عايشك, بارك الله فيك أختي الغالية نادية, ومرحبا بإذاعة تطوين, وشكرا لكم على تسجيل الأضواء.
0: مرحبا
2: على هذا الافتتاح الاستثنائي, افتتاح الدورة 46 وكذلك احتفال بالعيد الوطني للمرأة.
1: شكرا تحبيب. أجواء حلوة برشا, جمهور حاضر الليلة في أول سهرة من سهرات مهرجان مدينة الثقافية الدولي, رغم تأجيل اللي صار لظروف معينة, ولكن الجمهور حاضر ويستنى كما كل دورة. تحبيبك ولا
2: طبيعي هي, إن شاء الله ربي بقي ستر علينا وعلى الجمهور, خاطر فما نوع من الثقة المتبادلة بينه وبين الجمهور, إن شاء الله نحافظوا عليها. يلزمنا نخدموا برشا, يلزمنا برشا تعب باش نحافظوا على الثقة هذه, لأن تعرف الجمهور هو مزاج, وانت تتعامل مع 140 ألف مزاج في مدينة الكبرى, هذا خلاف المناطق المجاورة. إن شاء الله نجمو ونحاولوا, على كل حال هذا ما غير ما مش بنزيتنا كواجب بتاعنا, ونحن راغبين في الشيء هذا. نشكر الهيئة المديرة لدورة 46 اللي قبلت البلاء الحسن في الدورة هذه وقدمت حاجات متميزة جدا. إن شاء الله نكتشفوا معنا دورة 46, وإن شاء الله الفعاليات بتاع دورة 46 تكون متميزة, وإن شاء الله لبس
1: إن شاء الله. نحبش نطول عليك برشا تحبيب, ولكن مهم برشا نعرف شنو الاستثناء السنافسي في دورة 46 مع أسماء مهمة برشا للجمي لأول مرة صبر بها إذا الجمهور الدين يصبر, وحتى من مختلف معتمديات ولاية الجنوب الشرقي صاروا يكونوا حاضرين في صارت صبر بها وغيرها من الفنانين الآخرين. فما زادة كيف البرمجة خاصة بالأطفال, فما تنوع
2: نحكينا شوية. هو وقت باش نكتشفوا المهرجان مدينة الثقافي الدول, يعني هو الخاصية نتاعو الخاصية الثقافية, فبالتالي معناها ما دام الخاصية الثقافية لابد من النشاط الثقافي المتنوع, سواء كان فكري سواء كان ثقافي, سواء كان الأنشطة الموجهة للطفل, الأنشطة الموجهة للمرأة, ندوات فكرية, تكريمات, إصدارات, لأنه مهرجان مدينة الثقافي تعود على إصدارات الكتب, هو يصدر الكتب لبعض المبدعين في الجهة, كذلك يكرم كومار, جائزة كومار, كل ما تحصل جائزة كومار يكرمها, كذلك يعتني بالإنتاج, عندنا أنتجت في دورة 46 عاشقة الورد الأستاذ مودار البقاري ومجموعة كلها من الخير للشبان اللي معناها المبدعين في المجال الموسيقي, كذلك عندنا كذلك جيت كبير وهي يعني إنتاج صوفي يعني متميز جدا, تقريبا فيه 50 شاب من الأغاني الصوفية, فبالتالي ومعها سهرات متنوعة حاولنا نلبو جميع الأذواق وموجود في السوق على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
1: شنو نشوف الجمهور مدين معناه يطلب أكثر معناه كحضور أسماء, شنو اللي كانت مطلوب أكثر؟
2: بطبيعة أختي نادية جمهور مدين تعرف سوى العالم رأى قرية كونية, فهمتي ولا قرية كونية, الناس تعرف شنو اللي موجود في الحمامات, شنو موجود في قرطاج, شو موجود في كل الاماكن التنسيق وفي المهرجانات الدوليه اللي موجوده في البلاد التنسيق، فبالتالي من حقه انه يطلب. لكن زاد ثم بعض الظروف
1: شنو صعوبات عرضت لها الجمعيه؟
2: الصعوبات هي لو كي نشوفوا مثلا بعض المهرجانات الاخرى دون التسويه، يعني عندهم مثلا مؤسسات اقتصاديه كبيره نجم تعاونهم، عملوا تقاليد، فاحنا ما زلنا ما عملناش تقاليد، عملنا شويه تقاليد ايجاك سبونسرينج بذات، يعني عمليه السبونسرينج من الاشياء هم بارك الله فيهم، العديد من المؤسسات كانت موجوده، ولكن ان شاء الله يا ربي في القادم الايام تكون ممتاز.
0: حبيت ان نعرج على الشعار نادية، شعار هذه الدورة جميل جدا، مدنين اثر يروى، حاجة حلوة برشا فيها، يعني كيفش اختاروا الشعار هذايا؟
1: شعار مميز جدا. زميلتي ليلى معايا على المباشر تقول لك ايه شنو اللي يميز، كيفاش اخترتوا الشعار هنا؟
2: مدنين اثر يروى اي هو اختيار الهيئة المهرجان الحقيقة في دورة 46، وعجبني كثيرا حقيقة، يعني أثر يروى، يعني رواية للأثر في المدينة، يعني من أهزيجنا، من تراثنا الفكري ومن تراثنا الثقافي، تلاقي بعض الثقافات، لو نحكي هنا على العادات والتقاليد مش الثقافات الحضارات، لا يعني هذه التلاقي هذيك مع الأجيال، كيف يمكن أن المنطقة القصور كيفاش باش تروي التاريخ نتاعها، كيفاش باش تروي مهرجان المدينة الدولي في 76، كانت تحقيق موجودة، مسرحية التحقيق للصادر الجايبي كانت موجودة، كيفاش باش تروي للأجيال الجديدة هذه، الأجيال اللي غلب عليها تعلم وسائل التواصل الاجتماعي، غلبت عليها الأجهزة الإلكترونية، ويعني أصبحت تستهلك في استهلاك كبير برشا. على كل حال ان شاء الله نكونوا وفقنا، وان شاء الله جمهورنا يكون راضي علينا، هاكي اهم شيء راه فهمت ولا لا، يعني هاك تشوف الاقبال محترم ومحترم جدا في سهرة الافتتاح، وان شاء الله ربي يوفقكم، وشكرا لإذاعة تطوير على تسجيل الاوضاع كما
1: ان شاء الله. شكرا لك يا فتحة تحديد بكوبة، رئيس جمعية مهرجان المدينة الثقافية الدولية، لحظات ليلى وتنطلق سهرة شيرين لجنة في افتتاح دورة 46 من المهرجان. كما قلت الجمهور حاضر ليلى ان شاء الله يستمتعوا بالسهره بتاع الافتتاح واولى السهرات، واكيد الجمهور مدين يعني الاذواق تختلف وذوقه طيب برضه، ان شاء الله يكونوا راضين على السهره ويكون بدا سهره منظمه وتليق بجمهور مدين
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه نادي، باش خليك انت زاده تستمتع بسهره كما بقيه جمهور المهرجان الليله في هذه الدوره الجديده 46، والافتتاح اللي باش يكون بعد شويه تنطلق السهره بامضاء الفنانه شيرين اللجمي. شكرا لك نادية على شكرا على حضورك الجميل معنا الليلة، وبالفعل كنت العين الثالثة لنا ونقلت لنا أجواء افتتاح السهرة، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات إذاعية قادمة. شكرا يعطيك صحة يفضلك. شكرا نادية يعطيك الصحة. شكرا لك. أكيد دورة كما قلت دورة جديدة، دورة 46، شعارها جميل جدا، مدنين أثر يروى، وأكيد هذا أثر من الأثار زادة اللي بشبقة بش يسجل حضوره من خلال هذه الدورة، وبتبيع تصور دورة يعني تحمل كثير من الإبداع من التميز، وتأكد كذلك أن الثقافة تظل إحدى أهم روافد التنمية وكذلك الحياة في مدينة تعرفت بانفتاحها وكذلك ثرائها الحضاري مدنين، إن شاء الله نرجع لها في سهرات أخرى من سهرات هذا المهرجان وهذه الدورة 46 لمهرجان تطوين مهرجان عفوا مدنين الثقافي الدولي اللي ليلة سهرة الافتتاح. مرة أخرى شكرا نادية سلموك. 13 أوت من زدا المواعيد المهمة، من المواعيد اللي نحترمها جدا في تونس، وبرشا ناس تبرمج معناها كما اليوم افتتاح المهرجان، ما نصورش الاختيار اعتباطي معناها لهذا التاريخ، أكيد هو مع الاحتفال والاحتفاء بالمرأة التونسية وبالعيد الوطني للمرأة التونسية. الليلة كانت البداية من مدين، وإحنا أكيد راجعين للعديد من السهرات من خلال هذه الصيف 2026، لكن حبيت نرجع بيكم بذكرى شوية، لأنه 13 أوت 25 سنة الفارطة معنا 2025 كانت سهرة الحقيقة رائعة ورائعة جدا، كانت بعضاء الفنانة صوفيا صادق اللي رجعت لأركاح المهرجانات وخشبة المسارح التونسية في سهرة كانت جميلة جدا 13 أوت 2025. سرعوا بعضنا ذكريات صوفيا صادق ورجعين لبقية المحطات لصيفة 2026 في برشا مهرجانات تونسية من هنا وهناك. Thank you.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، وصل معكم سهرتنا على موجة إذاعة تطاوين أنوار المهرجانات. وبطبيعة قاعدين نتنقلوا من سهرات المهرجانات، فقد انطلقنا بمقتطفات من سهرة السنة الفارتة، كما قلت عودة صوفيا صادق للمهرجانات التونسية، والعودة كانت بتاريخ 13 أوت، وطبعا الاختيار كان في مكانه احتفاء بالمرأة التونسية وبالعيد الوطني للمرأة التونسية في الوقت هذا بالذات، في الساعة هذه بالذات، فاللحظة هذه بالذات. كذلك الفنانة التونسية نبيها كراولي تحيي الحفر متاحة على ركح كارتاج الأثري بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، وحضور جميل جدا، حضور رائع للفنانة التونسية نبيها كراولي، تفاعل كبير برشا مع الجمهور في هذه السهرة المباشرة. إن شاء الله نرجع لها بالمواكبة في السهرات القادمة. نرجع معكم الآن. العرض حلو برشا، تبعناه في بدايته، لأن العرض هذا ماشي ويتطور، ماشي ونشوف فيه الجديد، وكل مرة نشوفه بنسخة جديدة. طبعا نتحدث على 24 عطر لمحمد كمون في نسخته جديدة كما قلت، وقت اللي تعانق الأصالة الحداثة ويتحد عبق الماضي التليد بنسمات العالم المتجدد، فأكيد احنا بلا شك نتحدث عن تجربة 24 عطر الأكاديمي والموسيقي محمد علي كمون، صاحب المشروع الفني الرائد اللي يسعى من خلاله لجمع مختلف الروائع الفنية بجهة تونس في نجم نقول يعني مزاج عام يلامس العالمية. العرض هذايا اللي تعدى تقريبا 10 سنوات على هذا المشروع الموسيقي الشهير كما قلت، 24 عطر و 24 بارفان، اسنه موجود في صيف 2026 في مهرجانات 2026 باش يقدم عروض كبرى واستثنائيه ضمن لوحات موسيقيه تجمع بين فنانين من مختلف الجهات التونسيه. نعطيكم فكره على مواعيد العرض نتاع 24 عطر، باش يكون ان شاء الله على ركح الحمامات الدولي في سهرة الخميس 20 أوت 2026 بمسرح الهواء الطلق بالحمامات، كذلك عرض في سهرة في المسرح الأثري بكارتاج يكون إن شاء الله يوم 29 أوت في سهرة كذلك فنية، أكيد بش تكون فنية واستثنائية في نسخة جديدة. تعرفوا 24 عطر في نسخة الأولى، لكن هذه حاجة جديدة بش تسمعوها الليلة، نعطيكم مقتطفات من هذا العمل الجديد في نسخته الجديدة والإمضاء للأكاديمي والموسيقي محمد علي كمون.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: بالفعل شكري هدم قاعدين نقوم به من خلال سهرة أنوار المهرجانات، وكنا في نسخة جديدة من مشروع 24 عطر المحمد علي كمون، وتعودنا كذلك أنه في كل مرة نرجع لبعض السهرات للمهرجانات لأنه ساعتين تكون فيها برشا محطات لحضور الفنانة القديرة ميدة حناوي، كذلك مينا فاخت في بنزرت، ثامر عاشور كان في قرطاج، محمد خيري اللي كان صعد على الركح في نفس السهرة مع الفنانة الكبيرة ميدة حناوي، سهرة زادة حلوة برشا نستمتعوا بشوية مقتطفات منها فولكلور العالمي قرطاج شنسمعوا إن شاء الله في ساعة ثانية. ولكن كما قلت تعودنا نختاروا من بعض السهرات للسنة الفارتة، رجعنا على سهرة الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، الحفل الفني اللي كانها في الجمعة 25 جويلية على ركح المسرح الأثري بكرتاج في الدورة الفارتة 56، وكانت السهرة معناها تزامن مع الاحتفال بالذكرى 68 لعيد الجمهورية التونسية، كان حضور جماهيري غفير بقيادة المايسترو يوسف الهاني. كما قلت معناها أجواء جميلة جدا عاشتها بالفعل لطيفة العرفاوي وعيشت معها جمهورها. شبقاو مع التفاصيل أكثر في هذا المقطع اللي نصب به حتىش 11 موجز الأخبار، ثم نرجع معكم في الجزء الثاني من أنوار المهرجانات.
2: الله عليك تزغريتها توحشتها والله. أوه أكبر أنا مايسترو ما نحب حد يبكي خاطرين على شعر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن غدا الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك توافق ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. احتضنت مساء اليوم قاعة الاجتماعات بفضائل الجنوب للمعرض بجرجيس عرضا حول مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا المياه. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. في العالم لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون مساء اليوم إثر انفجار داخل مركز تسوق في القاهرة الجديدة بسبب انفجار اسطوانة داخل أحد محال بيع الهدايا. نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية قولها أن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما اليوم مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: السلام عليكم. مشينا. 1 2 3 4
4: أنوار المهرجانات.

11:05 دقائق على موجتنا. مساء الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الجزء الثاني من انوار المهرجانات. عوده مع كذا مساهر وعيد حب اكيد هديه لكل امراه تونسيه بمناسبه العيد الوطني للمراه التونسيه. وشجع على اهم سهرات هذا الاسبوع، من بين السهرات اللي أكيد تعملها ألف حساب واللي تكتب عليها برشا واللي كانت انتظارات معناها حول هذه السهرة كيف معناها انتظارات كبيرة برشا، سهرة الفنانة السورية ميادة الحناوي على ركح المسرح الأثري بكرتاج اللي كانت نهار الخميس 6 أوت ضمن دورة 60 بتبيع المهرجان، وكانت عودتها لكرتاج بعد غياب دام 21 سنة. يعني آخر حضور ميادة حناوي في كرتاج كان 2005. سهرة السنة شارك فيها الفنان السوري محمد خيري، قدم وصلات من القدود الحلبية. نرجع لهم بعد شوية محمد خيري، لكن يعني نرجع على كيفاش كانت السهرة بحسب بتبيع على التغطية اللي جات من بعد الحفل. ويعني السهرة كانت ربما أقرب إلى رحلة في ذاكرة الطرب العربي منها إلى حفل غنائي عادي. ميادة ظهرت بصوتها الطربي المعروف رغم أنه الزمن الحقيقة معناها تعبوا شوية والسن والعمر وكل ذلك، ومع هذا قدمت مجموعة من أشهر أعمالها وعلى رأسها أغنية أنا بعشقك والحب اللي كان وكان يا ما كان وفاتت سنة، وهي من الأغاني اللي الحقيقة معناها ارتبطت بمرحلة ذهبية من الأغنية العربية وكذلك بذاكرة التونسي والجمهور التونسي. ولافت أن قيمة السهرة ما كانتش في استعراض أغنية قديمة فحسب، لكن ظهرت كذلك في التفاعل بين صوت ميادة وجمهور كرتاج. الأغاني المعروفة تحولت اللحظات يعني جماعية من الترديد من الحنين كذلك، وهذا اللي خلى عودتها بعد أكثر من عقدين تحمل طابع احتفالي خاص. أحد التغطيات كانت وصفت الحفل بأنه استعادة ربما لزمن الطرب الأصيل، وركزت مواكبة أخرى على صوتها وأدائها اللي أعاد إلى المسرح جزء

من أجواء الأغنية العربية الكلاسيكية. ونجم نقول أنه سهرة ميادة الحناوي في كارتاج كانت سهرة وفاء للطرب أكثر من كونها مجرد حفل لنجمة عربية، والعودة بعد 21 سنة لمسرح تاريخي لجمهور يعرف غنياتها ويحفظها، وأعمال صنعت جزء من الذاكرة الموسيقية العربية. ذلك علاش بديت السهرة في مجمل التغطيات بمثابة لقاء بين زمن الطرب الجميل وكذلك معناها جمهور كارتاج الحالي. فإدارة مهرجان كارتاج نفسها أدرجت الحفل الرسمي بعنوان ميادة حناوي ومحمد خيري من العاشرة إلى منتصف الليل، وكانت كما قلت يعني من أجمل السهرات، رغم أنه صوت ميادة الحقيقة معناها نقولوها أثر فيه الزمن، أثر فيه العمر، أثر فيه طبعا السن، ولكن الحضور كان جميل وأنيق. نرجع بعضنا على سهرة ميادة حناوي مهرجان كارتاج الدولي 2026.

0: سهرة الفنانة العربية السورية ميادة الحناوي، كما قلت أنه سهرة ميادة في كارتاج كانت سهرة وفاة بالفعل للطرب، وأكثر من كونها مجرد حفل لنجمها عائدة بعد غياب دام 21 سنة لمسرح تاريخي. الجمهور يعرف أغانيها ويحفظها، وأعمال كذلك صنعت جزء كبير من الذاكرة الموسيقية العربية، وذلك علاش بدأت السهرة في مجمل معناها التغطيات بمثابة لقاء بين زمن الطرب الجميل وجمهور كارتاج الحالي. طبعا السهرة ما كانتش ميدة وحدها، لأنه كما قلت بكر شوية إدارة مهرجان كارتاج نفسها أدرجت الحفل رسميا بعنوان ميدة حناوي ومحمد خيري، والفنان السوري بتبيعة محمد خيري اللي أضاف وبيده للسهرة لون سوري آخر من خلال القدود الحلبية اللي كان قدمها. فكان البرنامج جمع بين تجربة ميادة الطويلة في الأغنية الطربية وبين التراث الحلبي اللي مثله محمد خيري.
1: لأنه رح ألتقي بأحباب قلبي، الجمهور الرائع اللي موت فيه. شكرا لتونس، شكرا مهرجان قرطاج. أكيد اليوم الفخر لألي أنه عم غني بعيد الستين، ولهي سبحان الله اليوم نزلت غنيتي جديدة لأنه اليوم عم غني بقرطاج. بدي سقفي لألي ونهزي بالدين وبحطي

هنغني سنين اللي هي غنيتي، سمعكم اياها، واذا عجبتكم بدك تزقفوني يلا.

هذه بعض من مقتطفات من السهرة اللي كان أحياها محمد خير، كما قلتي نفس السهرة اللي كانت حاضرة فيها الفنانة القديرة ميادة الحناوي. هي المفروض الليلة تكون على ركح مهرجان صفاقس الدولي، باش تحيي الحفل بمناسبة طبعا عيد المرأة. اختيارها كان مبرمج ل 13 أوت، ولكن أعلنت هيئة مهرجان صفاقس الدولي إلغاء العرض الفني للفنانة التونسية أمينة فاخت، استنادا إلى الطلب الرسمي اللي كانت قدم به متعهد الفنانة بتاريخ 8 أوت. كانت هيئة المهرجان أسرت بلاغ ووضحت من خلاله، وقالت أنه قرار الإلغاء تم اتخاذه رغم إيفائها بكافة تعهداتها والالتزامات التنظيمية وكذلك اللوجستية والإدارية والإشهارية، وحرصها على توفير جميع الظروف والإمكانيات اللازمة لإقامة الحفل في موعده وإنجاحه. لكن مع هذا تعتذر أمينة فاخت وتنسحب من كما قلت موعد ليلة الموعد المعلن للحفل اللي كان من المنتظر أن يكون، حسب طبعا ما صرحت إدارة المهرجان، كان من المنتظر أن يكون من أبرز عروض الدورة الحالية من مهرجان صفاقس الدولي. ثم أنه موعدها اللي قبل اللي سبق 13 أوت، يعني هي مبرمجة 11 أوت في بنزرت، 13 أوت في صفاقس، ثم 17 أوت تكون على ركح كارتاج الأثري. وإحنا باش نرجعوا في على سهرة 11 أوت اللي كانت سهرة من سهرات مهرجان بنزرت، دورته 43، وكانت عودة أمينة البنزرت معناها هذه المرة الثانية اللي ترجع على التوالي بعد نجاح الجماهيري الكبير اللي كانت حققته في صيفة 2025. أمينة دخلت معناها وصعدت على الركح ووصلت استقبال جماهيري كبير برشا وحار، ومباشرة تحولت السهرة إلى ما يشبه الغناء الجماعي معناها بين فنانة والجمهور. العلاقة بين أمينة وجمهورها توصفت بأنها تجاوزت حدود الحفل، حتى يعني وليت حالة من الحنين ربما والفرح وكذلك التفاعل المباشر. اخترت ديفان ومعناها أنها تعتمد بدرجة كبيرة على رصيدها الغنائي المحفوظ في ذكرى التوينسة. بداية كنت معها ولا مرة، ولي بالفعل كان تفاعل كبير برشا مع الجمهور، ثم كانت ولا غيرك يا حبيبي غنيت ومستغربين وسلطان حبك وعلى الله وعجبين عصابة. أجمل مميز سهرة أمينة فاخت في مهرجان بنزرت الدولي أن جمهور بنزرت ما اكتفاش بالاستماع، كما قلت تحولت المدرجات للفضاء للغناء الجماعي للتصفيق معناها جو كبير برشا، وردت الجماهير أغاني أمينة معاها، خصوصا غنيت مستغربين اللي حفظها الجمهور وردتها معها من البداية للنهاية. يعني ما يحدد ربما ما يميز عفوا معناها أمينة فاخت في حفلاتها ربما هي معناها ما تقفش على الركح حتى تغني فقط، هي تتحدث مع الجمهور، هي معناها تكون في حالة معناها تمزح معها، تحفزوا كذلك على الغناء والرقص معها، ثم ترجع للأغنية فتكون السهرة وكأنها حوار طويل بينها وبين جمهورها. يمكن اختصار سهرة بنزرت في ثلاثة كلمات، هي ذاكرة، هي طرب، هي تفاعل. يعني أمينة ما كانتش ما قدمتش مجرد مجموعة من أغانيها، وإنما أعادت للجمهور الجمهور بنزرت تحديدا جزء من الذاكرة الغنائية التونسية، واللافت أنه نجاحها جاء المرة الثانية على التوالي في بنزرت، وهذا ما يأكد خصوصية العلاقة بينها وبين جمهور بنزرت. وجيت كما قلت السهرة هذه ضمن برنامج دورة 43 اللي ضم 17 عرض فني، وتعد أمينة من أبرز الأسماء التونسية في هذه الدورة.

مهرجانات مع ليلى بوعجيده.

الاثنين.

ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي. كيف كيف باش نرجع نفس التاريخ لانه غنيت 11 اوت نهار الثلاث وهذه كذلك سهره الثلاث 11 اوت، لكن المره هذه على ركح المسرح الاثري بكارتاج فولكلور من العالم في قرطاج. سهره كانت مختلفه برشا عن بقيه حفلات الدوره، فمش نجم واحد يحتل المسرح، فما موعد مع تراث شعوب متعددة من خلال الموسيقى والرقصات التقليدية والطقوس والأزياء والإيقاعات الشعبية. وجاء العرض مواصلة التجربة كان بداها مهرجان كارتاج في الدورة السابقة للتعريف بالتراث الثقافي غير المادي للشعوب، مع توسيع دائرة المشاركة السنة 5 ثقافات على ركح واحد. والعرض ذا اللي يشارك فيه معناها فنانين ومجموعات من تونس، من ليبيا، من مالطا، من الصين، من اليابان، إلى جانب مشاركة الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية. وهكا تحول المسرح الأثري إلى فضاء تجاوزت فيه تقاليد متوسطية وعربية وأسيوية في ليلة واحدة. التنوع هو العنصر الأبرز، أزياء تقليدية ورقصات شعبية وإيقاعات مختلفة، و يعني قبل ما تلتقي كلها في فكرة واحدة اللي هي كما قلت الاحتفال بالإنسان وبتراثه. يبقى حضور تونس وحضور تونسي مهم. الجانب التونسي كان ممثل السنة بواسطة كما قلت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، في استمرار للحضور التونسي ضمن هذا التنوع من العروض. نسمع بعضنا شوية من هذه السهرة، سهرة الفولكلور العالمي كارتاج 2026.

نبقى مع المقتطفات من عرض فولكلور العالمي على ركح مهرجان كارتاج الدولي. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة. أجمل تحية، شكرا لعدودي في الأخراج الفني ليلى برجلة، كنت معكم من الميكروفون، ليلتكم زينة.

0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول من العام 1448 هجري، وبناء على ذلك توافق ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد، وذلك عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. في العالم، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الكيان الصهيوني إلى التحرك الفوري لوقف اعتداءات المستوطنين والتي تسببت في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أملاكهم وأراضيهم وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدأ تشكيل أول قوة لمهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط. انتهى الموجز، ملتقانا في مواعيدنا الإخبارية القادمة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. فندق الحدادي. داخل مدينة صفاقس العتيقة وقريبا من باب الجبل مدخلها الرئيسي من الجهة الشمالية وأحد بابيها الكبيرين، وفي حومة الفنادق الواقعة بين زقاق المر ورحبة الطعام يوجد الفندق. فندق الحدادين، وبهذه التسمية عرف منذ زمن، وعرف قبلها أيضا بفندق الفخارين كما أكد ذلك المؤرخ.

0: أن نسأل أكثر عن موقعه وعهد بنائه. فسألنا عن ذلك الباحث في التراث الثقافي والمكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث الدكتورة سهام القلهي.
1: هو معلم تاريخي يوجد في شمال المدينة بجوار جامع بوشويشة، يفضى إليه من مدخل باب الجبلي، وهو كذلك قريب من سوق الطعمة اللي هو سوق الصوف، وكذلك قريب من سوق المحصولات. حاليا تو حافلات النقل اللي كانت سوق المحصولات اللي هو مركب، إن صح التعبير مركب تجاري هام. إذن وهو كذلك فندق الحدادين قريب من سوق الرباع اللي هو سوق الرهادرة. هو معلم من العهد الوسيط، بني في العهد الزيري من القرن 11 والقرن 12، وهذا حسب ما ورد في دراسة لدى الأستاذ الدكتور فوزي محفوظ. يمكن أن يكون بعد حوالي قرنين من إنشاء المدينة.
2: كل من زار هذا الفندق يبهره هذا التفرد المعماري الخلاب.
1: هو معلم به مدخل في شكل سقيفة وباب كبير، باب متسع، وهذا فيه تناسب ما بين مساحة ومقاييس الباب ومساحة المعلم. تفضي السقيفة إلى فضاء وصحن، إلى صحن سماوي حوله رواق، وطابق أرضي به المخازن، وطابق علوي به الغرف. كذلك هذا الفندق كان يوجد به ماجل، وتخطيط هذا الفندق طابق أرضي مخصص للسلع ومخصص للدواب، والطابق العلوي مخصص لسكن التجار. ونلاحظ أنه تقريبا معالم المدينة العتيقة لم يخرج فندق الحدادين عن بقية معالم المدينة العتيقة، فاحتوائه على صحن سماوي للتهوئة والإنارة، وهذا على غرار المنازل المدينة، ويمكن ما هذا ما نفسر بقاؤه إلى اليوم.
2: فندق الحدادين المثال الجيد على البناء التقليدي القائم على المواد الأولية التي كانت تستعملها مدينة صفاقس في ذلك العهد في عمارتها بعد جلبها من الأحواز القريبة والجهات المجاورة. بحث في ذلك طويلا المهتم بالتراث والثقافة الشعبية في مدينة صفاقس الأستاذ يوسف الشرفي.
3: مواد البناء كانت تستمد من المحيط المحلي، الحجارة، الحجارة المستخرجة من باطن الأرض على بعد 40 أو 50 سنتيمتر، ولنا ما يسمى بقطات الحجر معروفين، ولهم أدوات ولهم آلات، وأماكن هي أشهر من غيرها بإنتاج هذه المادة، مادة الحجر التي يبنى منها الجدار ويصنع منها الجير العربي بعملية الحرق في أفران تقليدية. ثم نجد مادة أساسية أيضا كانت تحضر دائما وأبدا في العمارة، ألا وهي الرشة. والرشة هي طين لزج يستخرج من باطن الأرض أثناء عملية حفر الماجل والبئر. هذه المادة كما قلت هي تستعمل كميلات، لكن أحيانا يضاف لها بعض المواد الأخرى. من هذه المواد التي تضاف للقرشة هو ما يسمى بالسفاف. السفاف يخلط مع القرشة فيصبح ميلاطا صلبا، هذا يبنى به الجدار. ثم يدعم الجدار دائما وأبدا، نؤكد على مواد البناء التي بنيت بها العمارة عموما وفندق الحدادين كذلك، يدعم الجدار لأن الجدران كانت تمتاز بسمكها، يدعم ببعض الأخشاب وأهمها خشب الزيتون وخشب العنب، لأن فيه نوع من الليونة، يستعمل نوعا من الليونة. ثم بالنسبة للأركان، الأركان البناء يبنى بالجبس، والجبس أيضا هو مادة محلية كانت تستخرج من مقاطع الجبس بمنطقة تسمى إلى يوم الناس هذا منطقة الحفارة، تبعد تقريبا على حوالي 4 كيلومترات شمال مدينة صفاقس. نجد أيضا بعض المواد من جبس، من رجيش، من المهدية. هذه المواد هي تتمثل في حجارة الكذال، هذه الحجارة يقع جلبها كما قلت من رجيش ومن جابس، ويقع نقشها في لدى حرة في مدينة صفاقس، وأسر كثيرة كانت ماهرة في نقش

0: الحجارة. كذلك بالنسبة للأسقف، بعض المواد نستخرجها من بحر صفاقس، هذه المواد هي تتمثل في الضريع، والضريع له استعمالات عديدة حتى صحية. كانوا يأتون أيضا بخشب العياري من الشمال الغربي، نعم، وله خاصية المقاومة، يقاوم وهو جيد في الأسقف، ويستعمل الصنور ويجذوع النخل، تشق أثلاثا أو أربعا أو أنصافا، يسقف بها البيت، ثم يوضع فوقها طبقة من الميلاط الجيري، تحت هذه الطبقة نجد ما طبقة من الضريع، هذا يحميه من التسوس وكذلك يحميه حتى من تسرب الماء.
1: كل ركن من هذا المعلم يحكي كيف بني وكيف كان شكل توظيفه إلى حدود نهاية القرن التاسع عشر.
0: كان نابضا بالحياة، ثم تولى العديد من المهام، لعل من أهم هذه المهام هو كان يمثل فندقا بالمعنى العصري، ثم لأنه يمكن من الحفاظ على البضائع التي يأتي بها التجار، ثم لأنه يمكن أيضا التجار ذاتهم من السكن بهذه الغرف. ثم عبر العصور تعاطى العديد من المهام، لعل من أهم المهام أنه استعمل من طرف الحدادين، والناش كله يسمى ناش الحدادين، ولذلك تقريبا وظيفت تسميته فندق بفندق الحدادين، وفي بعض الوثائق سوق الحدادين.
1: وتبدل الحال مرة أخرى، وخضع فندق الحدادين إلى عمليات ترميم توالت عبر التاريخ في فترات قديمة وصولا إلى ثمانينات القرن الماضي وبعدها كذلك، ليصمد أكثر وليقف شامخا دائما في وجه السنين، بعد أن علقت على جدرانه صور تتحدث عنه وتوثق لرحلته عبر الزمن، صور بالأبيض والأسود وبكل ألوان التاريخ والمجد والحياة.
2: كنتم مع فندق الحدادين، قراءة النص علي المرزوقي، الهندسة التقنية منجي المزغني.
3: معمارنا،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عن صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد وعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: أحليلي أحليلي أحليلي أحسن زي الضبع.
1: كيفاش يا كسراوي؟ تغير قول
2: مرأة. قلت مرأة كسراوي ومنين أخي؟
0: هي أني متكي والكلاب نبهو. كيف وقفت نلقى مرأة متلحفة قدامي. هي جابت معوف يقف قالت هذه عصيدة مرت بكار، قالت مريضة تطلب في الشفيه. غرتني بطني غرتني بطني العصيدة بالسمن والعسل. سهفتني سهفتني كليت لقمتين وانا ثلاثة. بعدها ما دريت روحي وين. دارت بي الدنيا دارت بي الدنيا وما نوضت كان بعض الظهر.
2: هذه وكلتك عشبة الخشخاش اللي يقولوا عليها. يا بابا والمرأة هذه ريتش وجهها على الأقل ولا عرفتش صوتها؟
0: صوتها خشين خشين قالت كلمتين وولت. اتنقرست منهم الحقيقة لكن غمتني غمتني بمرت بكار.
3: السراق الأولين هم السراق التالين يا كسراوي.
0: حتى نيه قلت ها واحد منهم جاي جاي تبهتن.
4: يا ابني السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: ما عندك سوى الكسراوي؟ واش اللي صار لك؟
0: اللي صار لي صار لي مولا جورة كلبة.
4: واش تحكي؟ كانك شاكك في حد قول خلنا نعرفه. ما نحبوش الكلام في التراكم.
3: ما عندنا شك في حد يا قدور. الفرس هذه انسرقت المرة الأولى والسارق الأول هو الثاني.
4: عليه والسارق الأول وعرفتوه. مش نادي هزيتكم للسوق ودليتكم على السمسار. هم البعض ولا الكلام في كفاية. عيب عيب. أعرف وش تتكلموا. دوارنا ما فيه كان الناس نضاف.
3: الكلام ما فيهش فايدة. هيا افرقوا الحذبة ورجعوا للحصاد. ربي ظهر الحق.

0: بالليل لا ضحك لا لعب.
1: هاكم ارتحتوا، هاكم ارتحتوا من الفرص اللي حايلين منها. افرحوا وتهنوا يا شاهد.
2: صلي على النبي يا كثراوي وهدى وريد يرحم والديك.
3: اخي والله قلوبنا محروقه زي، لكن ايش نقدر ندير؟ ربي يغلف عليك الكسراوي.
1: دمي يغلي، دمي يغلي وروحي طالعه. مقهور مقهور، يا ريتها ماتت، يا ريتها ماتت.
4: الكلنا مكتفين زيك يا كسراوي ونشك في اصحاب العمله، لكن ما عندناش دليل.
1: الدليل نخلقوه يا رابح، الدليل موجود، الكل نعرفوه وبكار يعاون.
4: اللي ربط الربطه هن على روحه يعرفنا، خدم خدمته وعدها عليك. بطنك غرت بيك يا كسراوي.
1: يا رسول الله، يا رسول الله، في عود تلوم وسارك هاكم زين عليانيه. بطنك غرت بيك، الكلكم تعاودوا فيها العلقة.
4: سراق هالوقت لا يمنوا لا بالمي ولا بالملح، قلوبهم كاسحه حجر. الخبط الكل يعملوه.
5: هيا هيا هاوتي ها، مدوا ديكم. الفرس يخلفها رب، تعيش يا عم الكسراوي وتكسب غيرها.

0: اللي عندنا فيهم شكلوا معانا وقت الحملة. علاش نتهموهم؟
1: نشكو بيهم مشاهد. عندنا شهود. أني وأنت ورابع.
2: صباحكم بالخير. نهاركم مبروك.
0: قدام الحاكم ينكر ويهز معاه شهود وحتى اليمين يحلفوه.
1: ها نسلم في حقي ونسكت يرضيك.
3: فيك الكسراب.
0: صاحب العملة ما خلى جرة خمم وربط الربطة. كان تكلمني من الوظلمي وكان سكتنا هذاك الشعر.
1: نمشوا للأسواق كيف العادة. المرة هذه كيف نشده نذبح قدام الناس.
0: إذا كان السارق الأول هو الثاني عملنا حساباته. إيش عرف من الأسواق القريبة يولي يبعد بيه.
1: أنت معاهم ولا معايا شاهد؟ شبحي فيك فرحانة. اتهنيت على فرص متاعي. حتى الشكاية قلت ما نشكوش.
0: نسيت عملتنا. ما كش عارف جدر مية يلوجوا علينا. نعملوا شكاية ونوحلوا في عقابها. نحبك تفهم. افتح راسك وحل مخك. هيا شرهان. يا زين. يا سلطان.
2: نعم.
0: وقت الخدمة وصل. هيا بنا.
2: هانا واقفين بحذاكم. صبحنا عليكم بالخير ما رديتوش.
1: نمشي البكار. نمشي البكار ونحكي له. هو ذا خدامته يكبس عليهم. هو يعرف اش يقول.
0: مادام صاحب العملة ينكر وما ثماش شكون شبحه. هاش يدب يعمل. بكلمتين يجبر لك خاطرك ويمكن يعاونك بويبا قبح.
1: لا. انساسي عليه. الظهر فيكم ما فيكمش فايدة. انت واللي معاك يا شاهد. زايد. العمال على ربي. نمشي وحدي ولا وبيع جمحاتي الكل. هاني.
0: يا كسراو. ارجع خلني نتفاهموا. يا طهر اجري. اجري يا طهر. اجري. يا رسول الله الصباح المبروك. برا معاه سلم ولدي. برا مع عمك الكسراوي. باش يدير لنا باش ما يضيع لنا الوقت. اسروا في الاسواق ودوروا.
2: عم الكسراوي راسه مربوط. ما عندي. يا ريت يعمل بالي على شيرة ويعاون مرته وبنته.

0: وينك يا زينب اليوم ساكتة؟
1: كل مرة جينا مشكلة نتعطل. الفرص هذه مشومة حرفاء، بابا يهز القمحات باحهم باش يركب بيهم من بلاد لبلاد، ما حابش يفهم.

0: حتى فاتني وحبيب قلبي فاتني وعلى اشياء يوم فاتني مكتوب يمكن فاتني
1: سلطانة فاتني فاتني اختينا من هالفات ما فات شيء سبق الخير
0: والله قلبي ما جاي لي خير مهمومة مهمومة يا زينب انديتي عندهم عمين من اللي عرسوا فيهم اللي جاب ذري واني هاني نصطاد في مكتوبي
1: اني مشغول على باباي وانت تخرفي بالله قداش عمرك 20 انديتك مازالوا ما صموش
0: الكهرة ما يسيموش هي الطفلة في وقتنا كيف تفوت 20 ولد بايرة انت مشغول على باباك واني فرحان تعرفي فرحانة الفرس ضاعة تعطيها كي ما تجيب لنا كان الشبهة هو قدور يتحسس في الأخبار يعطيه نار
2: وينكم يا حصادات ربي عاونكم
0: الله يسلمك يا عم قدور لطا هذه فيها شوك ياسر طالع من الزرع اصبعنا ولا الدم
2: اسمع يا زينب
0: هنعم
2: نبي على بيك يبعدني لحمي مر ودمي سخون
1: باباي ما قال شيء حتى هو محروق على فرسته ما تلوموهش
2: المرة الأولى تهمني وكلا عرضي في غيبتي والمرة هذه راني ما نسامحاش يسكت ويبعدني نبه عليه انت يا سلطانة بلغيه خير من اللي نكبره

0: الدهماني ما فيهش، أهل السوق مروا شيء. هنا كلمنا السمسار واعطيناه الفلوس، إذا شاف حاجة يكلمنا عند الراضي. كيف ما قال باباي، السارق المرة هذه تعلم.
1: قدور هو السارق، هو السارق، ولو يحلف بالكعبة. آه قدور، والله لا يبرد قلبي إلا ما نعطيك ترع.
0: كيفاش نثبت حقنا؟ هذا هو المشكل. كيف نتهموه نولوا ظالمينه، ويمكن إذا شكينا تطلع علينا قارصة.
1: رأيك ورأي باباك واحد، ننسى الفرس متاعي ونصبح بالخير على سارق.
0: تيرانا برانية، الدوار دوارهم، وجدرمية ليهم، والخليفة والصبايحي وحتى الكاهية والقاضي.
1: والله لا نبطل ولا نسلم، ولو نخسر القمحات اللي صورتهم.
0: إذا هذا رأيك، كل يوم يمشي معك واحد من الجماعة الهادي والصادق وميلود، ولو نتعطلوا على الخدمة.

0: الله
1: يا الشيخ، كل يضم فم المرة هذه مانيش مسامح، يبعدني ولا نضره.
2: يا قدور يا وليدي، عمك الكسراوي يضوم واللي ضاعت منه حاجته ما تلوماش، يكون الأقل منك.
1: أكهو غدوة نشكي به للجدرمية، أما يحشون في الحبس ولا يحشوني في عوضة يزي ما صبرت.
2: الليلة نكلم وشكون يعرف، يمكن يلقى الفرس زي المرة اللي فاتت.
1: المهم يخطاني، قالوا يحب يشكي بي يرزي بكاري، يحب يشوهني سمعتي.
3: برا لخدمتك يا قدور، خلي الأمر في يد سي الشاهد.
1: كل شيء على يدك يا راضي، من أول مرة وهكريتني سكت وهم يجبدوا فيا بالعين.
3: برا اخدم على روحك يا سيدي، كنا خطير يزينا متكعرير. ما تمشيش يا سي الشاهد، خليني نجاوب على التليفون ونجيك، وانت تصحى على خير يا قدور.
1: باهي باهي تصبح على خير.
4: قدور سارق هو والجماعة متاعه، صالح وكريم سوسته خامجة ومعاهم اللي كيفهم، لمكن تسترهم ربي ما يطيحوا على السرقة إلا ما يعملوا حساباته.
2: الكسراوي ما حبش يفهم، راسه ملحم ومعاه دي وراسك انت تعبني، لكن حاصدين فيه اش نعمل ولد بلادنا.
4: فهم ما عادش يجبد قدور، يمكن كي تكثروا عليه يمشي يشكي وترسلكم متورطين. وبالله يقول للجماعة اللي يحب يبيع شوية قمح ولا شعير، راني نشري بصوم قريب مسو مسوك،

0: صحيت صحيت يا طاهر، زيدنا زيدنا.
1: ايه نحي علينا الكسات،
2: بركنا على وين بركنا.
0: الفرص شوكة في حلوقنا،
3: اخطرونا بالحس. يسيك بالتصميم يا طاهر، وقول ايش عملتوا في الدهمان.
4: ايه ما بعدها الدهماني هذي يا سيدك، تمت الاستاس تجبد تجبد تجبد لين طبنا من الركوب. كيف ما لقينا حتى خبر ولا نعطينا الواحد قال لاني هو مين السوق، اعطيناه طرف فلوس كان ري حاجة ويكلمنا عند الراضي.
5: والله يا عم الشاهد الكسراوي هذا عنايدي، باش يضيع روحه ويضيعنا معاه. باع القمحات الكل اللي صورها، قال راسي وراس الفرس. تفهم وعيه يهديك.
2: ايش نوعي ايش نوعي، حرنا فيه حرنا فيها الكسراوي. وين انت يا شرهانة؟ لا تعمليش على البنويت. الحصير دهشنا يا كسراوي، والله لا تسامح.
0: ها هي امي جت، حتى بابا يمكن في جرتها. كلمة يا عم الشاهد، يمكن يسمع منك.
2: وين مولى بيتك يا ضاوية؟ خليني نجدوها على الدهماني.
6: ما جاب خير ساكت، قال حتى كسرت الليل مانيش قادر عليه.
4: اتعبنا الحق والله، مركوب طبنا وزيد الاستاس مليانة نسي ورجال ودجاج وصق.
0: هيا قص بطاهر قص، وانت طبل شوية يا عم رابحتي. هيا بر
2: رسكتوا علينا. ايش بيك يا سلطانة؟ الرجل في حاله واحنا نفرحه لو كان حتى مشتهمنا.
7: ادعي وسيادتك الضاوية قلقتيني بشخير.
6: يمكن متعب عادي ما نشخرش. وانت شبك ساهر يا راجل، ارقد وارتاح واللي مقدر ربي يصير.
7: ما يحس بالجمرة كان اللي عافس عليها، ريقي مرار وقلبي.
6: يا راجل خوذ الراي، القمحات بعتهم وصرفتهم على المشي وجي، باش بنروحوا لبلادنا.
7: تحبيني نضحك كيفكم واني القلب عالم به ربي؟ موجعني كان كلام الناس. الكسراوي بابا فارس صنديد وهو غرت به بطنه، لعبت به مراه، خسرت رزقي وعرضي والناس تقصر بي في الليل. الواحد يهج خير يهج.
6: هاي هاي هاي تشبك تلبس في حوايجك وين في هالليل؟ هاي
7: نمشي نمشي لهك الكلب في داره، انكسر له راسك، خلي ندخل الحبس.
6: اهبلت ولا يا شاهد يا رابح؟ تعالوا وعوه تعالوا.
7: اسكتي اسكتي وانا الهدم لفمك. الكل منك انت حابسه بي على هجميعه وتضحكي معاهم انت وبنت.
6: تعالوا تعالوا جلوني وكحلوا لهم.
2: بس تبقى زاويه افس يا رابح يا طاهر. الراجل يضرب في مرته.
5: يا كسراوي يهديك ارحم والديك.
0: وقف منك العقل، وقف حليلي يا ربي يقتلها
6: مرة. يا
2: كسراوي يجعل
5: يهديك يهديك
0: يقتلها بابا.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رافعة بالحوت، نور الدين العياري، منير الأرجي، فتحي ميلاد، المنصف الشواشي، سمير الحجري، الناصر العكرمي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطاية تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر ويبقى الأثر. فصول من سير أعلام تونس. انتقاء فوزي ضيف الله. تقديم فاتن الرحموني.

يا ابن خلدون، المدينة أضيق من خطاك، ولكم مررت ببرنسك الحديد فساءني زمني. فاخرج من الوثن الجديد واكتب إلى الوثن المقابل ما يليق بحجمه. هكذا خطب الشاعر الصغير أولاد أحمد تمثال ابن خلدون، أول من وضع أسس علم الاجتماع. هل ضقت المدينة؟